مزيكا فم في جربة 89.2. Yeah.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله.

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.

الحمار يحمل. كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس

يُنَقِّيكُمْ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.

0: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على يسمعنا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل. وينهم وينهم اللي فايقين؟ صباحية جديدة إن شاء الله يا ربي، نهاير مبروك سعيد على كل مستمعينا. اليوم الجمعة 10 جويلية الموافق 25 محرم 1448. سمعتوا 10 في الشهر، معت 5 أيام ونشطروا جويلية ويوفى جويلية وكل يمين تبدأ تطير. إن شاء الله يا ربي يعطينا كل خير وكل رزق وكل بركة وكل صحة، خاصة مستمعينا كالعادة من اثنين حتى للجمعة. احنا نرفقكم ستة متاع الصباح، نبعث فيكم شوية نشاط هكا وتفاؤل إن شاء الله وبصوت فيروز. بدينا صبحيتنا معكم في أحلى صباح.

تليفون باش يكلمك باش يقول لك جوست انا نحبك، خممت فيك، تفكرتك، نسال على حوالك، من غير ما يكون عنده حتى مصلحه بيك. تليفونات هذوما مستفقدينهم ولا لا؟ يجوكم ديما ولا ساعه على ساعه في الاعياد والمناسبات؟ تقولنا على كل هاكا احنا ان شاء الله نقوموا ونززيوا هكا ولا لا؟ الله اعلم. بعد شوي نعطيكم فكره على طقسنا. ثانك يو. ما عندنا

0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات كل مستمعين موزيكا فام 6:28 دقيقة تسمعوا معنا في أحلى صباح وكل عدا فما فقرات معدلين عليهم منهم الفقرة هذه اللي باش نحكي لكم فيها ونعطيكم فيها فكرة صغيرة على أحوال طقسنا اليوم.
0: ميتيو
1: والله ايش باش نقول لكم اكران على مبارد على بريج دلاع على شابو على تبعدوا على القويل على العمان مش في وقت غرغور القايله هذا اللي نجم نلخص به طقس اليوم. سخانه مع شهيلي ريتوها البارحه البارح نجم نقولوا ونعتبروه افونغو للويكاند اللي استنى فينا. اي نعم اي نعم ان شاء الله ربي يعطينا باللطف لكن بالحق معناها باش نعيشوا نهايرين ثلاثة والله أعلم حتى جمعة جاي يقولوا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي انه نجم نعيشوا موجة حر لكن خلينا في النهارين هذوما النهارين هذوما باش يكون فيهم معدلات درجات الحرارة أكبر من العادي بقديش من 6 إلى 10 درجات تفوت معدلات الحرارة ما تحلوش عينيكم ما تبهدوش. اي نعم هذاك الطقس اللي باش نبداو نشوه البارح شوية اليوم أكثر وفي الويكاند أكثر وأكثر مثلا توصبح نعطيكم فكرة أقل درجات الحرارة في بنزرت 31 درجة بعدها نلقاو الكيف 32 تونس 33 درجة اليوم مع 6 متاع الصباح 33 كيف كيف سجلناها في جندوبة في نابل في مهدية في صفاقس في القصرين أعلى منها بدرجة يعني 34 تم تسجيلها الصباح في سليانة في بيجة حاليا في زغوان في سيدي بوزيد في جبس وقفصة درجة الحرارة 35 درجة 36 توا في سوسة وفي تطاوين 37 في قبيلي 38 في توزر درجات الحرارة اليوم في عديد الولايات خاصة الجنوب مش كان الجنوب ولاية أخرى تنجم توصل فيها درجات الحرارة 45 درجة 45 في الظل ديما نعاود ونقول مش هذاك اللي نحسوه اللي احنا نحسوه هو راه باش نزيدوا عليه 3-4 درجات معناها تقريب فما ولايات باش نحسوا فيها درجات الحرارة اليوم 50 كوشة الحمد لله يا ربي ان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا بيان سور فما النصايح اللي ديما نعاودوا نقولوها كما ردوا بالكم العمان ردوا بالكم على الصغار على الكبار تفكرهم ما وتفكر زاد كيف كيف كل هيشه البكمه زاد كيف كيف مثل شان نهارين حتى اللي ناسي ان كنت ناسي افكرك هكا بو صغير دابو زمي قصة على اثنين خرج لهم الماء حط لهم على الأقل الماء باش يرويو. كانت هذه فكرة صغيرة ولأنه طولت فيها شوية ما ميسالش خان طولوا ونسوكم بالكلام فكرة صغيرة على أحوال طقسنا اليوم.
0: ميتيو أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.

0: أكتر هذه أسألة نصري على موزايك كافة مشو مخبي لكم الحظ تصويت مع فاطمة.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الخيرات فاطمة.
3: صباح النور. سفالي بيس قد وليح شيخين عاملين جو.
0: ليه عاملين جو حلدخل اليوم نوصيه وكان على الحظ متاع سي رفيق لأنه ما شاء الله البارح كان عنده استقرار اللي حكيته عليه.
3: واليوم بعد هيك التعب والأجواء اليوم
0: مش رح تعب البارح قلت له أنت في حظ وفما استقرار.
3: ليه ليه نحكي لك هي فما زادة تعب.
0: عاشو هي عاشو بالوقت
3: واليوم بش يعيش جو مريقل دي مرافيق.
0: اليوم عندك جو مريقل.
3: خلينا نبدأ ونحن مع الحمل. الفترة الجاية راهي فيها فرصة باش تبدأ حاجة جديدة. مثال شراهو كان يخمم قبل أي قرار والثور فما فلوس ينعم ولا فرصة خدمة تنجم تفرحك. رد بالك زادة مك المصاريف الزايدة نعرفوا أنه الشهر مازال طويل. إلي جاو زي لقاءات اتصالات مهمة فما كلمة في وقتها راهي باش تبدل برشا حاجات. والسرطان راهو وقتك باش يجي خاصة
0: السرطان
3: وشرقت ونحبك اسمي. وقتك باش يجي خاصة هوني نحكيو في العلاقات وتحقيق هدف كنت تستنى فيه يجيها. ش قولك
0: في وشنو هالهدف
3: ما نعرفش عن سنة فيك انت باش تقولنا شنية أهدافك المستقبلية
0: نستنى فيه هدف.
3: ما عندك حتى هدف؟
0: ما عنديش. فما حاجة رفيق عندك هدف انت تحب تمركيه وتقولولي؟
3: حتى الأسد راهو مع اقتراب موسم أعياد ميلادك طاقتك باش تزيد وحظك الحمد لله راهو باش يتحسن تدريجيا. العذراء مثالش راهو كانت تنظم أولوياتك والنص الثاني من الشهر راهو فيه كان الأخبار الباهية. حتى الميزان عنده مفاجأة حلوة عنده تعارف جديد ينجم يغير برشا حاجات. العقرب مثالش راهو زادة كان تركز على أهدافك وما تعطيش قيمة لهيك الطاقات السلبية. والقوس فما تغيير إيجابي وإلا فرصة السفر هوني نحكيه وعلى خرجة في الطريق خرجة مع الأصحاب خرجة مع الأحباب والجدي راهو تعبك بشيبين فما فرصة نجاح مهني تستنى فيك. الدلو فما أفكار جديدة تخليك تاخو خطوة كنت مأجلها. ونكملوا نحن مع برج الحوت الفترة الجاية مناسبة للراحة المراجعة زادة قراراتك قبل ما يكمل الشهر.
0: ميرسي بوكو فاطمة كانت هذه دقيقة حظ.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدا سباحك بأحلى سباح
0: أي عاد هذا بدينا صباحنا بالحظ وإن شاء الله ديما يا ربي مزهرين معنا. وزهر إن شاء الله يكمل معاك للآخر. زهر إنه تخطف لك في الآخر كي تكلمنا على 71113000 باش تشارك معنا في صباح تربح أن بون داشا قيمته 100 دينار من أهداء موزايك كافي. ما تنساوش ألو كونجكتور 200 دينار. أما قبلهم الكل الكارتة بعد شوية. تليفوناتكم حاضرين بعد شوية خربش تربح.

0: مش تكون حاضرة في المهرجانات. وقال الكليبيين تاعها سي سولدا وتيريا إليسا تنحكي لكم بعد شوية على المهرجانات وعلى الأسعار. أما تتصويت حاضرين تليفوناتكم
1: خربش تربح خربش تربح
0: خربش تربح. الفقرة هذه إيش نوع لازمها؟ كان قاعدة تسوق بيان سور تشد اليمين توقف الكهرباء، كان قاعد باش تشرب قهيب وتاكل كيت في وذنيك دونك خلي الكيس، شد التليفون ركز مليح، جيجي باش تمل عليك واحده واحده كما وصيتوني من اول نهار. يا جيجي ماما بتسلم ماما، هو يقول ماما بتسلم عليك، طولتها هما يستنوا في الرقم. هيا نعطيكم الرقم توت سويت 8 0 7 6 5 1 2 3 7 4 4 2 4 5 3. مبروك للي شارج الكارتة.
1: خربش تربح خربش تربح. ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم على موزيكا فام. صباح الخيرات كل مستمعينا. هاي كيفكم؟ زادة فايقين من 6 متاع الصباح وحتى قبلها من 6 معاكم بدينا المباشر وحتى ليلة 11 اللي أحلى صباح وإن شاء الله يا ربي يكون بالحق صبحية من أحلى صباح. غفران بعد شوية في الأخبار ما كيلعوني باش تلقاوا في 10 مينوت كرونو. ما تنساوش صباح تربح معنا بون داشا قيمته 100 دينار من إهداء موزيكا فام تشارك معنا لأنه سؤال نضمن لكم سهل وال إجابة أسهل ما فهميش منها على 71113000. ملا خليكم معنا نبدأ بعد شوية ساعتنا الثانية من أحلى صباح.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح موزيك فهم. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير الويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فام. الأولى في تونس راديو موزيك فام تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. أغلب مناطق البلاد تشهد بداية من اليوم الجمعة ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة لتبلغ ذروتها يومي السبت والأحد حسب ما أعلنه المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرات متابعة. وحسب التوقعات فإن درجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 16 درجات لتتراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة مع هبوب رياح الشيلي فيما تتراوح بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية. ومعهد الرصد الجوي يشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيتواصل مع ظهور الشيلي في بداية الأسبوع المقبل خاصة بالمناطق الغربية للبلاد. ووفقا لذلك وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو جميع مربي الماشية والدواجن إلى اتخاذ عدد من الاحتياطات للحد من تأثير موجة الحر المرتقبة على صحة الحيوانات وإنتاجيتها وذلك إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المنتظر في درجات الحرارة اليوم وخلال الأيام القادمة. ووزارة الفلاحة توصي في بلاغ بتجنب تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة وتوفير أماكن مظللة وتحسين تهوية محلات التربية مع الحد من نقل الحيوانات أو تجميعها خلال فترات الذروة وبرمجة الرعي في الأوقات الأقل حرارة إلى جانب المتابعة اليومية للحالة الصحية للحيوانات والاتصال بالطبيب البيطري عند الضرورة. وزارة التربية تعلن أن المؤسسات التربوية العمومية سجلت أعلى نسبة من الناجحين في امتحان البكالوريا إذ استحوذ تلاميذها على 55.82% من مجموع الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة. ووزارة التربية تبين أن نسبة الناجحين من المؤسسات التعليمية الخاصة بلغت 21.72% فيما مثل المترشحون الفرديون 14.20% من إجمالي الناجحين. يذكر أن نسبة النجاح الإجمالية في امتحان البكالوريا لهذه السنة باحتساب الدورتين الرئيسية والمراقبة بلغت 50.72%. مجلس الوزراء تداول في اجتماعه أمس الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، شملت مجالات الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع الاجتماعية. عالميا، هجوم على مطار في شمال شرق كولومبيا نفذه متمردون بواسطة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، يسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح حسب ما أعلنه الجيش. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع جهن وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11.

0: ليكي غني يا بنت الجيران. رامي عيش على موزيك اف ام.
1: ما يفوتك شيء.
0: حتى اخبار ان شاء الله بيفوتك معنا على موزيك. يا مرحبا بكل مستمعينا. مش نحكيه مع البريد التونسي, وتحيه لكل العاملين في البريد التونسي. باش نحكيه على محافظه ولايه اوديدار, وهي في اطار حمله وطنيه انطلقت من 29 جوان وتتواصل حتى لسبتمبر على كامل مكاتب البريد. اليوم اللي يسمع فيها مواطن تونسي يقول لي انا المحافظه هذه معناها وكانه عندك حساب بريد افتراضي, في شنو نستحقها؟ وزيد مع هذا حبيت نقول لكم انه البريد التونسي يرصد جوائز ماليه لأوائل اللي ياخذوا المحفظة الولايه أودينار وما قيمته 250 دينار. به خلنا نفهموا التفاصيل الكل مع المدير الجهوي البريد بنابل سي محمد غازي الرماح. نورتني سي محمد, مرحبا بيك.
2: مرحبا بكم مدام زيان, وصباح النور للفريق العمل معك, وتحية للمستمعات ومستمعي ذات موزيك فام.
0: شكرا لك, ربي فضلك. محفظة ولايه أودينار, المواطن اللي يسمع فينا واللي يقول لك هي تقريبا لازمة لكل مواطن تونسي, علاش؟
2: بالنسبة مدام تعرف سيادتك للبلد التونسي معناها كمؤسسة عمومية هو يلتزم بتطبيق سياسة الدولة. اليوم فما تمشي على مستوى رقمنة الخدمات. في هذا الإطار البريد التونسي يضع منتوج بريد جديد اسمه المحفظة الإلكترونية ما عبر عليها الوالد إدينات. هو عبارة لحساب بريدي افتراضي. العملية سهلة برشا, هو كل مواطن يمكنه الحصول على المحفظة الإلكترونية ذي من خلال اتصال مكتب بريد, تعمير مطبوعة ونسخة بطاقة تعريف, ويكون عنده هاتف جوال معناها بيس باسمه باش يطلق عليه الكود نتاعو. اش باش يسمح له هذايا؟ هو باش هذايا الحساب الولاد هو باش يقوم بها بمختلف العمليات الماليه بجميع اصنافها من خلال حتى الهاتف الجوال نتاعو يربطها بتطبيق ديديسيت. لازم يعمل ليفيرمون كيف لازم معاملته الماليه حتى مع اذا كان عنده مزودين, لازم يبعث بها ديموندا يستخلص بها, لازم يخلص بها فواتير الماء الضوء الانترنت, لازم يتلقى الحوالات الصادره من الصندوق الوطني للتامين على المرض. هي البطاقه هذه المحفظه الالكترونيه توفر له كافه الخدمات وباش ما عادش يتنقل لمكاتب البريد. كيف بالحساب ديالي لازم يقوم حتى بعمليه السحب او ارسال اموال عبر الموازات الاليه. احنا كي ناخذ قدام موزع الالي لدا بيكون عندنا ان كارت,
0: هاي تكون كارت تبع البنك او البنوك, اي
2: تكون تبع البنك او البريد. هذايا بالحاله الالكترونيه يلزم يسحب الاموال او يرسلها عبر موزعات الاليه البريد التونسي دون كارت.
0: واضح,
2: فهمتني؟ والحملة متاعنا اللي قام بها توا مصالح بريد تونس على مختلف ولايات الجمهورية ومختلف مكاتب بريد, احنا توا نحاولوا باش في إطار الاستعداد المسبق لإنجاح العودة المدرسية والجامعية انه عملية الترسيم للتلامذة متاعنا على المستوى الإعدادي الثانوي او بالمستوى التعليم العالي باش تكون بالمحفظة الإلكترونية. انه الوليداتنا اللي خذوا الباك اثنين وما عندهم بطاقة تعريف باش يتحصلوا على الوالد باش يرسم بها في المؤسسة الجامعية باش يتم التوجيه لها, كيف باش يرسم بها على مستوى السكن الجامعي. وبالنسبة للتلامذة الصغار يقرأوا في الاعدادي او الثانوي بطبيعة الولي متاعه باش مطالب باش يتحصل على الوالد وباش يقوم بترسيم ابنه او ابنتي عبر المنظومة
0: هذه جديد. معناها اثناء الترسيم لازم يكون عن طريق الوالد أودينار.
2: الولايات الدينار, ونحب نقول لك مدام راهي الولايات الدينار البريد التونسي يوفرها مجانا بدون مقابل مادي, والعمليه ما تستغربش 3-4 دقائق.
0: معناها لازم يكون تمشي البريد التونسي تجيب البوس نتاعك بتاع تليفونك وبطاقه التعريف وبالوقت تحضر المحفظه نتاعك,
2: عمل مطبوعه ونسخه بطاقه تعريف يخدموا له الولايات ويتلقى معناها اس ام اس على الهاتف نتاعو ويضمن الكود نتاعو باش يسمح له استعمال الوحده نتاعو. وهذا تو حملنا احنا وطنية ونسعى تو لإنجاحها, والحقيقة مشكور عديد الأطراف. احنا بعد دور ذي وبرنامج معناها تشرف عليه الحكومة, السيد وزارة الاتصالات, الإدارة العامة للبريد, تو قمنا حتى باتصالات مع مصالح صالح وزارة التربية في جهة نابل، مشكورين مندوبي جهة التربية، عملنا جلسة عمل باش نحاولوا نعموا المعلومة الجديدة هذيا، وكيف كيف باش نقوم بحملات
0: باش ما نقعدوش لاخر وقت الترسيم وقت نفيقوا. نجم من توا ترسم ولدك ولا
2: بنت؟ نحضروا من توا باش معناها المعلومة توصل للناس الكل، ونعملوا حملات ترويجية باش الناس تحصل على الولاد، باش نكونوا حاضرين ان شاء الله في البريز نتاع الترسيم
0: وقاعدين
2: على مكاتب البريد والاشكاليات الكل.
0: ومع هذيا فما دليل، فما 250 دينار لشكون؟
2: بالطبيعة مدام البلد التونسي يضع جوائز هامة للناس اللي باش يتحصلوا على الولاد وباش يكونوا الأوائل على مستوى التسجيل في الترسيم.
0: الأوائل على مستوى التسجيل في البلد التونسي عنده 250 دينار
2: جوائز مالية قيمتها 250 دينار.
0: يعطيك صحة سي محمد غازي رميح، شكرا لك المدير الجهوي البريد بنابل، تحياتنا لك وكافة العاملين بالبريد التونسي.
1: ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: تصبح تربح معنا على 71113 فان بون داشا قيمته 100 دينار، يستنى فيكم ماكي بعد شويه في 10 مينوت كرونو، اكيد باش نرجعوا على بارتي المغرب وفرنسا، لكن قبل باش نسالوا احوال الطقس وموجه الحراره اللي باش تبدا يظهر لي بالويكاند.
1: ابدا صباحك باحلى صباح، احلى صباح. موزايك فهم، حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة، ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
3: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم من 10 حتى 12 جويلية، فنتيلاتور سور بيه برستيجيا 18 بوس تتركب بثلاثة وضعيات مختلفة 79 دينار في عوض 179 دينار.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس. ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعين موزايكا فام السبعة ودرجين، إن شاء الله يا رب تكونوا متونسين بينا. النسمة هذه اللي أنت مستحليها الصباح بكري راهي باش تخلي بلاصتها بعد شوية للشهيلي.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: ميتيو
1: طقسنا اليوم كما متوقع من المعهد الوطني للرصد الجوي، درجة الحرارة ماشية نحو الارتفاع، تفوت المعادلات العادية من 6 إلى 10 درجات، موجة حر باش تبدا يظهر لي من اليوم، ويكاند باش يكون سخون وسخون وسخون، مش هكا؟ سرحان رحالي معايا من المعهد الوطني للرصد الجوي، صباح الخيرات.
4: نهارك زين جيهان، مرحبا بيك. تقريبا لخصت كل شيء ولكن مدوكم بالتفاصيل وقت
1: ما نستغنيوش. اي بيسر.
4: صحيح ارتفاع تدريجي ومرتقب في درجة الحرارة تحدثنا عليه منذ أيام، بداية من اليوم، ويكون ملموس أكثر، الحرارة تكون ملحوظة أكثر يومي السبت والأحد، ولكن نبشر الناس اللي كانوا مانيش باش نسجلوا أرقام قياسية كبيرة، مانيش باش نسجلوا أرقام يعني
1: مش باش نسجلوا أرقام قياسية وكبيرة. ما تتفهمش، هم معناها فما أرقام قياسية أما مش كبيرة.
4: لا ما نجموش نقولوا أرقام قياسية، أرقام قياسية هي أرقام جديدة يعني تكون أكبر من اللي سجلناه في سنوات فارت. يعني تحديدا نذكر موجة الحر الكبيرة اللي سجلنا فيها أرقام قياسية كانت سنة 2024
1: 2024
4: وبالتالي اليوم التيارات الجنوبية اليوم إن شاء الله تساهم في ارتفاع في درجات الحرارة القصوى باش تكون ما بين 34 و39 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. لكن غدوة ونهارة الأحد الأرقام باش تزيد شوية، لدرجة يعني كونها أنها تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات، وين تكون القصوى تقريبا عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية اللي باش تكون ما بين 35 أو 39 درجة بجهة الوطن.

0: يمكن تبقى في حدود 33 يعني عامل هو البحر وتأثيره. نعم
1: سمحني، مع ارتفاع في درجة الحرارة والمعادلات العادية اللي تفوت بين 6-10 درجات دول، نعم. كما تحكينا مثلا 45 الإحساس مش يكون أكثر بينصر، والشهيلي
0: نعم
1: مش يزيد.
0: نقطة مهمة لهنا،
1: الشهيلي مش يزيد يحسسنا أكثر وأكثر معناها.
0: نعم نوضح نقطة معينة لهنا، رو حسب المتفق عليه حسب معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نسجلوا الحرارة في الظل،
1: نعرف ايه،
0: وبالتالي اللي نحسوه هذا حسب يعني
1: معطيات
0: يعني الاحساس نتاع الاحساس في درجه الحراره، نزيدوا 4-5 درجات بطبيعه الحال حسب نسبه الرطوبه، هذه عمليات يعني تحسب، ولكن اللي نحسوه ديما اكثر، لكن احنا ديما درجه الحراره اللي نقدموها
1: في الليل تقعد ديما هكا درجه مرتفعه ولا باش تطيح شويه في النهار هذوما خاصه في الويكاند؟
0: في الحقيقه تبقى درجه الحراره مرتفعه مقارنه بالليالي السابقه. احنا راه في موجة حر، ونعرفوا اللي موجة الحر في تعريفها البسيط يعني حرارة مرتفعة من 3 أيام فما فوق، وهي كذلك تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6-10 درجات. لكن الأهم من هذا الكل، احنا الحرارة باش نعيشوها ولكن لازم نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الوضعيات. هذا هو الأهم في تقديرنا، اللي لازم نبعد على أشعة الشمس، نحتمي بالأماكن المظلة، نشرب كفاية من الماء، وكذلك
1: هل موجة الحر هذية اللي باش تدوم كما انت تعرفتنا في تعريفها 3 أيام فما فوق، هل باش تقتصر على جمعة سبت أحد أو تنجم تتواصل بداية الأسبوع والجمعة الجاية زادة؟
0: أكيد يعني هو سؤال مهم، لكن أنا نفضل اللي كونه نجاوز موجة الحر الأولى، وبالتالي هذه موجة الحر تمتد من يوم هذا الجمعة إلى غاية يوم الأحد. الموجة الحر الثانية ما زال بكري عليها شوية، نعيش الفترة الأولى وبعد ذلك يعني نمدكم بكل تفاصيل كما عملنا البداية. أصدرنا نشرة متابعة حتى نعتقد جدا لكون خريطة اليقظة من اللون الأصفر ستذهب طبيعة إلى اللون البرتقالي حسب الأماكن وحسب درجات الحرارة المتوقعة.
1: اليوم مش نتعداول البرتقالي،
0: نعم،
1: اللي هو اللي هو فسر لي البرتقالي يعني
0: هو درجة قبل، مش اليوم مش نتعدوا إلى البرتقالي، بداية من يوم الغد سنذهب إلى اليوم اللون البرتقالي. طبيعة لون البرتقالي هو درجة انذار تعتبر كبيرة شوي، اليقظة التامة وظواهر جوية خطرة متوقعة في علاقة بالحرارة، كما اللون الأصفر اللي ننزدوه في خلايا الرعدية أو الأمطار الكبيرة.
1: إن شاء الله تتعدى لباس،
0: إن شاء الله سلامة للناس الكل. مهم جدا كون نحتمي من أشعة الشمس عندها مخاطر كبيرة، نلبس ملابس فضفاضة. بالنسبة للناس اللي تحبذ أو تختار كونها تذهب إلى الشواطئ يعني بعد الحرارة، كل واحد كيفاش يختار، ولكن
1: ابعدوا على غرغور القائلة
0: نبعدوا على أوقات الذروة. اللي في الختام نختم لك أوقات الذروة راوي يتغير وقتها، ما عادش تبدأ من منتصف النهار إلى الساعة 3 بعد الزوال، نجم تبدأ حتى بكري شوي من 11 وتذهب حتى إلى حدود الساعة 5 مساء.
1: يعطيك صحة سرحان رحالي، شكرا لك، تحية لك وكيف العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: ميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية، تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقى وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
4: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معكم على موزيكا في مقايت دي مينوت كرونو. دونك معنا ماكي العوني. ماكي صباح الخيرات.
5: صباح الفل والياسمين، وان شاء الله جمعه مباركه جين.
1: شكرا لك. المغرب تغادر كاس العالم،
5: المنتخب المغربي اللي باش نحكيو عليه بعد شويه كيف باش نحكيو زادة على حنب على المجبري وصورته اللي اثارت برشا جدل بعد المونديال.
1: داكور توت سويت في دي مينوت كرونو.
6: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: 10 minutes chrono 10 minutes chrono
5: باهي باش نبداو ساعة قبل المنتخب المغربي جي نبداو بحنا بعد المجبري لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي البارح في إطار الإجازة نتاعو الصيفية قبل ما يرجع يترينا هبط مجموعة من الصور للإجازة نتاعو. من بين الصور هذوما صورة أثارت بارشا جدل بالنسبة للناس اللي تفرجوا فينا على الباج تاعنا سبور باي موزيكا فامي نجموا شوفوا التصويرة هذية والتصويرة هذية لقى يعني كان مقابلها غضب جماهيري كبير. علاش؟ لأنه حنبع للمجبري في جرون سورفاس في مغازة كان متصور بالمريول متاع منتخب السويد متاع إيلانجا مريول منتخب السويد اللي لعب ضدنا في المونديال وربحنا بخمسة أهداف في أول مقابلة في كاس العالم. هذا علاش الغضب مريول متاع إيلانجا. إيلانجا كان زميل حنبع للمجبري وقت اللي كانوا صغار في مانشستر يونايتد طلعوا مع بعضهم واصحاب من قبل ومعروفين اصحاب لكن الجماهير التونسية ما استساغتش انه كيفاش حنا بعد المجبري بعد ما كلينا خمسة من السويد الحكاية ما عندهاش حتى جمعتين ثلاثة جمعات وهو لابس المريول متاع منتخب السويد دونك كان فما غضب جماهيري كبير على حنا بعد المجبري بسبب الصور هذه.
1: نرجع طوال المغرب المغرب اللي تغادر كأس العالم نقول لك شنو بهرك هنا في هذه سمعت مبابي بالحق سألوه مبابي قالوا له كيفاش شفت حكيمي هو وحدين في اخر الماتش فجاوا باش قال لهم الاصعب وقت نشوفه في الفيستير وقتها باش نتاثر على خاطر وقتها قال له مكه باللوتيرم باش نرجعوا ديزوما وديزامي معناها وقتها ما عندهمش لا انسانيه لا صحبه خاطر قال انا من الاخر هو صاحبي اما لهنا اللي يقصد سور تيغان ما عندي حتى ايموشن وحتى احساس ما نحس عليه حتى شيء اما كي ندخل بحذا في الفيستير وقتها يترجع العواطف ونرجعوا اوما اي امي
5: وهما تبارك الله عليكم تبع مليح جيهان هما اصحاب برشا كيليان مبابي واشرف حكيمي وهذا ندل على حاجه يدل على شنو معناه احتراف احتراف راهو على الجازون حاجه الباقي موضوع راهو حاجه اخرى وهذا اللي صار في المقابله نتاع البارح يعني في الاخر كان الانتصار لمبابي مبابي والمنتخب الفرنسي البارح ديسبسيون نجم نقول المنتخب المغربي ما كانش في المظهر بالوجه اللي كنا نستناو فيه ممكن تأثير كبير الغياب السايباري في الاتاك المنتخب المغربي كان ضعيف برشا ما كانش منجم يطلع بالكرة كيف كيف تأثير العلاقة ما بين إبراهيم دياز وشرف حكيمي كان ظاهر شوية على المنتخب المغربي في المقابلة متاع البارحة ما في كل حالات رأى المنتخب المغربي على الأقل حق إنجاز تاريخي آخر كان أول بلد أفريقي يوصل نصف نهائي المونديال في 2022 البارح كان كيف كيف أول بلد أفريقي يوصل للدور ربع نهائي في زوز مونديالات في جرة بعضهم دونك إنجاز تاريخي جديد للمنتخب المغربي هذا اللي مازال ينجم يكمل حتى العام 2030 والبارح مورسو كبير برشا أنه فرنسا هذه منتخب يقدر عليه كان ربي تقريبا.
1: تأثير خروج كريستيانو والمنتخب الأمريكي على التذاكر
5: كي نحكيه على تأثير متاع زوز حاجات كبار برشا نجومية كريستيانو رونالدو والمنتخب الأمريكي شعبيته في بلاده دونك صار 60% هبوط في أسعار التذاكر بالنسبة لمباراة بلجيكا وإسبانيا اللي تلعب اليوم لأنه كان ينجم يلعب فيها كريستيانو رونالدو مع بورتغال ضد المنتخب الأمريكي هذاك علاش ملي انسحبت بورتغال وانسحب المنتخب الأمريكي برشا ناس باعوا تذاكر متاحهم وبرشا تذاكر قعدت لآخر وقت والأسواق متاحها طاحت برشا دونك باش تفهم التأثير الكبير لكريستيانو رونالدو من جهة وللمنتخب الأمريكي صاحب الأرض والجمهور من جهة على المقابلة هذه دونك تراجع كبير في أسعار التذاكر هما باش يتباعوا في الأخر لكن مش كما كانوا باش يتباع القيمة اللي كانوا باش يتباعوا بهم سيسا كما تراجع بنسبة 60% وهذه من الحاجات اللي نفهم منها ساعات أتليت واحد لكن عنده تأثير كبير برشا في العالم
1: ونقعد ديما في التأثير المونديال كيفاش أثر وغير على حياة حارس الكابفير
5: حارس الكابفير فوزينيا اللي بدأ المونديال عنده شوية دي فولوور في انستغرام سيد اليوم عنده أكثر حارس مرمى متابعة في انستغرام بخلاف التصديات متاعه والأرقام الكبيرة اللي عملها في مقابلة المونديال خاصة ضد المنتخب الأرجنتيني وقف ميسي في المقابلة هذيك توقيفته الميسي في المقابلة هذيك وتألقه في المونديال لي فولورز طلعوا من اول نهار بدات عباره عندي فيه، ومن بعد بشويه بشويه اليوم تقريبا لي فولور نتاعو اكثر من اربعه من اكثر الحراس، اقوى الحراس في العالم، وهو يلمهم كل اكثر منهم، عنده اكثر من 25 مليون
1: و 25 مليون فولور.
5: اي 25
1: تسمع مليون. رفيقش قاعدين نعمل
5: دخل ب 5 من با عنده 50000
1: فولور، 50000 فولور خرج ب 25 مليون.
5: ومازال باش يزيد يخرج برشا حاجات اخرين مازال باش يخرج برشا حاجات اخرين، لانه تالق ضد الارجنتين وفي بقيه المقابلات خلى اداره انتر ميامي الفريق اللي يملكه دافيد بيكام ويلعب فيه ليو ميسي يخموا في التعاقد مع فوزينيا، وباش يكون هو حارس مرمى وزميل ميسي، وباش يكون سيد كان يلعب في الدرجه الثانيه في البرتغال من المونديال. شوف كيفاش حياته في الانستغرام والبرة من الانستغرام، وايضا مادين كيفاش يمشي يلعب في الملاس ويكون زميل الميسي، حاجه ما نتصورش انه نهار في حياته حلم به. طيب في عمره 40 عام
1: يربحوا برشا فلوس. ها
5: بيان سور برشا فلوس،
1: يربحوا برشا فلوس، تحسني بتاع التوم بتاع تنسنيس كلي طيحت في التوم، يربحوا برشا فلوس
5: برشا فلوس برشا
1: برشا برشا
5: برشا برشا بون اقل شويه من السعوديه، لكن برشا فلوس حتى في الدوري الامريكي برشا فلوس.
1: تسمع سي رفيق ولا
5: رفيق ديجا ما جابناش القاوي ديجا
1: هو خسر هو اليوم عليها.
5: اي عليها والله اليوم القاوي،
1: اليوم عليك انت القاوي سي رفيق. هاي ملا مستمعينا ميرسي بوكو، ما كيقعد بحضنا في الاستوديو مانيش باش نسيبوها القاوي، باش نعديو اغنيه طربيه وبعد نرجعوا نشوفوا القاوي مع سي رفيق. كانت هذه 10 مينوت كرونو،
4: 10 مينوت كرونو، 10 مينوت كرونو.
6: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات، ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: ابدا سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح.
6: بيبيسيتي
3: تدلل تدلل
7: الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويليه في جيون بورغومول، جيب الكارت فيد نتاعك ويجا انت والعائله وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارت فون اس 26 3 43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد، باش تدخل في القرعه وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد نتاعك في لي بورن اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
3: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
9: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
10: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل، جوك باهي مع ماكسويل.
11: ماكسويل for a better life.
3: تدلل تدلل
12: ديف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والأفريات حتى 19 جويليا، جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
3: تدلل
8: جيون أيام دللنا.
13: يلا جو
6: يلا جو سيف السنة حافل حكايات،
14: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات، هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش، هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
6: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
15: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلة السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
13: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات من جوا دو بلاج والعوامل الصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
16: مونوبري ديما معك.
17: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات كل مستمعين مزيكا فام. 7:37 دقيقة بدينا معكم صبحية من 6 متاع صباح وقاية ربح جديد تتسويت مع صباح تربح.
18: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
19: صباح تربح
1: تربحوا بالخير ان شاء الله معانا مزيكا فام. يا مرحبا بكم على 71113000. هذا لو برانسيب معناه من اول ما تبدا ليفيسيون لازمك تكلمونا وكريمه معاكم في ستاندار. تحيه كبيره لها دوك اللي باش يشارك عمليه القرعه ان شاء الله يا ربي الحظ يكمل معاه للاخر ويربح معنا بونداشاقي 100 دينار من اداء مزيكا فام. معنا من باردو مدام وداد البيجي. لالا صباح الخيرات.
20: صباح النور جيهان.
1: شنو لك قدام وداد؟
20: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله. كونجي تخدم؟
20: والله نخدم والجمعة يا هو اللي قال لي ماما شارك وهو اللي طلب.
1: يا ربي ربي فضل قد عمره.
20: 10 سنين.
1: تبارك الله يفضله لك 10 سنين.
20: عامل كل الكلاب
1: مش تنزل الكلاب ريت كيفاش صغارنا اكيد كي وصيف.
20: نعم
1: وبعده كان ياخذ 3-4 ايام معاهم زعما نفردوهم مش نحيو الاحساس بالذنب.
20: هكا ولا لا؟ موجود
1: ديما موجوده ميكوبي. والله نعملوا اكثر من جهدنا ربي يفضلنا نسالكم.
20: الله يفضلك الاولاد زيد
1: يا يعيشك يعيشك يا وداد ويفضلك ما عندك. اي لله
20: يعيش.
1: ايش اخبارك شيء مهرجان كارتاج عندك فكره على البرمجه نتاعو؟
20: والله لا الحق لا
1: ما هكا ما تبرمش باش تمشي ولا حاجه لا.
20: والله ساعات مش ديما ساعات
1: ساعات معناها ما عندكش فكرة كبيرة ميكم ما يتون دزمك به. السؤال يقول السؤال يقول يا لله مهرجان كارتاج الدولي اللي باش يبدأ إن شاء الله من 16 جويليا ل 19 أوت. نسأل إسنى الدورة قديش أسهل منه ما فهميش. الدورة 59-60-61.
20: 59-60-61.
1: شو اسمه شو اسمه ولدك؟ يا أمين قد تقول الماما يا أمين
20: 59-60 ولا 61؟ قال لي 61.
1: إيش أقولك أمين عنده أكبر أصغر منه؟
20: عنده أكبر منه أخته.
1: أكبر منه أخته معناها أمين هو الثاني
20: صغير هو الصغرون
1: الثاني؟
20: الثاني يعني
1: به نعاود معناها الدورة 59-60 ولا 61؟ شو تقول يا أمين؟ مبروك يا أمين وجه الخير على ماما يا أمين.
20: والله
1: وجه الخير ربي يفضله لك يا لله يعيشك يا وداد نهارك زين ويفضل لك أمين وأخته وصغيراتكم الكل. مبروك عليك بونداشا قيمة 100 دينار من أهداء مزيكا فام.
19: صباح تربح
18: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
17: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
1: معاكم افكتيفمون حتى ل 11 والربح ما يوفيش معانا. شكون باش يربح اليوم 200 دينار في الو كونتكتور
21: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونتكتور.
17: الو كونتكتور
1: صليح صليح صباح الخيرات.
22: الو الو جيان
1: الو الو
22: تحياتي الو الو تحول حول احنا توا موجودين بالتحديد في الدلدال جيان دونك اليوم موجودين وان شاء الله مستمعين الكل نهارهم زين وان شاء الله يسير روحهم. قدر كنت اسمع فيك قبيله بالنسبه للتق
1: مش
22: كون حاجه
1: مش اسالك مش اسالك بدا الوهج بتاع الشيلي ولا مازال
22: الحقيقه بدا انا حاسس روحي في القايله نخدم توا الحقيقه دونك ان شاء الله ستر الله
1: بربي
22: اليوم ان شاء الله الريحه ان شاء الله ربي يعطينا القوه في الدندن اليوم. ما نتصور جيد 200 دينار نجموا ينعشوا فيها لو كونديكتور نجموا يطيحوا شويه من وجه السخانه ونشوفوا اليوم معنا عمر الريحي اللي باش يشارك معنا بالدندن. صباح الفل يا عمر.
0: صباح النور خويا نهارك زين.
22: شنو هالك؟ لاباس الحمد لله. انت يا عمر قبل ما نبداو في الاسئله نتاعنا والكل انت السخانه كيفاش قاومها جنرالمون؟
0: والله يا خويا خد دار الكليماتيزور ديما
22: هكا الكليماتيزور ديما خدام يا خويا ان شاء الله ربي معك يا عمر. دونك اليوم في الكونديكتور كونسيبت كالعاده ما نسألوا على الكليماتيزور باش نسألوا على السيارات وقواعد المرور اليوم باش نسألوا على ديتاي مهم ومهم جدا. دونك جيان حضر واحد السؤال نتاع ال 200 دينار وحضر لي روحك يا عمر. السؤال يقول وقتاش لازم الإشارة إلى الحمولة الإشارة حمراء؟ إيش معناها؟ معناها أنت كي تبدأ عندك حمولة تالي في الكاميون نتاعك ولا شاحنة صغيرة والكل وقت اللي تبدأ عندك حمولة خارجة من طول نتاع الكاميون هذاك بالطبيعة كي تبدأ خارجة لازم تعلق إشارة حمراء. أما الإشارة الحمراء هذه يا عمر وقتاش تتعلق؟ هذا مش تبدأ كيما خارجة شوية كيما برج وقتاش تتعلق الإشارة الحمراء؟ فين طول بالضبط؟
0: في طول مترو
22: يعني أبارتير من مترو تعلق
0: مترو تعلق الإشارة الحمراء
22: أبارتير من مترو يعلق الإشارة الحمراء. ومبروك عليك يا عمر بعد معنا 200 دينار
1: مبروك عليك
22: مبروك عايش تعيش ديما ريبا يا عمر
0: عايش كيش أنا نهاركم زين خويا وربي فرح
22: عايشك يا بيه تحياتي ليه. دونك 200 دينار يربحهم معنا عمر اليوم بفضل الإشارة الحمراء اللي علاقة بالطبيعة وراد حمولة كان هذا سؤالنا بالنسبة اليوم
1: استنى استنى استنى فكرتني
22: قولي.
1: بفضل الإشارة الحمراء ربح 200 دينار
22: هاي.
1: وانت وين الوردة الحمراء اللي قلنا لها حمراء حمراء؟
22: والله انا توا انا توا انا ما تعديتش بطبيعة النواوري
1: اليوم زيدا ما تعديش النواوري قايد يا رفيق قايد يا رفيق.
22: شوف زيادة انا عندي ليك حل ممتاز برش على كل نهار نفلت وردة لانك لان نتذكر معنا
1: من هوني الاخر جويل اجيب لي بوكي لينا نولي وقتها لي عاد نستغني على مستمعين
22: لا عاد من الجويل يطلي جينا معاك وردة عاد
1: سليح يعطيك ألف صحة ميرسي بوكو يعطيك صحة سليح أتوت باش نعاودو نرجعو نقابلو سليح كان معنا وربح 200 دينار كيما كل يوم في ألو كونجكتور
21: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم ألو كونجكتور.
2: ألو كونجكتور يبدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
5: يلا جو
2: سيف السني حافلة كدويت
23: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
2: فيش تستنى خاطر سيف السني حافلة كدويت ملي يلا جو
23: عندك أورانج

0: 90 466 4444
1: رياراك وبارك المهدية.
2: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، أندرويد 14. إيكوسات فرجة وبشاشة.
3: تحب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدامك. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي، بتايل بانك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجانس بتايل بانك ولا اتصلوا بينا على 70 131 800.
4: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. مالا باش تستنى باش ترزرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع أنتحد شامبوان سانسيلك 600 ملليلتر 5,990 في 8,690.
6: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
8: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
9: امتى سباحك؟

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
1: ديجا 8 غير درجين على موزايكا كافي. مرحبا بمستمعينا اللي تابعوا فينا لايف على الباج متاعنا احلى صباح على الفيسبوك على اليوتيوب زيد كيف عشان اوفيسيال متاعنا يتواصلوا معنا على ريبوندونا على 71-113-013 زيد كيف الجديد نمرو الواتساب 23-513-1000 وين يخلطونا مساجاتكم على الواتساب من اي بلاصة كنت فيها في العالم. الحكايات ما توفيش هكا ولا لا وخاصة حكايتنا احنا ناس
0: حكايات الناس
1: كل مرة يعرضك ويسألك ولا يقترح عليك حكاية ويسألك يقولك انتي كان جيت في البلاصة هذه ولا انتي كيفاش تتصرف ولا انتي شقاولك في الموضوع ذي. صليح صبح الخيرات مرة أخرى.
2: صباح الفل جيان مرة أخرى. نحب أحلى ديديكات بالطبيعة لسائقي التاكسي الجماعي اللي في الدندان سلموا عليهم الكل إن شاء الله تحياتنا لهم وحنا حذيهم توم زي كنا باش نسألوهم السؤال نتاع حكاية الناس اليوم وبالطبيعة سؤالنا اليوم ما ينجمش يكون ماهوش مرتبط بالخارجية هذه حاجة أكيد معناه باش تكون باش نبداو الساعة عندنا مفاجأة في الآخر إن شاء الله تخلق خاطر وعدوني لهنا قالوا لي فما زميلهم قالوا لي اللي هو فنان السيد زي باش نستناوه ما نعرفش كان كفينا الوقت بالطبيعة اسمه فتحي يرقراك سلموا عليك اللي يسمع فينا أخلد يا فتحي نستناو فيك
1: أيوة يا فتحي
2: قبل هات نسلموا على حمادي قبل كل شيء أخوي حمادي صباح الفل
3: صباح النور أخوي نعرف زين صباح الخير
1: صباح الخيرات يا حمادي
3: أخوي دقيقة الحمد لله ونعم لله يا رب
2: باهي أخوي الغالي أنا تو في السخانة زي والكل نعرف خدمة طيبة وإن شاء الله ربي يعينك
3: عايشك ربي يبارك فيك
2: كان فما أغنية كان فما أغنية تنجم توصف الوضع هذايا بالطبيعة نتاع الجو والطقس والسخانة هذه الكل
3: والله يا سخانة هذايا إن شاء الله ربي يطوفين الساعة وما تعبر عليها كان يا زين الصحراء وبهجتها فترة طويلة سخانة قوة ربي عظيم وإن شاء الله ربي يوفقنا وربي يستر إن شاء الله سخانة
2: إن شاء الله ربي يستر يا زين الصحراء وبهجتها هذه عندنا في الـ في الـ في التوندوس باش تكون طالعة الأغنية هذايا بالنسبة اليوم نمشي وزاد نسلموا على اخونا عاد باخير
4: نهاركم زين ومرحبا بكم في اذاعتنا اذاعه موزايك نشكر خيانا كل وثم اغنيه الفنان المصري هي اغنيه نار نار
1: والله والله القلب على القلب انا وياك
4: هي تعبر على هذا الطقس معناتها الطقس سخون شويه اليوم وان شاء الله معنا ربي مع العمار كل تعرف انه في تونس ثم برشا سخانه سنة معناتها سخانة مرتفعة جدا نوصي لخيان للعمال باش معناتها يردوا بالهم في السخانة هذه راي ما هي معناتها سخانة ما هيش عادية توصل اليوم تقريبا معناتها 44 كاكا
2: لا وعادل انا اللي عجبني فيه لا وعادل هنا يجيين يمكن يسمعوا فينا خلنا نصفوله من المشهد عنده المظلة نتاعه اموره واضحة لا وعادل معناها اموره معناها بالكدي بالكدي وباش يبدا يسوق اليوم باش تبدا تسوق وخاصه في غنية حكيم
4: معناها نعم احنا بالنسبه لليوم معناتها بالنسبه للتاكسي الجماعي رانا تنجم تقول مناظمين
1: ربي يعينكم
4: هذا يسخون فهمتني من اجل معناتها باش نوصلوا المواطن فهمتني باش يوصل العمل نتاعو واحنا من معناتها موفقين معناتها باش نوصلهم لا يسمى الخدمة في معناتها باش محلوهم الشرطار ونشكر زملائي معناتها على الخدمة هذه خطرة مش خدمة سهلة
1: نعرف ربي عينكم
2: إن شاء الله ربي معك ربي عينكم إن شاء الله طريق السلامة ديما بتبيع ليكم وتوما ديما نذكر وبتبيع
1: خلطش الفنان خلطش الفنان صديقكم الفنان
2: والله إلى حد الآن ما خلطش طالع يا جيهان أقسم بالله ايه؟ تقريبا المحطة كاملة تستنى فيه كلمه فيه بالتليفون
1: إيجا إيجا إيجا أين أخذوه مرة أخرى ميسيلش قولوا على غالب
2: بس أخذوه أكيد
1: حابينها حابين نسمع صوته
2: حابين نسمع صوته أما للأسف ما خلطش علينا في الآخر بالكل أقولكم سيئة رياحكم وإن شاء الله اليوم الطقس يكون بتبيع يسيس علينا شوي
1: ميرسي بوكو يعطيك الصحة صليح إيفيكتيفمون طقس سخون وكما قال المستمع طقس من نجم توين ممكن الغنية هذه

0: النار النار إن شاء الله ربي يلطف بينا. 7:55 غفران في الأخبار مكي في سبور إكسبريس راجعين بعد شوية معاكم بوان دي جور مع دارب وسي مراد جويني في بوان غوت سيسور ويحكم. خليكم معنا أحلى صباح للحديش
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس.
2: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو دبلومي وليوين فيختي في العالم الكل جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشوليي اختصاصات جديدة في الدروا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو أفاق الشغل في تونس وفي الخارج. Pour plus d'informations umm-tunisie.com Université محمود الماتري هاشتاج UMM.
3: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل أفار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك واي فاي ماش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
4: سيمين جبل الوسط مصنوع بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
5: تدلل تدلل
6: الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين
5: تدلل
7: جيون
8: ايام دللنا.
9: وقتاش بالحق يبدا صيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك صيفي في بلادي اسهل.
10: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
11: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70-133 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
12: يلا جو
11: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
13: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
11: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
7: مازلت عاير في لورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سونتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
8: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن موجة الحر اليوم الجمعة وخلال الأيام القادمة، وزارة الفلاحة تدعو مربي الأبقار إلى إجراء عمليات الحلب خلال الساعات الأولى من الصباح والإسراع بنقل الحليب إلى مراكز التجميع، فيما أوصت مربي الدواجن بالتثبت من جاهزية منظومات التهوية والتبريد والمولدات الكهربائية وتجنب الاكتظاظ داخل منشآت التربية مع تكثيف مراقبة القطاع. وبالنسبة لمربي الأغنام والماعز والإبل، شددت وزارة الفلاحة على تجنب الرعي والتنقل لمسافات طويلة خلال ساعات الذروة وتمكين الحيوانات من فترات راحة في أماكن مظللة، مؤكدة أن الالتزام بهذه التوصيات يسهم في الحفاظ على صحة الحيوانات وضمان استمرارية الإنتاج وجودة المنتجات الحيوانية. رئيسة الحكومة سارة زعفراني تؤكد أن الدولة ستنطلق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، داعية إلى التسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار العمومي والخاص، ومضيفة أن الإصلاح التشريعي يجب أن يواكبه إصلاح ثقافي وإداري يقوم على تحسين جودة الخدمات وتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة في حال التقصير. وجاء ذلك خلال إشرافها نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة، حيث شددت على ضرورة المتابعة المتواصلة لتقدم المشاريع في مختلف جهات البلاد من قبل المسؤولين على المستويات المركزية والجهوية والمحلية. مصالح الديوان تتمكن خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية من حجز أكثر من 214 كيلوغرام من المواد المخدرة و17 كيلوغرام من الذهب، إلى جانب مبالغ من العملة الأجنبية المهربة بقيمة تناهز 5.5 مليون دينار. والإدارة العامة للديوان توضح في بلاغ أن المحجوزات شملت 78.4 كيلوغرام من الكوكايين و134.5 كيلوغرام من القنب الهندي و1.3 كيلوغرام من الماريخوانا، إضافة إلى نحو 180 ألف حبة مخدرة. كما تمكنت مختلف المصالح الديوانية من حجز حوالي 72 كيلوغرام من الفضة إلى جانب كمية من البضائع المهربة المختلفة. المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوب العميد عادل العبيدي يقول إن الاستراتيجية العملياتية لصائفة 2026 أسهمت في الحد من تداعيات الحرائق وحماية المحاصيل والثروة الغابية، مبرزا في تصريح لمراسلنا عبد الكريم السلطاني أن خسائر محاصيل القمح والشعير تراجعت إلى 380 هكتارا خلال الموسم الحالي مقابل حوالي 400 هكتار السنة الماضية.
12: بالنسبة للأرقام اللي تم تسجيلها سنة 2026 كانت تعتبر طيبة مقارنة بالسنوات الفارطة. نأخذ كمثال على ذلك في الجزء الأولاني واللي هو حماية المحاصيل الزراعية. الحمد لله أنه بالنسبة لجميع المحاصيل الزراعية وين وصلت نسبة الحصاد ما يقارب 88% في مختلف الولايات. الحرائق اللي تم تسجيلها ما كانتش عدد انتهاء كبير، ونعطي مثال على ذلك بالنسبة للحرائق في ولاية جندوبة سجلنا 38 حريق بالمزارع، وكانت بالنسبة للمساحة المحترقة ما يقارب 49 هكتار. تعتبر تدخلات سريعة جدا اللي قامت بها مختلف الوحدات هذه. منذ 1 جوان إلى غاية 5 جويلية سجلنا عدد الحرائق 486 حريق، أغلبية النسبة كانت بالنسبة للأعشاب، ولكن بالنسبة للحرائق سجلنا 13 حريق بالنسبة للحرائق الغابات، بالنسبة للمزارع 37 حريق بالمزارع.
8: عالميا شبكة CNN الأمريكية تقول إن الكيان الصهيوني شارك الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت مؤخرا خطة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، وذلك في تطور يزيد من حدة التوتر بين الجانبين في وقت يتعرض فيه اتفاق وقف إطلاق النار لضغوط متصاعدة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
14: الأولى في تونس
15: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
16: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
17: اريدو، طور عالمك.
18: سبور اكسبريس،
19: صباح النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البدايه مع موضوع المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم والكلام اللي تقال على عوده جلال القادري لتدريب المنتخب. حسب ما صدرنا، جلال القادري مش باش يرجع المنتخب ويواصل مع نادي الحزم السعودي ديجا لبدايه التحضيرات معه للموسم الجديد. الحكايه ما فيها ان واحد من اعضاء المكتب الجامعي اقترح عوده جلال القادري، والمقترح نتاعو ترفض من بقية الأعضاء في المكتب الجامعي. في نادي الإفريقي، المدافع السابق للاتحاد الرياضي المنستيري فابريز زيغي ضمن دائرة اهتمامات النادي الإفريقي لتعويض حمزة بن عبدة. زيغي حر من كل ارتباط بعد نهاية عقده مع الاتحاد الرياضي المنستيري في 30 جوان اللي فات، وعمره 32 عام. لعب آخر من الاتحاد الرياضي المنستيري قريب برشا من الإمضاء مع نادي الإفريقي هو حارس المرمى عبد السلام الحلاوي، اللي كيف كيف حر من كل ارتباط والمفاوضات معه في مرحلها الأخيرة. نواصل مع نادي الإفريقي ومتوسط الميدان اللي ينشط عام في فريق النخبة ريان الجبالي، عمره 20 عام، متكون في فرنسا، أمضى عقد احتراف مع نادي الإفريقي لمدة 5 مواسم. يوسف البليلي من المنتظر أنه يجتمع في الساعات القادمة مع رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب ونائب الرئيس شكري الواعر لوضع النقاط على الحروف بعد تطورات الساعات الأخيرة. ويبدو أنه البليلي يحب يحكي في نقاط وشروط أخرى بعد الاتفاق السابق اللي تم نشره على الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي، وبعد الاجتماع هذا باش يتم اتخاذ القرار المناسب للزوز أطراف. نواصل مع الترجي والاتفاق حاصل مع الاتحاد الرياضي المنستيري من أجل انتداب المدافع المحوري رائد الشيخاوي اللي كان مع المنتخب في المونديال. الاتفاق محسوم ما بين جميع الأطراف في انتظار الإمضاء والإعلان الرسمي. محمد علي نفخة هو المدرب الجديد الأمل الرياضي بحمام سوسة. ترجي جرجيس أعلن على انتداب ياسين الكاسح متوسط الميدان اللي سبق ولعب مع النادي البنزرتي نجم المتلوية ومستقبل سليمان. الجامعة التونسية لكرة اليد أصدرت قرار أثار برشا جدل. القرار هذايا يمنع النوادي التونسية من انتداب زوز ملاعبية دوليين في نفس المركز. معناها وقت اللي يبدأ عندك بيفو دولي ما تنجمش تجيب بيفو دولي، وقت اللي يبدأ عندك حارس مرمى دولي ما تنجمش تجيب حارس مرمى دولي، وهذا يطبق على البوست الكل. والجامعة التونسية لكرة اليد نشرت قائمة فيها 27 لاعب دولي للجمعيات باش تطلع عليها، والملاعبية ذوكم الدوليين ما نجموش يكونوا زوز منهم في نفس الخطة في نفس الفريق. نحكي على المونديال والمنتخب الفرنسي أول المتأهلين للدور نصف النهائي بعد الفوز البارح على المنتخب المغربي 2-0. أهداف كيليان مبابي اللي يتحقق بصدارة الهدافين في المونديال مع ميسي بثمانية أهداف، وكيف كيف يواصل ملاحق على الهدف تاريخ المونديال عنده 20 هدف، وهدف ديمبلي في دقيقة 66. مع العلم أنه كيليان مبابي ضيع ضرب جزاء تصدلها ياسين بونو في دقيقة 28 من المقابلة هذه. دونك مسيرة المغرب تتوقف في الدور ربع النهائي من المونديال هذا. واليوم اللي باش يواجه المنتخب الفرنسي هو المترشح من مباراة اليوم. مباراة اليوم تلعب الثمانية متاع الليل، المنتخب البلجيكي ضد المنتخب الإسباني. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبانات. نخليكم مع جيهان وكامل الفريق. أحلى صباح.
15: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
16: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
20: اوريدو طور عالمك
21: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد

0: أهلا وسهلا بالعزيز الغالي بكم مستمعينا على وزي كفاية من 8:14 دقيقة.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. موبايل
0: نيوز باش نعيشوا موجة حر في الويكاند. ما هو في بالكم، قلنا لكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فالي هذا باش نقولكم. نعرف توا عنا قصة حب وغرام وعشق مع الكليماتيزور، هكا ولا لا؟ هكا ولا لا؟ ملا في بالكم سي الكليماتيزور ما تمش اختراعه من الاول باش يبرد الناس، يجيش البالك؟ اي نبدأ لك الحكاية من الاول. الحكاية بدأت عام 1902، وقتها مهندس امريكي اسمه بلامارا ويليس كاريي كان يخدم على حل لمشكلة في مطبعة، السخانة والرطوبة كانوا يفسدوا الورق والطباعة، فاخترع جهاز ينقص من الحرارة والرطوبة. هذا علاش تم اختراعه من الأول. وبعد شوية اكتشفوا اللي الجهاز هذا مش كان يحسن في خدمة الطباعة أكهو، أما زادا يخلي الناس تخدم مرتاحة ومنعوا شنقولين. ومن غادي جات الفكرة، فكرة الكليماتيزور اللي تعرفوا اليوم واللي ما نستخدموش عليه رغم الفاتورة اللي تعمل تك بعد فاتورة الضوء. لكن ميسيلش يقولك كل هون قدام السخنة. وأول بلايس استعملوا فيهم الكليماتيزور كانت قاعات السينما، لأنه يحبوا الناس باش يشجعوهم يتفرجوا على الأفلام، مش كان في الشتاء وفي الصيف قلنا تقريب يقعدوا يمرحوا قاعات السينما. يقولك ليه باش يشجعوا الناس تتفرج حتى في الأفلام في الصيف. ما نعرفش عاد رايكم مع الكليماتيزور، هل يعتبروه بالضروريات اليوم؟ تقولي جان مش باليوم عنده مديدة ولا من الضروريات في حياتنا.
1: موبايل نيوز تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
3: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد
0: حتى للحديث. effectivement بعد شوية le point du jour مع عيدة عرب بستاني ومراد جويني في point route على موزيك FM.
3: ابدا صباحك باحلى صباح احلى صباح.
4: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفتوا الطرح بالوقت

0: غدلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى 31 اود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين
1: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله كدويت ملا يلا جو
2: عندك اورانج
3: في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع تحد شامبوان سانسيلك 600 ملليلتر 5,990 في 8,690
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
5: انت سباحك

0: ديك نيوز. سيف سني مع تيتي كلنا على فرد موجة مع أقوى غزو وانترنت تيتي. تبع ديك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. قبل السنوات الأخيرة يمكن ما كنتش تسمع برشا بشركة انفيديا، أما اليوم الشركة هذه ولات من أهم الشركات في العالم. في البداية انفيديا كانت معروفة خاصة عند الجيمرز بفضل الكارت جرافيك جي بي يو اللي تعطي قوة كبيرة في ألعاب الفيديو، لكن مع ظهور الانتليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف كل شيء اتبدل. اليوم أكبر منصات الذكاء الاصطناعي في العالم كيف جيميناي، تشات جي بي تي وكلود تعتمد على معالجات انفيديا لتدريب وتشغيل نماذجها. حتى شركات السيارات كيما تسلا تستعمل لبوس انفيديا لتطوير أنظمة القيادة الذاتية وتحليل كمية ضخمة من البيانات. السبب بسيط، الذكاء الاصطناعي يحتاج القوة حسابية هائلة، وهذه هي النقطة اللي تميز انفيديا. لسبب ذي قيمة الشركة ارتفعت بشكل قياسي وولات تنافس أكبر عمالقة التكنولوجيا. الرسالة واضحة في سباق الذكاء الاصطناعي، الربح الحقيقي مش ديما اللي يصنع التطبيقات، أما اللي يصنع التكنولوجيا اللي تخدمها. أعطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تك نيوز باي تيتي. صيف السنة مع تيتي كلنا على فرد موجة مع اقوى غزو وانترنت تيتي.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: وقاية توا باش نسألوا على حوال كيساتنا طرقاتنا طريق سلامة لكل مستمعينا بوان غوت.
3: إيدومي دوم دوم إيدومي دوم دوم
4: شيل فيو سيف فرتسوم نظيف ويدوم
1: بوان غوت.
2: وساعة البال هذي ديما نعاودو نقولو في كياساتنا، خاصة اليوم لازمكم الدوبل والتريبل متاع وساعة البال مع ارتفاع درجات الحرارة. مش تصير خنقة في الكياسات وخنقة في الطقس، وحمد الله ربي تو يتعدى كل شيء. سي مراد جويني معنا في بوان غوت، صباح الخيرات.
5: نهارك مبروك جيهان توت ليكيب وكل اللي يسمع في أحلى سباح على أحلى مزيكا فهم.
2: ربي خليك سي مراد، ننطلقوا معك أحوال وأخبار كياساتنا اليوم.
5: حالة الطرقات لاحظوا فيها حركية في بعض المحاور من ضمنهم حي الواحات، واحنا خارجين عبر المحاور متاع سفرة دقين إلى الطريق الوطنية رقم 9 وين لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية، فبالتالي ماذا بينا ردوا بالنا شوية قبلها. هي زاد كذلك على مستوى شارع المغرب العربي على مستوى سكرة، واحنا داخلين إلى أريانا على مستوى المحاور زاد كيف ردوا بالنا شوية، هناك اكتظاظ الشيء زي اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. بطبيعة الحال ما ننساوش طريق الوطنية رقم 8 خصوصا على مستوى الدخول نتاع المنطقه الصناعيه الشرقيه الاولى على مستوى مركز العمراني الشمالي، بعدها هي وين نلاحظوا انفراج في الحركه. في المقابل شارع عبد العزيز ال سعود على مستوى المنار، ومنه هو عبر نهج جعفر البرمكي وصولا الى الصيدليه المركزيه، ومنها عبر شارع باستور كذلك وصولا الى ساحه 14 جانفي عبر شارع محمد الخامس، وين نلقاو الحركيه عاديه. ولكن في المقابل نلاحظوا حركيه فيها كثافه خصوصا على مستوى شارع خير الدين باشا واللي يربط مع شارع محمد الخامس وصولا الى ساحه 14 جنبي، شارع الحريه على مستوى ساحه باب الخضراء كذلك شارع مدريد شارع جمال عبد الناصر شارع الحبيب سامر. توا لاحظوا فيهم حركه عاديه ولكن توقفوا من حين الى اخر باش تتكثف الحركه. نمشيو الى باب سويقه كيف على مستوى نهج باب سويقه واحنا ماشيين الى ساحه باب سعدون، في المقابل زاد كذلك على مستوى نهج باب تحت الضله واحنا داخلين الى ساحه ومنها عبر شارع 9 ابريل وصولا الى ساحه القصبه، ثم باب سيدي قاسم وصولا كذلك الى ساحه 13 اوت الورديه. لاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى ساحة 13 أوت الوردية ومنها على شارع الإطراد وصولا إلى ساحة الزلاج. نزيد الرسول شير قدام على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى فتح الله كذلك على مستوى ميجرين على مستوى مدخل سيدي رزيق كذلك على مستوى مدخل الزهرة ومدخل حرم الأنف، وين نلاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية. طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة بطبيعة الحال واللي هو معناها وفق البلاغات اللي قاعد ينزل فيها المعهد الوطني للرصد الجوي وعديد المتدخلين دايور معناها مثلا نتوقع باش تكون درجات حراره معناها يمكن باش تكون قياسيه. الشيء هذا معناها باش نلقاو انعكاس نتاعو على مستوى السياق
2: نتاعنا. هو اكدوا له هو مش قياسيه, ما باش تفوت المعادله العاديه نتاع 6 ل 10 درجات. اما ديما نخافوا على البنو وكل, عطينا بعض التوصيات.
5: ما في شك يجب نتفقوا الزق نتاع العجلات, هذا كيف كيف يجب نتفقوا الماء نتفقوا الماء نتاع الرادياتور, نتفقوا هذا كذلك الزيت نتاع المحرك لانه هذوما الاساسيات نتاع السياقه الامنه. طبعا يلزم نتفقوا كذلك رواحنا ديما كدبيبه الماء هذيك الباده شويه تبدا بحذانا حتى معناها نكونوا معناها بلزوم ما ماناش ديزيت راسي. بطبيعه الحال هذا جهان ماذا بينا حتى في السياقه نتاعنا تكون سياقه معتدله. صحيح في بعض الاحيان نراه هناك بعض الاستثناءات معناها على مستوى عديد المحاور, الشيء هذا ما خليناش نكونوا معناها ماناش كونسونتري على السياقه.
2: وخاصه مراد هوني سي مراد جوني ناكدوا هذا كيف كيف ما تنساوش بريكي دابو دا بارفان اي حاجه
5: فوالا هذاك اللي يكون باش نجيهم سيرتو الحاجات معناها اللي باش تكون معناها هي انفلامابل في السياره ماذا بينا نبعدوا عليهم. لهنا زاد ثم كذلك عامل نتاع لي باراسولي زاد جهان ماذا بينا في بعض الاحيان, واذا كانت احنا ما نلقاوش بلاصه اللي تكون فيها مظله ماذا بينا نحط لك الباراسولي هذيك حتى معناها تكون معناها للبلار نتاعنا تكون معناها ثم اون غارونتي كالكو بار, والسياره نتاعنا ما تكون سخونه. ما في شك اذا كان بعد طلعنا في السياره ولقيناها سخونه نهويو شويه كشباب ونخليو معناها الكهرباء تصفر شويه ثم ننطلقوا. بطبيعة الحال احنا نتذكر كذلك قادمين على عطلة نهاية الأسبوع ومن المرجح بتكون معناها حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى المناطق السياحية, فالدعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق حول التحلي بالسياقة المعتدلة. نبعد على العمل نتاع السرعة ولهنا نزيد أكبر على مستوى الطرقات السيارة ما نبدوش من فتوش 110 كيلومتر في الساعة على مستوى الطرقات البطانية كيف كيف زاد من فتوش 90 كيلومتر في الساعة, وإحنا رانا اللي نقدروا المدى متاع القطورة والمدى متاع السرعة في الطريق اللي إحنا قاعدين نجيبوا فيه. علاش نقولوا الكلمة زي جيان؟ لأن راو أكثر من 95% من مجموعة من مجموعة بدون مخالفات اللي قاعدين نجيبوا فيها في الإحصائيات نلقاو فيها العنصر البشري هو الأساس. فبالتالي ماذا بينا نستحفظوا على العنصر البشري, نستحفظ على رواحنا, نستحفظ على بقية مستعملي الطريق كسواء سواق شاحنات سواق درجات نارية مترجلي الكل نستحضى لبعضنا حتى تكون معناها سياقتنا آمنة ونكونوا ديجا احنا نكون ساهمنا في استعمالنا لفضاء مروري ان شاء الله يكون آمن. دي سيلا من هنا النهارتين التنور ما شاء الله بوي كان دو سياقة آمنة للجميع ان شاء الله.
2: يعطيك ألف صحة سي مراد جويني, شكرا لك. هذا بوان غوت
1: بوان غوت
4: شيل فيو سيف فرتسو نظيف ويدوم.
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
2: انسلموا برشا على سي ربيع يسمع فينا, طريق سلامه لكل مستمعينا. تتواصلوا معنا زاد على الواتساب على نمرونا 23513000. راجعين بعد شويه شو الموضوع باش تقترحوا علينا. عايد عرب
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
6: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس, وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: يلا جو
6: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
8: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفخ جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا, وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
6: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
9: تدلل تدلل
10: سيف السنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
9: تدلل
11: جيون إيام دللنا.
12: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا, كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار السبت 11 جويلية بش يكون مع المسرح, عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت. نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، محمد بوزيد، وميم البحري، وسابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على 5 نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار، لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهيريبيت لوفاة طبوبي نهار السبت 11 جويليا في مسرح الحمامات. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
7: كي تضربها في الكوير على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
13: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
14: صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: احلى صباح احلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد،
2: وتكون بحذانا تنور في جو عايد عرب خان. صباح عليك قبل
15: صباح الخيرات والمسرات، صباح لباس هاو ناشط سيد المخرج.
2: سيد المخرج ديما ناشط الحمد
15: لله اليوم. بلان دو دينا شنو الشهرية قربت
2: فما حاجة تصبت له
15: زيادة
2: زيدوك؟
15: صح أخويا صح، يخلص قدم فانتينو.
2: قديش فانتينو؟
15: 16,000 دولار
2: شهر.
15: ايه اللي في النهار
2: فل؟
15: في النهار
2: مزلت قاعد انت سرافيقة سكر سكر مش
15: دونك ترى فرحان هكي وشيخ وكل معنى افهم اللي هو انسان قنوع على الاخر كين صورة هكذا.
2: عاودي قداش يخلص؟
15: 16,000 دولار في النهار، 16,000 دولار بار جوغ.
2: نكملوا احنا
15: نروح ولا كيفاش توا نروح
2: برا ربي يهديك يا حايده. هيا خلينا نحكيوا ملا باش نحكيوا رياضه، من رياضه مانيش باش نخرجوا اليوم. السؤال اللي يطرح نفسه وديما نسالوه، هل اليوم الرياضه تنجم نقول انها توحد الشعوب مهما كانت الخلافات، والا السياسه والعنصريه باش تقعد ديما حاضره حتى داخل الملاعب؟
15: ريت بارتي الاولى اللي قلتها هذيك سوبوزي اتر، من المفروض انه يكون هكاك، واللي هي معناها تبنيت عليها القيم الرياضية وليشارت بصفة عامة انترناسيونال، لكن بين القوانين بين المبادئ وبين الواقع فما هو شاسعة. بين الدروس اللي يحبوا يعطيوها على أعلى مستوى في العالم صحيتك، وبين الواقع عرفتها كال خنقلوها بالتونسي وبطريقة مبسطة جدا وشعبية. حلال عليكم حلال علينا حرام عليكم، هذا هو ملخص شنو صاير في كرة القدم العالمية، وهذا اللي باش نحكيو عليه اليوم. دونك تحكيو على قوانين واللوائح الأساسية الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اللي تمنع بشكل قاطع الخلط بين السياسة وكرة القدم لضمان تكافؤ الفرص وحيادية الرياضة في نظامها الأساسي. وفي المادة الرابعة من الباب الحياد السياسي جسيت تمنع الفيفا أي تمييز ضد بلد أو فرد أو مجموعة من الأشخاص لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية، ويعد انتهاك لهذا المبدأ موجبا للتعليق أو الطرد، فما ميم دي سانكسيون لكل مخالف. هذا اللي مكتوب في القانون وفي اللوائح جيو توا على مستوى أرض الواقع واللي صار في المونديال هذا. شدوا عندكم الخروقات اللي حدثت لهذا القانون اللي كنت نقرأ لكم فيه. أولا الولايات المتحدة استثمت في القوة الناعمة السوفت باور. نفصل اللي يسمعوا فينا شو معناها القوة الناعمة. هي مصطلح سياسي يشير إلى قدرة الدولة على التأثير على الدول الأخرى وتوجيه سياساتها وسلوكياتها دون استخدام الإكراه. وهنا صار هذا من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استغلال البطولة هذية لإبراز هيمنتها الثقافية وإعادة إنتاج نفوذها. وهذا فيه تجاوز كبير للحدث الرياضي. نعطيك مثال صغير جيهان. اليوم تساكر اللي في روسيا مثلا $100 كنت في الكوب دو موند اللي نظمتها روسيا $100 نجم تدخل للميدان وتتفرج. وفما حتى شكون خليهم يدخلوا بلاش. اليوم التذكرة وصلت في الولايات المتحدة الأمريكية $4,000. يعني فما ناس مشيت كان تبع في المباريات على لشان فرانسيز فما فرانسيس تقلوا للولايات المتحدة الأمريكية وما نجموش يدخلوا الاستادات قاعدين يتفرجوا في الفان زون وما نجموش يدخلوا الاستادات لغلاء التذاكر اللي هو فريمون إنابوردابل. وهذا من مظهر من مظاهر الاستثمار في القوة الناعمة. وأيضا ثانيا من قبل انطلاق البطولة جماهير قارتي إفريقيا وآسيا وجدت صعوبات كبيرة في الحصول على التأشيرة والكثير منهم قوبلوا بالرفض. سلطوا عليهم إجبارية دفع ما بين $5,000 و$15,000 باش تحصل على الفيزا في حين الدول الأوروبية ما تدفع كان $45. هذه التفرقة السياسية. ثالثا بعض المنتخبات المشاركة في نفس القارتين واجهت تحديات تنظيمية وبرشا عراقيل في إجراءات الدخول والتفتيشات في المطارات وصلت إلى حد الإذلال. رابعا تم رفض دخول أعضاء من الطواقم الفنية والإدارية المنتخب إيران وأجبروا نفس المنتخب الإيراني على أنه يتخذ من المكسيك مقر إقامته ما بيت حتى ليلة في الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى المباريات اللي يلعبها في ولاية من الولايات المتحدة فهو كان مجبر على المغادرة إلى المكسيك مباشرة بعد المباراة دون اعتبار حاجة اللاعبين لإزالة الإرهاق والراحة قبل الماتش اللي باش يلعبوهم بعد. خامسا الحكم الصومالي عمر أرتين أفضل حكم إفريقي يمنع من الدخول إلى الأراضي الأمريكية ويرجعوه لبلاده من المطار بالرغم اللي داخل بباسبور دبلوماسي وعنده التأشيرة. سادسا الرئيس الأمريكي ترامب يتدخل شخصيا ويقر بذلك لتعليق عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي بعد إحرازه الورقة الحمراء ولجنة الانضباط في الفيفا تستجيب ويلعب ماتش الثمن النهائي ضد المنتخب البلجيكي. سابعا تقارير تكشف أنه رئيس الوزراء البريطاني تدخل عبر القنوات الدبلوماسية لمنع تقديم موعد ماتش إنجلترا والمكسيك خوفا من أنه يعطي أفضلية للفريق المكسيكي بسبب ظروف الارتفاع على سطح الأرض لاتيتود. دونك تدخل باش ما يتبدلش التوقيت متاع الماتش. هذه أبرز الخروقات لقوانين ولوائح الفيفا الخاصة بمنع التدخل السياسي في الرياضي ومرينا حتى التعليق وإلا ترد المنصوص عليهم في قوانينها. بل بالعكس شفنا التواطئ من الفيفا وأنفانتينو وقرارات بوريكت تم مباركتها في كل هذه التدخلات. في نفس النسخة هذه من كأس العالم كشف جهاز الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي التابع للفيفا أنه رصد 89,000 منشور مسيء خلال دور المجموعات من مونديال 2026 وأكدوا أنه الإساءات ذات الطابع العنصري واللي التهديد مستمر لسلامة اللاعبين الذهنية والنفسانية. وما اقتصرتش العنصرية في مونديال 2026 على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تدوينات بل صدرت حتى من سياسيين كيما نائبة في البرلمان تاع الباراغواي اللي اللي سبت وشتمت مبابي
16: وقعدت آخر وقت ما زالت تهبط راهو في الاستاتيو لي بوست
15: أكثر من هذيك. هي عملت أفوكات توا وقالت لك يفون دوموندي ديكسترادي مبابي للباراغواي للمحاكمة واللي القانون يسمح لها بهذا. دونك مشيت أبعد من هذيك اللي هو جاوبها avec une réponse très élégante ما فيها حتى شيء وما فيها حتى تهجم. يعني سوفت على الأخر مقارنة على الأقل بالكلام اللي هي قالته
2: وشدي
15: ما اللي قالت هي اللي بديت هي اللي بديت وفي في الميسيكل بتاعهم معناها معناها مش سياسة بركة الفيف متاع السياسة لاندي فيف متاع السياسة. كيف كيف صانع المحتوى الأمريكي اي شو سبيد تعرض لشتائم من نوع امشي ابكي في حديقة الحيوانات وهتافات متاع قردة من الجماهير الأرجنتينية. مسؤول أسترالي زيدا عمل إشارة عنصرية في ماتش ألمانيا والكوراسو. ومن مفارقات جيهان أنه 25% من الملاعبية في كأس العالم هذه مولودين في بلد آخر غير اللي يلعبوا باسمه. يعني براتيكمون كل المنتخبات 45 منتخب المشارك في التظاهرة هذه عندهم ملاعبية ما همش مولودين وما همش أصيلي الدولة هذيك. لوائح الفيفا تنص على أنه الهيكل هذا يلزم يؤمن تظاهرات جسيت سيف welcoming and inclusive يعني آمنة ترحابية ومن غير تمييز. والحال أنه كل هذه المبادئ تم خرقها من رئيس الفيفا جاني أنفانتينو اللي عمل حتى انتقاد لترامب على التجاوزات اللي صارت تجاه عديد الفرق المشاركة أو جماهيرها. بل بالعكس أهدى لترامب لبخي دو لابي جائزة السلام. pour information تقول انت جيهان تسالني والسلام بالعافيه تسالني انت جيهان تقول لي علاش هذيا شنو علاش هالتواطئ هذا وعلاش السكوت هذيا وعلاش حتى المجازات نتاع انفانتينو لترامب ولسياسات ترامب مع التمييزيه والعنصريه وتدخل
2: الفلوس اللي جبتنا عليهم الاول
15: لماذا على الاخر لانه في 10 سنوات جاني انفانتينو قام ب الى كوادروبلي سون سالير
2: في
15: باسي من 4000 دولار الى 16000 دولار في النهار وهذا شي يسميوه ثمن السكوت لو بري دو سيلانس.
2: غالي ظهر ثمن السكوت.
15: اش قولك انت كان يطلبوا منك تسكت مقابل 16
2: ابدا لا لا ما نجمش نموت كان نسكت
15: 16000 دولار في النهار ما تسكتش
2: لا لا خليني محبه الناس
15: بلي
2: والله
15: هكا هاو رفيق قال لك مش نسكت برك
2: رفيق عطانا اقل صفار منه وقال لك نسكت هاك ديجا هو ساكت
15: طبعا
2: ميرسي بوكو عايده يعطيك الف صحه
15: بون طيب بون ويكاند
2: مش تبحره
15: لا لا ولا
2: رد بالك سخانه اليوم
15: وغدوا بعض 44 و45 خلينا ركشين في الدار
2: هكا ميرسي بوكو عايده ربي يعطيك الصحه لو بوين دو جور مع عايده كيما كل يوم اثنين للجمعه
1: لو بوين مع عايده عرب ابدا سباحك باحلى سباح
16: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
17: مرحبا أهلا وسهلا عشرين في شهر جويليا عشرين متعدي والحظ مازال مخبي برشا مفاجآت لبعض الأبراج الفلكية ممكن ليامات الجاية جايبة معها أخبار تفرح فرصة جديدة وإلا غلقاء غير متوقع. أول أخبارنا باش تكون للحمل الفترة الجاية فيها فرصة باش تبدأ حاجة جديدة أما خمم مليح قبل أي قرار الثور فما فلوس وإلا فرصة في الخدمة تنجم تفرحك ورد بالك من المصاريف الزايدة. إلي جاوزي عند عندك لقاء اتصالات مهمة وكلمة في وقتها راهي تنجم تبدل برشا حاجات. السرطان وقتك باش يجي خاصة في العلاقات وتحقيق هدف كنت تستناه. وانت يا برج الأسد مع اقتراب موسم عيد ميلادكم طاقتك باش تزيد وحظك يتحسن تدريجيا. العذراء ميسالش راهو كان تنظم أولوياتك وراهو النص الثاني من الشهر دخل عليك بالأخبار الباهية. الميزان عندك مفاجأة حلوة وإلا تعارف جديد نجم يغير مودك. والعقرب ركز على أهدافك يفضلك وما تعطيش قيمة لأي طاقة سلبية. القوس تغيير إيجابي وإلا فرصة سفر وإلا زيدا فما خرج مع الأحباب والأصحاب كيف كيف زيدا راهي الفترة هذه باش تكون إيجابية بامتياز. إلي جدي تعبك باش يبان وفرصة نجاح مهني وإلا دراسي راهي واردة. والدلو عنده أفكار جديدة الحمد لله راهو ديما الدلو يبهرنا تخليك هالطاقة هذه
18: تخو خطوة كنت مأجلها والفترة الجاية كلها طاقات إيجابية. ونكملوا نحن مع برج الحوت، الفترة الجاية مناسبة للراحة، المراجعة زيادة قرارات قبل ما يقبل شهر جميلية.
16: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. امتى سباحك بأحلى سباح؟ أحلى سباح بيسيتي موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزيك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزيك فم.
19: موزيك فم الأولى في تونس.
20: كل يوم في ام جي عنا ارخص زوم من 10 حتى 12 جويليا. فنتيلاتور سور بي بريستيجيا 18 بوص تتركب بثلاثه وضعيات مختلفه ب 79 دينار في عوض 179 دينار.
21: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
22: يلا جو
23: سيف السنه حافله كادوات.
24: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اود. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات اخرين.
23: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنه حافله كادوات. ملا يلا جو
24: عندك أورانج
1: إمتى سباحك؟

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: وتعديوا ديجا 3 سوايع. هل تصدقوا انه تعديوا ديجا 3 سوايع بالنسبة لينا ولا كانها 4 ساعة درجين؟ اي نمشي معاكم اي 4 دراج كاينها 4 دراج معاكم من بداية الميسيون من 6 متاع الصباح حتى لل 11 كيما كل يوم. مثلا عنا اخبار واكتواليتي وحكايات ما توفيش اصواتكم بعد شوية نسمعوهم في اول موعد من صندوق اعجاب على 71 113 013. نذكركم انه قاعدين يوصلنا مساجاتكم من الواتساب. نمرو الواتساب متاع موزيكا فام 23 513 1000. خليكم معنا ملا حتى ال 11.
0: ابدا سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
2: مازلت حاير في الأورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز إيكول في لي دومين دو سونتي، بيزنس، بوليتكنيك، أي تي، دروا، كوميونيكاسيون إي ديزاين. أون فورماسيون ديكسيلونس أو ديز أوبورتينيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لأكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي أون أورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي أو فوندردي من 8 إلى 6 وسامدي من 8 إلى 3. مع l'université centrale, طموحك هو مستقبلك.
3: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
4: Yalla jao. يلا جو صيف السنة حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
4: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
6: كل يوم في ام جي عنا أرخصوم من 10 حتى 12 جويلية. فنتيلاتور سور بي برستيجيا 18 بوس تتركب بثلاثة وضعيات مختلفة 79 دينار في عوض 179 دينار.
7: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الاربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
9: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
10: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تفيد بأن أكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة يدرسون حاليا ضمن منظومة الدمج المدرسي موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية وذلك في إطار شراكة مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمة والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع ممثلي وزارة التربية خصصت لمناقشة ملفات حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وإدماج التلاميذ ذوي الإعاقة وتركيبة المجلس الأعلى للتربية إلى جانب المشاريع المعطلة وصيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية. وأوضح ممثل الوزارة وفق بلاغ المجلس أنه تم أيضا توفير 160 مرافقا لفائدة التلاميذ من ذوي الإعاقة تكفلت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية. الإدارة العامة للأداءات تحذر من عمليات تحيل يقوم بها أشخاص ينتحلون صفة أعوان بالإدارة ويتصلون هاتفيا ببعض المؤسسات لجمع تبرعات لفائدة أعوان أو جمعيات. والإدارة العامة للأداءات تدعو العموم إلى توخي الحيطة والحذر وعدم تقديم أي تبرعات لأي شخص يدعي التصرف باسم إدارة الجباية كما حثت المتضررين على إعلام مصالح الأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وزارة البيئة تطلق بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث الذي سيتم تنفيذه بولايات تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة. ويحظى المشروع بتمويل بقيمة 5 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمي، ويهدف إلى الحد من إنتاج النفايات والتلوث الكيميائي عبر تعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة وفق مبادئ الكيمياء الخضراء والاقتصاد الدائري وتسلسل إدارة النفايات. عالميا، وفي وقت تتبادل فيه واشنطن وطهران التهديدات بتوجيه ضربات عسكرية قاسية، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن ما زالت ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وإن المحادثات الفنية مستمرة، في حين يعمل الوسطاء الإقليميون على تهدئة التوتر بين الدولتين وتفادي تصعيد عسكري جديد في المنطقة. كوريا الشمالية تقرر تعزيز قوتها النووية كماً ونوعاً في إطار سعيها لتحديث جيشها ورفع جاهزيته القتالية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع جيهن في أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائماً بخير.
12: الأولى في تونس، ابدأ سباحك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: بالغنية التونسية بدينا ساعتنا الرابعة معاكم على موزايك FM في أحلى صباح، وكملوا بعدنا حتى للحداش باش نعطيكم الكلمة تصويت في أول موعد مع صندوق عجب على 71 113 013. وبعد باش نستقبل ضيفي باش نحكيه أرقام، باش نحكيه حصيلة كبيرة لهالمخدرات ولهالسموم اللي يحاولوا يدخلوها لبلادنا، مع الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري ضيفي بعد شوية.
2: صندوق عجب، صندوق عجب. أهلا يا جيهان يا غادي، يعطيك الصحة. فكر غنية البارحة من غنية المزر أعصابي متوترة، كي سمعتك الغنية بديتني بمولاك فشتي، حني بمولاك فشتي حتى لنفير كيفيت لمت عليك. بس يا جيهان مصابها مش غنية برك، مصابها غزوز غنيين، خليني فتح مواهبي في فحل مدود. يا زيان يا بايا انظرنا بين الرحمة ديما ما بين العترة والأحداث، عطينا غناية تفيقنا من الكوزينة. باي باي يا زيان يا بايا.
3: ألو موزايك، هاو قريب لاثناش والحفل هذي ربوخ ما حبش يوفى، هما يضربوا من غادي والفراز تعزف بالفرقة منا للصباح. بالله احترموا شوية الناس، سواء من حيث العلو متاع مكبرات الصوت، لازم هكا تسمع القمرة اللي في القمرة الفوق يسمعوا اللي هما عندهم عرس ولا عندهم حفلة. ياسر الحقيقة. وزيد من حيث التوقيت رانا نخدم على رواح الصباح، مش الناس الكل راهي مصلعة 3 شهور، ولا الناس الكل نخدم ورانا نخدم ورانا نخدم. احترموا الناس
4: يا ولادي. جيتكم بجنب المولى في الفيديو اللي طالع على حسان مرقدينه وهو عافسينه من فوق، حسان كامل واحد عافسله على رقبته الاخر يشطح فوقه في تونس. هذيك كان بالحق في تونس، لا على الدنيا السلام. شوفوا حل، شوفوا حل، خنهجوا منها امان امان. لا فما عباد هكا مازالت عامل لي طبيل يشطح فوق عصانه ايش بكمه حطوا في القاع. يمي يمي يمي يمي يمي يمي يمي يمي صدقني لعبت علي الدوخه.
5: صباح الفل جيهان عزيزتي، نحكيو على الوعي المواطن. تخرج انت تلقى تونسي في الانستغرام عالم اخر جنة، تخرج تلقى حشاك كان الزبل كان الرقارات الفايدة كان لسخ بارتو في كل تركينة، ويقول عملوا على وعي المواطن. كانت معاك الاخت المحامية اللي تحكي على التعدي على الحصان كاش ممدود والعباد ترفس فيها بساقيها، اقسم بالله وتقول للأسف هذاك هو القانون بتاعنا 15 يوم العقوبة سجن. للأسف عقوبتها كيكا، هذاك هو الردع في تونس. نحن نعملوا على الوعي المواطن، والمواطن مش واعي. يلزمنا القانون يكون عقوبات شديدة، خطايا مالية، فك الرخصة، حد يوسخ، حد يغش في الحاجة الأكل يوفر فيها للناس. يلزم قانون يكون رادع، قانون خطية مالية هامة. يا رسول الله بدل القوانين، نقف القوانين، راهو ما يجيش نعملوا على وعي المواطن ما يجيش، والمجموعة الوطنية هي اللي تخلص، تخلص حتى في تشويه صورة تونس.
0: صندوق عجب، ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
6: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انتاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تودو.
7: في ام جي جمع سبت احد سومنا مع احد شامبوان سانسيك 600 ملل 5990 في 8690.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
9: يلا جو
10: يلا جو، صيف السنه حافله كادوات.
11: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1,000 دينار، تلافز وبرشا كادوات اخرين.
10: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنه حافله كادوات ملا. يلا جو
11: عندك اورانج.
0: احلى صباح احلى صباح، كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعين موزيكا فام 9:14. شكرا على قبول دعوتنا. الأرقام صادمة والأرقام هذه تكشف مجهود كبير يقوموا به. تحية لهم كل اللي يخدموا في الديوانة التونسية، نساء ورجال البلاد، أمن، حرس، جيش، كل اللي واقفين باش يتصدوا للناس هذه اللي تحب تخرب أجيال وأجيال بالمخدرات. وتسمو المخدرات الحصيلة بتاع 6 أشهر تو نسمع ونحكي أكثر عليها بالأرقام عظيفي. شكرا ليه لقبول دعوتنا نطق رسمي باسم ديوانة تونسية العميد شكري الجبري. سيد العميد صباح الخيرات، نورتنا.
9: صباح النور. صباح النور، تحية ليك جيهان، كل العاملين معاك وكل مستمعي ومشاهدي مزيكا فيلم.
1: شكرا ليك سيد العميد، إن كنتوا هبطوا حصيلة 6 أشهر الأولى اليوم، هل تعتبروها من أفضل الحصائل في السنوات الأخيرة؟
9: صحيح، هي أرقام قياسية في الحقيقة. ما نجيبش نقول لك أفضل ولا أكثر ولا أقل في السنوات الأخيرة، لكن تعتبر حصيلة مهمة جدا وأرقام معناها تاريخية قاعدين نسجلوا فيها خلال السنوات الأخيرة. بصراحة أرقام جيدة، أرقام مميزة في التصدي لكل ظواهر التهريب مهما كانت أنواعها. معناها نقول تهريب راه سواء مخدرات سواء عملة ذهب أو بضائع استهلاكية، أرقام جيدة، أرقام متخلينا كان نفتخروا بالسلك اللي ننتميله، متخلينا كان نفتخروا بأعواننا وكل من يعمل في مصالح الديوانة من مختلف المواقع بتاعهم اللي قاعدين يشرفوا في إدارتهم من سنة إلى أخرى. تعرف اللي التهريب معناه يشكل معضلة كبيرة ومشكلة كبيرة الاقتصاد التونسي ولموارد الدولة. هذاك علاش على قد ما نتصدوا للتهريب وعلى قد ما نحجزوا بضائع ديما تكون مهمة مهما كانت أرقامها ومهما كانت معناها قيمتها. في الحقيقة
1: لو نطلب منك أنا هوني سيد العميد مثلا عنوان يلخص 6 أشهر الأولى شو ينجم يكون؟
9: والله العنوان ديما الديوانة تتصدى لأباطرة التهريب، الديوانة تتصدى لكل أشكال التهريب، الديوانة تضرب بقوة لكل ما يمس من اقتصاد البلاد، هذا من أمن البلاد، من صحة مواطنينا. هذا معناها بصراحة العناوين المهمة. المهمة احنا نتصدوا كل ما يمس بلادنا، احنا مستعدين باش نتصدوا له من كل المواقع.
1: وأكثر رقم شد انتباهكم ووقفتوا عليه الرقم هذية كما قلت أنت أرقام قياسية وتاريخية منهم؟
9: كالعادة دي المخدرات. أكيد المخدرات، شوف أراو حتى يبدأ كيلو جرام واحد أراو بشي شد انتباهنا. معناه ما نحكيوش على مئات الكيلوغرامات، حتى ولو يبدأ كيلوغرام واحد راه بالنسبة لي نحن مهم برشا، حتى الكيلوغرام ذاك راه بشي يستاهل كوه عشرات الأشخاص. دونك ديما مهم برشا المخدرات نعطيوها قيمة برشا في الحقيقة، إلى جانب بتبيع المواد الاستهلاكية اللي تمس صحة المواطن. هذوما زاد يقلقونا برشا ويخليونا معناها أنا نطرح نقطة استفهام أولى خطورة استعمال هالمواد الاستهلاكية ذي من طرف المواطنين اللي بالحق تعرف صحتهم إلى الخطر.
1: اليوم مدام اليوم حكينا معك سيد العميد، سمحني، على المخدرات اللي بالأرقام قلنا أنه أكثر من 214 كيلو مخدرات أو 180 ألف حبة، رقم كبير وكبير ياسر ويخوف. هل تونس وليت أكثر استهدافا واستهلاكا ولا الديوانة وليت أكثر نجاعة؟ هون المواطن يتسائل ما بيناتهم الاثنين.
9: هو والله الزوز الزوز بما أنه معناه الكميات هذوما قاعدين يدخلوا معناه بكميات كبيرة قاعدين يدخلوا لبلادنا، معناها رسم طلب ورسم استهلاك كبير،

0: الجمهورية هو الضرب معناها بكل قوة على أباطير التهريب المخدرات، الديوان تجاوبت بالطبيعة وكانت معناها في على قد معناها المسؤولية، تصدينا بكل ما أتينا من قوة سواء بتوفير المعدات بتوفير التجهيزات بمعناها بتحرك كل الهياكل بتاعنا سواء كانت في المعابر الحدودية وإلا وحدات حرس الديواني، وتمكننا معناها باش نقوموا بعمليات نوعية وعمليات مميزة. وأكبر دليل على ذلك الأرقام اللي عملناها مع مناول كانت أرقام تاريخية بالحق وقياسية الأرقام تاع مناول، والسنة كيف كيف قاعدين مواصلين في نفس المنهج، وهذاك علاش معناها نحييه بصراحة مختلف وحداتنا في مختلف وقحب على المجهود اللي قاعدين يقدموا فيه.
1: مع المخدرات نحكي هوني على الكوكايين ولا موجود أكثر من قبل في تونس؟ واعطينا أكثر بالأرقام سيد العميد.
0: أي كوكايين هذه الظاهرة الغريبة قلت في السنوات الأخيرة اللي ولا عليها إقبال كبير. قبل كان الاستهلاك معناه ينحصر بدرجة أولى على القنب الهندي أو ما يسمى بالزطلة، بدرجة ثانية الحبوب المخدرة، وبدرجة ثالثة وبنسبة ضئيلة جدا الكوكايين. لكن معناها بالعشرة كيقولوا يحتمل العشرة سنوات الأخيرة ارتفع جدا استهلاك والطلب على مادة الكوكايين، وهذاك علاش ولينا نحجزوا معناها بعشرات الكيلوغرامات. معناها اللي شفت اللي في الحصيلة بتاعنا في الستة أشهر الأولى فقط 78.4 كيلوغرام من مادة الكوكايين، معناها قريب نوصله للمحجوزات اللي حجزناها مع مناول سنة كاملة. مناول سنة كاملة معناها حجزنا 94 كيلوغرام من مادة الكوكايين، توا في ستة شهور فقط وصلنا 78 كيلوغرام من مادة الكوكايين، معناها قريب نوصله محجوزات السنة الفارطة في ستة شهور فقط.
1: في ستة شهور فقط وهذو مملينا
0: شنو المهم معناها القيمة بتاعهم؟
1: القيمة بتاعهم
0: لا هذوما مليارات مش
1: مليارات
0: مليين. لا هذوما مليارات مش ملايين بيانسير، قيمتهم كبيرة برشا للكوكايين وحبوب المخدرة، قيمتهم كبيرة برشا بطبيعة أحلى مهمناش القيمة بتاعهم.
1: معناه هوني بربي السؤال تو مثلا في ستة أشهر ما قريب محجزناه عام ناول في عام كامل مثلا الكوكايين ولا المخدرات بصفة عامة، معناها هذه كانت موجهة للسوق التونسية ولا العبور نحو دول أخرى سيد العميد؟
0: هو الأكثرية بصراحة الكوكايين والقنب الهندي الأكثرية معناها استهلاك المحلي. ثم الحبوب المخدرة، حبوب المخدرة فيها عديد العمليات اللي تم ضبطها كانت معدة لمعناها للترانزيت للبلدان المجاورة، كانت متعدي البلدان المجاورة نسبة منها بالطبيعة كانت متعدي البلدان المجاورة، هذا فيما يتعلق بالحبوب المخدرة. لكن الكوكايين والزطلة معناها الأكثرية بنسبة 100% للاستهلاك المحلي. نرجع لك دونك شيهان على الأرقام. دونك قلنا 6 أشهر الأولى أكثر من 78 كيلوغرام من مادة الكوكايين، أكثر من 134 كيلوغرام من مادة القنب الهندي، 1.3 كيلوغرام من ماريخوانا، وما يناهز 180 ألف حبة مخدرة، هذا فيما يتعلق بالمخدرات. بالطبيعة بقية البضائع
1: معاك نكمل في المخدرات. شو أكثر طريقة تهريب صارت فجأتكم في 2026 سيد العميد؟
0: جيان والله تعودنا احنا بصراحة، وهذاك اللي خلينا معناها نكشفوا أغلب العمليات خطر احنا ولينا نخموا في بلاصة المهرب. احنا ولينا نخموا في بلاصة المهرب، دونك نعرف المهرب بصفة استباقية بالخبرة تاع العوالم تاعنا بالتجربة بالممارسة الميدانية، وبحكم إحباطهم لعديد عمليات التهريب ولاو يخموا في بلاصة المهرب. معناها ولاو يعرفوا مسبقا المهرب وين باش يخبي المخدرات، خاطر معناها ونعرفوا حتى على المعابر البرية وين ينجم يخبي، المعابر البحرية وين ينجم يخبي، المعابر الجوية وين ينجم يخبي. هذاك علاش يخليني ديما ننجحوا بنسبة كبيرة برشا في الكشف عن المواد هذه. الأكثر هي معناها يستعملوا الأكثر هي المواد الكهرومنزلية، ويستعملوا معناها السيارات المخابئ المهيئة في السيارات خاصة في المعابر البحرية والمعابر البرية، الأكثرية يستعمل المخابئ المهيئة في السيارات. لكن بطبيعة وحداتنا في المعابر الحدودية وإلا وحدات الحرس الديواني في الطرقات معناها ديما تكشف العمليات هذه وديما يتمكنوا من ضبطهم والكشف على المخابئ هذه، وحتى حتى سواء في عمليات تم كشفها عن طريق أجهزة الكشف بالأشعة أو عن طريق الأنياب في رق الأنياب، أو كذلك في عملية أخرى تم كشفها من طرف معناها المجهود الذاتي والحس الأمني للأعوان متاعنا اللي هم ديما متميزين في الحالات هذه.
1: أكثر المعابر ولا الموانئ اللي تشهد محاولات تهريب سيد العميد؟
0: بالطبيعة الكميات الكبيرة ديما عادة على المعابر البحرية والمعابر البرية، خاطر يستعملوا كما قلت لك المخابئ السيارات، لكن بنسب أقل المعابر الجوية مطار تونس كارتاج وإلا مطار جربة، بطبيعة الكميات ضئيلة وكميات معناها أقل خاصة في مادة الكوكايين ومادة

0: الزتلة.
1: واضح. نكملوا معاك لتصدي لظواهر التهريب من المخدرات، تعداول الذهب والعملة زادة.
0: اي ما هذا كيف زاد ما تقلش اهميه ماده الذهب والعمله. نعرف زاد مدى قيمه البضائع هذه على اقتصاد بلادنا وعلى الدوره الاقتصاديه في بلادنا. تمكنت كل المصالح الديوانيه من حجز اكثر من 17 كيلوغرام من الذهب واكثر من 72 كيلوغرام من الفضه، الى جانب حجز عملات اجنبيه مختلفه، معناها سواء اورو او دولار او غيرها من العملات، ما يناهز 5.5 مليون دينار. هذا محجوزات كل المصالح، سواء قلنا المعابر سواء وحدات على الحرس الديواني. بقية البضائع من المواد الاستهلاكية تم حجز السجائر. نعرف اللي تم طلب كبير في بلادنا على السجائر المهربة اللي تجاوزت معناها 1,800,000 علبة سجائر، كميات مهولة. كما تم حجز أكثر من 50 طن من مادة القهوة. تعرف اللي في المدة الأخيرة شهدت مادة القهوة عليها رواج كبير، القهوة المهربة من القطر المجاور. صدينا بكل قوة معناها لتهريب المادة هذه، وتم حجز أكثر من 50 طن وكميات من الموز كيف اللي قاعد يشهد في رواج كبير الموز المهرب في تونس. كيف تم حجز أكثر من 90 طن من الموز المهرب. الملابس الجاهزة أكثر من قيمة أكثر من 5 مليون دينار، والألعاب النارية وخطورة الألعاب النارية. تعرف توا في فصل الصيف يكثر استهلاك الألعاب النارية. عملنا حملات منظمة وتم حجز أكثر من 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية. بطبيعة هذه عينة من بعض المواد وأهم المواد التي تم حجزها، إلى جانب معناها عديد المواد الأخرى اللي نعرفوها واللي هي من الدولة.
1: هوني سيد العميد بربي نقطة، تو مثلا جبت لنا على الفوشيك، جبت لنا على البنان، المواطن التونسي يقول لك كي ندور في السوق نلقاهم. هوني يتسائل هالبضائع المهربة، هل هذا يعني أنه جزء كبير قاعد يفلت من الرقابة ونلقاوه في الأسواق الموازية؟
0: أكيد جهان راو كي باش تتصدري ظاهرة التهريب ما تنجمش تتصدى معناها راو مستحيل راو في أعتى بلدان العالم مستحيل تتصدى ظاهرة التهريب بنسبة 100%، لكن بنسب متفاوتة معناها الكميات هذه أكبر دليل على العمل الكبير اللي قاعدين نقوموا به. كما قلت لك راو المهرب إذا كان باش تحجز له البضاعة اليوم راو غدا ماهوش باش يسكر، باش يعاود يتزود وباش يعاود يجيب البضاعة وباش يعاود ينتصب ويعاود يبيع. وهذيك هي معناها العمل بتاعنا اليوم، العمل بتاعنا الروتيني هو التصدي لكل هالمهربين هذوما، والضرب بقوة على أيدي هالمهربين اللي قاعدين يمسوا من اقتصاد ومن أمن بلادنا.
1: اليوم الإمكانيات ولات أحسن، نتصور تجهيزات جديدة، قديش ساهموا في كشف عملية التهريب سيد العميد؟
0: أكيد إدارتنا قاعدة تتطور برشا للتصدي للظاهرة هذه. بدرجة أولى أول حاجة هو تكوين الأعوان متاعنا في مجال مكافحة التهريب، ديما يخضع لدورات تكوينية ودورات معناها اللي باش يرفعوا بالقدرات نتاعهم وباش يتأهلوهم باش يكونوا ديما مستعدين لمثل هذه الوضعيات وللكشف عن مخابئ المهيئة وللتصدي لأساليب وتيارات التهريب بمختلف أشكالها وأنواعها. بدرجة ثانية الإدارة متاعنا والسلطة بالطبيعة على من أعلى مستوى قاعدة تتجاوب معنا وقاعدة توفر لنا في إمكانيات لوجستية، سواء المعدات والتجهيزات الصالحة للتفتيش والصالحة للعمل الميداني، سواء أجهزة التفتيش بالأشعة قاعدين ناخذه في آخر معناها طراز وتجهيزات حديثة ومتطورة في الكشف بالأشعة. كيف الأنياب قاعدين كل سنة معناها نقتنيه في عدد من الأنياب اللي هي مختصة في الكشف عن المواد المخدرة. كيف الانتدابات، الإدارة بتاعنا قاعدة رجعت للانتدابات بتاع الأعوان كل سنة لمزيد دعم تواجد العنصر البشري في مختلف المعابر في وحدات الحرس الديواني. هذا ما يخلينا كان نكون مستعدين من سنة إلى أخرى كما يجب.
1: إن شاء الله تتوقعوا حصيلة الآخر سنة تكون قياسية سيد العميد؟
0: إن شاء الله نواصلوا على المنوال هذا، وبقدرة الله عنا ما يمكننا باش نحقق ديما أرقام قياسية. هذاك علاش ديما نقول بصراحة راهو الأرقام هذه راهو ما جاتش بالصدفة، الأرقام هذه راهو ما جاتش وإحنا قاعدين في البيروات، جات نتيجة تعب تاع رجال وتعب تاع نساء معناها في مختلف الأوقات في مختلف الميادين في مختلف المواقع. تلقاهم ديما مستعدين معناها سواء في الحرارة هذه، سواء في الطقس البارد، في الصحراء، في الجبال، في البحر، في الوحدات البحرية، في مختلف الأماكن. ديما وحداتنا مستعدين، وهذاك علاش بصراحه نقدموا لهم تحيه اكبار واجلال في مختلف المواقع نتاعهم على النتائج القاعدين يحققوا فيهم، ونشدوا على ايديهم ونعرفوهم قادرين باش يحققوا اكثر من هذا.
1: اكيد شكرا ليك، نورتني سيد العميد. شكرا نورتنا، شكرا كما كل يوم تنورنا وين تاخذ خاطرنا وتتعدى معنا.
0: شكرا
1: ليك سيد العميد، ربي فضلك. العميد شكري جاب لي نطق رسمي باسم الديوانه التونسيه. ابدا سباحك.

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: يا زين الصحراء وبهجتها باش نهزكم للصحراء ومحلاش من جنوبنا وباش نحكي عليها بكل فخر ونقولها يعطيك صحة. اليوم حبيت نحكي عليك باش نظهر انه كل واحد ولا كل واحدة خاصة تسمع فينا عندها هكا فكرة امنت بها تنجم تكبرها, ما تقولش ليه ما نجمش وما نجمش وما في حاليش وما عنديش كيفاش ليه. هي من فكرة صغيرة, هي واحدة من حراير البلاد, هي بنت الجنوب, بنت قبلي, وتحية لكل اللي يسمعوا فينا في قبلي. كوثر عون الله اللي حكايتها بديت بلمجة صغيرة عملتها بتمر البنتها وتحلت قدامها البيبان. كوثر عون الله تحكينا أكثر على الحلمة اللي بديت وكبرت بعد 5 سنين. صباح الخيرات مدام كوثر.
2: صباح الورد, صباح النور, صباح دك, صباحكم دجلة وحليب
1: ولا
2: الكل زي من أهل الجنوب.
1: أنا حبيتك تبديلي بهكا تصبيحة متاع أسامي الدجلة الكل.
2: صباح الدقلة, صباح الرطب, صباح البصر, صباح اللح, صباح كل شيء.
1: صباح الخيرات يا لله. مرحبا بك يا مدام كوثر. انت من الناس اللي انا نحبهم, من سيدوما اللي فكرة صغيرة عرست وشديت الدار, وانت مهندسة فلاحية, اما عندك نفس في الكوجينة استغليت نقول انا شهادتك وغرامك بالكوجينة وانك تكون بنت الجنوب باش تخلق حاجة متبر, وكان مساندة كبيرة زادة كيف كيف من منظمة الأغذية والزراعة بتاع الأمم المتحدة باش عاونوك. فسر لنا الحكاية.
2: أكيد هي ساعة نشكر قبل كل شيء كل المجهودات اللي قامت به المنظمة لفاو, مشكورين الطاقم الكل من المسرع اللي تمثل هو عبارة في مشاركتي في البرنامج نتاع المسرع الزراعي. باعتباري أنا صاحبة فكرة مشروع نتاع معناتها نستغل في اللي ديري فيديدات معناتها مخلفات التمور, خاطر المعروف عليه اللي احنا في تونس الكل ولا في العالم الكل اللي هما نعرفوا كانت دجلة ولا حاجة طبعا هذه هي تتباع لنا في باكوات أو اللي هو لا, عنا برشا برشا برشا أسرار في الدجلة وفي واحات النخيل وفي ثروات الجنوب اللي احنا في نقولوش اللي احنا جاهلين بها اما مناشنا مستغلينها. دونك حبيت انا بفكرتي انا نستغلها ونثمنها وننور بها بلادنا وسرتو بمنطقة الجنوب ونبين قدرات نساء الحراير متاع قبلي. مانيش انا بركة, فما برشا هي مجموعة كاملة نسلم عليهم برشا اللي هم يخدموا في الديارب كسوا بداية من عملية الفرد, العملية التحويل, العملية الرحيل, عملية التنظيف, كل شيء هو طاقم كامل معناتها نقوموا باش نخرجوا ثمرة. أنا الدور متاعي اللي هو أن نستغل مخلفات التمور هذه عبارة عن اللي هي الرب وإلا سكر التمر وإلا المعجون وإلا الشوكولاتة كل البروديه هذوك الموجودين. أنا حبيت نعمل بيهم إنوفاسيون حاجة جديدة واللي هي تسهل لنا النظام الغذائي متاعنا وحاجة جديدة وحاجة مطلوبة كسوا من عند الصغار كسوا من عند الولي اللي هو باش يوفر
1: حاجة نافعة
2: حاجة نافعة وحاجه ناتوريل سونز اديتيف شيميك معناتها براتيكمون وبالعكس ما بدينا نبعدوا حتى على الخميره, نبعدوا على الفرينه ونبعدوا على السكر. هذا الكل لخصناه في اللي هي باتسيري اباز دي ديريفيديدات معناتها معناتها اي حاجه تشتهيها مدام والا لتوانسه كل الحاجه اللي يشتهيها كسوسوا من اللي كيك من اللي كوكيز من المحليات
1: اباز دودات مخلفات
2: الدقله.
1: بديت حكيتك بلمجة صغيرة لبنتك.
2: بديت حكيتي بلمجة صغيرة لبنتي. أنا
1: جربتها
2: بروحي. أنا جربتها بروحي دونك لقيتها نفعتني. قلت على شلين دخلوها للصغار. لقيتها هي حبتها. أصحابها حبوها. بدينا نوسع بشوي بشوي. كل مرة تمشي هكا لمجة معناتها بدات كل لمجة كوليكتيف معناتها.
1: بديت الروضة قلت لك هي عملنا هاللمجة هذي خناطيها. اتحل باب صغير.
2: اتحل باب. بعدها قلت على شلين جون بروفيت اللي هو جات فاتل المسرع المسرع الزراعي. بصراحة مشكورين كلهم على خاطر شو معناتها مسرع على خاطر هو في ظرف وجيز يعطيك صح ظرف وجيز اللي هو من لي فورماسيون من مجهود جبار عملوه معناتها خاصة معناتها في الماتريال معناتها اللي وفروه لنا معناتها صحيح اللي هي الفكرة موجودة والإيمان بالمعلومات موجود وكل شيء موجود، أما ناقص الدعم. الدعم صراحة هم كفاوا ووفاوا، وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن ويكملوا معناتها المجهودات نتاعهم المجالات الكل، سيرتو باش نظهروا هكايا معناتها الكفاءات اللي هي موجودة عندنا أما ماهيش ظاهرة بالحق. هم عندهم دور فعال صراحة في المجال هذايا معناتها نتاع استغلال الكفاءات البشرية، سيرتو معناتها الخلفية النسائية وخاصة المرأة الريفية، وخاصة حطوا اليد نتاعهم والبسطة على نوع الفلاحة المستدامة والريسبونسابيليتي الاستثمار المسؤول، سيرتو الاستثمار المسؤول يعني هو باش يكون تو فعال ونافع لكل مواطن. لازم خاطر الناس وعات اللي احنا كيفاش باش نتبعوا انشان دو فالور نتاع بخدوي ونسموه من اوله لاخره الحفاظ على الطبيعه. صح نحافظوا على الطبيعه ونرجعوا للانسيانتي ونرجعوا الباتريمون نتاعنا. هذا هما بالحق عملوه، كان مشروع شامل متكامل من اللي فورماسيون لتثمين القدرات الطبيعيه والبشريه.
1: يا لله ان شاء الله مبروك عليك، ولازمنا نذوق منتوج من لازمنا نذوق البرودوي نتاعك ونحكموا. يعطيك صحه ان شاء الله فيما خير. شكرا لك مدام كوثر، عاون الله نهارك زين. يا لله في لمين، باي باي. 9:38 دقيقه على موزاي كافي، ما احلى صباح حتى لل 11. هو ماذا بينا حتى للنص نهار، ماذا بينا حتى للنص نهار سي رفيق، حتى نص ساعه غير بعقلي. بي اوكي تو نتقشن ويفك ربع ساعه، تو نزيد نقنعو فك ربع ساعه. درجات الحراره في ارتفاع، نعم تفوت المعادلات العاديه من 6 ل 10 درجات. باش نعيشوا تحت تاثير موجه حر، هذه اول موجه حر في صيف اسنا، خاصه في الويكاند درجه الحراره باش تفوت 45 درجه، باش نتعداو للون البرتقالي في خريطه اليقظه حسب الموقع الرسمي للميتيو. فوالا، وهوني كي نحكيو على اللون البرتقالي معناها درجة يقظة، معناها انذار، معناها خوف من كيما مثلا لطف علينا حرائق وغيره. ضربة الشمس ردوا بالكم، ما تستهنوش، ما تقولوش معناها اليوم سخانة هذه دواها في غطسة والبحر توي برد وغيره وغيره. باش نعطيكم بعض التوصيات، خليكم معنا وان شاء الله يا ربي طريق سلامة لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا، وان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. خليكم معنا، أحلى صباح.
0: ابدا صباحك أحلى صباح، أحلى صباح.

0: موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بن لوى ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فام الأولى في تونس.
1: السنتور ينقص خطر الوفاة في حوادث المرور بنسبة توصل ل 50%. على هذاك هو أحسن وسيلة تنقذ الأرواح على الطريق. السنتور حركة بسيطة لكنها تمنع من الموت. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف. ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد
3: الكرام ما تنسوهوش اشربوا برشا ماء وشربوا الصغار الماء والكبار زيدا البسوا مراول فاتحة ابعدوا ماذا بكم تجتنبوا انهم تخرجوا في القايلة والقيلولة وما تقولش الحل متاع هالسخانة هذية والشيلة هذية هي غطسة في البحر وتونعدي نهار في البحر ردوا بالكم لانه اللطف عليكم ضربات الشمس مش بيا حتى طرف تعرفوا انه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي باش نعيشوا ويكاند سخون وسخون ياسر درجه الحراره باش تفوت المعدات العاديه من 6 ل 10 درجات هذوما شويه من النصايح اللي انا سمعتهم من عند خبراء لهذا دقينا بابه وشكرا ليه هو رئيس قسم الاستعجالي فرحات حشد سوسه ونائب رئيس جمعيه التونسيه للطب الاستعجالي دكتور زياد مزقار يعطينا اكثر النصايح اكيد دكتور نصبح الخيرات
4: صباح الخير جيهان وشكرا على الاستضافة ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي إذاعة موزيك فهم.
3: شكرا لك دكتور شو النجم ننصحه اليوم المواطن اللي يسمع فينا واللي نجم يقول لك ليه عادي يا أخي شو ضربة شمتي أنا نخدم هوني نبرد شوية ناخذ دبوزة ماء باردة نعمل غطسة
4: هو صحيح النصايح ولكن النصايح تنطلق من منطلق علمي لازم كل مواطن تونسي يعرف شنية التعريف متاع ضربة الشمس وما أخطر منها هي الضربة الحرارية ضربة الشمس هي المتعارف عليه ديما إنسان يقعد في الشط برشا يتعرض لأشعة الشمس لمدة متواصلة تكون الأثار متاعه بسيطة بين ظفرين بطبيعة الحال جلدية يعني ما يرادف حروق درجة أولى إحمرار في الوجه في بعض أعضاء الجسم سبب شوية ألم لكن ما عندهاش انعكاسات لا قدر الله وخيمة وكثيرة وسريعة على الوظائف الحيوية وعلى الأعضاء الحياتية متاع البدن هذه الفصل الأول ملازمنا ديما نعرف
3: هذه ضربة الشمس
4: هذه ضربة الشمس الكلاسيكية المتعارف عليها جميعا لكن احنا الأخطر من هو الضربة الحرارية المصطلح بالفرنسية سامحوني كوتشالور شو يصير هو في زوز انواع تو كيما عملنا ولا دخلت مع سيدتكم نحكيو على الغرق الاولي والثاني كيف في الضربه الحراريه ثم زوز انواع ثم الضربه الحراريه الكلاسيكيه احنا في فتره الذروه نتاع ارتفاع الحراره اكثر من المعدلات ب 10 درجات مئويه ثم بعض المهن ربي يعينهم اللي هم يكونوا معرضين لأشعة الشمس بصفة متواصلة. نحط دستورة على متواصلة كما يخدموا في مجال البناء. نهار كامل تلقى معرض لأشعة الشمس بصفة متواصلة، والحاجة المشبهية لما ما هوش قاعد يشرب في الماء، يعني وسيلة الوقاية لمش تحاول البدن يقاوم، وباش وسائل التعرق تكون فعالة والبدن ينجم يخدم ماهيش موجودة. هذه الكلاسيكية. وثم لا قدر الله تصير عند في الأعمار الهشة، أعمار أقل من 3 سنين، وإلا أماتنا وباتنا ربي يحفظهم اللي عندهم أمراض مزمنة، أمراض غير سارية ولا أمراض ورمية لا قدر الله، عافانا وعافاكم الله، على مناعة تنقص عند الإنسان. هذوكم اللي يبدو موجودين في بيت، في الفداء في بيت ماهوش معرضين لأشعة الشمس، لكن البيت ما فيهش تهوئة. هنا مناش نحكيه على مكيف ولا مروحة، ولا نحكيه بالموجود ما فيهش تهوئة. بس هو شنو يصير الساعة هذوما الزوز المصطلح التعريف متاعهم اللي هو درجة حرارة مئوية في جسم الإنسان أكثر من أربعين درجة، مع انعكاسات وخيمة على الجهاز العصبي، تنجم تكون من حاجة إنسان تاعب فاشل لا قدر الله حتى للغيبوبة.
3: توصل للغيبوبة
4: الفرنسية ان كوما بروفون، للغيبوبة ينجم يعمل حتى حالات صرع لا قدر الله. هذو مزوز علاش؟ خاطر جسم الإنسان ثم يعني قيادة في توظيف درجة الحرارة. احنا الخلايا والأنسجة والأعضاء وخاصة الأعضاء الحياتية اللي هما الدماغ والقلب والكلى يخدموا وكلهم يشتغلوا على مدار الساعة واليوم بدرجة حرارة هي اللي 37. وسائل التعرق الموجود عندنا شنيا؟ احنا واضحين احنا ثم غدد في الجلدة تخرج السوائل الزايدة العرق، وثم نخرجوا نتنفسوا نخرجوا البخار المائي. بالنسبة لا هي أكثر خطر حالة تخوف برشا، ليبداو مثال نقولوا معناها راجل ولا امرأة مسنة في دارها في بيت مسكرة ما فماش تهوئة، وسائل التعرق في وقت من الأوقات تكون غير قادرة على إزالة السوائل وكل شيء. شو يصير في المحيط هذاك؟ يصير تجمع كبير متاع البخار المائي، لا تأخذوا البخار المائي، يعني وسائل التعرق تولي غير كافية. الإجابة لا ترجع للجهاز العصبي شنوة اللي هو ما فماش تجاوب مع المحيط الخارجي، الجهاز العصبي مع ويولي غير قادر على تكييف درجة الحرارة جسم الإنسان، وتفوت ونوصل 41 درجة مع لا قدر الله نعاود نأكد انعكاسات وخيمة على الجهاز العصبي، والجهاز العصبي بطبيعته هو اللي يقود كامل الدم، تصير انعكاسات لا قدر الله على عضلة القلب تتعب، على الكلى، الكلى راهي دورها مهم جدا اللي هي تخرج السموم وتساهم في إعادة الدورة الدموية كل دقيقة وكل ثانية، يولي ضيق في التنفس. علاش نقول ان يا جيهان خطر هما معناها حالات لا قدر الله لا قدر الله وفاة يمكن اجتنابها، انا دي دي سي ايزيتابلو
3: باش نجتنبوها. هوني دكتورنا انه سي فري ما نخرجوش الشمس، لكن شنو نعملوا؟ نشربوا برشا ماء، كليماتيزور، قلت لي انت ما تسحقش حتى كليماتيزور تاو، معناها نحل شبيك.
4: لا صح، هو تهوئه المكان، تهوئه المكان في اطار امكانيات متاحه. عندي مكيف يا حبذا، عندي مروحه مثالش، نحل الشباب. مش تقولوا لي في فتره ذروه الحراره مش تدخل، نهوي مثالش، نحل الباب ونحل مثالش. المهم ثم ما يصيرش كل التلبد نتاع البخار المائي، يشرب برشا ماء. حاجه اخرى هاو اني تو زيد مزيان، انا نحكي لك الواقع راهو. عندي امي وبابا ربي يحفظهم ويطول في انفاسهم كيما ربي يطول في انفاس جميع بيتنا وامتنا. امي عندها مرض نقص مناعه وعندها ضيق في التنفس، بابا عنده السكري وعنده ضعف في عضله القلب وعنده ارتفاع في ضغط الدم. هي امراض الكل مزمنه. اول حاجه نجي مش نقول لهم يشربوا دواياتهم في وقتهم، ما يقوليش لا والا باهي والا اي، لازم ولازم دواء يشربوا، لازم في فتره ارتفاع درجه الحراره في الذروه الحراريه يشرب زايد ماء. نعس عليه ينجم لا قدر الله تصير تشنجات عضليه، راهو الضربه الحراريه باش ما تصير تجنجات. شو معناها هو؟ ما فماش برشماء، العضلات مش تولي تخدم اكثر من طاقتها، تستعمل وسائل وحوايج اخرى في البدن باش باش باش باش تحاول تخدم. خاطر العضلات والقلب عضله، والقلب هو صمام الامان، هو اللي مش يضخ الدم لا في الاكسجين لكامل اعضاء الجسم.
3: ايه.
4: اذا مش ياخذ حاجه اخرى من البدن اللي هي في العاده ما تستعملش، العاده الحاجه هذيك مش تخرج مع الكلى، مش تصير لا قدر الله قصور كلوي حاد. معناها لازمنا نفهموا اللي ناخذ دواياتنا في الوقت، نشربوا بزايد ماء، تهويئه المكان، اجتناب فترات الذروه الحراريه، مش نمشي البحر ما نمشيش من 11 لمصاعة، نمشي من 8 ل 10، نكون مش نقعد 4 سوايع، ما نقعدش 4 سوايع، نقعد ساعتين فقط نبرد وجهي، نعس عليه. الأعمار الهشة، عندي طفل صغير نحطه في كهرباء وماشي، مش نقضي من فضاء تجاري كبير، ما نسكرش عليه الكهرباء ونقعد ربع ساعة وأربع دراج، ما نخليش وحده، نخلي بحذايا شكون والسيارة ثم تهوئة.
3: معناها شوية محلول. أي هي هي.
4: يعطيك الصحة. معناها حوايج بسيطة جدا. علاش؟ أمس أقول لك علاش. في أقسام الاستعجالي وفي كامل أقسام التشفية، وأنا بين ظفرين لازمني نوجه تحية لجميع الطواقم الصحية، أطباء أطباء شبان عملاء وفنيين ساميين وممرضين وإداريين بدون استثناء. علاش؟ خاطر حتى إحنا في الأمور هذه عنا بروتوكولات وعنا مناشير وعنا توصيات علمية اللي العباد اللي في فترات الذروة الحرارية هما درجة أولى من الخطورة في الفرد. توجيههم بطبيعة الحال توجيههم مباشرة لوحدة إنعاش مكثف وإلا وحدة المراقبة المستمرة. احنا شو الهدف نتاعنا؟ الهدف نتاعنا اللي نقصوا من مدة إيواء المريض ولا المريضة لا قدر الله في قسم الاستعجالي، ونتفاداو ونتفاداو قدر الإمكان. التفادي راهو يصير عن طريق إذاعتكم الموقرة منبركم بالتوجيهات وبالتوصيات الصحيح لجميع المواطنين وطبقهم الصحية، كيف كيف بالعمل اللي يقوم داخل قسم الاستعجالي وداخل عدد الأقسام الأخرى باش نتجاوزوا المرحلة الحرجة الدقيقة. نعاود نأكد ديان اللي هو الهدف تجنب وفات لا قدر الله، يمكن اجتنابها بكل سهولة إن شاء الله.
3: واضح. شكرا لك دكتور زياد مزقار، شكرا لك رئيس قسم الاستعجالي فرحات حشيد سوسة ونائب رئيس الجمعية التونسية للطب الاستعجالي.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
3: الصيف يبدا كان مع ترافل تو دو الويكاند هذايا برعايه فليشتك والاوتيل على خاطر الطقس الايامات الجايه تعرفوا وقاعدين متابعين معنا السخانه. دونك حضر فليشتك واخلط على عومه في اوتيل مع العائله والاصحاب، وركزوا مليح في لي بون بلان اللي جبتهم لكم. دونك تلقاو دي برومو عند ترافل تو دو في احسن الوتله في تونس، وصلوا حتى القداش 50%. اي سيدي نبدا لكم بالحمامات. عندنا اوتيل نهرويس 4 اتوال، اوتيل رينوفي على البحر تلمون كبير مش باش تقلق فيه لي زكتيفيتي، فما امبيونس حلوه. بقداش؟ 213 دينار بار بيرسون اول ان سوفت. سينون باش تلقاو اوتيل شنغر برجر مرحبا تلاسو 5 اتوال، اوتيل في الزون توريستيك في الحمامات غافيني تري لوكس ديكور مزيان كبير بوفيه نتاعو ياسر فاريي و دو تري بون كاليتي. بقداش؟ 293 دينار للشخص الواحد في ترافل تو دو. هذا كله غوسيليور 5 اتوال اوتيل لوكسيو كبير سيرفيس او دغام. بقداش؟ 222 دينار للشخص ديما نعاود نقول مع ترافل تو دو. باش نهزكم زاده للساحل سوسا مستير باش تلقاو اوتيل موفان بيك سوسا 5 اتوال في كادر ياسر مزيان في زون توريستيك على البحر لي شامبر كونفورتابل. بقداش؟ 237 دينار للشخص. والا فما هوداي جولف مستير 3 اتوال ب 184 دينار اولين سوفت بار بيرسون، وين تلقاو الجو للصغار والكبار. وبالطبيعه في جزيره الاحلام جربه في اوتيل جربه بلازا 4 اتوال المعروفين ببيوت المزيانين لي زكتيفيتي لي انيماسيون سيرفيس اكسيلون بوفيه ياسر فاريي و تري بون كاليتي ديال الكل ب 198 دينار للشخص. كما زادا نهزوكم للسان بيتش 4 اتوال وتيل على البحر انيمي 258 دينار للشخص اول ان سوفت. وغير من وغيره من لي برومو المتوفرين اللي حضرتهم لكم ترافل تو دو باش تعديو صيف على الكيف مع العائله والصغيره. تو ذا مش غريب على ترافل تو دو او الاجنس دو فواياج في تونس اي لو سيرفيس كليون 2026. وذا حاجه ما فيهاش شك على خاطر عندهم اقوى ريزو نتاع بوان دو فونت في تونس. 38 اجنس متوفرين على كامل تراب الجمهوريه وسنتر كول سنتر على ذمة الحرفاء 7 جور سور 7. فاسيليتي دو بايمون موفرين لكم زادا دونك ما عليكم كان تمشيو تريزيرفيو بلاصتكم على بكري تكلموهم على 70 103 103 ولا تمشيو لاقرب اجنس ترافل تو دو.
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
3: في وقتها تيح التالي جو النوبة بعد شوية.
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. موزايك فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
5: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي أندرويد 14. إيكوسات فرجة وبشاشة
0: مع متجر ميلانو. عدي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
6: Article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: Mazzaro Milano, العالم الأولى في تونس.
7: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على السيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: تدلل تدلل
9: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
8: تدلل
10: جيون إيام دللنا.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق الجلسة العامة بالبرلمان منذ قليل لتواصل أشغالها عبر الاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط على مداخلات النواب والمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. وكان مجلس نواب الشعب عقد أمس الخميس جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وزارة التربية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين وذلك يوم 29 أوت القادم. ووزارة التربية تشير إلى أنه يتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة والحاملين لشهادة الإجازة بنظام أمد أو الأستاذية في علم النفس أو ما يعادلها التسجيل عن بعد عبر موقع الشبكة التربوية إديونيت بوانتيان بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية الكاف تدعو خلال اجتماع استثنائي بإشراف الوالي استعدادا لموجة الحر المرتقبة إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تدعو إلى تكثيف الرقابة على ظروف خزن المواد الغذائية ومياه الشرب المعلبة والتثبت من مطابقتها لشروط السلامة الصحية، فضلا عن متابعة برامج البلديات المتعلقة برفع الفضلات والحد من مخاطر اندلاع الحرائق خاصة بالمناطق المجاورة للغابات. في هذا السياق، والي الكاف يشدد على ضرورة وضع جميع الإمكانات البشرية واللوجستية على ذمة اللجنة وإبقاء هياكلها الجهوية والمحلية في حالة انعقاد دائم، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان سرعة التدخل وحماية المحاصيل والسدود والممتلكات العامة والخاصة. عالميا، وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران يلقي بظلاله على التوقعات المتعلقة بالطلب العالمي على النفط، مشيرة إلى أن هذا التصعيد العسكري قد يهدد بشكل مباشر الفائض المتوقع في سوق النفط بحلول عام 2027. كما توقعت الوكالة في أحدث تقاريرها انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 1,000,000 برميل يوميا خلال العام الحالي نتيجة الاضطرابات والضغوط الاقتصادية الناجمة عن النزاع. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزاييك، والموعد يتواصل مع جهن في أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: بوان مارشي.
1: بوان مارشي على موزيك فين بعد جو النوبة. شقاولكم في جو النوبة؟ لا لا هوني لا لا لا حقني فلتت عليكم فرجة حقني صورتكم فوالا وهبطناها ستوريات باش نوريكم ابداعاتكم معناها في امتحان تالي نتاع امتحان تالي حاسيلو هذيك هي النوبة بنجردين نعملوا تنجيز البنجردين وتحية لمستمعينا الكل في بنجردين مع زميلنا نبيل حداد بوان مارشي اليوم. صباح الخيرات نبيل.
2: جيهان تحية ليك وكل اللي يسمع فين في ربوخ الصباح هذا استنينا باش تعملنا كم دعم كل
1: شو شديد روحك ليه هذا اليوم ما جمع عاد أنا أم كلثوم عاد يا نبيل البارح عملنا أم كلثوم وقلنا لسه فاكر الله وتنهدنا
2: اليوم ربوخ اليوم مع جيهان
1: شديد روحك أنت اليوم في ربوخ
2: والله قلنا اسمي كي حتى جماعة بحذية كانوا اللي حتى ما يستحش لكن هانا يضرب على الطاولة هيك ويميل مفهول
1: تحية اليوم الكل يا نبيل شكرا معك
2: للسوق البلد اليوم دورة في بنجردان مع قضية صغيرة وساكك والبحر في بنجردان اليوم نار يا حبيبي نار أنا تقف تخوم برشا اليوم هاو باش نعملوا دورة في سوق بنجردان بينا شوي نبدو بالدلاع وقلنا نمشي اليوم للبحر اليوم
1: اكزاكتومون لازم الدلاع
2: ومشي اليوم للبحر
1: الدلاع
2: ياخذ دلاع بدينار ولا ب 12% الكيلو البطيخ الداجلي 18% البطيخ العادي 2200 هات نعملوا طلع على الخوخ بوطبقايه 6500 الخوخ العادي 6500 العنب 8500 العوينة لونين لكن نفس السوم العون الحمراء 6500 والصفراء 6500 التفاح الاصفر 6500 نمشوا بجنبها للغلة كما تشوف في جهان في الفيديو يعني سوق بنجردان كما اتفقنا فيه يعني تقريبا تدخل من الباب الأول تعمل دورة في السوق كامل تخرج من الباب الآخر قاضية كل شيء بتعدي من الخضرة للغلة للحم للحوت وفي شورك تروح تمشي تاخذ تاكسي وتمشي للبحر
1: تاخذ كل شيء باثنيتك ذاهبة
2: كل شيء كل شيء بجنب بعضه يلا البطاطا الجناية ب2000 البصل ب12% الفلفل الحار 2500 طماطم على الدينار الفلفل الحلو 3500 الليم 5000 سيليكو معدنوس وبسباس 600 الربطة السلطة 3500 الكيلو الخيار 2000 القرعة الحمراء 2000 الكيلو هات نشوفه كان باش ناخذ شوية الحم لمحل الحم بحر ما يجيش على بعضه لكن هات بالك برود مخلط 30 دينار الكيلو الهبرة 45 دينار الكيلو الجدي 50 دينار شم متعدى يكون هذا يا جهاز هو والعلوش 50 دينار العنز 35 دينار الظان 35 دينار والجمل 25 دينار تم شوي بحر اليوم ولد بحر نلقوا الوراطة البحيرة ب40 دينار الوراطة المربية 25 دينار شورو الخشين 18 دينار معزول 30 دينار الدرغال 25 دينار حمام 15 دينار كريفات رويال والله ممتازة جيهان هتشوفي حتى في فيديو ممتازة جدا رويال 38 دينار الكيلو معناها محالة كيلو ميزش برشا مية باهية رويال كبيرة الشفرات تقريبا 25 دينار الكيلو سردينة 5000 الكيلو الفار رقيق 18 دينار الفار الخشين 20 دينار الشورو حجر 20 دينار هذا شورو حجر سألت علاش شورو حجر يعيش في الحجر ما يخرجوه قال لك كان ابن الدابة في التخريج نتاعه في تحتيله ما يخرجوه كان بالروح 20 دينار الكيلو برغم كبيرة الكيلو الكعبة تقريبا فيها كيلو 800 جرام 900 جرام الكيلو متاعها ب 20 دينار معناه الكعبة ب 20 دينار هذه اسمها شورو البحر اليوم هذه دورتنا في سوق البلدي ببنجردان كما قلنا تقريبا قربنا لهم للبحر ساكك ونحط التاكسي ونمشي البحر اليوم في بنجردان
1: هذا هو البروغرام اليوم يعطيك الصحة نبيل حداد بنجردان ملا بعد قضيتنا ندخلوا بعد شوية الكوجينة مع دبار جديدة مع الشيف وفيق

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: مرحبا بكل مستمعينا، كيما كون نهار جمعة في أحلى سباح. لازم يكون بحضنا الشيف ينورنا بدبارة جديدة،
0: دبارة صيفي كل نهار جمعة مع الشيف وفيق.
1: الدبارة الصيفي تكون خفيفة عادة،
2: مش صباح الفل والياسمين، مش صيفي، صيفي برشا،
1: صيفي برشا مع الشي اللي الوهج اللي دخلت النبي.
2: اي دونك أبار مش كيفاش بيحت باش يتغذى، يفو فير اتونسيون الحاجة على السخانة ولا شرب الماء، والماء البارد برشا لا وتياد. الماء متاعك يبدأ على الأقل تنجم تعمل كان ما عاش عندك القشور متاع البرقدان، توا حتى عندك القشور زادة كيف كيف متاع البطيخ وكهيبة نعناع، تحطهم في الماء متاعك زادة كيف كيف في بورسورة فريشير الصغار زادة كيف كيف، بوكو جو لي جو دو بريفيرونس ناتوريل، مش لازم السكر، ايفيتي السكر برشا في السخانة هذية، وماكلة خفيفة وباردة وما تقعدش برشا في الكوجين. دونك شنو مش نعملوا اليوم؟ مش نعملوا سلطه بارده، مش نعملوا سلطه بارده، يعملوا هما طلين في النهار لحد كي تبدا.

0: يا سخونه، حتى نحن في تونس زادك كنا صغار زادك كيف كيف نعملوها، وانا باش نعمل لك ان سوفينير معناها فريمون سوفينير دونفونس اللي هي سلطه العقيق، عرفت تفكرها المقرونه العقيق نمبر واحد. دونك مش نعملوها بارده هذيك، دونك تتاكل بالمغرفه، ومش نعملوها كومباني بالدجاج المشوي، مشوي اما مش مشوي، معناها مانيش نقعدوا نعملوا تو باربيكيو في السخانه هذه وكل شيء. دونك باش نعملوا طريقه كيفاش نشوي الدجاج نتاعنا على المقله، باش نعملوا دجاج فرسي، باش نعملوه بالطماطم الشايحه، وفي الاخر بكل باش نعملوا اون كريم غلاسي ما فيهاش لا سكر لا حتى شيء، باش تعمل بالشوكولاته الكحله او كومو على الاقل شويه سكري في الطقس هذايا، ابار الغله والبطيخ والدلاع والعنب وكل شيء. بالنسبه للسلطه نتاعنا ناخذوا المقرونه العقيق نتاعنا، نحن نطيبوها في الماء على روحها، دوك تطيب في الماء وتحط ديريكتومون تبردها وتحطها في الفريجيدير، معناها توا كل شيء نحط في بربي الفريجيدير. بالنسبه للفسيف ما نحلوش ونسكر ماهوش باب نتاع، فهمت كيفاش؟ دونك نحاولوا كان عندنا نحضروا لا ميزون بلاس مره واحده، نحلوا الباب نحطوا كل شيء، معناها ما نقعدش كل قطعه نحل في الباب نتاع الفريجيدير بور نو با بيردر ليديرجي نتاعنا، وديجا البرد اللي والموتورات نتاع الفريجوات الكل يبداو ناقصين شويه شارج في الصيف. دونك ناخذوا المكرونه نتاعنا نطيبوها، الخضره نتاعنا الكل ناخذوا الطماطم، ناخذوا ولد القمره، البصل لا، ناخذوا مثلا سفنيلي كان مازال فما، المايس كان مازال كان فما كان عندك مايس، ناخذوا شويه البصل لا والثوم لا زاد كيف كيف، نحطهم بعد يون بروتين. البروتين تنجم تكون تن، تنجم تكون عظم زاد كيف كيف، العظم يعمل يابس، تنجم تكون زيتون، تنجم تكون فاريونت، تنجم تكون جبن نتاعنا العادي اللي تقص جويده هكا شويه معدنوس، يتخلط الكل شيء مع بعض وكل شيء يبدا بارد. ما نحطوش مايونيز، ما فماش مايونيز في في الروسيت هذه، زيت زيتونه ما تحقش قارص على خاطر ديجا كل فاريونت والموالح والزيتون، الزيتون دو بريفيرونس ما تخسك الزيتون الاكحل دي نويوتي، خذ زيتون الاخضر نتاعك انت ونحيل القلب نتاعو. دونك تعطينا سلطه بارده بالمقارونه، دونك فيها انرجي، فيها باردة مليح مليح، وتتاكل بالمغرفة وراهي بنينة ياسر ياسر. تنجم تعمل معها زيدة حتى بيستو، معناها سلطة فيها طماطم وفيها البيستو وفيها التن ولا العظم وفيها الفاريونت والزيتون، دونك مجي كان سلطة مشخشخة وبنينة ياسر وباردة. به بالنسبه للبلاد ريزيستانس مش نعمله مع المقارونه هذه، ديجا كي سي اون غارنيتور ديجا بون با دير هو بلا كامل معناها كان نكثر في البروتين شويه تولي بلا كامل. بالنسبه للسلطه تاع المقارونه مش نعمله معها الدجاج مشوي، تقولي الدجاج مشوي مش نعملوه في الفور ولا في المشوى، لا دوك مش نعملوا طريقه اخرى اللي نحنا مش نطيبوا على المقله نتاعنا نحنا مش نغطيوها. دوك فما دي تكنيك يتعملوا بالنسبه للحكايه هذه، مش ما يتحرقش الدجاج ويعملك برشا دخان وتقعد الدنيا كل زاده كوجينتك سخونه كل شيء. دوك ناخذوا الدجاج نتاعنا اول حاجه نفوحوه، مش تفوحوا حطوا ديريكتومون في في في كعبه ياغورت ناتور، خلطها مليح مليح مع شويه زيت زيتونه شويه قارص وكل شيء، وخليها ترتاح هذيك الفخاضات نتاع الدجاج ولا الصدرات نتاع الدجاج. ومن بعد ما كملنا الماريناد نتاعها هي اش نعملوا؟ ملح فلفل اكحل شويه ثوم، نجيو فوق تحت الجلده غاديكا ونعبيوها بالطماطم الشايحه، ناخذوا الطماطم الشايحه نتاعنا نحطوا الطماطم الشايحه ورق نعناع ورق الحبق تحت الجلده ديريكتومون. ومن بعد اش نعملوا؟ ناخذوه الدجاج هذاك نعملوه رولي، كانوا رولي معناها انت تبدا ترونش كامله منحيه العظام نتاعها نعملوها رولي تولي كيما البودا كيما العبود هذاك نسكروه بالكوردون، ومش نبداو نشويوه ونقليوه بشويه بشويه. ناخذوا المقله نتاعنا اوكي، مع عملنا اربع مرسويات ولا خمسه مرسويات نتاع الدجاج هذوك معمولين باك الكوردون كل، نبداو الديماراج نتاعنا في المقله نتاعنا نبداو بالبرد، معناها نبداو المقله نتاعنا بارده نحطوا فيها شويه زيت ونحطوا فيها شويه ماء اوكي، كاني مش نعمل القلايه معناها شويه زيت وشويه ماء، نحط الدجاج نتاعي ونحاول نقص عليها النار على الاخر، معناها ما نخليهاش النار تبدا طالعه برشا برشا اوكي، نخليوها هكاك على نار هاديه مده نقولوا على الاقل 15 دقيقه تمشي سله سله بشويه بشويه بالخطام تاعها اوكي. نحسوا اللي هي الدجاجه بدات تيب، اما اللون نتاعها مازال
1: مازال مستبيض
0: صحيت الاحمراره نتاع البشميطه نتاع الدجاج ما فماش. دونك ناخذوا ان بيتي بانسو هكا صغير، نعملوا خلطه صغيره فيها زيت وفيها فلفل احمر وفيها شويه كركم وفيها كليل وزعتر وكل شيء، ونجيو فوق الدجاج هذاك نعملوه هكا بالبانسو، ومن بعديك نحسوا الماء يشيح والزيت يشيح نخليوه يكمل هكاك، نبداو بشويه فاس ا فاس بي فاس ا فاس بي حتى اللي تحملوا تشويو ديريكتومون. من بعديك اش نعملوا؟ اكل الرولاد هذيك نتاع الدجاج نقصوها دي رونديل كيما هكا ونحطوها في الصحن نتاعنا، تبدا اكومباني مع
1: سلطه المكرونه.
0: نجموا زاد الدجاج هو بعد ما نحيناه البلاصه اللي فيها هي هذيك نعملوا فيها صوص مود ديريكتومون فيها صوص, نجم نحط فيها شويه كريم فريش شويه شامبينيون نحطهم غاديكا نحلهم هكا ونحطهم على جنب, ولا جوست نعمل نزيد نبنسيها بشويه ماء التختوخ اللي موجود في المقله وهذاك الكل نخليه ونصبوه فوق فوق الدجاج نتاعنا. فوالا دونك هذوما لي روسيت سامباتيك مزروبين برشا برشا ما ياخذوش برشا وقت
1: وما يتقلوش مع السخانه.
0: صحيح. بالنسبه للديسير انا علاش اخترت الشوكولاته, اول حاجه الشوكولاته باهيه ياسر ياسر في توسكي, معناها تعطيك دي زيليمون نوتريتيف باهين وتعطيك سكر, السكر اللي هو ماهوش السكر اللي ينجم يقلقك في السخانه هذه ولا يعطشك. دونك شو باش نعملوا نحن, باش ناخذوا شوكولا نوار, باش ناخذ الشوكولاته الكحله, نقولوا نحن اكثر كاكاو موجود في السوق 60 ولا 64 اللي موجودين غادي كنحاولوا ناخذوهم ديريكتومون نرابيوهم, نرابيوهم بالراب نتاع السفناري, ناخذ الشوكولاته نرابيوها في الراب تاع السفناري نحطوه في صحن ندخلوها في الكونجيلاتور نخليوها حتى لتيباس, نحطوها نحن كريم غلاسي تولي معنا الشوكولاته كلها غلاسي مليح مليح, نخرجوها ديريكتومون كعبه غلاسون, كعبه غلاسون نزيدوا عليها شويه ماء وشويه حليب ونضربوهم الكل كيما هكا ونخليوها تموسي في الميكسير نتاعنا نحن حتى اللي تعمل موس وكل شيء, من بعد نخرجوها هي ديريكتومون نحطوها في ليبو وندخلوها في الكونجيلاتور ميم با ربع ساعه مش تعاود تفيجي وتعاود تشد روحها, تقعد لك كريموز شويه باك الحليب هذيك, معناها دو زانغريديون مي حليب ومي وحليب وغلاسون ولا غلاسون ولا هو الشوكولاته تولي هي غلاسي, كانت تحب تزيدها شويه برالينين, كانت تحب تزيدها شويه زبيب, كانت تحب تزيدها شويه اي حاجه, تخلطها اون موس شوكولا تبدا بنينه ياسر ياسر وسهله. دونك فوالا, دونك بالنسبه لليوم سلطه البيرده نتاعنا القديمه العقيقه اللي تتعمل بالمغرفه, كل واحد يحب يشخشخها كيما يحب, سردينه زاد معها ما عندك ما تقول, عندك الدجاج زاد كيف كيف اللي هو مشوي مشوي بالفل مقله بالخطا, ومن بعد في الاخر بكل الشوكولا هذه غلاسي تعمل فيسع فيسع وبنين ياسر ياسر صحه بالشفاء.
1: ميرسي بوكو شيف, شكرا ليك. ميرسي شيف وفيق بالعيد, كما كنا جماعه باش تلقاو معنا في دبارة صيفي.
2: دبارة صيفي كل هالجمعه مع شيف وفيق, ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. موزايك فهم, حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارة, ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي, وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي, وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس
3: مع دادي شيبس, كيف تدور الباكو تربح الباكو, كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبه تستنى فيه, دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
2: ابدا سباحك

0: 10:35 على موزيكا فم.
1: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
2: مبروك مبروك يا حياه قلبي.
0: هذه لك انت راهو. مبروك مبروك. والمبروك نحبوها بالبنت العريض لانه بعد على الباك مش عام مش سنين. بعد على الباك اخر باك عديه عام 89 بعد 36 سنه. هذه هي اللي نقول خليها في قلبه خليها في قلبه. قال واخذوا واخذوا الباك. فرحانه انه يدخل معنا في المباشر ونبركوله بنجاحه في البكالوريا الرائد المتقاعد من الحمايه المدنيه. سي عادل العبيدي نورتني ومبروك نجاح عليك.
3: عايشك مدام بارك الله فيك يعطيك صحه.
0: مرحبا مرحبا
3: لكل الناجحين معناها في الدوره نتاع السنه سواء البرنسيبال ولا الكونترول معناها ان شاء الله مبارك عليهم النجاح.
0: سيد الرائد المتقاعد سي عادل انه ترجع للباك معناها ونعرف انه سنه عديت الباك انت وبنتك صغيره معناها اصغر بناتك فرد عام الباك وبعد 36 سنه. انت حالفك الحظ هي ان شاء الله عام الجاي معناها نقول لنا فرحه منقوصه
3: منقوصه. صحيح هي معناها الحقيقه كنت انتظر معناها باش نفرحوا معناها مع بعضنا ولكن لم يحلف الحظ. ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله ربي يسهل لها
0: ان شاء الله
3: وتاخذوا ان شاء الله نجاح معناها بالبند العريض.
0: بالبند العريض اي نتصور ماهيش معناها تبارك الله عندها بابا كيفك والد كيفك ما نتصورش انها باش توخر التالي. بالعكس معناها انت مثال لها قدوه لها بعد 36 سنه. ما كانش بالسهل نتصور معناها قعدت في قلبك سعادة كيفاش معناها بعد 36 سنة تقول لي عطيت في خدمتي وخدمت وتبارك الله لكن تقول لي مش نرجع وناخذك الشهادة.
3: بالضبط معناها هو راهو الحقيقة هي مش عقدة معناها بالنسبة لي أنا عادي أنه إنسان ما يخوش بار معناها والحمد لله واحد شق حياته وكون روح والحمد لله لباس وكذا ولكن قعدت حاجة
0: قعدت في قلبك حاجة ناقصة عندك.
3: بالضبط معناها كي لقيت الفرصة معناها جاتني لدي يعني خرجت أون روتريت معناها ولقيت الوقت معناها وزيد الفرصة أنه سينحى باش نعاود مع بنتي معناها باك دونك علاش لي قلت
0: معناها التشجيع جاي من شكون تو أنت عندك عامين من اللي خذيت روتريت يقول قايل ما عملتش المحاولة هذه العام الأول العام الثاني معناها كان فما دزين من شكون من العائلة من بنتك أنت اقتنعت كيفاش؟
3: عندي الحقيقة المدام نفضل للرب سبحانه وتعالى هو قبل كل شيء ولكن لا هي زادة الحقيقة شجعتني وقالت لي علاش لي ما تعاودش مع بنتك معناها وتعاونها تعرف احنا باك قديم معناها ريجيم قديم وكذا ديما عندنا لي نوسيون نتاع انه قرايتنا قبل مش كيما توا وكذا فهمتني وحسيت اني انا نجم نعاونها معناها في كلك ماتير ومعناها قلت علاش لا فهمتني والحمد لله معناها ربي وفقنا معناها للنجاح.
0: انه كنت انت شعبه شنو سي عادل وبنتك شعبه شنو كيفاش احكي لي الاجواء نتاع التحضير؟
3: انا كنت عامل ماتشونس قبل تعرف الجيم القديم معناها نتاعنا ومن بعد قسموها ديجا الشعبيه
0: ماتشونس اكسبيريمونتال
3: دونك كي جيت انا معناها في الرونتري سكولير في بالي بنعمل كونديدا ليبر يا اخي قالوا لي ليرا ما عندكش الحق معناها تعدي معناها تبدل السيكسيون معناها ايكونومي دونك لقيت روحي ما شنو الحل قالوا لي لازم معناها ليسي ليبر معناها هو اللي بدل لك فهمتني الصعبه هذه دونك الحقيقه لقيت حظوظ وافرة معناها مع ليسي معناها في منوبة ليسي أحمدية وأنا نقول معناها ليسي هذه الحقيقة عنده فضل علي كبير برشا معناها كي نقول ليسي نقول إطار نقول أساتذة نقول معناها كلام ذا اللي يقرأوا فيه زادة حقيقة لقيت معناها
0: لقيت ترحيب من الاساتذه متلامذه معناها كي دخلت وقعدت معاهم، معناها كيفاش كان الشعور الغزره الاولى؟ معناها تخيلوك استاذ داخل
3: بالضبط ولا بالضبط هو يسالوا فيه استاذ، معناها الناس الاولى معناها الكرطابه وكذا، فاني دخلت يشوفوا فيا قاعد في مقاعد التلامذه معناها نقرا معاهم فما شكون يعتبر لي معناها عباره معناها متفقه جيت ولا حاجه دونك الحقيقه. ومن بعد بشويه بشويه ودخلنا في الاجواء والتلامذة الحقيقه حسيتهم كاني اولادي معناها يقراوا معايا كلهم معناها سي عادل عمي عادل موسي عادل كلهم الحقيقه معناها اساتذه وتلامذه واطار الحقيقه يرحم والديهم يعطيهم الصحه الكل. وهي بالمناسبه الحقيقه معناها نحب نقدم شكر ومعناها كبير كبير برشا للأساتذة اللي قرروني الكل. لقيت منهم الدعم الكبير معناها وعاونوني وما وخروش لتالي جملة، وحقيقة معناها حتى في معناها في ليزيتود معناها الكل معناها استقبلوني وحتى بغير معناها بدون مقابل
0: زي. قرينا ليتود مش خلطنا وقداش من المعدل وقداش من المعدل
3: 11.39
0: طرفة قاعدة هكا في بالك سي عادل في فترة التحذيرات المدام بينك وبين بنتك كيفاش باش تعملوا؟ انت تعمل تسهر في الليل تقرا وهي في النهار، نهارت الباك كأيامات الباك انت بيتك ديجا مفجوع 36 سنة بعيدة على الباك، ماذا بيك ما تتخيبش المرة هذه وبين انك تشجع بنتك؟ كيفاش حكينا هكا الطرف اللي صاروا لك؟
3: والله هي أجواء الحقيقة تعرف كالتحذير بريود ريفيزيون ومعنيها واحد يتنقل ويخرج ويجي ويمشي وكذا فهمتني، وبنتي ساعة ساعة تصحبني زادة نمشي ونقرأ وبرسكرا وفرد معنيها الأماكن اللي نمشي لهم في الليزيتيود معنيها وكذا تمشي معايا برسك معنيها نقرأ مع بعضنا دونك
0: هيا بابا نمشي ونقرأ ويتيود
3: بالضبط. المدام حسيتها وكأنه ضاف لها معناها ولد آخر معناها مع أولادها فهمت وكيت الرعاية الحقيقة وكتحضير الماكلة وكذا فهمني والحمد لله لباس معناها قلت لك راهو الفضل يرجع رب سبحانه وله، هي زادة معناها وقفت معايا الحقيقة والحمد لله.
0: يعطيك ألف صحة، شكرا على تدخلك معنا ومبروك مرة أخرى وإن شاء الله عم جاي نكلموك باش نباركولك في بنوتك إن شاء الله. شكرا لك ربي فضلك سي عادل العبيدي الرائد المتقاعد من الحماية المدنية اللي ياخذ الباك ويتحدى الباك بعد 36 سنة، آخر باك عدي كان عام 89، حط في قلبه نقولنا واخذ الباك بمعدل 11.39، فحبينا نقدمه له تحية وبهالمناسبة نقدم تحية كيف كيف الكل الأعوان الحماية المدنية 10:43 دقيقة.
1: ابدأ سباحك.

0: لا 11 غير على موزيكا فام كيما كنهار جمعة يقترح علينا بلاصة مزيانة في تونس المزيانة توتسفيت إيفازيون مع رمزي العربي. إيفازيون كنهار جمعة على موزيكا فام. أعقل واحد في يوم لهنا
1: صباح الفل والياسمين صباح دقلة وحليب
0: مش عقلو فوالا
1: دونك صباح الفل والياسمين كيف كنا جمعة باش ناخذهم لبلاصة يمشيوا ويعوموا فيها يستمتعوا بحاجتين بالسيرفيس وبالبلاصة في حد ذاتها لأنه إيفازيون تلزم جنرال مول للبلايص اللي ما يعرفوا ايش وإلا ما نجموش يوصلوا لهم على ساقيهم احنا نعاونوهم باش ندلهم على التريكن المنسية وهكاك يستمتعوا بنهير مزيان مش كيما العادة على خاطر فما بلايس جيهان في تونس ما استقبلكش كان بالمنظر تستقبلك بالإحساس بلايس كيف توصل لها تحس اللي الدنيا تبدلت والحس نقص والوقت ولا يمشي بشوية بشوية وما بين البلايس هذية نلقاو مرسى الروماني في سيدي مشرق أكيد اللي يعرفوا سيدي مشرق هي بلاصة بين كاب سيرات وكاب نيجرو نحكيه على الكوت نتاع بنزرت وإحنا ماشيين للسجنين دونك البلاصة هذية مميزة برشا واللي يحب يفهم باش قاعدين نحكيهم عليه كان يدخل يشوف التصور والفيديوهات اللي موجودين على خاطرها واحدة من السواحل اللي مازالت محافظة على السحر بتاع الطبيعة متاعها الطريق لها وحده مزيان برشا كل ما تقرب الطبيعة تولي أقوى والجبال بحر البحر واللون الأزرق يولي هو المسيطر على المشهد نجم نمشي ولا على بنزرت وإلا نجم ناخذ لوتوروت متاع بيجا وندخلوا من غاديك على نفزة دونك عندها زوز ثنيات وآخر 15 كيلومتر ديما يكون حلو ياس لأنه الكيس مش كبير برشا أما الثنية تحفون الشجر منا ومنا وشوية طلوع وشوية هبوط حتى اللي تلقاك البحر قدامك وكل المنظر المزيان واللون الأزرق الكبير لأنه الكوت متاعها كبيرة هذيك الكل وهي البلاصة عالية دونك تشوف من لوطه تشوف منظر مزيان ديجا ملي تكون بعيد
0: تبدا سيء
1: 13 كيلومتر تخبخب عليك النسمه هيك هي تبدا تخبخب الذروه الشعريه بنسير دونك تبدا تفهم شنو اللي قاعد يستنى فيك على خاطر مرسى الروماني مش شط كيما شطوط اللي تعودنا بها هو شط عنده شخصيه صغيرون هادي ونظيف اما فيه تفاصيل تخليك تحب تقعد وتكتشف حاجات كبار على جناب ما صافي ومناظر تقول لك علاش ما عرفتش البلاصه هذه من قبل ومن اجمل الحاجات في البلاصه هذه انك تلقى روحك قدام حكايه عمرها قرون على الشط فما اثار رومانيه مازلت تشاهد على حضاره عادات من غادي حجر كبير واقف قدام البحر كيون يقول لك انا شفت اجيال تعديت اما البحر ديما يبقى هو البحر واذا كنت من الناس اللي تحب الهدوء والصبر المسجد لهنا عنده طعم اخر تقعد فوق الحجيرات السناره في يدك قدامك البحر محلول وتنسى الوقت الحقيقه تو برشا ناس واليوم مغرومين بالمسجد
0: يوسعوا في بالهم
1: اكزاكتومون تو حاس خاصه تو المعارسين جدد تو زي ظاهره ولا جديده في
0: تونس تقول انت تعلموا الصبر في المسجد ما فهمتيش
1: انا راني ما قلت حتى شيء معليش
0: يهربوا من ديارهم رفيق لك ما شاء الله ما شاء الله
1: ما هو الحوت غالي هكا وكل يمشي ويحاول يوفروا ياخذ لقمه العيش معناها وكل فهمت
0: يجيب المرتو حويطه صادها من يديته معناها الله يشوفكم شقريكم دروس انا كمل كمل
1: مثاليه للناس اللي مغرومه بالمسجد يهزوا السناره ويمشيوا خاطر نعرفوا كي يبدا البحر شي شويه هيك يجبدوا برشا حوت ومش اي حوت اكل الحوت الكاليبر الباهي اللي فريموك يروح به هيك يكون بطل معناها وكل
0: يا بطل
1: دونك ولي يحبوا الحركه والاستكشاف التجربه تزيد تحلى وقت اللي تعمل سنوركلينج مع خونا عماد وتهبط تكتشف عالم اخر تحت الماء خاطر البحر مش كي منظر من فوق البحر حكايه اخرى تكتب تحت السطح وزادة تنجم تركب الفلوكة وتخلي البحر زادة ياخذك في دور على الساحل وين تشوف الكوت من داخل تشوف الزوايا اللي ما تبانش من البر وتشوف كيفاش الطبيعة نحت الكوت عبر السنين على خاطر كيف ندخلوا بشويه بالفلوك جيهان نشوفوا الكونسيبسيون نتاع اليابسه كيفاش عامله مع البحر خاصه في الشيره وانت ماشي بين سيدي مشرق وبين كاب سيرات فيها برشا ديكوت صغيرونات ما تنجمش توصلهم على الساقيه كي تبدا بالفلوكه تنجم تشوفهم وتمشي لهم فما الروشي فما المرمل فما الجبل وكل واحد بالكونسيبسيون نتاعو معناها فهمت الحقيقه مشهد جميل جدا خاصه وقت غروب الشمس كما قاعدين نشوفوا في التصوير شوف الكوت محلاها لهنا معناها من البلايس اللي تمشي لهم الحقيقة ما عادش تحب تروحها بالكل سيرتو كيف ما قلنا الأثار اللي موجودة في على الشط يعطيك إحساس آخر مش نجمش تشوفها في حتى بلاصة تاع معاك المغرومين بتصاور ولا سيلفي فيديو ولا اللي هو دوك نجم يخرجوا كونتينيو تحفون على الآخر وبعد نهار كامل بين العمان والاكتشاف نجم تكمل نهارك بماكلة بنينة في واحد من الريستورانات الموجودة غاديك ديما نعرفوا اللي التونسي يحب يتورها ديما ديما يخمم في كرشو بيان سور لأن هي طريق السعادة معناها دونك هكا غاديك يلقاو منين يشري والماكلة واللي يسحقوها الكل على خاطر فما تجارب ما تقاسش بالمسافة تتقاس بالذكريات اللي تخليها. مسرح الروماني في سيدي مشرق بلاصة ما تطلبش منك برشا، كان جيها برشا فرحة وهي تعطيك بحر تاريخ وراحة نفسية، وبين حجر الروماني واقف من 100 سنين وموجة تتبدل كل ثانية، تفهم اللي الإنسان يعدي أما الأماكن اللي فيها روح تبقى تحكي، وإحنا دورنا مش كان زوروها، دورنا نخليوها تعيش. على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هكا اختلنا نعيشه.
0: بطلب من مستمع قال لي بربي اسأله شو معناها يقول كيفاش بلاصة تستقبلك بالإحساس؟
1: لأنه شو هو إحساس
0: أعطيك اسمه
1: ساعات بارفوا أنت كيف تمشي لبلاصة تحس روحك توماتيك مور تحت وبلاصة تحس روحك متقلق، دونك الإحساس هذاك ماهوش بالظهر، فما الواد أتراكسيون يصير بين الأشخاص وبين البلايص، دونك احنا كي نمشيو للبلايص هذوما تحس للبلاصة هكاية عن قدتك وقتلك مرحبا بيك وتعطيك إحساس جميل في إنك ما تغادرهاش، بالعكس تقعد نهار واثنين وقادي ما ترجع لها.
0: عبد الناصر صفقوا عليك.
1: شكرا عزيزي المستمع، دونك أنا ديما في الطلب.
0: كان من أجل يكون كان هكا رمزي العربي كيما كنا هرجمع في إيفازيون. إيفازيون كل هرجمع على موزيك فام ابدأ سباحك.

0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: مبروك شهيد البكالوريا. نعفل البارح خرجت النتيجة بتاع الكنترول. حسنة تحب تهني ولدها ليث الحمروني تقوله مبروك عليك. مبروك نجاح لسارة الفتوي علوم تجريبية ديديكاس مع ماماتها عايدة الزمزيري. سندس الدعاسي تهني ولدها لأي شيء بزده بنجاحه في الباك. مبروك الأسمى المجري نجاحها من عند أمها منيا خالتها سونيا فتحية نجوى وكل العائلة. مبروك المحمد أمين نجاحه في الباك تهني من عند أمه بهجة من عند خاله سفيان خالته نجلة سارة والعائلة الكل. وياسين الدوجي زده نجح في الباك تهني من عند مامات وحياة النفدي وخالته مروة وروضة. إن شاء الله مبروكين ونجاح ما كيفو حتى شعور وحتى إحساس. إن شاء الله ديما ناجحين يا ربي. وفيت الميسيون رفيق وفيت الجمعة ديجا وفيت الميسيون وفيت الجمعة ديجا باش خليو بلاصتنا في الويكاند. ميرسي بوكو. اي خلطتني قالوا لي اي اي نتقابلوا نهار الاثنين على موزايكا فام ان شاء الله يا ربي ونسناكم. ميرسي بوكو لفاطمه, ميرسي الكريمه, ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال, ميرسي رفيق في التكنيك. ليكم اللي تابعتونا بيان سور شكر كبير. نخليكم الى مع برمجه موزايك ونتقابلوا نهار الاثنين. شهيه طيبه في لبنان. باي باي.

0: شك الصف وشو السيركولاسيون، واحد ما خلط عمل الغطسة كان ما سيي ولا يعوم في الشايح.
1: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليك تستنى في البياج، او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية،
2: تبع الموجة
1: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
2: على موزايك فام.
3: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو الصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. افتتاح مشروع مضاعفة الطريق المحلي رقم 525 على مستوى قناة مجردة بمعتمدية منوبة، وذلك بعد استكمال أشغال المشروع التي امتدت على قرابة سنتين. ووزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري الذي أشرف على الافتتاح صباح اليوم يؤكد في تصريح لزميلنا إصلاح الدين كريمي أن هذا المشروع سيسهم في تحسين انسيابية حركة المرور لفائدة مستعملي الطريق بين ولاية منوبة والعاصمة، مشيرا إلى أن الطريق أصبحت مفتوحة للعموم بعد استكمال الأشغال التي بلغت كلفتها نحو 10 ملايين دينار.
6: احنا اليوم معناتها في ولايه منوبه لتدشين مشروع يتمثل في تثنيه الطريق المحليه 525 اللي طلقت من شعاعيه 20 يعني ليكسفان على مستوى احد اختونس، وهي شرعي يمكن من انه يحسن في السيوله خاصه لمستعملي الطريق القاصدين منوبه ولا حتى قاصدين معناتها تونس العاصمه. الطريق هذه معناتها تم انهاء اشغال مؤخرا، واليوم نفتحوها للعموم ان شاء الله. نذكر الكلفه نتاعها في حدود 10 مليون دينار، تم انجازها معناتها تقريبا على فترة سنتين تقريبا، صحيح أنه مكننا من تجاوز كل الصعوبات خاصة بالأمور العقارية وكذلك تحويل الشبكات، والحمد لله اليوم أنهينا الأشغال هذه، واليوم معتها نفرحوا مع مستعملي الطريق بالإمكانية هذه حتى يتم كما قلنا معتها تذليل كل الصعوبات اللي هي تمثل في خاصة وقت الذروة باش الناس نجم تربح أكثر وقت وبطبيعة الحال أكثر سهولة لمستعملي الطريق.
5: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يبين خلال إجابته على أسئلة نواب البرلمان في جلسة عامة اليوم أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل إطارا استراتيجيا مرجعيا لتوجيه السياسات التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة وليس مجرد وثيقة لبرمجة المشاريع والتدخلات. ووزير الاقتصاد يضيف أن المخطط يهدف إلى ضمان تكامل البرامج القطاعية والمجالية وتعزيز نجاعة الاستثمار العمومي وتسريع إنجاز المشاريع مع المتابعة والتقييم وقياس الأداء، لافتا إلى أن أبرز مرتكزات هذا المخطط تتمثل في حسن توظيف الإمكانيات والموارد الوطنية وتثمين الثروات والكفاءات التونسية مع الانفتاح على شراكات تحترم استقلالية القرار الوطني.
7: أن هذا المخطط لا يقتصر على كون وثيقة برمجة تحدد المشاريع والتدخلات، بل يمثل إطارا استراتيجيا مرجعيا لتوجيه السياسات التنموية طيلة الفترة 2026-2030، بما يضمن تكامل البرامج القطاعية والمجالية ويوحد الرؤية بين مختلف المتدخلين ويعزز نجاعة الاستثمار العمومي ويسرع إنجاز المشاريع ويرسخ ثقافة المتابعة والتقييم وقياس الأداء. استند إعداد هذا المخطط إلى جملة من الثوابت الوطنية والخيارات المنهجية التي أطرت مختلف مراحله، سواء في تحديد الأولويات أو ضبط مضمون السياسات التنموية والمجالية أو بلورة المشاريع أو صياغة الفرضيات. هون جيوهم بعد الفرضيات وبرشا كلام تقال على الافتراضيات وضرورة تحيينها. وفي مقدمة هذه الثوابت يأتي تكريس السيادة الوطنية باعتبارها خيارا يؤطر مختلف أبعاد التنمية ويقوم على حسن توظيف الإمكانيات والموارد الوطنية وتثمين الثروات والكفاءات التونسية مع الانفتاح على الشراكات التي تخدم المصلحة الوطنية وتحترم استقلالية القرار الوطني.
5: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي، داعية المترشحين المقبولين إلى تعمير بطاقة الاختيارات بداية من الاثنين القادم 13 من جويلية على الساعة 4 بعد الزوال وإلى غاية الساعة 1 بعد الزوال من الجمعة 17 من جويلية. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن عدم تعمير بطاقة الاختيارات خلال الأجل المحددة يؤدي إلى فقدان المترشح حقه في النتيجة المتحصل عليها. عالميا، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن الحرب المستمرة لم تنتهي بعد، مشددا على موقف الاحتلال بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية تحت أي ظرف، سواء تم التوصل إلى اتفاق دولي أو دونه. وفي سياق متصل، وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعلن الجاهزية الكاملة واستعداد الاحتلال الصهيوني لخوض جولة قتال ثالثة ومباشرة ضد إيران إذا اقتضت الضرورة. مقتل 11 شخصا على الأقل في حريق غابات اندلع في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، وفق ما ذكرته السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم مع احتمال أن يكونوا أجانب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
4: الأولى في تونس. 100% tube. 100% tube. أقوى الموسيقى على موزايك FM. موزايك FM. الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. 100% tube.

موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا.

0: مشارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توازوي المكان مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس. سيمين جبل الوست مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوست بريمة لبرايم. ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوانت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس. صيف السنة مع فيبرو تي تي، أعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرو تي تي.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يعلن أن أشغال الطريق الشعاعية إكسفان بلغت مراحلها النهائية، ولم يتبقى منها سوى جزء على مستوى ولاية أريانا، مشيرا إلى أن نسق الإنجاز شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، وهو ما قد يتيح إمكانية فتح الطريق أمام المستعملين قبل الأجال المعلنة سابقا والتي كانت محددة قبل موفى السنة الحالية.
3: احنا اليوم معتا في ولاية منوبة معتا لتدشين مشروع يتمثل في تثنية الطريق المحلية 525 اللي هي معتا انطلقت من شعاعية 20 يعني ليكسفان على مستوى حدائق تونس، وهي شرعيين معتا يمكن من أنه حسن في السيولة خاصة لمستعملي الطريق القاصدين من نوبة ولا حتى قاصدين معناتها تونس العاصمة. الطريق هذه معناتها تم الإنهاء شغال مؤخرا، واليوم نفتحوها للعموم إن شاء الله. نذكر الكلفة متاعها في حدود 10 مليون دينار، تم إنجازها معناتها تقريبا على فترة سنتين تقريبا. صحيح أنه مكننا من تجاوز كل الصعوبات الخاصة بالأمور العقارية وكذلك تحويل الشبكات، والحمد لله اليوم أنهينا الأشغال هذه، واليوم معناتها نفرحوا معناتها مستعملي الطريق بالإمكانية هذه حتى يتم تذليل كل الصعوبات اللي هي تمثل في خاصة وقت الذروة، معناتها باش الناس نجم تربح أكثر وقت وبطبيعة الحال أكثر سيولة لمستعملي الطريق. دونك بالنسبة لولاية ولاية منوبة نذكر أنه كذلك معناتها طريق شعاعية إكسفان اللي هي تمر في معناتها جزء منه كبير في ولاية منوبة تقريبا كل أشغال منتهية، مازال عندنا جزء يتمثل على مستوى ولاية أريانا. احنا نشتغل بكثافة مع المقاولات الموجودة حاليا، الحمد لله اليوم نسق المرتفع اللي قامت به المقاولات المكلفة بإنجاز المشروع. قولوا أنه قاعدين نرقوا برشا وقت، إن شاء الله معناتها قريبا يتم فتح الطريق هذية.
2: وفيما يتعلق بالجسر الذي يقع إنجازه فوق واد مجردة على مستوى منطقة حلفاوي بالبطان من ولاية منوبة، وزير التجهيز سلاح الزواري يؤكد أن المقاولة المكلفة بالإنجاز تعاني من صعوبات، وقد تم إمهالها بضعة أسابيع لاستعادة نسق الأشغال قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
3: صحيح احنا عنا تقريبا في الجمهورية التونسية 25 جسر قاعد ينجز حاليا، مش طرقات يعني جسور وحدم، منهم الجسر على مستوى واد مجردة حلفاوي التشغيل هذايا معناتها بالنسبة لنا قاعد يقدم. المقاولة المشرفة على المشروع هذايا عندها صعوبات، ما ننكروش أنه عندها صعوبات، احنا أمهلناها الحقيقة معناتها باش نقعد في إطار الصفقة، أمهلناها معناتها بعض الأسابيع، وراهو معناتها هي تعهدت أنه باش ترجع بنسق أرفع، وإذا كان معناتها مش باش توفق باش يوصل معناتها لرفع النسق نتاع الأشغال، الإدارة راهي مش تاخذ الإجراءات الزجرية اللازمة وفسخ الصفقة. والحقيقة احنا حشتا بالمشروع الأكيد أنه برشا الناس تستنى فيه، نحن كيف نستنى فيه باش يقع استغلاله. إذا كان المقاولة ما قدرتش راهو مش نحاولوا معناتها نمشي ونشوفوا إجراءات أخرى قانونية.
2: في الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة قاعدتين أمريكيتين في دولة الكويت واثنتين في دولة البحرين. تقرير جديد صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة يؤكد أن ما لا يقل عن 1,000,000 امرأة وفتاة فقدن إمكانية الحصول على خدمات دعم منقذة للحياة خلال العام الماضي نتيجة التخفيضات العالمية في تمويل المساعدات الدولية. مقتل 11 شخصا على الأقل في حريق غابات اندلع في وقت متأخر من مساء الأمس في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم مع احتمال أن يكونوا أجانب. طقس اليوم صاف إلى قليل السحب أغلب المناطق، تتراوح الحرارة القصوى بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. والمعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة خصوصا غدا السبت وبعد الغد الأحد، ستصل يوم الأحد إلى 46 درجة بكل من توزر والقيروان وجندوبة، 45 درجة بباجة وسيدي بوزيد وقبلي، 44 درجة بمنوبة وبن عروس، و43 درجة بأريانا، و42 درجة بتونس. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوفل الورتيني وكامل فريق ميدي مايك.
1: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك فم.
4: يا مرحبا يا مرحبا، يا وسهلا بكم، هذه ميدي ماك على موزايك فم، الحصة اليومية من اثنين للجمعة من نصف النهار حتى الماضي ساعتين، على عكس البرمجة الشتوية كنا من اثنين للجمعة من نصف النهار الماضي ساعتين. دونك برنامج قصير ومنوعه، فيه برشا أخبار برشا حكايات نحاولوا نفسروا لكم ونحكيوا لكم ونعطيكم كل الأخبار في تونس وداخل تونس. فرحان برشا إنه الفريق متاعنا كبر وفيه برشا فقرات جديدة، واليوم باش يكون موضوع الحلقة إسخانة.
1: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
4: نسمة لفهم وباش تفهموا كل شيء على سخانة. ردوا بالكم رو فما حاجات جدية لأنها أرقام كبيرة وكبيرة برشا في سخانة، نخرج ما نخرج، شنو نستعمل، شنو نشرب، شنو ناكل، وين نقعد، نمشي البحر ما نمشيش، الكل باش نحكيه بكل التفاصيل. ومادام نحكيه على سخانة سينيجي شنحوي
5: سألنا في المرحبا
4: سينيجي. أي نحب نسألك يعني سؤال محرج أول مرة نسأله لك، يعني آخر نهار خدمة قبل كونتي شنو يبدأ الشعور؟ لحظة كان يلبس الشميس سيء مع تبديت العطلة وسؤال هل قريتكم دكتور اليوم ولا قلت ما دي من الحلقة فرحانين برشا. وسينيجي رو يقعد يخدم حتى هو بعيد وميلات ومساجات ويمرجنا بهم يوميا، دونك لأنك من لولد سكول من صحفيين القدم اللي الخدمة تقعد ديما معاك. سينيجي جندوبي شنحوالك؟
6: صباح النور، مرحبا.
4: صحفيين جدد ولكن شبه سينيجي
6: والله ليه موش جديد برشا والله.
4: لا انت مخ لا جديد
6: بين الزوز
7: في الجيل، يقصد في الجيل
5: واخذ برشا من عندي
4: اخذ برشا كل ما يعني
6: عندي برشا من جيل القديمة،
4: نزلت بالورقة
6: ورقة وستيلو لابتوب لي
4: فوالا. سلاح ساكو حيش نحوي لك،
7: مرحبا بيك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسلم على كل مستمعينا ومشاهدينا ان شاء الله ربي يلطف بهم في السخانة. وتحية الوطنية الثانية اللي بدت البرمجة متاحة وعديت جنون القائلة تفاعلا مع السخانة اليوم تو كنت تفرش فيه والله جنون قائلة عدي وحمد
4: جين بن عبد الله أول مرة تضحك يعني بعد 8 ايام في ميدي ماك. مرحبا جيد،
8: مرحبا، اهلا وسهلا،
4: فرحانين برشا انك معنا.
8: اي ذيك علاش خليتني انا اخر واحده باش تسلم عليا، انا ونيديا كيف كيف البنات خليهم في الاخر علاش
4: لانه في الاخر هما الاهم.
8: عندي ستيلو ازرق لوجع لي هنا في البرتني وين مشي
4: خاطر خاطر الاورديناتور عند صلاح ما جابوش خلاه في الكاتريم ما لقيتش ستيلو حاصلو. انا كيما نجي ما نجم نحكي الا ما نكتب بستيلو ما نجمش نخمم من بعد نتريتي اما نجم نخمم كان في يدي ستيلو معناتها
8: ستيلو جهين اليوم
4: فوالا مرحبا جهين منورتنا باش تجي حدانا زاد نادي الفورتي في الساعه الثانيه بلاكيش نحوالك مرحبا بيك لابس الالوان فاتح خاطر بلاكي باش يخرج كونجي يعوضوا سليم واشواق مرحبا أشويق زادا في البث الرقمي فرحانين برشا اليوم باش يكون تيم سخانة ولكن باش نحكيو على الأكتواليتي فما خيبة أمل صغيرة للي يتابعوا المغرب لأنه المغرب ما رعبتش بفورمة كبيرة ولكن تحية كبيرة للمغرب لعبوا رجال رعبوا بعزيمة وصلوا المستوى ولا المنتخب اللي خافوا منه الناس الكل تو نحكيو عليه باش نحكيو على عريضة رئيس الحكومة يطالبوا فيها بإصدار أوامر الترتيب للقانون عدد 18 هاو نواب أصدروا العريضة نحبوا نعرفوا شنو اللي صار باش نرجعوا للرئيس الحكومة زادة في الاجتماع شنو جديد باش نحكيو على البكالوريا أربع أشخاص صانعة محتوى وصاحبة مقهى زادة التجارة بالمخدرات وغيره يوميا نسمعوا الحكايات هذه بالنسبة لمخطط التنمية 2026-2030 فما برشا نواب عندهم رأي فيه باش نحكيو عليه مش هكا مع جهين موجة حر بر وبحر نعوم ولا لا أوقات الخروج وغيره باش نحكيه في ملا سؤال يلا تبعثونا مساجدكم برشا برشا برشا تبعثونا على 23513000 حاولوا تبعثونا شنو رأيكم في سخانة وضعيتكم اللي تعيشوها مع سخانة اعطيونا تصاور كرهبة قداش في سخانة الزحمة الامبوتياج الخدمة وانت تخدم أي حاجة ما تخلينا نعيشه معاكم في تونس وفي أوروبا وفي غيره معتا كنقولوا ألمانيا توت نجم تكون 40 سخانة في ألمانيا لندرا شو 30 سخانة معناتها ولينا نشبه لبعضنا على الأقل في حاجة دونك ما لا سؤال نعود نذكر على 23513000 أنفو أنتوك زيدا والكويز والكل كل باش نحكيه على السخانة نادي الفورتي زيدا شنو نستهلكو المياه المعدنية كذا كل حاجات تهم سخانة ما فاتك شيء مع سلاح زيدا باش نرجعوا لسخانة في تونس عبر تاريخ وزيدا فما أحداث وحكايات جديدة نبدأ بالأخبار وبعد شوية باش ناخذوا الميتيو يلا نهد دقيقة نيوز
1: دقيقة نيوز
9: دقيقة نيوز
1: دقيقة نيوز
10: تشهد بداية من اليوم أغلب مناطق البلاد ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجة الحرارة باش تبلغ ذروتها في الويكند يومي للسبت والأحد حسب ما أعلن عليه المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرات متابعة متواصلة وحسب التوقعات فنون درجة الحرارة باش تتجاوز المعادلات العادية للفترة هذه بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات لتتراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة مع هبوب ريح الشهيري فيما تتراوح بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية ومع هذا الرصد الجوي يشير إلى أنه ارتفاع درجة الحرارة باش يتواصل مع ظهور الشهيلي في بداية الأسبوع المقبل خاصة بالمناطق الغربية بالبلاد وبعد شوية بعد لحظات يكون معنا بالهاتف المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي باش ناخذ أكثر تفاصيل على درجة الحرارة. رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بوغزيلة يقول أنه لسعدادات الموسم الصيفي الحالي قد تشمل تركيز مراكز موسمية لحماية الغابات والثروة الفلاحية من الحرائق مع توفير 10 فرق متنقلة باش تكون مهمتها التدخل السريع إضافة إلى إحداث 10 مراكز جديدة للنجدة والإسعاف بطرقات السيارة لزوتروت والمحاور الرئيسية والمناطق السياحية. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف البارح بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس وزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه. 52 نائب يدعو البارح في مكتب ضبط البرلمان عريضة موجهة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب إلى رئيسة الحكومة يطالب فيها الحكومة بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الخاص بأحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي ودعات هوني المترشحين المقبولين إلى تعمير بطاقة الاختيارية بداية من نهار الاثنين 13 جويليا مع 4 متاع العشية حتى الماضي ساعة نهار الجمعة 17 جويليا. وزارة التعليم العالي تأكد أنه عدم تعمير بطاقات الاختيارات في الأجيال المحددة اللي كنت نحكي عليها يؤدي إلى فقدان المترشح حقه في النتيجة المتحصل عليها. مؤشرات حوادث المرور في تونس تسجل منحة تصاعدي في السنوات الأخيرة، هذا ما كشف عنه رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بوغزلال، يقول في تصريح لموزيك أن عدد الوفيات بلغ 95 قتيل منذ بداية العام مقابل 82 وفاة خلال نفس الفترة من عام ناول، أي بزيادة قدرها 10 قتلى. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكام بالسجن تراوحت بين 5 و8 سنوات مصحوبة بخطايا مالية فاقت 200,000 دينار في حق عناصر شبكة إجرامية منظمة تخصصت في التحيل وتبييض الأموال عبر واجهة مواقع الرهان الرياضي الإلكتروني غير القانونية.
1: دقيقة نيوز.
9: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز. ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
4: النسمة مع ميدي ماك باش نعطيكم كل النصائح وكل التفاصيل. على 23,513,000 برشا قاعدين تبعثونا، ولكن تنبيه سيراضي بعثنا البيسين في شط مريم. يا سيراضي نحبوا العبيد اللي كيف نفس خانة في بيسين وشيخ شط مريم، تحياتنا ليك، ولكن
7: سلم عليه.
4: سلم عليه. سلم عليك في العطلة تو نتفهم. يلا معنا بالهاتف 51 سخانة في دبي، فمش كون بعثنا تو نشوفوا دول العالم الكل. سيفريك بون دبي بيان انستالي الكليماتيزاسيون والدنيا، حتى في الشارع الدنيا كليماتيزي، حتى الشجر يبدأ يخرج في الماء، ما يعني ديمونسيون أخرى. معنا المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سيرة سرحان الرحالي، مرحبا بك، شنو أحوالك؟
11: مرحبا بك نوفل، ومرحبا بالسادة الحضور.
4: شكرا لكم لأنكم في كل مناسبات قاعد نسمع في صوتي، شكرا، في كل مناسبات ديما تكونوا حاضرين. احنا باليوم وخاصة غدوة بعد غدوة سي سرحان الرحالي نعيشوا باش نعيشوا أرقام قياسية مقارنة بالفترة هذه، معناتها الأرقام باش تكبر برشا، لو كان تعطينا معناتها لمحة صغيرة.
11: نعم، هي في الحقيقة ليست بالأرقام القياسية أو الاستثنائية، ولكن بداية من هذا اليوم تستقبل بلادنا أولى موجات الحر لسنة 2026. نعرف اللي كونه شهر جويلية هو شهر الصيف بامتياز، وكما كان متوقع أكيد قلنا راو باش تجي أيامات صعبة شوي، وبالفعل بداية من هذا اليوم سترتفع درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ يكون ملموس خاصة يومي السبت 11 والأحد 12 جويلية. علاش؟ على خاطر الأرقام تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات، يعني تكون القصوى عامة بين 41 و 46 درجة مع ظهور الشيلي، ما عدا السواحل الشرقية. وكنقول هنا السواحل الشرقية يعني الأماكن المطلة ولا القريبة للبحر اللي تكون فيها درجة حرارة أقل ما بين 35 و40 درجة، ولهنا كما شفتوا لهنا بدينا نتحدثوا على الأربعين، الأرقام الأربعين. هذا هو
4: السؤال الأول، معناتها توصل 45 ولكن الإحساس
10: الرسول
4: في الظل نحسه 50. أي
11: نعم، سؤال جيد في بلاصه. احنا كسائر بلدان العالم نقيس درجة الحرارة حسب معايير اللي تضبطها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، نقيس درجة الحرارة في الظل، ولكن اللي نحسوه دوما نزيد عليه من 4 إلى 5 درجات، هذا بالاعتماد على نسبة الرطوبة وأيضا الخصوصية الجغرافية للأماكن الداخلية. نعرف اللي كون مثلا جهة القيروان تختلف على جهة القصرين، يعني عادة ما تكون القيروان اللي نحسه، إذا كان مش نسجله على سبيل الذكر القيروان يوم الأحد في حدود 46 درجة، نعتقد اللي كونها تتجاوز 50 اللي نحسوه، وبالتالي
4: لهنا معناتها القيروان تخلط 51 52
11: تخلط بسرعة يعني اللي نحسوه. ولكن المهم في هذا الكل احنا الحرارة باش نعيشوها، ولكن لازم نتعلم وتكون عندنا ثقافة التعامل مع مثل هذه الوضعية.
4: قبل ما نحكي على التعامل، بداية الأسبوع معناتها 2 و3 باش تقعد نفس درجة الحرارة؟
11: نعم، في تعريفنا البسيط قبل ما نمر نهار 30 حبيت نقول تعريف البسيط، ما معنى موجة حر؟ موجة حر هي أيام متتالية لدرجة حرارة غير اعتيادي تتجاوز المعدلات من 3 أيام فما فوق، وبالتالي لهنا نتحدث على جمعة 6 أحد، نقطع مع هذا الارتفاع، يعني مش نقطع قطعا باتا، ولكن تنخفض درجة الحرارة مقارنة باللي سجلوه خاصة 6 أحد، باش نرتاحوا شوية معناها 2 و3 لتعود من جديد درجة الحرارة إلى نسقها تصاعدي، نحن نجم نحكيه على موجة حر ثانية. نعمل ترتيحة 2 و3، تغير اتجاه الريح، تنخفض درجة حرارة، تنخفض ولكن ديما يبقى طقس سخون، لكن تنخفض من حيث مقارنة الأرقام. بداية من يوم الأربعاء إلى حدود نهاية الأسبوع القادم تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع من جديد.
4: واضح به ساعات كي تكثر سخانة، وشهدنا في الصيف اللي فات واللي قبله اللي مع الأربعة الخامسة متاع العشية يقوم عجاج ولا مطر وريح قوية وكذا، فما الريسك هذا في الأيام الجاية؟
11: أكيد، يعني نشوفه لهنا لكونه هذا في

0: وهذه كانت نتيجة الرياح الهابطة
1: غريبة وفي نص ساعة اختفت لما خليت
0: هو الحرارة كي ترتفع نحن نقول ديما في علم الأرصاد الجوية حتى شيء ما يضيع كله يبقى مخبي ليستثمر مع طاقة حرارية وسرعة الرياح تكون هابطة ملفتة للانتباه.
1: معنا المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سي سرحان الرحالي. جيهن بن عبدالله تحب تسألك.
2: مرحبا سرحان. كي نرجع ل 2025 اللي احنا اعتبرناه صيف سخون برشا مقارنه بالمعتاد، المعدل الوطني في العشر ايام هذوما تقريبا كيما 10 حتى 20 جويلية عشنا درجه حراره بمعدل 36.1 على مستوى تونس الكل. اذا نقارن نفس الفتره بالمده هذية وين نحكيو على ارتفاع درجه الحراره ل 40 و45 درجه، هل نجم نقولوا انه السخانه زادت في نفس الفتره مقارنه بعام ناول؟ وهل موجه الحر هذية نعتبروها موجه حر مبكره على خاطر في العادة بالنسبة لنا الصيف يسخن أكثر في أوت، مادام سخانة فوق 40 في جويليا، فهل هذه موجة حر مبكرة في بلادنا؟
0: نجم نقولوا اللي هي موجة حر في وقت. علاش؟ على خاطر عدينا جوان معناها بصفة كلاسيكية، يعني صباحا يكون ثم استقرار لكن العشية تظهر الخلايا الرعدية، وبالتالي ما سجلناش أرقام كبيرة في جوان، ولكن ديما اللي نتوقعه في جويليا هو شهر السخانة اللي نسجلوا فيه أرقام كبيرة. لهنا نجم نقولوا ماناش بنسجلوا أرقام قياسية. علاش؟ على خاطر إذا كان نقولوا المعدلات العادية، الفارق في المعدلات العادية يتراوح ما بين 6 و10 درجات، نشوفوا معدلات اللي على سبيل الذكر ناخذوا تونس قرطاج، يعني درجة الحرارة فيها 35 درجة السنة الفارطة في شهر جويليا، كيف كيف 35 درجة كحرارة قصوى معناها في جويليا 2024. ولكن ثم رقم قياسي مهم كون نذكر به، سنة 2023 تحديدا 24 جويليا 2023 سجلنا 49 درجة، لكن الأيامات هذوما في موجة الحرارة باش نسجل كحرارة قصوى في تونس الكبرى أو تونس قرطاج تحديدا 42، وبالتالي نزيدوا على 35 تقريبا 7 درجات، وهذا يعتبر مقبول عموما.
1: ما هو باش نسألك سي سرحان الرحالي، كي نشوفوا باريس في الأربعين ولندرا في الأربعين نقولوا معناتها كان هما كيكا أكيد باش تجينا موجة حر، وأكيد السنة باش نحطموا رقم قياسي، خاطر البلدان اللي احنا مقابلينهم حطموا برشا رقم قياسي.
0: هو في الحقيقة لازم نفهم الفوارق والمواقع الجغرافية. أوروبا تختلف كثيرا على المناخ المتوسطي متاعنا، عادة هما حتى في 35 درجة نجم تقلقهم بطبيعة نحكيه على درجات حرارة اللي نحسوها 40، فما بالك إذا كان الأوروبي يعيش في تونس نعتقد لكونه شيء لا يطاق. إذا كان أنت عندك 40 درجة أو 42 درجة من المتوقع كون درجات الحرارة توصل حتى 47 أو 48 درجة. بطبيعة الحال فما دراسة المناخ، الهواء الصحراوي الصحراوي يعني الهواء الجاف، يعني الخصوصية الجغرافية تلعب دورها، ولكن احنا لسنا بمنأى عن التغيرات المناخية. تونس كسائر بلدان العالم الكل من المحتمل جدا وهذا اللي بش يصير تتعرض الى موجات حر. نعمل دوما في موجات الحر لكونا ما نسجلوش ارقام كبيرة. 49 درجة اللي سجلناها يوم 24 جويلية 2023 اكيد اللي حاسين به كان تقريبا في حدود 53 ولا 54، ونتذكروه النهار هذا بالباهي
3: يعني. طبعا سرحان، فقط باش نكملوا حبيت ناخذ رايك في مساله تاثير الرطوبه. هوني تحكي برشا على الرطوبه لوميديتي مع السخانه هذه، ويتعطى الفرق جوستمون في الريسونتي نتاع السخانه هذه من الجانب الاوروبي، وعنا احنا مش كيف كيف بسبب الرطوبه.
0: نعم، لاندكس نتاع الهوميديتي نسبة الرطوبة أكيد فما معلومة لهنا، نجم معلومة عامة نجم نقولوها، الحرارة اللي تحسوها تتحسب في علاقة بالرطوبة، ولكن البرودة اللي نحسوها في الشتاء نحسبوها الاحساس نتاع البرودة نتعاملوا مع سرعة الرياح أو نوعية الرياح إن صح التعبير. بالنسبة للرطوبة أكيد تختلف شريط الساحلي دور البحر في تلطيف الأجواء خاصة الأماكن المطلة على البحر، أكيد نسبة الرطوبة تنخفض جدا، وبالتالي كل ما تنخفض درجة الإحساس نسبة الرطوبة أقل من 30% إلا ويبرز الشهيلي وتكون رياح شهيلي رياح جنوبية اللي يسموها بلغتنا الدرجة الجبلي، هذا اللي قلق وهذا اللي يكون هواء صحراوي.
1: واضح. شكرا لك الأستاذ سرحان رحالي المهندس معهد الوطني للرصد الجوي. ركور في درجة الحرارة.

0: ميدي ماك
1: نسمة لفهم. تخيلوا فسخنة هذه وجارتي تحمي في الطابونة تبيع في الطابونة وهاني شريت من عندها بعثت لنا زوز خبزات طابونة تصورهم برشا بعثتوا تصور في الكراب في واحد بعثنا تصوير تسخانة أما ليسانس بشوفة رد بالك لا تنسيه أبعثونا على 23513 من بعدنا عدي لكم تصور الفيديوهات اللي هبطهم الكل في ملا سؤال درجات الحرارة بش نسأل ومن بعد بش نحكي وفي التام هذا كل سينيجي معتا أنا ما في بليش أما كي تبع درجات الحرارة في الدول الأوروبية فما درجات كي يوصلوا ناس يروحوا من خدمهم يروحوا من قرياتهم وغيره معناتها فما أماكن حتى بلدية مثلا ما فيهاش كليماتيزور كذا توصل 45 يقولوا لهم روحوا معناتها عنا الحكاية هذه في تونس معناتها نجموا تصيروا لو وصلنا درجات قياسية ولا لا 45 كما نقولت نمشيوا الحمام ونزغرتوا ما عناش الريفليكس هكا كما كان يحكي هو يقول 45 عنا رانا موالفين بها أي.
2: احنا موالفين استنسنا بال الدرجات هذه نحكي عليها خاصة معناها السكان المناطق اللي ترتفع فيها درجات الحرارة معناها بنسق كبير كما كان يحكي سي سرحان مثلا في القروان في القصرين في سيدي بوزيد في مناطق الجنوب اللي تنجم توصل الحرارة أحيانا إلى 50-51 درجة هنا بصراحة
1: ما توقع الغدوة في القروان 51-52 يعني اللي نحسه
2: في ظل
1: لا في ظل 45 معناتها باش تولي 51 كما نحسه
2: بصراحة أنا نحيي الناس اللي يخدموا في الطقس هذا ثم مهن اللي تستوجب أنه الناس يبدوا البرة
1: كما المرأة اللي تحمي في الطابونة هذه اللي في كوشة
2: والبنات يخدموا في الشوانت نتاع المقاولات اللي اللي يخدموا في الفلاحه
3: عوان الامن القوات العسكريه
2: العوان العوان الامن
3: اللي في الحدود
2: فوالا الناس
1: الكل
2: اللي تخدم
1: باش نحكيو عليهم بعد ناديه باش تحكي لنا شنو تنجم تعمل لغيرك معناتها كيفاش نجم تعاون غيرك والله معناتها حتى ستيكا ما بارد واعطي الناس قاعده تخدم حاجه بسيطه حيوانات كذا معناتها نجموا نعاونوهم بطريقه كبيره يلا نمشيو توا نعملوا طلع في الجرايد باش نكملوا نحكي في ميدي ماك
0: في الشرايط في الشرايط
1: بطاقة إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص من بينهم صانعة محتوى انستغراميز وصاحبة مقهى تفكيك شبكة دولية ترويج المخدرات وغسيل الأموال. كلمة غسيل الأموال ولات تتقال بارتو كان فهمنا ناجي ما معنى غسيل الأموال هي أموال تجيكم من مصدر لا قانوني وتتحط في مصدر قانوني. غسيل الأموال بمعنى تكون جايتك من دروغ من سرقة من متاجرة وتحطها في قهوة في شركة في كذا في بيرو يكون وهمي ولكن الشيفر دافير متاعو تدخل في الشبكة القانونية لأبحاث حجز كمية هامة المواد المحظورة والأموال والسيارات أكثر من 200 كيلو من المخدر الزطلة 5 كيلوات من الكوكايين الأموال والسيارات مبلغ مالي مليون مليار ونص دونك إلى جانب عدد السيارات الفخمة والدراجات النارية وبطاقات إيداع. أنا شفت بطاقات إيداع ناس لا ما ناس مضخمة ما ناس
2: كتراهم مضخمين حتى ما حتى الوسائل اللي يستعملوها
1: وسائل مضخمة تقول أي والله
2: تعرف يا نوفل شو لو يعملوا ولو يستعملوا في سيارات فاخرة يعني علاش
3: شو التمويه ولا شو
2: لا للتمويه طبعا
1: باش تقول عبد لبس عليه ما يضطرش
2: كيف ولا لبس عليه ما سيارة فاخرة من عرش ب 200 مليون ولا 250 مليون دونك ما تجمش تشك فيه ما تجمش دونك لكن للأسف معناه يستعملوا في السيارات هذه سيارات فاخرة يستعملوا في ويمارسوا النشاط متاعهم هذا يمارسوا في مناطق وفي أحياء راقية وثم مبالغ كبيرة برشا يعني وفي تعرف العائدات المالية تعالت في تجارة المخدرات معناها عائدات كبيرة برشا رو نحكيه على مليارات لأنه اليوم الصباح نسمع في العميد في الديوان الناطق الرسمي وتحدث مع جيان معناها وحتى أرقام معناها خاصة على كميات الكوكايين اللي هي معناها من أغلى وأرفع الأنواع معناها الأنواع للمخدرات قارة معناها كميات راي بمئات المليارات معناها راو تجارة مربحة لكن للأسف الشديد معناها قاعدة تدخل ثم كميات قاعدة تشد
1: دونك لهنا نوعية الناس وانا هذا اللي مخاوفني سينيجي معناته خبرتك في نتفليكس اللي احنا حابين نسمعها فما ناس شباب صغار من عائلات محترمة يغريهم الربح السريع وبرشا منهم ما يستهلكوش معناتها انا قلت لك ناس كادر يقولوا ايجا بيعوا كذا تصور 10 ملايين في الشهر 20 مليون تغريه المبالغ هذيك وصاريت وكذا ويدخل سلاح يدخل في تجارة. وللأسف واحد يبكي كيشوفهم مجدودين للأسف تبعوا رغبة الربح السريع مش يجي ويخدموا يتعبوا كذا ويخلصوا شهرية. الربح السريع ولا يغري برشا الناس وبرشا شباب معناتها نشوفوهم صغار كذا ما فهميش علاش باش يدخلوا في حكايه هكا.
4: هو المشكل انه
1: كيطلع ما عادش منحرف في بيع المخدرات ولا مواطن عادي تغريه المبالغ الماليه الكبرى اللي نجم يربحها بسهوله.
4: هي مش مربوطه بالانحراف هكا. هو ما زاد راهو يقول لك انا اللي نجم يدخله هو في كيبيع للمخدرات يغزر يلقى مثلا شهريه مدير ولا بي دي جي نجم يدخله هو في نهارين يعني للفلين اللي يخدم شهر كامل مثلا حتى انسان هو حتى موظف يا سيدي تلقاه يدخله في ساعه من زمان. هذا هو الربح السريع والربح السهل هو ديما يخموا فيه انه يكون ديما موجود. ثاني حاجه لو فما جانب اخر اللي فما البعض ويتحكي هذا ونلقاه موجود ديما يقول لك انه المشكل في تو انت حكيت خلي اللي ما يستهلكوش فما اللي يستهلكوا تكثر عليه الفاتوره نحكيوا على برشا فلوس دونك شي ولي يولي تاجر باش نجم يوفر استهلاك وخاطر نحكيوا لهنا فما برشا حاجات. والمشكل انه ولت نجم نقول راه وين ما نعرفش من لوم شما زاد تلقى راهو ساعات ولت كانها مسهله تو
1: تغزل
4: ليلي قبل انا نتذكر قبل كانت الحاجات هذه صعيبه برشا. شكون اللي يعمل معناها
1: هذيك يتاجر في الدروج يبدا من عطب الصباع
4: صحيح
1: معناها الناس تتفاديه وكذا
4: واحد في المليون تو ما توقعوش.
2: البروفيل نتاع تجار المخدرات اليوم تبدل تغير 180 درجه. اليوم ولات هالشبكات الاجراميه ذي ولات تعتمد على ناس يعني نقولوا بالعبارة الأمنية اللي استعملوها الأمنيين ما همش مفيشين في الداخلية علاش؟ لأنهم ما يجلبوش الانتباه الأمنيين دونك ما تنجمش تشك فيها معناها يستعينوا بمواطنين عاديين وأغلبهم بنات أو نساء.
1: لاحظنا في السنة برق دائما المرأة في تتزعم عصابة أي
2: كتشوف أنت تشوف اللي تم إيقافهم في هالشبكات هذه الإجرامية اغلبهم ما مش معروفين ما عندهمش سوابق عدليه.
1: هذاك علاش انا قلت مغريات وللاسف ويستسهلوا العمليه.
2: والله هو القانون واضح هنا نوفل
1: نشوف لا نعرف القانون واضح نعم.
2: خاصه في الترويج والمتاجر بالمخدرات راهي عقوبات صارمه.
1: وانا مع ما نسمحش لان كانت تحط لي ولدي في الريسك وناس نعرفهم في ريسك باش يستهلكوا انا مع عقوبات اكثر من كيكا. ايمن من الدنمارك بعث لي قال لي 25 سخانه عارفي قال لي برا روح العشيه 25 سخانه في الدنمارك تحيه ليك. غسيل الاموال منين جات قبل ما نمشي وفاس
4: والله
1: يعني كل واحد وبارامتر اللي عايش فيه. تفضل اسلاح
4: هو الحقيقه معناها انا من الاسئله دي من السنه نقول علاش يقولوا غسيل اموال ولا تبييض اموال. اما القصه الاكثر الاقرب للواقع معناها مازال فيها جدل محل حكايه. ما يقولوا قبل زعيم المافيا الكابون كي كان عنده هو خاطر كان يمارس في تجارة بيع الكحول خلصة الفلوس هذيك اللي دخلها الكل ما كانش عارف فيش ينجم يدخلها في السيركوي مشى يشري في البريسينج البريسينج الكل كان يحط فيهم فلوس هذيك جد من غادي الكلمة
1: غسيل
4: دونك يشري البريسينج يقول لك مثلا بريسينج يدخل في 10 مليون يقول له دخلت 100 مليون
2: ثم التفسير
1: معناتها كان مشى يخدم في كوشة يولي تسخين الأموال راه ما عادش غسيل
4: كما مثلا إسكوبار الأموال نتاع الدروغ كانت عنده شركة نتاع تاكسيات في نيويورك أما شنو يدخل كما قلنا احنا مليارات فيها كان تاكسيستي واحد
2: هذا تفسير هذا تفسير
4: لا الكلمة منين جاي
2: لا ما هذا تفسير
4: هذا هو التفسير
2: لا با مش هذا هو
4: مش قريب
2: خاطر كي تدخل تحل السيت نتاع الكافي مجموعة العمل المالي وتشوف ما معنى كلمة تبييض أو غسيل اللي بلانشيمون
1: لا هذاك المعنى هو أصل الكلمة منين جات
2: لا ما هو شي يقول لك هي عملية اش معنى غسيل لأنه العائدات الفلوس اللي جاية من المخدرات وتجارة الأسلحة والمتاجرة بالبشر فلوس مسخة يعني فلوس متسخة يعني فلوس غير شرعية دونك عملية غسلها تحولها من معناها من الاتساخ الى
1: النظافه هذاك هو صار. اما هو بالصدفه جاء البريسينغ دونك ركبت الكلمه على الكلمه ترى نحيل الفاصل خاطر حكينا برشا نمشي وطول موزيك
0: موزيك 24
3: في موزيك 24
1: باش يتفهم ونشط واصل معناتها نجم ينحي الفاصل لا ما هو ما فهمش فاصل انا غلط برشا بعثولنا برشا ناس على الرقم نتاعنا 23513000 قاعدين تبعثولنا في عيشتكم فما اللي تليفون يقولوا رئيس خانه والدنيا ما عادش نجم نبعث وكذا دونك تو بعد نهبطوا لكم تصوروا الفيديوهات يلا نحكي
3: باش نحكيوا على الخمس سنين الجايين كيف كيفاش باش يكونوا، شنو هو الرؤيه، شنو هو ينتظر فينا، شنو هو محاضره الدوله، شنو هو اولوياتها. هذاك علاش مخطط التنميه 26-30 اليوم على طاوله البرلمان. وقبل البرلمان كانت حكيت فيه رئيسة الحكومه وقت اللي اشرفت البارح في القصبه على اجتماع وزاري، كان فيه الحديث على عديد المواضيع، ولكن اكدت على ضروره متابعه تقدم تنفيذ كل المشاريع. حكيت على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، حكيت على التسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي. تقول خاصة أنه مش يتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 26-30. حكيت هوني على الأهداف، تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، حكيت على التنمية الشاملة العادلة المتوازنة، حكيت على العدالة الاجتماعية وعديد المواضيع الأخرى، منهم اقتصاد قوي ومرن وصامد وغيره. هذوما على مستوى الأهداف والشعارات في الحكومة. ولكن شنو قاعد صاير في البرلمان؟ البارح كانت فما جلسة عامة لجستمو الحديث على المخطط هذا، حاضر وزير الاقتصاد والتخطيط اللي تكلم اليوم في الموضوع هذا وعطى رؤية الحكومة في المخطط التنموي هذا.
5: إن هذا المخطط لا يقتصر على كونه وثيقة برمجة تحدد المشاريع والتدخلات، بل يمثل إطارا استراتيجيا مرجعيا لتوجيه السياسات التنموية طيلة الفترة 2026-2030، بما يضمن تكامل البرامج القطاعية والمجالية، ويوحد الرؤية بين مختلف المتدخلين، ويعزز نجاعة الاستثمار العمومي، ويسرع إنجاز المشاريع، ويرسخ ثقافة المتابعة والتقييم وقياس الأداء. استند إعداد هذا المخطط إلى جملة من الثوابت الوطنية والخيارات المنهجية التي أطرت مختلف مراحله، سواء في تحديد الأولويات أو ضبط مضمون السياسات التنموية والمجالية أو بلورة المشاريع أو صياغة الفرضيات. ونجيوهم بعد الفرضيات، وبرشا كلام تقال على الفرضيات وضرورة تحيينها. وفي مقدمة هذه الثوابت يأتي تكريس السيادة الوطنية باعتبارها خيارا يؤطر مختلف أبعاد التنمية، ويقوم على حسن توظيف الإمكانيات والموارد الوطنية وتثمين الثروات والكفاءات التونسية، مع الانفتاح على الشراكات التي تخدم المصلحة الوطنية وتحترم استقلالية القرار الوطني.
3: هذا على مستوى الرؤية الحكومية. حكينا على رئيس الحكومة، حكينا على وزير الاقتصاد، ولكن من جانب النواب، من جانب النواب يقول لك اوكي ممتاز، فما مخطط تنمية، ولكن عندنا بعض المؤاخذات او التخوفات ربما خاصة على مستوى التنفيذ. انا حاولت هوني ناخذ لكم زوج جوانب على المستوى المالي والمستوى الصناعي. هات نبداو برئيس لجنة المالية ماهر الكتاري، شنو قال في الموضوع هذا؟
6: أنه يكون فما مخطط تنمية خماسي، هذه حاجة مهمة مهمة جدا، لأنه يعطيك رؤية للبلاد وناشا شنو نحبوا التصورات نتاعها. هذه حاجة مهمة مهمة جدا. حاجة أخرى، شفتوا فما آلاف المشاريع، آلاف المليارات للتمويل. احنا المهمة نتاعنا في لجنة المالية باش نقيم هل بإمكاننا أن نقوم بهالاستثمارات هذوم الكل، وتوجهات باش توجهات الدولة تتحقق. الحقيقة فما أشياء ظهرت لنا احنا في لجنة المالية ناقصة، ولازم لازمنا نشوفوها، لأنه باش تعمل استثمارات عندك حلين باش تعمل المشاريع. الكم الهائل من المشاريع، وهي مشاريع مهمة ما يخفى على حد، سواء كان في البنية التحتية ولا في مختلف القطاعات، هذا مهم جدا. باش نجم تعمل مشاريع عندك حلين، يا اما تقترض، يا اما تعمل نسبة نمو 4-6%. احنا في لجنة المالية، وانا شخصيا كرئيس لجنة مالية، انا ضد الاقتراض، انه ما فماش حلول باش الاستثمار متاعنا يرتقي الى الاحتياجات نتاع البلاد وإلى طموحات المخطط الخماسي هذا. حاجة أخرى، ننتقل من الناحية المالية للناحية الاقتصادية. الاقتصاد راهو باش يتحرر، والاقتصاد باش يكون فما استثمار. حاجتين ولا ثلاث، اولا يسب الفائده، ما تنجمش انت البنكة تشري ب 7% والمواطن كي باش ياخذ قرض، ولا المستثمر باش ياخذ قرض، ياخذه ب 11% و12 و14 و15%. انا ما نحبش نعطي انطباع سلبي ولا حاجه، لكن قادر على ما هو احسن.
3: هذا كلام رئيس لجنة المالية، يقول قادر على ما هو أحسن. نحكي على المستوى المالي والاقتصادي، ولكن خلينا نمشيو للجانب الصناعي والطاقي اللي ماهوش أقل أهمية. نلقاو كلام مقرر لجنة الصناعة في البرلمان محمد علي في النيرة، اللي تحدث السيد الهمامي، يقول فما 1300 مشروع صناعي مدرج في مخطط التنمية، ولكن يقول رانا لازم نلقاو كيفاش باش نوفروا لهم الأراضي المشاريع هذوما.
7: المخطط هذايا عنده هدف نتاع 1300 هكتار مناطق صناعية. المناطق الصناعية هذية اليوم تحب توفير الأراضي، دونك نحرص ولازم اليوم الدولة تحرص على نسب الإنجاز، على كون نجمو ننجوهم ل 1300 باش نخلطوا للهدف نتاعنا وباش نجمو نوفروا الأراضي الصناعية لأصحاب المشاريع اللي تحب تستثمر. النقطة الثانية نتاعنا وهو النقطة البيئية، بما أن اللجنة زادة تهتم بالبيئة، اليوم محطات التطهير اللي ناقصة، التصفية الثلاثية اللي مازلنا ما خلطنا لهاش، وهذا من بين التوصيات اللي ركزنا عليها. واختم بالنقطه الثالثه اللي هي نقطه الطاقه. اليوم الاستراتيجيه الطاقيه نتاعنا شفناها اخيرا في كي تعدى على مسمى الشعب اللزمات، وهي لازم نخلطوا الى 35% طاقه مجدده في حدود 2030. لكن اللي استغربنا منه كي جانا المخطط اليوم ما لقيناش حديث على تخزين هذه الطاقه، خاطر ممكن في حدود 2030 مش تولي عندنا طاقه زايده عن الحاجه نتاع البلاد وقت موجوده شمس، لكن في الليل ما ثماش شمس، دونك لازم نخمو في تخزين الطاقه الزايده باش نجمو نستعملها مثلا في الليل ولا العشيه تروح لعبه. دونك هذا اللي تسألنا عليه، هذا اللي حطيناه اليوم في التوصيات. دونك هذوما ثلاثه نقاط اللي كانت عندنا فيهم توصيات كبيره: نسب الانجاز في المناطق الصناعيه مع تحضروهم، البيئه اليوم لازم اهتمام كبير به في اطار هذا المخطط، واخيرا اليوم خزن الطاقه راهو لازم يكون من اول اولويات لدوله تونس.
1: واضح نجي زعيري، دونك موضوع مهم برشا وباش نتناقشوا فيه برشا معناتها المخطط.
2: المخطط اللي تم طرحه ومناقشته
1: عرفت الموضوع صعيب، موضوع كبير
2: به أن الدولة عملت على الأقل خريطة الطريق، معناها نجم نعرف بها المشاريع التنموية من هنا ل 2030، على الأقل نجم نعرف شنية المشاريع التنموية اللي باش تنجزها الدولة من هنا من 26 من سنة إلى حدود سنة 2030. لكن خليني أقول لك نوفل اللي محافظ البنك المركزي في النص اللي قدم به التقرير السنوي للبنك المركزي تاع عام 2025 تقريبا أعطانا التشخيص الحالي للبلاد للدولة التونسية. شو قال؟ قال رو النشاط الاقتصادي التونسي بدأ يتعافى رغم هشاشة المحيط الخارجي، وأعطى بعض أرقام. قال حققنا نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.5% بعد ما كنا 1.6% عام 2024، هذا مؤشر إيجابي. وقرروا الفضل في هذا، فنسبة النمو هذه رمزوز قطاعات كبار هما اللي يساهموا في النمو الاقتصادي،
1: الفلاحة والسياحة.
2: الفلاحة والسياحة يعطيك الصحة، وبدرجة أقل بعض الأنشطة الصناعية. به
1: معناتها يتسمى نمو
2: يتحدث
1: فرجيل.
2: طبعا نمو فرجيل وقتاش احنا
1: نقولوا واحدة مرهونة بالطقس واحدة مرهونة بالأحداث.
2: نسبة النمو اللي حققناها في 2025 2.5% راهي غير كافية لحل مشاكل البلاد وتحقيق نمو اقتصادي. يعني وقتاش تقول راو اقتصاد البلاد اقتصاد متماسك واقتصاد قاعد ينمو بنسق، يعني نسق إيجابي جدا، وقت اللي نوصلوا نعملوا نوصلوا حتى 4.5 يحب ذلك نعملوا 6%، و6% ما نجموش نوصلوا لها في وقت قياسي جدا إلا ما تتراجع القوانين القديمة البالية. يتحدث على الاستثمارات المباشرة، وهذا هو المهم، لأنه اليوم تونس في حاجة إلى استثمارات أجنبية مباشرة هي اللي باش تخرج الاقتصاد متاعنا من الهشاشة والنسق البطيء. يقول راو حققنا الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت تقريبا زيادة بنسبة 30%. أعطاه حتى الرقم قداش دخلت الاستثمارات هذه في حدود 3.5 مليار دينار عام 2025، وهذا دليل على أنه فما مازالت فما ثقة المستثمرين في أفاق الاقتصاد التونسي. لكن خليني نقول لك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم وين مشيت وقديش عملت. هنا يزمك تشوف الوجهة متاع الاستثمارات
1: في العالم.
2: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يا نوفل مشيت بنسبة 43%، أي ما قيمته 728 مليار دولار. وين مشيت يا نوفل؟ مشيت للدول المتقدمة طبعا، أهمها أو أبرزها تقريبا في حدود نصفها مشيت لدول الاتحاد الأوروبي، ثم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، ثم جزء منها تقريبا النصف مشى للدول ذات الاقتصاد النامي. في حدود 877 مليار دولار من الاستثمارات. وين مشيت؟ مشيت للدول أبرزها الهند، برازيل، تايلاندا وماليزيا. هذه خريطة الاستثمارات في العالم. الاستثمار وقتاش يجيك؟ الاستثمار الأجنبي المباشر يجيك وقت اللي يبدأ عندك استقرار، وقت اللي تبدأ عندك ديناميكية اقتصادية، وقت اللي يبدأ عندك قوانين حديثة متقدمة، وقت اللي تبدأ فما عندك رصيد بشري من الكفاءات اللي ويبدأ فما استقرار سياسي بتبعت الحال. شو اللي تحتاجه اليوم؟ نوفل مش نعطيك بسطة صغيرة عليه. احنا ديما نحكيه على تطوير قانون الاستثمار. احنا في تونس عنا زوز قوانين كبار متاع استثمار وامر حكومي هما اللي نظموا الاستثمار في تونس. ثم قانون 2016، من عام 2016 تخيلت هذا قانون يتعلق بالاستثمار، وعنا قانون فيفري 2017 اللي يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجي بي اي، وعنا امر حكومي صادر عام 2017 هذا يتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمار. ثم أمر حكومي خرج عام 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار. أنا نسأل قديش من مرة اجتمع المجلس الأعلى للاستثمار، لأنه هذاك الهيكل الوطني الكبير اللي يحدد بقى. هو اجتمع تقريبا، عمل 6 أو 7 اجتماعات. آخر اجتماع صار في 11 فيفري 2025. لكن اللي تحتاجه تونس اليوم، وانا نسأل هنا المجلس الأعلى خطر من بين مهامه مراجعة القوانين، قوانين القديمة البالية،
1: العملة والاستثمار وكله،
2: يلزم مراجعة مجلة الاستثمار، مجلة الصرف في أقرب الأجل.
1: قلنا ألف مرة
2: مراجعة قانون الاستثمار، وانا اعطيتك القوانين ترجع إلى أكثر تقريبا أكثر من 7 سنوات. يلزم تونس تنتقل من نظام التراخيص إلى نظام التصريح.
1: ما فهم القانون جاتا.
2: مازال عنا قدس كبير متاع التراخيص. ثم يلزم كما قال النائب، يلزم تخفيض في نسبة الفائدة البنكية. رأوا المستثمر اللي يجيك أو حتى المستثمر التونسي اللي بيشيمش ياخو قرض من البنك، قرض استثماري، رأوا معناها بعشرة وبحتاش وباثناش في المية، راهو تكلفة الاستثمار كبيرة برشا، وخاطر ما فماش نسبة الفائدة فقط معناها في تكاليف الاستثمار. ثم شنو عملت أنت معناها لتحسين مناخ الاستثمار؟ هذه المشاكل اللي ما زالت عالقة، وإن شاء الله نتمنى أنه صحيح
1: تصير خطوات
2: بعد يلزم هالمؤشرات الإيجابية اللي بدأت تونس تحقق فيها، يلزم تتلوها ثورة تشريعية. خطر رئيس الحكومة في البلاغ متاعها البارحة نقرأ، والله معناها حقيقة شدت انتباهي شوية كلمة الثورة التشريعية،
1: واضح
2: نسمع بها لكن مريتش.
1: واضح، شكرا لك نجي زعيري. مهم برشا القانون وبش نرجعوا له برشا مرات. يلا نمشي. مش هكا
0: مش هكا.
1: شكرا لكم قاعدين تبعثونا برشا برشا برشا مساجات في مال الحكاية على 23 513 ألف، نرجع لهم بعد. يلا جيهن.
8: فما 3 سيناريوات مقترحة ومحطوطة على الطاولة في العالم الكل تهم ارتفاع درجة حرارة الأرض، باش نجمو نحكيو فيهم بالوحدة بالوحدة. مقبل موجة حر هي الأولى في تونس في صيف 2026، باش توصل أيامين
1: فما
8: تنفيسة صغير، نجمو نقولوا رسميا بدي الصيف. وراه بدي الصيف ولو إنه حكينا فيه الموضوع، ما في نفس الوقت بدي التخوفات التونسي من الانقطاعات إنه درجات الحرارة باش تكون كبيرة نوعا ما. نحب نقولوا اليوم إنه درجة الحرارة هي بر وبحر، على خاطر كيما الجو يسخن حتى البحر، الكليماتيزر الطبيعي اللي من المفروض هو يعاون الجو باش يتبرد هو قاعد يسخن ويزيد يخزن السخانة أكثر وأكثر.
1: بجنبك خريطة بلي شوفها، شو هذيك الدنيا؟
8: هذا البحر اللي بالأحمر والأورانجي، هوني خريطة البحر من موقع كوبرنيكوس اللي خرج التقرير
1: تاعو
8: المناخي لشهر جوان. ارتفاع درجة المحيطات زادت، والبحر الأبيض المتوسط هو اللي يهمنا أكثر، اللي درجة حرارة زادت بستة على المعدلات الطبيعية. ها باش ناخذوا التفاصيل الكل.
2: حمارت الكرة الأرضية
1: والله حمارت.
8: واحنا سبب
1: ديما انت احنا سبب بيان سور معناتها البشر سورتو الصناعات الكبرى راهو
8: معناتها
1: صحيح انا كمواطن سبب اما الصناعات الكبرى تو يجي الوقت نحكيو اي
8: سبب اما بدرجات مش كيما المواطن التونسي كيما المواطن الصيني الامريكي ولا الاوروبي. احنا قاعدين نعيشوا في تبعات التقدم والتطور الصناعي اللي هم عملوه، احنا قاعدين جست نتفرجوا في الخرا حرايت ونقولوا قداش حمرت علينا الدنيا وين مش نعوم وسيف السبيل. هل في الويكاند إذا نجم نعوم ولا لا؟ الإجابة من بعد شوية. الاحتباس الحراري السبب فيه بطبيعة الحال إنه الكوكب الكل مريض، الكل سخن، يعاني من السخانة. الانبعاثات هي الأساس والصناعة. ثاني أكسيد الكربون ما يمشيش في الهواء، هو قاعد يتخزن يتخبى في الغلاف الجوي، وكل مرة يعطينا درجات حرارة أو يساهم في ارتفاع درجات الحرارة أكثر وأكثر. معها عدة ظواهر طبيعية قاعدة تظهر كما النينيو اللي تحكي عليه مؤخرا واللي كان سبب في القبة الحرارية اللي عاشتها أوروبا في جوان. مرصد كوبرنيكوس اللي اخذنا من عنده تصويرة البحر هذي اللي بالأحمر البارح خرج تقرير متاعه لشهر جوان. جوان 2026 تصنف ثاني أسخن شهر جوان عاشوا العالم الكل
1: ملي بدأت الميتيو. أي
8: ملي بدأت
3: الميتيو
8: بالضبط. الأول هو جوان 2024، الثالث هو جوان 2023، هذا على مستوى العالم.
1: بعد 2020 بدا الجو
8: بدات الامور تصعب شويه خاصه في 2024، ها باش نقولك علاش. اما بالنسبه لاوروبا بعد القبه الحراريه اللي تعدت شهر جوان هو الاسخن بالنسبه لاوروبا في تاريخها الكل، عمرها ما عاشت معادلات كيفه، وين ارتفعت درجات الحراره بثلاثه درجات واللي هي كبيره برشا على خاطر درجه واحده تعمل فارق فما بالك ثلاثه. التقرير هذا درس زيده درجه حراره المحيطات اللي سجلت اعلى على قيمة على الإطلاق في شهر جوان، يعني درجات الحرارة في المحيطات الكل ارتفاعها كان بين 5 و8 درجات. يعني جيونا لشهر جويلية المحيطات وهم مخزنين السخانة اللي عاشوها في شهر جوان. نعرف البحر يسخن أما ما يبرج فيسع فيسع. اللي همنا أكثر هو البحر الأبيض المتوسط في تونس اللي احنا نتأثر به. درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط زادت بستة على المعدلات اللي نعرفوها. نحكي على احترار عالمي بر وبحر صباح وليل، يعني ما فماش راحة ما فماش انفس. تونس جويلية 2025 هو كان من بين أسخن الأشهر، ولكن من المتوقع أنه جويلية 2026 ينجم يخل بلاصة هذه. موجة حر بحرية هيتني فهموا مع المعهد الوطني للرصد الجوي درجة الحرارة كيف باش تكون في الويكاند بالنسبة للبحر مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي.
9: نشير لكون درجة حرارة مياه سطح البحر ستكون بسواحل الشمال في حدود 26 درجة، السواحل الشرقية بخليج الحمامات إلى غاية الشابة في حدود 27، وتصل بخليج جابس إلى حدود 28 درجة. بداية من يوم السبت على الساعة 9 صباحا إلى غاية يوم الأحد ستكون سباحة غير ممكنة نتيجة وصول طيارات هوائية منخفض الضغط الجوي، هذا سيساهم في ظهور الأمواج خاصة بمناطق الشمال ومحليا شرق تونس، وبالتالي الحذر والانتباه تبقى ضرورة قصوى. صحيح الجو حار ولكن السباحة غير ممكنة، لهنا لازم نعرف نتأقلم مع هذه الوضعيات. إن شاء الله تمر بسلام، وإن شاء الله كل تكون فما يعني شدة حرارة أكيد سيأتي الانفراج لاحقا
8: إن شاء الله. هي سخانة مرتفعة بر وبحر ملغزمان البحر ما يعومش، ما أخطر حاجة
1: شما البحر ما يعومش هذه معناتها
8: فما اضطرابات يخافوا علينا من حوادث الغرق ربي يحفظ الجميع. قال اليوم
1: معناتها لهنا فهموني فما وجهة نظر ميتيو فما الواقع، الواقع انه الويكاند هذا البحورات مش تتعب ولا معناتها ممنوع لي بحر نمشي، معناتها هو سخانه تخاف والدنيا وكذا، ولكن الناس باش تمشي ولا
8: ولكن البحر باش يكون هيج، وهوني نعرف الحوادث اللي تنجم تصير وزي ما خسرنا ارواح في بحوراتنا. فعلى الاقل حتى كان غمرت ومشيت حبيت تبرد في البحر اللي باش تلقاه بطبيعه الصخور
1: الصباح في الليل
3: هو يعطيك النصيحه وانت تدير لك ملك من بعد.
8: وهو هذا المشكل اللي احنا ما نسمعوش التوصيات اللي تجينا من الحمايه المدنيه ولا من المعهد الوطني
3: بعد يصيروا الكوارث.
1: ما انا مريت حتى بلاد يقول ما تمشيو حتى بحر في نهار هكا معناتها ما
4: دامي ما فما انت والبلاد راه
3: تجي فما لي كولور فما لي كولور
4: فما لي كولور
1: حتى بحر
4: حالات الغرق ما تصير في تونس
2: كيما نمشيوش بحر شنو
1: اي ليه ما فهمتش نقصد انا معناتها انا نحسي نصيحه عامه كيما امي تقول لي مثلا براقر على روح معناتها جاع ما تمشيو حتى بحر شنو حتى بحر
8: ردوا بالكم
4: هو قال لك ردوا بالك
1: لا قال ما تمشيوش
4: ما هو خدمته يحذرك انت بعد ما تحب تعوم إيه؟ هو يحذرك
1: معناتها نحب تحذير كيما قال ناجي يتاقلم. تفضل جهنية
8: سخانه البحر هي مش كان نعومه عندكم الحق تطرحوا الموضوع هذي، اما سخانه البحر تخلينا نخمو في المستقبل في الخريف والشتاء الجاي شنو ينجم يصير مع ارتفاع درجه حراره البحر. وهوني نسمعوا الخبير المناخي حمد حشد.
10: ممكن فما ظاهرة تصير أكثر قلق من الأخرى اللي هي من ارتفاع درجات حرارة بيئة البحر الأبيض المتوسط وين وصلت إلى مستوى 30 درجة في جزء كبير من فارق الحرارة تقريبا كان في خليج ليون في مستوى 6-7 درجات أعلى من المعتاد وهذا تقريبا عنصر خطير. ليش خطير؟ لأنه لما البحر الأبيض المتوسط أو المحيطات عموما لما تخزن كميات كبيرة من الحرارة أو تتحول إلى ما يعرف إلى خزان حراري، الخزان الحراري هذا أو يكون هو دعامة لتكون ظواهر مناخية متطرفة ممكن اللي باش تصير خلال فصل الخريف أو الشتاء. يعني ممكن هنا نستحضر اللي صار في تونس خلال شهر جانفي وجوان 2026 هو كان بالأساس جزء منه نتاج اللي صار في جوان 2025. يعني تقريبا الحكاية تتكرر لكن تتكرر بنسق أعلى لأنه موجات الحر السنة بدأت على بكري وهذا مؤشر غير جيد بالمرة. كنحط القراءات أو نمزج القراءات مع بعضها نحطها كوفازمون عشان باش نقاو ظواهر محلية بتتفاعل مع ظواهر نرجع على ظواهر أكبر. يعني ممكن الانتظار تاع الحديث على ظاهرة النينيو الخارق في خريف وشتاء 2026 واللي باش يتفاعل بالدرجة الأساسية مع اللي باش يصير عندنا باش يعطينا مشهد معقد شوية في المنطقة نتاعنا. ممكن الملامح الأولية واللي هي مش نهائية لكن ملامح أولية اللي ممكن تكون هناك تساقطات مطرية مهمة في تونس الأجزاء الشمالية والوسطى واللي ممكن تكون تساقطات كميات كبيرة في وقت وجيز. وهذا الإشكال مش الإشكال معنا في الأمطار بالعكس حاجة ممتازة اللي يصير لكن لما تكون بكميات كبيرة وفي وقت وجيز هذا المقلق في الموضوع. ممكن نقطة ثانية اللي قاعدة تول ملامح نتاعها تتشكل باش تجينا فترات وين درجات الحرارة باش تكون ربيعية ساخنة نوعا ما في فصل الشتاء وهذا معناه الدرجات باش تكون ممكن ربيعية دافئة نوعا ما في فصل الشتاء وهذا طبعا ما ينجمش يمر مرور الكرام دون تأثير على الإنتاج الفلاحي لأنه يعني تقريبا المرحلة هذيك اللي هي مرحلة الأزهار أو اللي ممكن جزء كبير من الأشجار أو النباتات اللي تحتاج إلى عدد معين من ساعات البرد معناها باش توصل إلى مرحلة الأزهار معناها باش يصير ارتداد. طبعا ممكن نلاحظوه على مستوى محلي وكذلك على مستوى دولي في تبعات اللي ممكن تنتج عليه لاحقا.
8: هذه بعض التبعات اللي تخلينا نفهموا انه النمط المناخي تبدل سلوك الطقس اذا قاعد تبدل. عندنا كاين بعض الحلول انه تتكيف بنيه تحتيه وسلوك وانه تحاول تخفف الاثر. شنو يتوقعوا في 2030 حد الامان المناخي هو انه ما ترتفعش درجه حراره الارض اكثر من 1.5 درجات هي اللي وصلنا لها. ما كاينش النظم البيئيه الكل تنجم تكون مهدده. الوجود البشري زاد والنشاط البشري نجم يكون مهدد. لطف علينا اما يقولوا الخبراء وارد 195
11: لطف علينا مش تقول لي اما قلت لك اللطف عليك ورجعت لك
8: يقولوا وارد على شويه على خاطر
2: قبل ما تنقرض
11: خذوا كل جيتكم من الكل يلا 30 سكوند مزال
8: تشي يتوقعوا في 2030 السيناريو الأسوأ انه درجه حراره الارض تنجم تواصل الارتفاع نتاعها اذا ما وصلناش الى الحياد الكربوني وتنجم توصل 2.6 درجات. وهوني نحكيوا على نشاط بدني مهدد على اراضي تنجم تختفي على مدن ينجم يغمها الماء. ذيك علاش قلت لك وارد سيناريو الانقراض. الثاني وانه ينجح الانتقال الطاقي وينجح الحد من الانبعاثات الكربونيه وقتها درجه حراره الارض ما تفوتش 1.5 اللي وصلت لها توا ويبدا الكون يتعافى تدريجيا. ولكن في جميع الحالات يتوقعوا انه 3-4 سنين القدام باش نعيشوا موجات حر مرتفعه متواتره وهذه جراء الاحتباس الحراري.
11: يعطيك صحه
3: مروا الى نادى
11: يعطيك صحه جهيم بن عبد الله راهو الانقراض تحكي بعد سنوات وسنوات.
2: سؤال ما جاوبتش عليه
11: اللي هو
2: اي توا نمشي ونعوموا في البحر ولا ما نمشيش؟
11: نشر جوي قال لك ما تمشيش
8: وانت وضمير
2: انت ولا خارج في كونجي نهار اثنين ايش
11: تعمل؟ اقعد ماك ما تحلش الكليماتيزور في الدار اقعد تبشمت واسمع. سينيجي سينيجي باش نتوحشوك جي حدانا خليل ان شاء الله نهار الاثنين. يلا شكرا لك جيهان. فاصل وبعد نقول لكم البحر على تعوم ما تعوم وش عنا برشا تفاصيل باش جي حدانا زاد نادي شوي اخر خوره تقدم الاخبار نرجع لكم في الجزء الثاني.
12: ركور في درجه الحراره ونسمة لفام مع ميدي ماك
13: تدلل تدلل.
14: الجو حفالي في جربة بالكادوات والفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين. معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورني اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
13: تدلل
15: جيان ايام دللنا. ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
16: تحب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينج صيفي، بتايل بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجانس بتايل بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
17: كاليبسو Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Cairo. Pour un set Afro House d'anthologie, Cairo au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
18: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلن حجز أكثر من 63 ألف لتر من المياه المعدنية المخزنة تحت أشعة الشمس ببن عروس في ظروف غير مطابقة لمتطلبات السلامة الصحية. وتؤكد الهيئة أن تعريض المياه المعدنية لأشعة الشمس المباشرة أو تخزينها في أماكن ترتفع فيها درجات الحرارة يعد مخالفة لشروط الحفظ المنصوص عليها وقد ينعكس سلبا على جودة المنتوج. وتذكر الهيئة بأنها كانت قد نبهت في بلاغ توعوي سابق إلى مخاطر هذه الممارسة ودعت كافة المتدخلين في قطاع توزيع وتسويق المياه المعدنية إلى الامتناع عن تخزين أو عرض القوارير تحت أشعة الشمس المباشرة أو في ظروف غير ملائمة لما قد ينجر عن ذلك من تأثير على جودة المنتوج وسلامته، مؤكدة أن عمليات المراقبة الرسمية ستتواصل التصدي لمثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن مرتكبيها. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ملازمين أول انتدابا مباشرا بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط، أهمها أن يكون المترشح قد أتم بنجاح مرحلة دراسات عليا لا تقل مدتها عن 5 سنوات بعد البكالوريا في إحدى الاختصاصات المحددة ضمن الملحق بموقع ويب مناظرات وزارة الداخلية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعلن أن نسبة النجاح الإجمالية في امتحان البكالوريا بدورتيها الرئيسية والمراقبة تقدر ب 67.35% في صفوف أبنائها المكفولين. وترشح لامتحان البكالوريا هذا العام 98 تلميذا وتلميذة من منظوري جمعية SOS، نجح من بينهم 66 تلميذا منهم 21 مترشحا نجحوا في دورة المراقبة موزعين بين المنازل المندمجة وأسر برنامج دعم الأسرة والوقاية من الأهمال. دوليا الكرملين يعلن وجود تواصل بين روسيا وتركيا بشأن إمكانية أن تقوم أنقرة ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث، الأمر الذي يتطلب موافقة موسكو. بعد سنوات من النقاشات حول مستقبل العملات الرقمية يقترب الاتحاد الأوروبي من إطلاق اليورو الرقمي في خطوة تهدف إلى تحديث وسائل الدفع وتعزيز استقلال المنظومة المالية الأوروبية. فما هو اليورو الرقمي ولماذا يثير هذا المشروع اهتماما واسعا داخل أوروبا؟ تقرير غفران العكرمي.
19: اقترب مشروع اليورو الرقمي من مرحلته التشريعية الحاسمة بعد تصويت البرلمان الأوروبي لصالح بدء المفاوضات النهائية مع حكومات الدول الأعضاء تمهيدا لاعتماد التشريع قبل نهاية العام الجاري. واليورو الرقمي هو نسخة إلكترونية من العملة الأوروبية يصدرها البنك المركزي الأوروبي ويهدف إلى استكمال استخدام النقد التقليدي وليس استبداله، مع إتاحة الدفع عبر الإنترنت أو حتى دون اتصال بالشبكة، مع ضمان حماية عالية لخصوصية المستخدمين. ويطمح الاتحاد الأوروبي من خلال هذا المشروع إلى تقليص اعتماده على أنظمة الدفع الأمريكية مثل فيزا وماستر كارد وخدمات أبل باي وجوجل باي، بما يعزز سيادته المالية. ومن المنتظر إطلاق مرحلة تجريبية للمشروع سنة 2027 على أن يصبح اليورو الرقمي متاحا للمستخدمين بحلول عام 2029 إذا استكملت جميع الموافقات القانونية. وما زالت المفاوضات تتركز على كيفية تعويض البنوك وشركات الدفع إلى جانب تحديد الرسوم التي سيتحملها التجار وسط توجه لجعلها أقل من الرسوم الحالية لبطاقات الائتمان.
18: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل معنا في الورتيني في ميدي ماك.
20: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فام.

0: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي ماغ على موزايك فيم. قاعدين تبعثونا برشا مساجات، شكرا لكم على 23513000. بالله اللي بعث من موناكو مراو ما نتعاطفوش معاك حتى كان 50 درجة الحرارة. عيش خويا في موناكو وحدك شيخ، عمل جو بون 35 سخانة سوبورتابل. أما برشا بعثونا من كامل تراب العالم، أتربة العالم، فوالا. فمشكون كوشة في فرنسا ورانا ال 40 درجة الحرارة، 23513000. تو مالا سؤال بعد شوية نحكي عليها. على اليوتيوب تتفرجوا في اللايف متاعنا. نيدي الفورتي جات حدينا، مرحبا بك نيدي.
1: أهلا سهلا وفي المرحبا بالناس الكل، وإن شاء الله يا ربي يخفف علينا.
0: إن شاء الله يا ربي. تو نحكي على البحورات وعلى الدنيا وعلى الفازات الكل، حتى أسألتي في الكويز اليوم عن البحورات، فما فقرة ما نتحكمش فيها، واللي يسأل يسأل يا أخوي، هو حر، هو حر لأنه عنده يعني برشا حرية في الحصة. نمشي ولنفو أنتك
2: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
0: ركور في درجات الحرارة بين غدوة بعد غدوة، معناتها باش توصل 45 في الظل، معناتها تنجم تفوت حتى ب 4-5 درجات. يلا نمشي وانفو انتوكس.
3: انفو والانتوكس.
4: مرحبا بكم وبالليكيب الكل، كما قالت زميلتنا وصديقتنا نادية.
5: نذكركم
4: صديقة البرنامج مستمع الوفي، نذكركم بالكونسيبت نتاع الروبريك هذه. كل يوم نحاولوا ملي مش ليك انت، هو الهدف ماهوش
5: فقط زعزعت الفقره
0: فوالا. اي يقللك الثقه بنفسك باش تحاول تعطيهم الجواب صحيح.
5: قاعد نقرا في المنافس،
4: نحاول لا تيأس. الفقره تقول اربع اخبار، كل يوم نقدم لكم اربع اخبار الاكتواليتي وليكيب، وانتوما زادة على الواتساب تحاولوا تطلعوا معنا شنو الانفو من لانتوكس علمن وين. وفما خبر واحد هو اللي يبدا غلط. الخبر الاولاني اليوم يقول تونس
1: يبدا غلط ولا صحيح يهديك عاد خيك من كل مره تحكي
0: خبر واحد صحيح.
1: هو قال خبر واحد غلط.
4: اي لبسوس ميسيرش. خبر واحد، خبر واحد هو اللي يبدا صحيح. الخبر الاولاني يقول تونس صدرت عمناول بما قيمته 150 مليون دينار من الغلال. أكثر غلة صدرتها تونس بنسبة 40% هي البرتقال. هذا الخبر الأولاني. الخبر الثاني على نتيجة البكالوريا، بما أن مازلنا كي عرفنا لنتائج متاع دورة المراقبة. دونك نتيجة البكالوريا النهائية نجحوا في التعليم
0: النهائية مع الكنترول وبرنسيبال
4: مع بعضهم الكل. دونك نجحوا في التعليم العمومي 21% وفي التعليم الخاص 55%. هذوما النسب النهائية. الخبر الثالث يقول في إحدى المدن الأمريكية وبسبب حب السكان الكبير والسلطة الجهوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرروا ولأول مرة تغيير اسم مطارهم ولا اسمه المطار الدولي للرئيس دونالد ترامب. هذا الخبر الثالث. والخبر
0: عندهم أمريكا هكا
4: ما نعرفش. هذا الخبر الرابع والأخير يقول على عكس المتوقع، والبارح في لقطة جبدت انتباه الناس الكل، فما توتر صغير كان شفناه بين كيليان مبابي وأشرف حكيمي بعد نهاية المباراة بين المغرب وفرنسا. اللقطة تصورت بكاميرا أماتور، وراو كيفاش مبابي مد يده باش يسلم كأنه على حكيمي، وحكيمي ما سلمش عليه قبل ما يدخلوا للليفيسير. هذوما الأربعة أخبار عليكم انتوما باش طلعوا لانفو من لانتوكس.
0: واضح شنو صحيح شنو الغلط. نادية، تونس صدرت ما قيمته 150 مليون دينار من الغلال و40% برتقال. اي
4: برتقال.
0: البرتقال ماشي في انا نعرف اللي اكثر حاجه تصدر البرتقال.
1: لا لا غلط. الخبر الاول غلط.
0: غلط علاش ترى غلط؟
1: الدلاع هو اكثر حاجه تصدر.
0: الدلاع
1: باهي
0: ملا برشا روسيا خاطر يحبوا. نتيجة البكالوريا النهائية تعليم العمومي 21% والخاص 55%.
1: غلط
0: غلط سيدة. غلط. واثقة من روحك مع تقاريتهم اخبار ولا
4: ودي معدي يا ليلى تريفز
1: البلا سيد توا قررت باش نفيق لكم.
0: باهي دونالد ترامب مطار دولي دونالد ترامب
1: ينجم يكون. اي ينجم يكون صحيح، ينجم يكون هو صحيح الاخبار راهي ثالثين ينجم يكون صحيح.
0: وتوترت العلاقة بعد الماتش بين حكيمي مبابي ما سلمش عليه.
1: لا
0: علاش واثقة؟ لا
1: واثقة خاطر تبعت معناها البارح تفرجت في الماتش وتبعت ما شنو صار بعد الماتش.
0: بعد الماتش
1: بعد سمعتنيش قلت تبعت ما بعد الماتش. لا دونك غلط فهمتش فيه معناتها متغشش خاطر قلت غلط.
0: مش كاني هي على صعبة
1: ولا لا مركزة ولا مركزة
0: مركزة به سلاح.
5: قول لي ترى
0: نبدأ. وتونس صدرت 150 مليون دينار من الغلال وأكثر غلط صدرتها تونس 40% البرتقال.
5: غلط أو سويفون
1: بلي سامحني سيناو في السلاح عنده برش حاجات محلوله قدامه
4: بي سي
5: وتابلت لا لا لا نمشي بثقه معنا لا المستمعين على الواتساب مش
0: كيف يا ناهد نمشي بثقه بالشكل
5: مش قاعد نقرا
1: لا لا
5: تصاور
0: يشكوا دليل انه سلاح يجاوب غلط يعني مش مشكل به نتيجه البكالوريا في العمومي 21% والخاص 55% الخاص نجح اكثر وبرشا اللي حضوها في السنوات الاخرى
5: هاي اللي بعده نقول لك تنقول في الاخر تنعطيك انا الغلط انا وصحيح
0: دونالد ترامب سميه مطار باسمه
5: في امريكا
0: اي دوله مدينه تحبه
5: به كمل لي ايش
0: ومبابي وحكيمي رغم اللي يضحكوا في وسط الماتش بعد الماتش حكيمي كان منرفز ما سلمش عليه
5: باش ناخذ الريسك رغم انه المعلومه ما عنديش انا باش نمشي في خبر الباك
0: هو صحيح
5: صحيح
0: وبالنسبه للترامب غلط وحكيمي غلط
5: حكيمي غلط حكيمي بالعكس مشى وقال مبابي مشى قاعد يستنى في فيستير قال خاطر احنا سي بون في تريفاليتي تو
0: نحكيو في الماتش
5: دونك
0: في الماتش ما سلمش بعد في الفيستير سلموا
5: اي فما عليش الخبر مبدل تو نفهموا بعد معناها امانة نقول الباك ناخذ الريسك نقول الباك ان شاء الله مستمعين في الواتساب ياخذوا الريسك معايا
4: ابعثوا لنا انت تقول الباك نادية
0: لا نادي قالت
4: وانت شو اجابتك
1: السؤال الثالث
4: ترامب الثالث اوكي باه نبداو بالخبر الاولاني اللي هو ما صدرته تونس من غلال دونك الاجابه غالطه ونادي رجعت الدروس كبرامون مليح مع فرجتها في الماتش رجعت غلط الدلاع هي الغله الاولى اللي تم تصديرها بنسبه الله. اكثر من 50% نحو 23 دوله منهم روسيا الهند النرويج بعد نلقاو غلال اخرى كما الرومان كما الخوخ المشمش العوينه وتوت الى اخره
0: عجبني روسيا الهند وكذا روسيا يعني من الوتله راهو حبوا دلعنا انت تو تجي لمخك انه الدلاع اكثر غله تونسيه تصدرت
5: ما جيش المخي
1: جمله انا بنتي كي ما قريتش الاخبار ما جيش البالي
0: يا راهو فوق ال 50% من اللي صدرناه غله دلاع
1: ما جيش البالي
0: وكيف نصدروه مره تفرجت في كل البرنامج الايكونوميك ليه لحظه البرنامج الايكونوميك اللي يجي في ام سي سونكيت اكسكلوزيف ولا فما دوله الصين يلقاو مشكله باش يصدروا دلاع طلع اش عملوا عملوا دلاع مربع
4: حطوا في قوالب
0: ما صدقتش اي كيفاش الدلاع ولات مربع
4: تحط في القالب النبته كي باش تكبر باش تخرج في القالب هذاك
0: معناتها برافو يعطيهم الصحه ايوه
4: الخبر الثاني حول نتيجه البكالوريا واللي مشى فيه سلاح للاسف غلط رغم الجوجل اللي محلول قدامك العكس هو الصحيح التعليم العمومي في المرتبه الاولى بنسبه 55.82% نجاح التعليم الخاص بنسبه 21.72% والمترشحين الفرديين 14.20% الخبر الرابع اللي يخص حكيمي وكيليان مبابي لذي أنتوكس ما فما منها حتى شيء بالعكس علاقتهم طيبة برشا ومشي بعد الماتش يهزلوا في معنويته وحتى في التصريح بعد قال ما فماش مكان للصحبة على الميدان ولكن بعد سيسور صاحبي برشا وقريب لي برشا وحاولت اني نقف معاه كما النجم دونك الخبر صحيح برافو نيديا هو مدينة الأمريكية اللي غيرت اسم مطار باسم الرئيس الامريكي دونالد ترامب وتشوفوا التصويره على الباج
0: معناتها غيروا اسم يعني الشيء هذا انا في مخي ما معناتها تستغربوا من مواطنين امريكان سلاح معناتها بسبب خبرتك في
4: السلطه هما اللي قرروا انهم يغيروا لاسم المطار
5: انا مستغربش انا خاطر خرجت مره دراسه قديمه قال لك راهو صارت مشكله مره انه عملوا الدراسه قال لك انه اغلب معناها فما اكثر من شطر نتاع الامريكان في بالهم انه معناها لونجلتير لاصقه في افغانستان دونك ما نستغربش انا دونك عندهم ساعات حاجات غريبه الامريكان دونك عادي برشا اخبار عادي الحقيقه
4: دونك الخبر كما قلنا هو صحيح هي في مدينه فلوريدا الامريكيه وتحديدا نحكيو على مطار بالم بيتش اللي تغير اسمه ولا المطار الدولي
0: مطار بواتا هذا
4: الرئيس دونالد ترامب
0: مطار بالم بيتش
4: هاي التصويره تشوفوا فيها
0: التصوير
4: ويلكم تو هذيك البونكارت اللي تعملت
5: دونالد جونيور ترامب جونيور ولا جي ترامب هذيك
4: جي ترامب انترناشونال ايربورت.
5: اوكي خمس نجوم ده طلعوا تيل.
0: واضح. شكرا شكرا شكرا ليك ناهد. نمشي وتوا الكونسو مع نادية. مالا سؤال بعد باش نعملوه نعدي وتصوركم وغيره برشا بعثتونا. انا اش قلت تبعثونا على الرقم 23513000. انتم وين في اي مكان في العالم؟ السخانه اللي تعيشوا فيها في الكهرباء الكونسوماسيون الحكايات اللي نجموا نعلقوا عليها بالنسبه للي شيخ مستمتع من لا بارتاجي معنا مش مشكله. نشوفوها احنا نشوفوها احنا.
5: تونسي في مونريال ديجا بعث لنا متحير على الاخر 19 سخانه عنده
0: سخونه برشا
5: دخل بعض عرق.
0: يلا نمشي وبعد الفاصل مع نتيا.
6: جمهور مهرجان دوقة الدولي، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 50 للمهرجان الجمعة 10 جويلية مع الفنانة شيماء هلالي.
7: أنا متى نسيتك ولا عشان أنا مش بتكلم.
6: شيماء هلالي بالمسرح الأثري بدوقة بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع ديسكيرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دوقة الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي UIB أريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفرش بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك فام.
2: ميدي ماغ ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماغ.
5: تحية يسري
0: زميلنا من المرسى. 37 ونص

0: شويه معناها
1: شكون اللي 14 اه هاو في كندا هذا 14 درجه
0: اي فما درجات حراره مختلفه معناها نسلم عليهم بتونس والله بالاخص مثال نسلم عليهم كل ما نسلموا بالاخص اللي في كندا اللي قاعدين يتبعوا فينا بشكل كبير على يوتيوب
2: معناها
0: في اي في يوتيوب قاعدين يتبعوا فينا
2: حتى اللي مش يتبعوا فينا في كندا نسلم عليهم
0: اكيد اكيد فما شكون ما يتبعش فينا في كندا نعرف ثلاثه نسلم عليهم وصلوا لهم قولوا لهم راهو تب معناها نسلم عليكم اكاهو دونك
1: بولانزو شمال ايطاليا 35 اي معناتها ايطاليا الدنيا هو حتى السويد معناتها سخنه تاع العاده خاطر السويد راهو في الصيف تنبك الصيف 21 درجه معناتها وتبدا مسحبه شويه هذاك هو تبدلت عندهم البارامتر يلا نمشيو مع نديالا كونسو براتيك كل يوم في مرحبا يا مرحبا
2: اهلا وسهلا وفي المرحبا مره اخرى الناس الكل اليوم في كونسو باش نحكيو على موضوع مهم خاصه مع السخانه وارتفاع درجات الحراره الكبيره برشا نحكيو على الماء وشرب الماء ديما ما نعرفش اذا انتم كان تعرفوا القاعده اللي نسمعوا بها انه في النهار ماذا بيك تشرب ما لا يقل عن لتر ونص لكن هل انه في وقت السخانه والحراره المرتفعه الرقم هذا يولي غلط ولا لا كيفاش البدن زاد يا سيناوف اللي يعطينا سينيال اللي هو ناقص ماء قبل حتى ما نحسوا بالعطش معناه فما حاجات في البدن قبل ما تحس بالإحساس متاع العطش يلزم ننتبهوا لهم خلينا نحاولوا اليوم نجيبوا على الأسئلة هذية مع مشكورة جدا الدكتورة وفاء سعيد هي أخصائية في التغذية العلاجية
1: معناتنا نشرب ماء كي نعطش ولا لازمني نشرب
2: ها باش نسمع
0: ها
2: باش يجيك الإجابة حالا بالحق ولا بالحق
1: ساعات في الصيف وما نعطش نولي نشرب خاطر لازمني واضح ترى نسمع
3: هي فكرة إترا ونص راهي ماء في اليوم هي صحيحة وقت اللي يكون الإنسان في وضع عادي وفي طقس معتدل أما راهي تفرق من إنسان إلى آخر من عبد رياضي وإلا يخدم البرة يمشي يخو برشة ترانسبور ويمشي على ثقيل وخاصة في الطقس هذية راهو لازمنا معناتها نكملوا على الإيترا ونص هذوكم سلون لي بيزوان نتاعنا احنا وكل واحد كما قلت لك ومعناتها شنو بدنه يستحق وخاصه الطقس ولي كونديسيون اللي هو يخدم فيهم والا عايش فيهم
2: دونك هذايا السؤال الاولاني هل انه كيما سمعنا معناتها فينا الماء الاحتياجات نتاع البدن كل بدن كيفاش وكل زاده مش اللي قاعد تحت كليماتيزور كيما اللي قاعد يخدم في الشارع
1: بالضبط
2: شنو المؤشرات زاده اليوم نتاع انه البدن ديزيدراتي معناها البدن ناقص ماء نسمع بعض
3: هو راهو كي نحسوا بالسنساسيون تاع العطش راهو نحب نقول اللي هو ديجا العبد وقتها ناقص ماء معناتها وصل للفاز نتاع ديزيدراتاسيون فهمت هما اول علامات هما راهو تعب فما وجيعة في الراس وفما احنا في جلدة نشوفه زيدة شوية اللي هي تبدأ كي هكا تقرص شوية تخلي اون مارك الجلدة نقولوا احنا الغارد لو بلي فهمت مي راهو اسهل عملية اسهل حاجة باش نتفقدوا اللي احنا معناتها كمية الماء نتاعنا اللي نشربوا فيها يوميا معناتها حاجة السوفيزانت راهو العبد سمحني في التواليت لي زورين نتاعنا لازمهم يكونوا كلير ديكو ترميق راهو ذيك اول سيني نتاع ديزيدراتاسيون معناتها العبد هذيك اكثر علامه نجم يتبعها من غير حتى ما يوصل للسنساسيون نتاع عطش فما بيان سور زيدا ينجم يشوف اللي هو الشفايف شاحو شويه حتى لابوت تحس بو شيحه مي هذوما راهم علامات ديجا العبد فاقد من المياه معناتها من الكونتيتي اللازمه نتاع الماء في بدنه
1: معناتها يبدا ناقص ماء على طول
2: اكزاكتومون باهي الاملاح المعدنيه اللي هي بعد ساعه نحكي لكم كيفاش نختاروا دبوسه الماء نتاعنا كيفاش نقراوا ليزيتيكيت هذيك الكل مازلنا باش نجاوبوا عليها ما النقطه اللي باش نحكيوا عليها توا هي كي نعرقوا برشا في الصيف خاصه توا في الفتره هذيا مع درجه الحراره رانا ما نخسروش كان ماء نخسروا زاده املاح معدنيه شنو هي هالاملاح اللي يطلبها البدن اكثر في الصيف وهل انه كي نشربوا الماء وحده يكفي باش يعوض
1: واسالها هل كي نشربوا ماء البحر يرجعوا لنا املاح
2: خلنا نسمعوا الإجابة متاع دكتورة
1: علاش تضحكوا على السؤال
2: باهي تو نعاودوا نعملوا حلقة على كي تشرب ماء ما عندي حتى مشكل
0: شديد دمعتي أنا
1: هي محلاها دكتورة قالت أول جملة مغزر جم بالله.

0: قالت كي نحسوا بالعطش معناتها رانا ناقصين ماء. لو هذه جملة زدت تقولها طبيبة تاخذ 80 دينار بيتفضل
1: فهمك بيقول انت تفضل
0: قالتها ولا قالتها الجملة كي نحسوا بالعطش معناتها ناقصين ماء ولا قالتها
1: مش متأكدة هي قالتها
0: ولا قالتها اني كتبتها كي تحسوا بالعطش ما عاود لي الاكستري الاول الاكستري اللي كنت توا تعدي فيه مراد عاودوا من الاول ولا ما رانا نفدكوا عليك دكتورة ام عاودها ما يصيرش
2: هو راهو كي نحسوا بالسنساسيون تاع العطش راهو نحب نقول اللي هو ديجا العبد وقتها ناقص ماء
1: معناها اي شوف لحظه لا لا لا لا
0: لا هي من بعد فسرتها انا راني عملت لعب كي نحسوا بالعطش معناتها ناقص ماء
1: ما هي جبت على
0: نحسوا بالعطش معناتها ناقص ملاوي
1: شوف كيفاش يعمل شوف
3: اعطيني 3 دقائق
0: ثلاثه برشا امشي ترى
3: هي تقصد ناقص ماء النقص في الماء راهو مش معناها عطش معناها فقط نقص ماء اختار دخلنا لهنا في انه البدن
0: معناتها اي واحد يحس بالعطش اختار
3: نجم تعطش شويه
1: بعدين فما حاجات اخرين بخلاف العطش انا فريزي
3: بدنك محتاج ماء
1: زيد شتا
0: لحظه
3: باش نجيب لك دبوزه من البحر مليح معدنيه تشربها
0: لحظه انتم قولوا اللي تحبوا مراد الوحيد مساندني خاطر
1: ما عندوش كبير ومخو
0: كي نحسوا بالعطش ما
3: تكونش بعدين نجم يساندك تو غادي يخرج
0: يلا نكملوا تفضل
1: خلينا نكملوا الفكره ضيعتني حتى وين كنت باش نحكيوا على الاملاح
0: المعدنيه
1: باه يلا خلينا نسمع
2: شو هو العبد راهو كي يعرق خاصه في الصيف يخسر برشا ماء اما ما يخسرش كل ماء يخسر املاح معدنيه برينسيبالمون يخسر الصوديوم يخسر البوتاسيوم والمغنيسيوم هذوما املاح معدنيه لازمين باش نخليو اولا مثلا الصوديوم باش او يخلي الماء يحبس الماء في بدننا البوتاسيوم يخلي العضلات نتاعنا صحه جيده ويخلي القلب زاد واللي هي حاجه بتخ مش ناس كل تعرفها مي نبضات القلب لازمها اعتدال في البوتاسيوم نوفيو بالمغنيسيوم زاد كي نعرفوا برشا المغنيسيوم راهو كي ينقص راهو كيف كيف العضلات نتاعنا تولي ناقصة نقولوا احنا تونيسيتي دونك تولي فيسع العبد يحس روحه ويتعب مي مش كان هذاك يولي العبد على اعصابه علاش هذوما علامات من علامات اللي العبد ضيع برشا ماء صحيح العبد يقول للقائل معناتها اذا باش نشرب كان ماء اسكو نجم نصلح هذا معناتها بالماء اكهو راهو الماكله نتاعنا كي تبدا معتدله معناتها في الصيف مثلا خاصه وقت اللي العبد يخسر برشا ماء ويعرق برشا راهو كي يشرب الماء لازم زادة ماكله معتدله معناتها مش ولا بد ياخذ دي كومبليمون اليمونتير مكملات غذائيه باش يصلح في الصوديوم ولا المغنيسيوم ولا البوتاسيوم هذوما موجودين في ماكلتنا الملح كي يبدا معتدل هو الكميه نتاعو تكون كافيه للنهار كيف كيف في الخضر والغلال خاصه الصيفيه راهم فيهم ما يكفي من املاح معدنيه باش نقاوموا الماء اللي نخسروه في السخانه
0: ولا هاك عطتنا الحل خضر والغلال الصيفيه سورتو معناتها
1: ما غير ما تمشي معناها تمشي باش تشري مكملات غذائيه باش تحاول تعدل على الكف الصيف فما
0: سيرتو الخضرة والغلة معناتها مهمة برشا
1: باهي نكملوا نختموا بالموضوع هذا اللي هو كيفاش نقراو ليزيتيكيت اللي موجودين فوق الدبابز نتاع الماء وقت اللي تبدا في عطار ولا مغازان مني باش تشري فما حاجات لازم نثبتوا فيها ومع العلم انه زاده حتى الدبابز نتاع الماء اللي موجودين في تونس والمياه المعدنيه بشكل عام تخضع لمراقبه كبيره برشا دونك حتى لي دوز الموجودين راهم اتيدي ولكن كمان خلينا نزيدوا نفهموا شنو فيها ليزيتيكيت هذوما
2: هو العبد راهو لازم يمشي خاصة في الصيف يمشي للماء المعدني لازمنا نعرفوا الماء المعدني راهو في تونس معناها يخضع الكونترول اسيدو معناتها ليزيتيكات اللي موجودين وكل نكونوا عنا فيهم ثقة عامية العبد لازم أول حاجة يشوفها هو سكون أبل ريزيدو سيك لازم ديما يكون ما بين 500 ميليغرام في الليترة وما يزموش أكثر من 1500 ميليغرام في الليترة هذوما حاجات العبد يولي يقراهم في أي إتيكات متاع ماء حاجة أخرى نسبة الصوديوم هي لازمها تكون موجودة كما قلنا من بكري باش العبد ما يخسرش الأملاح المعدنية متاعه والماء على خاطر الصوديوم هو اللي يخلي الماء يتحبس في البدن وما نضيعوش الماء بسهولة أما للعبيد اللي عندهم مثلا ضغط الدم وإلى الكبار المسنين ما يزمش يفوت 20 ميلي جرام في الليترة اللي هو الصوديوم. ثم حاجة أخرى ماذا بينا ديما أقل ما يمكن نيترات واللي هو توا أغلبية المياه المعدنية اللي موجودة في تونس نتخذها المراقبة كما قلت لك نسبة النيترات اللي كنترولي
1: فلا.
0: معتها مهم برشا راو نقراو معتها الأحيان مش السوم الخمسين زيدة مزيدة مثلا النيترات أقل ما يمكن الصوديوم للي عنده الدم ولا بعض أمراض يلزم طايح دونك تقراو عطاتنا معتها الماء المعدني فما ماء طبيعي ماء معدني هو أهم معتها نحاولوا في الاختيار يكون اختيار هيل نعرفوا نكونسوميو بعض قال أنا ريقي شايح على الكونجي دونك قاعد نشرب برشا ماء
3: شكون هذا مواطن
0: أطلب الدكتورة أقول لك واحد ريقو شايح يتسمى فما اللي ما يعطيو كونجي اخر وقت وفما اللي كل واحد
3: فما نوع كونجي نوع صحيح لكن فما زاد اللي طالبوا بالكونجيات معناها منذ مده
0: منذ مده فما اللي يحب جور دروب وكل واحد يعني وتفاصيل يعطيك صحه نيديا بعد شويه باش نكملوا نحكيوا على سخانه وسخانه هذه اليوم عملنا تيم سخانه غيرك كيفاش نجم تنفع غيرك وبرشا حكايات اخرى حتى سالتنا وبعد شويه ملا سؤال شويه من البارشا تصاور اللي بعثتوهم عشنا معاكم العالم كل فاصل ونرجعوا
4: سيمين جبل الوست مصنوع بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوست بريمة لبرايم مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش الموعد نهار لحد 12 جويليا بش يكون مع الظافر يوسف يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع العود يتقابل مع الجاز الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين حفلة لعشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات نهار لحد 12 جويليا ظافر يوسف في مسرح الحمامات تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان وموزايك FM ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك
0: يلا مازلنا معكم في ميدي ماك نقعد معكم حتى الماضي ساعتين ميرسي بوكو على الأسئلة اللي تبعثوا فيهم نمشيو لما فاتك شيء قبل مالا سؤال نمشيو لما فاتك شيء نحكي وشنو جديد وشنو تفاصيلكم مالا سؤال نزيدوا لمدوا قد ما نجموا أسئلة شكرا لكم قاعدين تبعثونا في برشا مساجات على 23513 نحكيو يلا ما فاتك شيء
4: ما فاتك شيء
3: فيما فاتك شيء
0: مرحبا
3: بعد شويه باش نحكيوا على العراق اللي لقاو فيها برشا فلوس في بلاصه غريبه ياسر مليارات نورمالمون تمشيش غادي نقول لكم شنو هو البلاصه
0: اما قبل مليارات تمشي وين تحب
3: نحكيوا زاد البلاصه هذيك بالذات لي حرام انا زاد فما مشكل نتاع ثم فكره معناها ترند في مصر اطلقته معناها صناعه محتوى تحكي كل مره حكايات والكل لكن قالت فما زواج الخمسه اللي هي عاده غريبه كانت موجوده قبل في بعض القبائل القديمه ياسر حكايه لكن هي حكيتها بطريقه كانها شجعت عليها شنو صار لها باش نحكي زاد على محمد جبيلي اللي رجع وبطبيعة عنده تصريحات بعد اللي صار في الندوه الصحفيه لمهرجان قرطاج الدولي لكن هاد باش نحكي وتو على الصيف خاطر ديما نسمع ثم جمله في الاخبار تتقال انه صيف السنه هو الاسخن على الاطلاق والاعلى حراره صيف السنه اسخن من عام ناول يجي عنا نعملوا الحسبه نتاعنا في نشرات الاخبار باش نبداو من 2016 هذه نشرت اخبار كانت تعديت تحكي على الصيف ترى نسمعوا شنو هي قالت
5: هو صيف ساخن يخيم على العالم ملقيا بثقل لهيب أشعته على الناس درجات حرارة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في عدد من الدول
3: هذا 10 سنين التالي
0: مستويات
3: غير مسبوقة دونك اللي عايشين فيه شنو الله أعلم دونك نمشي وزيدا نرمال موتوى عنها بطبيعة نحكيه على 2018 شنو كان وقتها بالنسبة للطقس
6: يكن أهل الشرق الأوسط وحدهم يتسببون عرقا هذا الصيف، إذ تعرض النصف الشمالي للكرة الأرضية إلى موجة حر غير مسبوقة هذا العام، وصفتها الهيئات ومراكز الرصد بأنها الأعلى عالميا منذ بداية تدوين درجات الحرارة.
0: غير مسبوقة.
3: نعم غير مسبوقة.
1: يتسببون عرقا.
0: كل عام
3: يتسببون عرقا.
1: يتسببون عرقا.
0: كل عام ينسينا في الأخير.
3: بالضبط. رأي شوفوا 2019 شنو صار فيه نورمال ما 2019 العام هذا نورمال قلوب اشتبرت اكشيت نفس السخانة سي في قبل. رأي قال.
7: يتبقى أقل من أسبوعين من الوقت قبل أن يسدل العالم ستاره على صيف مختلف. فقد وصفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية صيف 2019 بشهريه يونيو ويوليو بالأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات الحرارية، وهي العملية التي انطلقت في عام 1880.
0: الأكثر حرارة ما عليكش
3: طيب. أول صيف بعد الكوفيد 21 كيفاش كانت السخانة؟ لأنه الكوفيد هد السخانة شوية وليت راه نشوف.
8: لم يكن العام الماضي سنة جائحة فقط، بل سادس أعلى السنوات حرارة في التاريخ.
3: في التاريخ مازال الشيء ماشي. نلقاو تو مثلا 2022 هل انه نقص ولا زاد؟
9: لا شك انك شعرت بفرق في درجات الحرارة هذا الصيف، خاصة ان كنت تعيش في دول الخليج وبعض الدول العربية. شعورك هذا في محله.
3: في محله على الاخر نمشي وترى 24 عام 2024 كيفاش كانت سخانة؟
10: صيف 2024 يأتي بدرجات حرارة غير مسبوقة تتجاوز الرقم القياسي الذي حققه صيف 2023.
11: ماكش عام المونتاج
3: هي نفس الجملة لما يبدو العام.
11: أي ما ليه فما جملة واحدة تقالت ما تقالتش العوام الكل يتسبب عرقا عام بركة
3: يتسبب عرقا
11: ما هوش العوام الكل يتسببون عام.
3: نشوفوا الاثنين الناس تقول 2026 سخون، ترى نشوفوا 2025 احنا كيفاش كانت سخانة عاملة.
12: قبة حرارية لاهبة وشديدة السخونة تتمركز في مناطق في الشرق الأوسط حاملة معها موجة قيظ غير معتادة تزيد اللهيب صيف.
3: دونك قبة حرارية
11: بدنا
1: لهيب
11: ودنيا
0: غير معتادة.
3: هو في كل مرة معناها هاك شفت على الأقل حسبنا من 2016 زاد الناس اللي تحب تزيد تثبت ترجع 2011 و2012 الكل تتلقاو نفس النشر.
0: أما أما أما ماذا يعني هذا؟ إنه فما حاجة غير طبيعية نتاع السخانة ماشية وتكسر
11: كل عام.
0: أنا كنت ما نمنش بهم اللي يعملوا كل اسمه بيل جيتس عليها والرطوبة والحرارة والبيئة ويحذروا فينا، اما من بعد كي قريت قال كنا نحذروا لعام بعد 30 40 سنه يا اخي درجات الحراره بدات ترتفع
11: الانسانيه فقت مخر بيزوموا بالمشاكل نتاع التغيرات المناخيه توا معناها اللي نجموا نمنعوه اقل برشا من اللي كنا نجموا نمنعوه 20 سنه التالي مثلا.
0: صحيح صحيح.
3: نمشيو نحكيو توا شويه على المهرجانات وباش نحكيو على الجدل الحقيقه اللي بدا عنده مده. نحكيو على محمد جبالي اللي كان تذكر اسمه في الندوة الصحفية متاع مهرجان قرطاج الدولي المسألة متاع أنه يقدم ملف باش ينجم يشارك ولا لا، حسب هند مقراني اللي قالت أنه هو طلب أنه باش يكون موجود اللي باش يحتفل بأربعين سنة من المسيرة الفنية متاعه، لكنه بعث ستار بركة حسب الكلام متاعها قالت أنه هو طلب فقط أنه باش يكون موجود على 40 سنة دون تقديم ملف باش يكون موجود. وكان جاوبت على المسألة هذية محمد جبالي في فيديو على صفحته الخاصة، كان جاوب وتكلم لهنا وقال انه شعر بالظلم وثم برشا ظلم في حقه.
13: نهجوا منها البلاد، نهز ولادي ونهج كما السبورتيف قاعدين يهجوا والطبة والمهندسين والكورجية نكملوا احنا الفنانين. علاش علاش علاش هكا تعمل في البلاد دي؟ علاش؟ ربي سامحكم ربي سامحكم، اما انا نقعد راه غصب عنكم الفنان محمد جبالي نقعد غصب عنكم باللي تعملوا تعطيوني كارتاج ما تعطيونيش سي انا محمد جبالي. الناس تعرف شكون محمد جبالي وانتوما التاريخ تو يحكي عليكم. اوكي تو يحكي عليكم ما سديبونش باش باش يحكي عليكم اش قدمتوا للبلاد انتوما ها شو قدمتوا للثقافه. حسيبكم ربي وكهو حسيبكم ربي ظلم ظلم وربي ما يحبش الظلم والايام بيننا.
0: محمد جبالي مع العلم معناتها اربع صفحات بعث كاملين مش ستار اربع صفحات وكان كانوا تبانوا معناتها مش ستار. المهرجان يقول لك عنا برمجه حره ما نعرفش عمل المهرجان يقول لك عنا برمجه حره نجم برمجه جبالي لا وهو جبالي يقول لا في الاحتفال معناتها الاراء تختلف بصراحه.
11: قول اختياري ما تقولش الشر
0: جوستومون اي برشا يقولوا اي معناتها لا معناتها واحد كيرايان جاي خاطرو بلاش وزعمه زعمه كذا جاي معناتها بطريقه غريبه واحد يقول لك اليسا ما عندهاش صوت وتجي كان ينجم يكون تونسي
1: فما اللي يقول لك اليسا طلبوها زاده تونس
0: اي اي وفما شكون يقول لك انا ما نقيمش الاصوات اليسا طلبوها تونس وفما ناس وفما مياد وفما معناتها اليسا باش ما نكذبوش نجمه كبيره معناتها
1: فولي سولد اوت راهو تقريبا
0: هو كارتاج كله فوالا مهم
3: هي جوست فقط نو في الحاجة بركة يعني أنا
0: ثم مثلا الأرى تختلف
3: هي مسألة عمرها مثلا ما توضحت فكرة الملف معني أنا مثلا أنا من جزء تقول أنت مثلا تقدم ملف بالشركة في مهرجان لكن تنجم تكون هذه واقعية وقت اللي تكون قاعدة عامة معني ما تكون بالعكس معناها
0: هي جاوبت قالت ناس كل يقدم
3: كيما فما ناس تو مثلا في السينما يقدموا معناها سينمائيين التوينس كي باش يمشي مثلا يحب يشارك في مهرجان يبعث كيف وكيف الناس الكل تبداش امريكاني فرنساوي الماني حتى ولاد البلاد اللي هما كلهم الناس الكل تبعث
0: مهرجان كبيرة فما عرب ما يدفعوش اما التوينس راهو اللي مناجير يدفعوا المتعهد الحفلات يقدم مطلب باسم الفنان
11: ما يسكو قاعدة على الفنانين الكل العرب
0: هي قالت على الكل ما نظن ما نعرفش ميدا حنيوي
3: اذا هي على كل حاجه
0: اي ما نعرفش كيفاش
11: ولا
0: لا ما ينجمش فنانين العالم كله يبعثوا لك ملفات يعني معناتها تتوقع انت ما كاظم سير يبعث ملف لا
3: ما نصورش
0: اي معناتها فما
3: يطبع بطاقة تعريف يبعثها
0: اي ما نعرفش ما نعرفش كيفاش الحكايه تم اما هكا صايره النقاش ومحمد جبالي مغشش وكان يقول بقى فما اللي يقول محمد جبالي خير من ريان وفما اللي يقول علاش شديت ريان انا معناتها اي فنان اخر خاطر ريان قالوا خاطر جاي بلاش كارتاج ما يلوش على يجي بلاش سينو تو 600 فنان عم جاي يبعثوا لك بلاش ما هو انا كي تعطي رقم بلاش عام جاي فما 10 باش يقولوا لك نجيو بلاش هل تقبلهم ولا معناتها لهنا الاشكال وهذا هو النقاش ولفنا به كل عام وحاجه من الحاجات اللي تحرك الساحه الفنيه صديقنا قال يا ربي ارحمنا دخلت نصلي جمعه خرجت نلقى كهرباء الكهرباء فيها 51 سخانه صديقي انا عندي ملاحظه اخرى كرهبتك لازمك تغسلها خاطر كل غبره بصراحه تصويرتها الكل غبره معناتها راهو فما زوز درجات سخانه بالوسخ
11: ردوا بالكم تصاور لو في الورد
0: من فضلك معك صديقي بيان سور ما ربي يتقبل وان شاء الله يا ربي معناتها كان 51 فوالا دونك
11: هذيك اللي فيه نتاع الكهرباء تقعد في الشمس
0: الامور واضح سلاح
3: لما فكره غريبه في مصر صار فما جدل واسع عليها نحكيو صناعه محتوى دعات على مواقع التواصل الاجتماعي الى تطبيق نظام يشارك فيه خمسه رجال بالزواج من خمسه نساء هذه بطبيعه كانت قالت هي الفكره شنو هي انه هي صارت قبل في قبائل قديمه وقديمه جدا انه خمسه رجال يعرسوا بخمسه نساء من بعد الاطفال حسب المعتقد نتاع القبيله هذه ما يعرفوش شكون البو شكون الام دونك يتربيوك اخواتي حاجه غريبه برشا شجعت عليها وهذا اللي اثار غضب كبير من الناس وهبطوا حاجات وهذا اللي خلى الاجهزه الامنيه في مصر تتدخل
14: بنت مصريه طلعت تعمل دعايه لجواز الخمسه زي ما سمعتوا كده وده مش عرض الخمسه ومش ترند ومش قصه فيلم خيال علمي ده نظام جواز كان موجود فعلا عند بعض القبائل كل خمس رجاله يتجوزوا خمس ستات والاطفال يكبروا من غير ما يعرفوا مين الاب الحقيقي وشيء محدش فاهمه اصلا لما صناعه المحتوى شرحت الفكره ناس كتير فهمت انها بتشجع عليها والفيديو انفجر على السوشيال ميديا وتحولت في ساعات قليله لترند وسواء اخطات في التعبير او كانت تقصد اللي قالته انتهى الامر بالقبض عليها ورسميا بيتم التحقيق معاها حاليا
0: ما نعرفش هالكلام قالت له باش تجلب الانتباه ولا موجود هذاك اللي اثر
11: عندي
0: ما
11: نعرفش
0: اي
11: اش لزك
3: هي حكايه
11: نحب نفهم اش لزك
0: باش نقول لك
3: تكون تجي فيه مثلا في روبريك في الراديو مثلا تجيب تحكي على الموضوع هذا تحكي فيه مثلا كحاجه صارت في قبيله تحكي في حكايه الغرائب والعجائب ثمنها مثلا هي الطريقه اللي حكيت بها حكيت كاينها تشجع معني قالت اعملوا هكا وخمسه يعرفوا
11: ايش لازمك باش تشوف التليفون وتصور وتحكي في موضوعك
0: ابعد على انك صحفي ايش لازمها كان ما يعرف احد ولات مصر الكل تعرفها
1: وسائل العالم تحكي عليها
0: كان يتبعوا فيها 200 ولا يتبعوا فيها زوز ملايين لا لا يتبعوا فيها زوز ملايين دونك هي ما في بلاش باش تتشد في الحبس تولي تنستعلي تولي تعمل اشهار وكذا معناتها حاجه من الحوايج اللي تولي عندها نجوميه فهمت كيفاش يخدموا يضلي هكا
1: ندير معناها
0: اما
11: ما نجمش نتفهم
0: سؤالي معناتها نادي هل هي حاجه موجوده فعلا يعملوا فيها ناس ولا لا الله اعلم
3: وحسب اللي لوشت شويه هي عاده قديمه وكانوا يعملوا
1: اذا ما عادش
11: ممنوعه بالقانون المصري
3: مش حتى مصري في العالم ممنوعه يعني حاجة من نوع ذي في أي بلد في العالم نختموا بالمليارات نحكيوا على العراق المجلس القضائي
0: بل قبل المليارات تحية ليك مستمعنا من بولندا مطرختين من سماش تاع على حاله محليكم ميدي ماغ ومحلى نادي نسمع فيكم كل يوم.
1: عايشك
3: محلى. نسلم عليه برشا برشا نسلم على كل
0: مترخيتين من السماء.
1: تفضل. ان شاء الله ربي يرحمكم.
0: صحة الشعور.
1: عقبالينا.
3: انويلنا بالله. نحكي على مجلس القضاء الاعلى في العراق اعلن على ضبط 14 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي اللي تابع نتاع وزارة النفط معناها وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم موقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معاه. القهوة 14 مليار دينار في معناها محطة تصريف الأمطار معناها في زيقوية القهوة اللوطة بطبيعة كانوا مخبيين. عنا تسجيل مباشر وقت القهوة الحفرة وبدأوا يحفروا ويخرجوا في المليارات.
15: بس سيلاش كم بوني؟
16: 13
15: حدود
16: يلا تمام.
15: لا 13 مليار بس
16: تمام علاوك عدد
17: دير بالك خاف القاع رخوق جواك.
3: دونك هذا بعد ما القاوة هذه القاوة 14 مليار القاوة زادة 25 مليار دينار عراقي جديدة في قضية وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية بالإضافة إلى
1: لوكيشن بليز ليه
3: في العراق في العراق وين تحفر تمشي العراق تمشي توا خذ كونجي أهبط العراق
1: تمشي
3: معناها أنا نعرف توا يقول لك الواحد يختلس ولا يسم كذا يمشي يهربهم البرة مش يحفر ما قديم الفازة معناها
0: صارت برشا في الثورة الناس خبيت فلوس ولا خبيتها عند شكون وشكون دار عليها معناتها يجي واحد الوقت يمد له مثلا زوز مليارات خبيهم تو كي نستحقهم كذا مولا زوز مليارات يهرب بالفلوس وما عادش
1: يزعل الامان
11: المساجيت كي يجي وكلقيت جره يجي
0: فوالا يعطيك الصحه سلاح
3: كانت هذه ما فاتك شيء بالنسبه اليوم وان شاء الله نلقاو مليارات واحد يحفر نهار
0: ان شاء الله يا ربي احفر بالاغزر انا ما كل كبرت احفر بالاجتهاد بالعمل
1: صحيح بالمثابره
3: كنز مش في الرحله
0: حتى كان تفطر شباتي
3: والرحله سخانه 45 سخانه رحلتاش
0: حتى كنت تفطر شباتي المهم ضميرك مرتاح
3: اي حتى ما تفطرش على فطور
1: ولا العادي
0: يلا نمشيو للمله سؤال
18: مله سؤال كل يوم صوتك معانا في ميدي ماك
0: يلا سلاح
3: نمشيو للمله سؤال وباش نحكيو على السخانه وباش نحكيو على ناس بتبيع كيفاش نجم تقاوم السخانه عنا مجموعه من الصور اللي بعثوهم لنا بتبيع باش نشوفوهم تو موجودين على لايف يوتيوب موزايك اف ام لايف فيسبوك موزايك اف ام تصور هذوما بعثوهم لنا على 23513000 معناها اغلب التصاور مثلا اللي يصوروا في كراهم ونشوفوا هذا كوش نورمالمون في فرنسا قاس السخانه يلقاها 41 درجه معناها شوفوا التصويره تحيه لي ان شاء الله ربي ربيعين وان شاء الله بالحق سخانه كبيره برشا زيد نشوفوا كملوا بالنسبه للتصاور
0: عندهم في الكوشه ماكينه كيك يقيسوا ولا هو جايب ميزان سخانه ولا ما فسر لي ناهد ماك مثقف في الكوشه لازم كيك
11: ما نعرفش والله ما عندي حتى فكره
1: قولوا جاوبنا صديق
0: رجعنا
1: اشوي
0: معناتها في الكوشه التصويره الاولى وحاط ميزان سخانه
11: يدور لي ديك لاباري اللي يقيسوا بها السخانه نتاع الماكله
3: لا هذيك لاباري باش تعرف الخبزه ناضجه ولا
11: لا بالحق يدور لي ذيك على لاباري تقيس بها
0: كل خبزه تحط فيها
11: هذيك يدور لي لاباري اللي تقيس بها تقيس بها السخانه اللي في مثلا في فلوس الكسرونه ولا عندك شوكولاته تذوب فيها
0: ولا الفرن ما فيهوش ماكينه تقيس يجيبوا باري
11: لا نحكي لك قلت لك حاجه فوق الغاز مثلا
0: الغاز شنو كوشه
11: يا ودي افهمني
0: هو جايبها من داره
11: افهمني
0: تفضلي
11: مثلا انت باتيسيه تخدم في باتيسري ولا حاجه باش تذوب شوكولاته ولا باش تعمل هذاك اللي تحط باش تشوف خاطر اسمك تمبيراتور بيان ديتيرميني مثلا باش تعمل
3: احسن باغيتي فرنسا جاوبت
11: والله صديقنا اللي تسمع فينا من فرنسا بربي كان عندي الحق جاوبنا على النقطه هذه خاطر يظهر لي انا هك
3: التصويره اللي بعد نشوفوا بتبيع يعني المواطنين يبعثونا فكره هبهم قاعد يسمع في موزايك في حراره 41 درجه الوقت تصور من الصنار
11: برشا خبره عندك الحق
3: وقتها لكن نحكيوا على سخانه كبيره برشا في الكهرباء هنا هذيك علاش ديما نقولوا انه مهم ياسر انه فما حاجات في الكهرباء مثلا ثم كذا بوست البارفان ولا الديودورون ثم اللي ينساها يحطها
1: ولا البريكيت
3: راهو عادي حاجه كيفك تحرق لك كهربتك معناها راهو تمشي
1: وماء بلاستيك زاد ما نشربوش الدبوزه تبدا سخونه
11: ترى مش بيزيد نتاع البلاستيك
3: نكملوا في التصاور زاده نشوفوا هذه تصويره زاده 42 درجه كيف يسمع انا وليت عادي راه وانا خايف لسخانه تولي كيف فريكونس موزايك نهار 94.9 وسخانه فكاكه فتولي فريكونس مع السخانه ماشي في الثنيه هذه معناها ستر الله بتبيع ان شاء الله ربي معاهم المونتين هذه من ايطاليا حسب خبرتي في الريونو نلقاه انه معناها الكتيبه ظاهره في ايطاليا اما 33 درجه سافا تحسوا في المدينه الساحليه
0: عندهم هما سخونه شويه
1: ويسمو يظل لي كنترول لي لي بنو نتاعو كان فهمت هكا عم فما مشكل في لي بنو ما
0: حسيت يظل كي تسخن اوتوماتيك ولا منعرف شيء
3: اي عنده عنده مشكل
1: صديقنا البنو
3: تفقد البنو بلي صديقنا شوفوا التصويره اللي بعد زياده باش نكملوا نشوفوا تصاور 45 ربحت معنا رحله بدا على واحد على خاطر تاور نورمالمون يربح جايزه 45 درجه دونك كيما شفنا لهنا برشا الحقيقه سخانه لهنا في السيارات وكذا باش نكملوا نشوفوا انه فما عديد الناس اللي قاعدين يبعثونا وبالطبيعه اجابه على سؤال ناهد الجهاز هذاك هو ميزان حراره رقمي ذو مسبار ويسمى شائعا بميزان حراره المطبخ او الاطعمه يستخدم في قياس درجه الحراره
0: الداخليه. لا جاوبونا ابعث لنا تنجم تبعثها التصويره
11: فوالا تقيس بها الماء
0: لا لا حاطها في الخبز في عجينة الخبز
11: شوف فيها الحرارة
0: بلاكي لا مش الشوكولاتة في عجينة الخبز
11: كل خبز
0: كل خبزة ينقبها
11: الزوز استعملها للزوز للميكلة اون جينيرال
0: شكرا لك شوي قبل هبطها حتى ما ساعتين غير درجة التصوير ما احلاهم العبيد
11: اسمع ناخذوك غدوة بالتليفون معنا صديق
0: فما من تركيا زاد بعث لنا 33 درجه من بلغاريا برشا
1: ربي جمع 30
0: انت مولي كان موالف ب 20
1: اقل من 30 ما نحكيوش معني في الموضوع
0: كمل لنا شنو 19 درجه هذا سلاح
3: هذا 19 درجه من مونريال حسيت معناه انه هو ما فهمتش الوهج بالبرد ولا كيفاش ما عرفناش بالضبط ما هذا هو ما نعرفش فما 19 في مونريال نتصور برشا
0: لا لا لا في الصيف لا في الصيف تخلط حتى ل 30 40
11: بلايش في كندا يوصلوا ل 40
0: هذه تبلانتا بسخانه تليفونه ولا حاجه ما تقبلوا اي
3: هذه تليفونه ولا خراوق بمسخانه تسكر وما ينجمش بالطبيعه التليفون هذا يخدم بحكم
11: اللي هو شوف يبرد باش من بعد يعاود يتحل
3: بالضبط هذاك علاش حتى برشا تليفونات يصير لها هذاك علاش لازم
11: ما تخليش تليفونك في الشمس
3: مثلا فما اللي يبدا يسوق في كرهبته فما اللي يعلق التليفون ولا يحطه بجنب ولا كذا تضرب في شمس
11: نجم
3: تضر البطارية معناها هذا مشكل كبير برشا بعثنا توا تصويرة الخبز بالترمومتر ولا شو اسمه حسيلو هاكا لقيناه موجود في الخبز نعرفوا بعد شوية شنو
0: هو نحطوا الخبز هذه خبز طابونة زاد اللي قالت أن في تونس وفما شكون تحمي في الطابونة وهاني شريت من عندها زوز معناتها تبارك الله عن سنة واللي يخدموا اللي تعبوا حتى اللي الساندويتشات اللي عملوا سلطة مش شوية اللي عملوا كذا اللي في الكوش اللي نبداو نحسدوهم في الشتاء ومساكن في الصيف نحسدهم في الشتاء اللي مثلا في الشاورما نقولوا صح عليه دافي بعد الشاورما في الصيف يولي سخانه كبيره فوالا يعطيهم الصحة
3: يعطيهم الصحة ربي معاهم
0: الكويز ماناش باش نخلطوا لها
11: 24 درجة في الويسكونسين في أمريكا
0: اوكي أشواق هبطت لنا فوالا دونك في كل خبزة ما فهمت شنو الهدف تحطها في العجينة
1: احكي لنا فسر لنا
11: صديق ما اقتنعش بتفسيري
3: نوفل بالتليفون
11: ما اقتنعش نوفل بتفسيري جملة
0: بقية حاط في عجينة خبز حاط قيس في سخانة شنو سخانة عجينة الخبز بلا فسر لنا قبل ما توفى الحصة صديقي شنو عجينة الخبز في سخانة؟
3: نعرفش فسر لك أنا لاحظ مطاعم المقاهي ومحلات صناعة الحلويات يستخدم الميزان هذه لعدة أسباب تتعلق أساسا بجودة المنتج وسلامة الغذاء سلامة الأغذية البكتيريا منطقة خطر اللي هي دانجر زون تتراوح بين 65 درجة وين تتكاثر فيها بسرعة يستخدم الميزان للتأكد من أنه الأطعمة المطبوخة تجاوزت الحرارة الآمنة غالبا فوق 75 درجة أو أنه الأطعمة المبردة تحت 4 درجات
0: كان فهمت فسر لي نادي
1: الحقيقة مفهمتش
11: فما نيفو سيكيوريتي تيم تاع الماكله
3: فما سخانه معينه تختار الماكله باش تضمن اللي هي تتاكل
0: حكيت لك من قبيله على تحكي بصعيب اما
3: ربي هذه المواطن اللي بعث
0: بلي سؤال سؤال هنا محرج هل فيك وشنا نعمله هكا؟
1: ما نعرفش
3: ما نصور هي هذه قاعده في المطاعم والكل ما دخلتش راه الفور كوشه قبل باش نجي ما نعرفش ما دخلتش اما اكيد
0: نقول كم في كوشه يسمعوا فينا صعيب بالحق اي ليش
3: كان فما تو مثلا كويش تونسي يسمع فينا يبعث لنا تصويره سيدي
11: تاكدوا من هالمعلومه وغدوه نعطيكم المعلومه الصحيحه العلميه
3: تو غدوه نعمل لايف فيسبوك
0: غدوه السبت
3: نهار الاثنين عندي كورنيش انا تنصر
1: عندي صباح الخير ويكاند حتى نجم نحكي على الخبز وعلى الكوشه وكل شيء معناتها
0: يعطيك الصحة ترى مانيش باش نلقى وقت للكويز نعتذروا نحكي الدنيا سخانة خموا في غيركم لأنه حس اليوم حبينا نعملوها تيم سخانة خمم تعاون غيرك أيا كان نبات حيوان بشر معناتها الناس كل عاونهم نادية
1: هذا هو على خاطر الحقيقة كما قلنا نحكي توا على مهن كما الناس اللي تخدم في الكوشة ثم زاد عاون الأمن اللي يخدموا برا فما الناس اللي تخدم زاد عاون البلدية جوستومون العاون زاد اللي يخدموا في قطاع البناء زاد هما بيدهم اللي معارضين وما عندهم عندهمش خيار معناه ما عندوش لو شو انه يكون في بلاصه ما فيه الشمس لانه خدمته تكون البراء دونك قاعد تحت اشعه شمس قويه دونك نتذكروا ماذا بينا احنا
11: متعطين
1: صحيح نعطيه دابو زمان معناه اي قطاع اللي ترى فيه شخص قاعد يخدم البراء معرض للشمس واللي ما عندوش خيار اخر دونك نذكروهم هذوكم حتى زيدا كان عندكم بيبز ما فارغين ولا حكوك فارغين ما تستحقوا لهمش نقصوهم نجموا نحطوهم بحذا وين نسكنوا قدام الدار لاي حيوان معناتها يتعدى صحيح للعصافر زيدا مش كان حتى الكلاب القطات صغير وحتى النباتات راهو نجموا نرحموهم نصبوا شويه ماء واحنا قدام الدار كان عندكم نباتات في البلاصه اللي تسكنوا فيها اي شجره اي نبته خلي ربي يهبط علينا رحمته معناتها كي احنا نرفقوا ببعضنا
0: حتى كان
1: ببعضنا.
0: السنديك يقول لك ما تعطيش للحيوانات اعطيهم مساحه معناتها قص الواحد وخلي ينظفوهم بعد معناتها مش صحيح. مشكل خاطر قطات سودانيه يسخفوا كيفاش يبداو عطشانين واحد معناتها وحتى البشر معناتها كي تبدا شي تصفي اداره في بلديه راجل كبير تعب
1: بربي نقطه
0: حاول تخليه هو الاولويه اللي سبقوا قبلك انت معناتها نعملوا
11: خاطر في ظروف مش عاديه
0: فوالا
1: وحتى نقطه اخرى نوف الكبار راهو ما عندهمش احساس العطش كيفنا احنا دونك كان عندك شكون في حومتك ولا في عائلتك كبير في السن ذكروا بالماء على خاطر احساس العطش يقل مع معناها العمر كي يقدم دونك ينساو معناها دونك ديما نذكروهم بالماء والصغيرات زاد اللي يلعبوا ينساو رواحهم كيف كيف هذوكم نذكروهم
0: به هما قالوا ما نمشوش للبحر باش نختموا بها معناتها حتى كان مشيتوا للبحر من نص النهار لاربع متاع العشيه راهو خطر كبير معناتها حتى كان عندك ولاد
11: وغيره
0: عطيت نص نهار إن أنا قلت
11: لحديش نص نهار هو ذاك التوقيت
0: تي ما هو توقيتي أنا ما لحديش نص نهار تدي ما تتحمل معناتها حتى ما هم يقولوا من لحديش الأربعة معناتها حتى صغار ما تحسش رأو وقتها ويبدأ في البيسين ومش حاسس وكذا رد بالك رأو معناتها تنجم العشاء نجم الغدوة تحس دونك اسي ديفيتي إنكم تمشيوا البيسين ولا للبحر في الفترة هذه ولكن كان أنت مبرمج مع أولادك وغيره ميسالش نطلعوا للبيت من لحديش نص نهار
11: الأربعة
0: نعوموا صباح بكري نعوموا العشية مخرة إيفيتير أو برشا برشا برشا ناس يجيوا بعث لي مكتوب أوديو قلت له بعث لي مكتوب يلزم تقيس درجة الحرارة متاع المحل ودرجة الحرارة متاع الفارينة مع درجة الحرارة متاع الماء يلزم كي تعشنهم يعطيوك سخانة ذيك متاع العجينة ما كانش تخرج خايبة يميمتي يميمتي على الخبز كيش يجي بنين 29 ولا 62 29 مع تغزرش لازمك تقيس درجة حرارة المحل
3: اي مهم
0: بعد درجة حرارة الفارينة نتاع درجة حرارة نتاع الماء وكي تعجنهم يعطيوك 29 ما كانش الخبز يجي خايب وكان
1: يعطيك الصحة قولوا على التفاعل
0: يعطيك الصحة اما نثبتوا هل في تونس نقيسوا درجات الحرارة هذه ولا معناتها باش نثبتوا ما تثبت به
3: هي خدمة دونك فيها قواعد اكيد معناها كيما كواش لهنا ولا كواش حتى في طوكيو معناها نتصور يخدموا بنفس التقنية
0: وين هذاك شنمن معناتها نعرف اللي في كوشنا فهم برشا انضباط ويعطيهم الصحة وحتى الخبز اللي ناويين يعملوه تجا باش يعملوه بينتو
1: ان شاء الله قريبا
0: معناتها خمسة ستة
3: سنين مازالوا يقصروا في السخانة
0: واضح يعطيكم الصحة الأخبار وبعد سبور إكسبريس وبعد يجيكم أحسن في الأفتر ورك صلاح يعطيك الصحة
3: شكرا
0: كورنيش ويكاند غدا نلقاوك نادي صباح خير ويكاند شكرا ليكم استمتعنا معك نادي يعطيك الصحة بلاكي كونجي سعيد دونك حسدوك على راحة نهارين ترجع لنا إن شاء الله يجي حذانا سليم أشويق يعطيك الصحة وربي فضلك دونك نتقابلوا احنا نهار الاثنين استمتعوا برمجة الويكاند زادوا كملوا اليوم برشا حكايات وبرشا امبيونس على موزيك كافي مشاية طيبة وفي لمينا
19: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك موزيك كافي حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك كافي صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى وملك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه تحضير للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
20: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو، كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيك. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com.
21: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
22: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
23: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
22: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
24: كاليبسو
25: Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Keiro. Pour un set Afro House d'anthologie, Keiro au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
19: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
26: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الحذر من التيار البحري الساحب، وذلك ضمن مجموعة من النصائح التي وجهها إلى المصطفين على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. ويوضح أن التيار الساحب هو تيار قوي وسريع يحرك المياه من الشاطئ نحو عرض البحر، وقد يجرف السباح حتى لو كان ماهرا. والحماية المدنية تدعو إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم قرب الماء وتجنب السباحة في حالة تعب، مبينة أنه في حال الوقوع في التيار الساحب يجب على السباح البحث عن مخرج جانبي والسباحة بشكل موازن للشاطئ للخروج من التيار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما قضائية تتراوح بين 20 و40 سنة سجنا وخطايا مالية فاقت 400 ألف دينار في حق 6 أفراد ينتمون إلى شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تهريب المواد المخدرة عبر الحدود ونقلها وتخزينها بغرض الترويج داخل الأحياء الشعبية بالعاصمة. وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات استخباراتية دقيقة قادت الأجهزة الأمنية إلى مداهمة شقة سكنية بمنطقة البحيرة، حيث أسفرت العملية عن حجز 150 كيلوغرام من مخدر الزطلة وثلاثة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وأكثر من 5800 قرص مخدر كانت معدة للتوزيع. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول في الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مخطط التنمية إنه تم جرد 3197 إجراء إداريا تم عرضها على مجلس وزاري في شهر جوان، وصادق المجلس على تبسيط 2255 إجراء وحذف 177 إجراء آخر بهدف تيسير الإجراءات الإدارية على المواطنين والتقدم في مسار الرقمنة، وفق ما نقلته مبعوثتنا إلى البرلمان سيد الهمامي. الصندوق الوطني للتأمين على المرض كنام يعلن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمزدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة أكنام التي توفر جميع الخدمات التي كانت متاحة بالمنصة السابقة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات لفائدة مزدي الخدمات الصحية. تنسيقية نقابات مزدي الخدمات الصحية تدعو إلى ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة في ملف صندوق التأمين على المرض بعيدا عن سياسة الانتظار أو الإنكار أو ترحيل الأزمة حسب تقديرها. تونس تستأنف رحلات شارتر الروسية إلى مطار المنسيرة الدولي بداية من 14 من شهر جويلية بعد انقطاع دام 5 سنوات في خطوة لتنشيط أحد أهم الأسواق السياحية. في الختام، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن لزهري يقول في تصريح لموزيك إن نسبة تقدم موسم الحصاد بالقصرين بلغت نحو 60% إلى حدود اليوم بتقديرات للصابة في حدود 500,000 قنطار. نهاية الموجز، قدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
2: الأولى في تونس. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
5: سبور اكسبريس.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. الوضعية ما تبشرش بالخير البرشة ملاعبية أو برشة زادة فرق في الرابطة المحترفة الأولى، خاصة نحكي على أيامات تبدأ البطولة تقريبا أشهر وشوية، 22 أوت و 23 أوت تنطلق البطولة في موسمها جديد، وبرشة صعوبات يتعديوا بها برشة فرق، ديون مدربين ما فهمش، هي التسيرية مش موجودة، ما فهمش كون يسير. الوضعية كارثية. البارح بار اكزامبل كنا سمعنا وضعية النادي البنزرتي مع حيدر في ركاب ومراد الدليجي، خلنا نسمعوا نشوفوا شنو الحال في بن قردان. نبيل حديد عنده كل التفاصيل. مرحبا نبيل.
7: اهلا بك اسكندر، تحيه ليك ولكل اللي يسمع فينا في موزيك. كما قلت تقريبا لخص انت اللي صاير في اتحاد بن قردان هو بالضبط. عمل اول تقريبا الموسم الفارط لجنه الانتدابات كانت تقريبا في شهر جويلية تمت التعداد للموسم المنقضي اللي فات. انتدابات صارت، المدرب موجود، لكن للأسف أثناء تقريبا منذ نهاية الموسم الرياضي الهيئة الحالية كانت تدعات عديد المرات إلى وأعلنت على أنه تم ضيقة مالية في اتحاد بن قردان ويجب يعني اللفتة من الأحباء والمسيرين القدامى لاتحاد بن قردان، لكن للأسف لليوم تقريبا أصر جويلية ما فما حتى أنباء لا المدرب لا اللاعبين لا هيئة المديرة لا هيئة التسيير، ما عدا الناطق الرسمي ياسين عبيد اللي كان معنا منذ قليل وأكد لي اللي ما فماش ثمانية الحقيقة ثمانية متاع استقالة جماعية في القادم في القليل الأيام القادمة، لكن إذا تواصل عزوف أحباء اتحاد بن قردان والهيئات السابقة وداعمي اتحاد بن قردان على لفت النظر وعلى الدعم المادي للفريق، لأن كما قلنا ضيقة مالية كبيرة أنجت عدم وجود أي إطار فني لحد اللحظة، تجديد عقود مثلا حتى تجديد عقود تقريبا اللاعبين اللي موجودين موسم الفارط وعقودهم مازالت متواصلة هم اللي باش يكونوا موجودين، ما فماش لجنة انتدابات التو ما اجتمعتش إلى حدود اليوم. هذه تقريبا آخر أخبار اتحاد بن قردان، انتظروا من هنا تقريبا غدوة بعد غدوة ثم اجتماع ممكن غدوة العشية باش يكون الهيئة المديرة اتحاد بن قردان مع الإطارات المسيرة مع ممكن حتى السلطات المحلية والجهوية باش يشوفوا حل اتحاد بن قردان خاصة في المسائل المالية، مع توجيه رئيس اتحاد بن قردان عمار الجاري نداء استغاثة مرة أخرى تقريبا ثالث مرة في منذ نهاية الموسم الحالي عمار الجري التجأ إلى نداء استغاثة لفت نظر للأحباء والهيئة المديرة لأنه تم ضيقة مالية كبيرة يلزم يتمر بها الاتحاد بن قردان، يلزم يخلص برسة ديون، يلزم انتدابات تصير، يلزم مدرب يصير إطار فني، هذا اللي ننتظره اسكندر مهنا تقريبا حتى نهارين أخرين وإن شاء الله نتبعوا الموضوع. إن شاء الله
6: إن شاء الله يوصل نداء ذاك إنه ثالث ولا رابع ولا عاشر، إن شاء الله يوصل، خطر اللي كنت تحكي فيه يعني في مقارنة بعمناول، إذا كان عمناول في الشطر جويليا الانتدابات موجودة والمدرب موجود والتحذيرات واضحة، شوف الاتحاد بن قردان ما عادتش كل العام الساهل، يعني كان حتى عام فيه برشة تقلبات، فما بالك اليوم الأمور حتى تو ما فيها حتى شيء واضح لا على مستوى إدارة لا مستوى تدريب لا مستوى ملاعبية وماركاتو.
7: بالضبط هذا اللي صاير اسكندر، لانه الهيئه المديره هذه تقريبا رئيس عمار الجري تقريبا الموسم الاول لها عمل اول دخلت بقوه تقريبا دعم مادي موجود دعم عملوا اتصالات كبيره اثناء عملوا الانتدابات، قلت لك 15 جويلية عملوا ندوه صحفيه واعلنوا على قائمه الانتدابات اثنين لجنه الانتدابات ما فماش خلاص ما فما حتى اعلان على الهيئه المكلفه باللجنه الانتدابات، الدعم المادي ما فماش، التقرير المالي ما فماش موش حاضر الى حد اللحظه هذه لأنه كما قلنا ضيقة مالية، عمار الجري كما قلنا ثلاث مرات تقريبا نداءات يعملهم الهيئة المديرة شبه مستقلة جماعيا، ولكن ما زالت ما تم الإعلان عن هذا الإعلان. هذا ما أكد ياسين عبيد بأنه الهيئة المديرة ما زالت موجودة، ولكن تتجه النية في حال أنه تواصل هالعزوف على الدعم المادي والسلطات المحلية والجهوية مثلا ما صرفش يعني توجه إلى اتحاد بن قردان، أنه باش يتم تقريبا اللجوء إلى الاستقالة الجماعية، ومنها هيك باش تكون يكون تقريبا باش تكون الرزنامة الرياضية مضغوطة جدا، باعتبار أنه إلى حد الآن ما رجعوش للتمارين لحد الآن. كما قلت اسكندر في أول اللقاء يعني 22 ولا 23 أوت تنطلق البطولة، وإلى حد الآن اتحاد بن قردان مازال في الغمض إن شاء الله.
6: واضح وقت عاد نعود ونرجع إذا كان فما استقالة نحكي مرة أخرى على انتخابات وجلسة خارقة العادة، وبرا عاد شوف شكون يتقدم، شوف ليه في الأجيال فما ما فماش، وعاود من فسخ من أول جديد. دونك الوضعية راه محيرة، فما فرق في الرابطة المحترفة الأولى مازلنا ما حكيناش نحن على الأقسام الأخرى، الوضعية نتاعها محيرة، وإن شاء الله ربي قدر الخير من هنا حتى انطلاقة البطولة. شكرا لك، يعطيك الصحة نبيل حداد مباشرة من قردان وآخر أخبار الاتحاد. بالنادي الافريقي فما مفاوضات متقدمه مع فابريس زيغي مدافع الاتحاد المونستيري سابقا، عمره 29 عام المدافع هذا، وفي عقده مع الاتحاد نهار 30 جوان الماضي. في كرة اليد ديما مع النادي الافريقي، وإدارة الفريق توصلت اليوم الى اتفاق يقضي بانهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب علاء مصطفى مقابل تخليه على جزء من مستحقاته. نادي تقدم ساقية الدائر الوفد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى أمضى عقد بعامين المحمد علي العمري اللاعب السابق للنادي الإفريقي. اليوم على الثمانية في لوس أنجلوس يتلعب ربع النهائي الثاني من المونديال، مواجهة أوروبية 100% بين إسبانيا وبلجيكا، المتأهل يلعب نصف النهائي مع منتخب أوروبي آخر هو المنتخب الفرنسي. في الدور الماضي إسبانيا خرجت البرتغال 1-0، بلجيكا تعادلت أو تعديت قدام الولايات المتحدة الأمريكية 4-1. نذكر الماتش يبدأ الثمانية إسبانيا بلجيكا، الحكم الإنجليزي أوليفير هو اللي باش يدير المقابلة هذية. وإحنا مع الحكام نكملوا مع التعيينات بالنسبة لزوز مقابلات المتبقية من الدور الربع النهائي غدوة، ونحكيوا على الحكام تاع مقابلة النرويج إنجلترا وأرجنتين سويسرا في ميامي غدوة السبت بداية من 10 متاع الليل، مقابلة النرويج وإنجلترا التحكيم لكليمون توربان من فرنسا، ونهار الأحد نقولوا الساعتين تاع الصباح مقابلة الأرجنتين وسويسرا في كانساس سيتي، والحكم هو جواو بينيرو من البرتغال. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم أحسن وبقية الكيب في أفتر وورك.
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
9: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اوريدو طور عالمك.
10: افتر وورك من الاثنين الجمعه بالماضي ساعتين للسته متاع العشيه. احسن الهمالي موزيك فام،
12: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل في افتر وورك على الاولى في تونس. جمعه طيبه مباركه للناس اللي تسمع فينا الكل. اليوم 10 جويلية 2026، هذه افتر وورك جديده من توا حتى لسته متاع العشيه. رحبوا بالجميع في الاستماع. تحيه الشاكر معنا في ستاندار يستقبل تليفوناتكم على 71113000 ويأمن التنسيق العام للحصه. تحيه لوبي معنا اليوم، لبنى السريعه في الاخراج الرقمي، وعنا اليوم سبيشال جيست اختنا ساميه، اهلا وسهلا بينتو قاعده تسجل في الالبوم تاعها ان شاء الله بتوفيق سمسم. وتحيه لأميمة عليا، تحيه لها أميمة في البرودكسيون والعمل الصحفي. رحب بيك اخونا سلوم الغالي، اهلا وسهلا وسلام عليكم الناس الكل. شكرا على تفاعلاتكم على نميرو واتساب متاعنا 23513000. كنكم في الخارج تزيدوا 00216 23513000. قولوا شنو تحبوا تسمعوا، قولوا كيف شنو التفاعلات متاعكم مع مختلف المواضيع شو تروحوا من توا حتى للستة متاع العشرين. سلام عليكم الناس الكل في الكيس، قلكم طريق السلامة للجميع. شوية آخر بوان غوت مع صديقنا مراد جويني، قبل ذي طلبتوا منا شوية جو تونسي، واليوم بما أنه جمعة فقلنا اليوم جوان دغلوتي للأغريابل، هذاك عليش نعديو لكم حويجة فوندو من ملوف المرة ذي الجد كيف ما يقولوا فيها، وفيها كي ذريبات متاع مزود وفن شعبي من نوبة سيدي علي عزوز. هذا باب الهدي دنيا

0: Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
2: جمهور مهرجان دقة الدولي، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 50 للمهرجان الجمعة 10 جويلية مع الفنانة شيماء هلالي.

0: لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: تحية لكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع. نسلموا برشا على الناس اللي قاصدة ربي شادة ثنية توا ماشية باش تعمل تبحبيحة باش تعدي ان اكسلون ويكاند دون فامي. كيف كيف الناس اللي مروحة لعيالها نقول لهم ان شاء الله ثنيتكم زينة. نسلم برشا على سماح وعلى عادل وعلى عيشوشة، نقول لهم ان شاء الله ثنية زينة ليكم الكل. الناس اللي تستنى في الفوتوغرافيك توت سويت ناخذوا بوان غوت من عند صديقنا مراد الشوينية.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
1: طريق السلام عليكم الكل، رحبوا بك سي مراد، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
3: اهلا وسهلا احسن، مرحبا بك ومرحبا بكل اللي يسمع في افتر ورك على موزايك فام.
1: عيشك سيدي. دونك حاله طرقات شنو هي في نهايه هذا الاسبوع؟ يظل لي يزيد ويكاند شو كي سنوصل.
3: طيب بيان سور نهاية الأسبوع بتكون يمكن فيها ارتفاع متاع درجات الحرارة. بطبيعة الحال اليوم حركية ذات طول لاحظوها في عديد المفترقات، فيها حركية مكتظة خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة، وتتواصل الحركة إلى حدود البروجات على مستوى مستشفى الحروق. نفس الشيء بالنسبة للنقرة، كيف كيف احنا ماشيين إلى حي التضامن إلى حي الانطلاقة، نعرف أن المنطقة هذه فيها الأشغال، فبالتالي بس نقرأوا عنها ثنية فيها سول سونس، معناها تهز وتجيب الكياس. بدأ فينا زادة مستعملي التاريخ يردوا بالهم شوية ويخليهم مسافة أمان بينهم وبين السيارة اللي تضيهم. طبعا ما نساوش الطريق الوطني رقم 8 كيف كيف على مستوى مدخل برج ولهنا اون بروفوندور على مستوى شارع مصطفى محسوب الى القاف الحركه فيها الكثافه المروريه. شارع المغرب العربي زاد كيف كيف واحنا ماشيين عبر مدخل الشرقيه واحد وكذلك الشرقيتين، وين لاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه، وتتواصل الحركه هذه الى حدود مدخل رواد، بعده وين القاف الانفراج في الحركه. نمشيو الى وسط العاصمه على مستوى شارع الحبيب سامر، نمشيو الى كذلك شارع الحبيب بورقيبه، شارع جمال عبد الناصر، شارع المنجزين، وين القاف فيهم الحركه فيها الكثافه المروريه واللي تتطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتفاع. نقعد على مستوى باب الجيرة كذلك واحنا ماشيين إلى باب المنارة ثم ساحة القصبة عبر شارع 9 أفريل وصولا إلى ساحة باب سعدون، من نقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. في السونس الفيروس واحنا ماشيين إلى شارع مفتاح سعد الله، ماشيين للروتيك زاد كثير، لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. طبعا نرجع إلى وصل العاصمة على مستوى باب سيدي عبد السلام، ثم واحنا ماشيين إلى البلبدير كيف كيف على مستوى شارع طيف الديري، من نقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نفس الحركة زاد كيف كيف نقاو فيها الانتظار على مستوى شارع الولايات المتحدة، واحنا ماشيين الى عبر شارع المملكة العربية السعودية، وين نوصلوا الى شارع محمد الخامس، وين نلقاو الحركية اللي فيها كثافة خصوصا على مستوى شارع البيبراي، واحنا تاخذين الى ساحة تصوير. وما نعرفوا على يمين على مستوى شارع ساتيكول، وين نلقاو الصيدلية المركزية، منها هي عبر شارع الصيدلية المركزية بولا، واحنا ماشيين الى الشارع طاهر بن عاشور، وين نلقاو على مستوى جعفر البرمكي حركية فيها كثافة مرورية، وتتواصل الحركة هذه الى حدود شارع عثمان بن عفان، وبعدها هي على مستوى شارع الهادي نوير على مستوى حي النصر، وين نلقاو الحركة تشهد الانتظار. طبعا الطرقات اللي اعتناها مازال توا بون طرقات على مستوى وسط العاصمة ولا تونس الكبرى، ولكن زاد كذلك نتوقع على مستوى عديد الولايات خصوصا الولايات الشرقية، منهم ولاية نابل وكذلك ولاية سوسة، ونتوقع بتكون الحركة على أشد خصوصا على مستوى محطة استخلاص في مراك. ما فيش شك دعوة جدوها إلى مستعملي الطريق خصوصا أحسن مزابين اللي هنا اليوم نعطيه شوية نصايح إلى لبيرسون زي معناها الكبار في السن، لأنه في بعض الأحيان راهم مع ارتفاع درجة الحرارة مع هذا لونج ديستونس اللي بشافوها ينجموا معناها ما يلقاوش رواحهم حتى في السياقة. بون ماذا بينا حتى بالتالي كان اون بيرسون معناها عندها معناها عمر معين، معناها نفوت 71 ولا 75 بطبيعة الحال، هناك فما عديد معناها الاستثناءات نتاع السياقة. ماذا بينا بدايتهم هما اللي يسوقوا بهم، سينو ماذا بينا حتى السوق نتاعهم يكون يا اما اول الصباح والا قبل العشية يبعدوا مثل كان يكون نتاع الارتفاع نتاع درجات الحرارة. واحنا في الارتفاع نتاع درجات الحرارة ماذا بينا نتفقدوا السيارة نتاعنا من حيث ضغط العجلات، نتفقدوا الماء نتاع الراديتور، نتفقدوا الزيت نتاع المحرك. بطبيعة الحال احنا كسواق ماذا بينا زاد كيف باش نعملوا اون لونج ديسونس، ماذا بينا زاد السن نتاعنا يكون نفرشك شوية حاضر للسياقة وحاضر لك السنية الطويلة هذيك اللي احنا باش نعملوها. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصائح هذه لان فيها سلامتهم وسلام نزيل والمستعملين التاريخ. يسير هنا نهارتين طول وان شاء الله بون ويكاند وسياقة آمنة للجميع ان شاء الله.
1: ان شاء الله ثنية جزيلة الناس كل، شكرا جزيلا ليك سي مراد، ان شاء الله اكسلون ويكاند ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا. اسمعونا على الفريكونس نتاعنا في لوتوروت 107.8 FM فريكونس موزايك FM اللي تسمعوها وتعديوا بها الاثنية. قولكم ان شاء الله اثنيتكم زينة، وان شاء الله على كل حال تستمتعوا بها الأوقات هذية اون فامي كيف كيف العبيد اللي ماشية باش تعمل تفرشيكة. ان شاء الله تمشيوا بالسلامة وترجعوا بالسلامة اختي واختي، وما ننساوش مسافة الأمان، حزام الأمان، وأهم حاجة الانتباه، ثم الانتباه مفاية بس إنسان يشعر بالتعب يتكي شوية يرتاح شوية وبعد هي يعاود يقصد ربي استمتع بمزيد.

0: كاف ام على 107.8 اف ام.
1: كبتها وعدي بها الدنيا 107.8 مزيك كاف ام معاك في اللوتوغوت. مزيك كاف ام الاولى في تونس. طواغوت
2: دومي دوم دومي دوم دوم
3: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
4: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.

0: ادم بورت بوزيشنز على موجات موزايك اف ام ساعتين ونص. رحبوا بكم لسكول ثنيه زينه للجميع. رحبوا بكم على موقعنا موزايك اف ام .net في الابلكيشن تاعنا موزايك اف ام. ذكركم تلشرجوها على مختلف المحامل اللي عندكم على اندرويد ولا على اي او اس. اللي تسال على طقس الويكاند كيفاش يكون تتسويت الاجابه المعهد الوطني للرصد الجويه بوميتيو. ومشكورين معهد الوطني للرصد الجوي عنا معاهم زوز مواعيد في افتر وورك في الساعه الاولى وفي الساعه الثانيه. بعد شويه ناخذ لميتيو دي بلاج والساعه الاولانيه ناخذ فكره على حاله الطقس, حاله الموجه هذه نتاع الحر اللي تشهدها بلادنا. ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا. يلا نمشيو لمدام سعيده بن صالح لله. مرحبا, اهلا وسهلا.
1: اهلا بيك خويا حسن, تحيه ليك ولكل المستمعين وزيك. الحمد لله يعيشك.
0: عايشك مدام بن صالح. كيفاش يكون الطقس ان شاء الله في الايامات الجايه واحنا يظهر لي في قلب موجه الحر؟ تبارك الله اليوم لو غوسونتي في القريب قريب 50 معناه بين 46 و 48.
1: صحيح, يعني كيما يعني كنا اصدرنا نشره متابعه يعني يعني باش نعلموا يعني الطقس يعني شو يكون سخون, حراره مرتفعه الايامات هذيا بدايه من اليوم حتى شي يعني غدوه بعد غدوه نهايه الاسبوع باش تكون يعني ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. درجه الحراره هذيا باش تشهد يعني نهار 2 و 3 تنقص شويه وباش ترجع بقيه الاسبوع للارتفاع حتى شي نهايه الاسبوع القادم. قلنا قلنا يعني الارتفاع هذيا يتجاوز المعدات العاديه بين 6 و 10 درجات حسب المنطقه. يكون درجة تكون بين 41 و 46 درجة في أغلب المناطق مع ظهور الشهيدي إلا قرب السواحل الشرقية وين تكون الحرارة بين 35 و 40 درجة. هذا هو بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم وسبت ولحد كما قلنا الحرارة مرتفعة. البحر نقول اليوم قليل الاضطراب إلى مضطرب, وغدوة يعني عندنا نشرة إعلام برياح قوية تم يعني
0: تنفصلوا فيها من بعد كانت عمل مزية ناخذوا بالبحر. بالبحر شنو اللي يعوم وقتش يعوم كيفاش نردوا بالنا؟ تعرف علاش؟ على خطر مهم برشا. نوم الناس يقول لك يا خويا ميسالش ما تعرف فما ناس تولت موضة لسعيدة ياخذوا البطو ويقصدوا ربي مثلا هوارية وإلا غر الملح ولا لما آخر ذلك. وساعات راهو نتيحوا في المحظور ولا ساعات عبد ياخذ ريسك ويقعد يام طيش أو لا قدر الله تتسبب في كوارث. ونعرف احنا كل ما نبعدوا على البحر كل ما نبعدوا على الشط هكا ولا
1: كان غلط صح الريح يقوى يعني في الاعماق والموجه يعني حاله البحر تتبدل. نجم يكونوا على الشط يكون راكح كي ندخلوا لداخل. هذاك علاش احنا نعملوا ديما تحيينات في الموقع بتاعنا الرسمي وديما يعني في الاذاعات والكل ننبهوا كي ثم نشره اعلام برياح قويه نعطيه سرعه واتجاه الرياح وحاله البحر في كل منطقه من بحوراتنا.
0: نشكرك برشا لسعيده, شكرا جزيلا ليك. وعدا معك ان شاء الله في ساعه ثانيه من افتر وورك في نسمتنا لبحري وناخذ معك اكثر تفاصيل على الميتيو دي بلاج. تحية لكم الناس الكل. كانت هذه هي بوان ميتيو لليوم. بوان ميتيو
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: سمارت تيفي ايكوسات تلفزة 100% تونسية, 2 جيجا دو رام, 64 جيجا دو ستوكاج, كوليد 4K, جوجل تي في 5.0 سيرتيفي, اندرويد 14. ايكوسات فرجة وبشاشة.

0: 92 66 44 44 92 66 44 44.
1: رايارك وبارك المهدية.
2: يلا جو
3: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
3: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك اورانج.
5: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
6: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
7: After work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: No Life by Simple featuring Dua Lipa على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع. ثنيه زينه للناس اللي قاعده تسمع فينا على فكره هبها شادين ثنيه. نحب نسلم برشا برشا برشا برشا اليوم على الناس اللي قصد ربي ماشيه المدنين وماشيه زده كيف كيف الجربه. تحيه كبيره لصديقنا زيد اللي قاعد يسمع فينا هو والعائله نتاعه. ان شاء الله ثنيتك زينه اخويا زيد. ونسلم برشا برشا زيدة على زوز دو بوتيت برانسيس يعملوا الكيفين عم يعيشوا في سويسرا ويسمعوا في موزايك فيم. حاب نسلم عليهم برشا برشا اللي هما ياسمين وسيرين. بوسة كبيرة كبيرة كبيرة الياسمين وسيرين. قول لكم ربي فضلكم بابا وماما. ان شاء الله ثنيتكم زينة وان شاء الله توصلوا سلامات يا رب العالمين. السلام عليكم وين ما كنتم. شكرا لتفاعلاتكم على الباج نتاعنا موزايك فيم. ونحب نذكركم على النميرو واتساب نتاعنا 23 513 1000 00216 23 513 1000. تبعثونا لي ميساج نتاعكم تهنيكم غنيتكم تحبوا تسمعوهم واحنا بكل صدر رحب. بعد شوي نتفاعلوا معكم او فور اي مزور سينو توت سويت وقيت نسمتنا البحريه
1: مع ترافل تو دو. العالم بديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري.
0: نسمة بحري. نسمتنا البحري اليوم تهزنا إلى شواطئ مزيانة. والشواطئ المزيانة هذية تكون فيها درجة الحرارة اليوم مرتفعة ومرتفعة جدا ولكن البحر يكون يعمل 66 كيف. نحب نذكركم اليوم بأنه السباحة ممكنة بكافة الشواطئ التونسية ولكن مع ذلك نذكركم بالتزام الحيطة والحذر. ونذكركم زيادة باش أنه لازمنا نحترموا ونتبعوا تعليمات الحماية المدنية والسباحة المنقذ. والأهم ما نخطروش وما نغامروش وندخلوا برشا برشا في الغريق. نبدأ معاكم بشواطئ خليج جيبس الشفاء جيبس جربة شواطئ جرجيس وين السباحة تكون ممكنة. درجة الحرارة القصوى توصل إلى حدود 34 درجة. شواطئ الوسط الشرقي نحكي وهنية على المهدية على شابة على شط مريم هرقلة قنطاوي سوسة بوجعفر سقانس وغيرهم من الشواطئ اللي السباحة تعمل الكيف. خليج الحمامات زي كيف كيف النسمة تخبل وأيضا درجات الحرارة اليوم تكون جميلة وجميلة جدا ما تفوتش 40 درجة. نمشي للشمال الغربي نحكي على شواطئ تبرقة الساحرة. نعم في تبرقة الساحرة اللي تعمل الكيف. وفي الشمال الشرقي نحكي لهنا على سواحل بنزرت وما أدرك ما سواحل بنزرت. تبح بيحة في رسنجلة ولا في سيدي سالم ولا في شط الرمال ولا نمشي وزادة كيف كيف إلى الشواطئ اللي موجودة في لي فيلاج ولي باتلان اللي ممتدين تبارك الله على ولاية بنزرت. على خاطر بالحق تخزر البحر تنسخوه هكا ولا معناه شد عندك خويا معناه حاجة تعمل الكيف. تقول أنت وين نبدأ وين باش نوفى معناه كي تقول سيدي علي المكي وتقول غار الملح ورأس الجبل إلى ما آخر ذلك ورفراف يا حبيبي على رفراف وقت فرشيكا حسيلو برجولية. هذوما الشواطئ اللي يرد الروح. نقول لكم بأنه الحرارة غديكة تكون مستحبة ما تفوتش 38 درجة وأيضا العومة تعمل الكيف. خليج تونس كالعادة نحكيه على البلاج دو كارتاج جمرت المرسى سيدي بوسعيد ورواد وين زاد كيف كيف السباحة ممكنة وأيضا الشتيتة تعمل 66 كيف. كما عودناكم كل نهار جمعة ما نعطيكمش بون بلون بركة من عند ترافل تو دو. اليوم نحب نذكركم بأنه ترافل تو دو اللي عندها 38 أجانس تنجموا تمشيوا والأقرب أجانس بحذاكم وتريزرفيو لو سيجور نتاعكم. انتم عليكم كان تعملوا حاجة بركة أكاهو تحضر الفريجة نتاعك تمشي لترافل تو دو غديك تريزرفي أعز سيجور باش تعديه في صيف السنة. كان عندك زادة كيف كيف هكاية بروغرام متاع خرجة نقول لك كيف كيف كبر في الفليجة ومشي الأقرب أجنس ترافل تو دو وبرا امشي غاديك اكتشف لزوفخ اللي يعملوا 66 كيف متاع لفوياج اللي تقترحهم عليكم ترافل تو دو. برشا ناس يقول لي خويا حسن سخان شنو نعمل ادخل على traveltodo.com تو تلقى كل خير. سينو ما تنسيوش فما سيرفيس كليون زادة كيف كيف يكون على الذمة متاعكم تنجموا تطلبوه وتنجموا زادة تاخذوا توت لزانفورماسيون اللي تحبوا عليهم. كنت نتذكروا في كل نهار كنت نعطيكم ان بون بلان نقول لكم هاو شنو تنجموا تلقاو دي زوفر على الباج فيسبوك. لي ريزو سوسيو نتاع ترافل تو دو سون معناها تري اكتيف هذاك علاش نخليكم ديما برونشي على لي ريزو سوسيو نتاع ترافل تو دو. ادخل من توا ترافل تو دو اعمل جيم للباج وكيف كيف حتى يجيوك لي زوفر او كوتيديان بلوزيور زوفر يعملوا الكيف الحقيقه وافيك دي بري امباتابل. هذه هي ترافل تو دو. دونك العبيد اللي شريت من الاثنين للخميس كسوسوا في 38 اجونس والا على السيت نتاعنا اللي هو traveltodo.com. اليوم سيد عادل المنفذ جي وقام بالتيراج سور, والتيراج سور اليوم اعطى سعيده الحظ. شكون سعيده الحظ؟ مدام هند بن يحيى, نقولوا لها مبروك. مرحبا مدام هند, اهلا وسهلا. شحويلي لبس عليك امورك طيبه؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. ايوه مدام هند, انت من المروج, قل لي اول مره مع ترافل تو دو, متعوده؟ احكي لي شويه.
2: احنا اوني توجور فيدل ترافل تو دو.
0: Très bien.
2: Ou Dima, c'est notre première destination. Allez, oui, bah, le personnel, il est, je trouve qu'il est chaleureux et surtout professionnel.
0: Excellent.
2: Donc, et on encourage toujours le tourisme interne.
0: Très très bien. Béhi Barcha, wallahi, bravo, madame. Tasfiqa Kira Alik, big up, madame. Al khatr madabina nislikol, ta'amel kifik. Donc, mchit l'agence ou elle vous avez réservé sur, sur le site web?
2: L'agence. نمشي في الاجنس
0: قريبه وحدك
2: يعيش كي في المروج.
0: في المروج اوكي تاف نعطيهم الصحه. دونك لو بيرسونيل ايت اكويون كوم دابيتود.
2: اه تري اكويون.
0: لو سوريير اي لا لو كونسيي اي لا.
2: اه وي وي نو كونسيي يعطيونا كل شيء ويورينا كل شيء شنو فما لو بون بلان.
0: تري بيان
2: اي وي اون اي تري ساتيسفي.
0: Très très bien.
2: Très satisfaite.
0: Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Donc vous avez réservé ou au Fibel et quand il y a un tirage au sort, etc. Smart à la mosaïque ou elle.
2: Oui oui. Allez, je crois que qui nous conseille, Colon la conseille, ça m'a tirage au sort et voilà. Merci. Je vous remercie d'abord et je remercie Travel Poudou.
0: Très très bien.
2: Toujours à la hauteur.
0: Mahlek, Madame Henda, mabrouk alik, un bon d'achat, prix de 1000 dinars, من اهداء Travel Poudou. قل لي من اللي شو بستعمل بيه ولا هذا افونس على حاجه على سيجور البر؟
2: على حاجه افونس باش نمشي جو ديكوفر ان اوتر لوتر بلاس ان اوتر اندرو.
0: تري بيان بارفي مدام انجوي. ما نقول لك وربي فضلك مدام هند, مبروك عليك انت سعيد الحظ. شكرا جزيلا ليك, نشكرك برشا ونشكر ترافل تو دو اللي ديما معانا وديما زادة تعطينا لي بون بلان وتعطينا زادة احسن الاسواق الموجودين في المارشي التونسي. ما تنساوش غيستي برونشي على لي ريزوسيو تاع ترافل تو دو باش تتبعوا كل جديد وكيف كيف. ادخلوا على traveltodo.com. نهار اثنين عندنا زاده كيف كيف مواصلين مع ترافل تو دو, كل مره الجمعه الجايه نعطيكم دي بون بلان. وما تنساوش الربح يكون كل نهار جمعه. اليوم عندنا سعيده الحظ مدام هند بن يحيى, هي اللي ربحت معنا 1000 دينار ام بوندا شاب قيمه 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو. وما تنساوش ديما مع ترافل تو دو الربح ديما موجود. ونقول لكم مبروك لسعداء الحظ اللي بيربحوا معنا فيها صيفيه هذيا ومع Travel to do. ديما خليوها في مخاخكم لي بري تو دو.
1: نسمة بحري تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع Travel to do في احسن لي زوتيل في تونس بارفق الاسوام. وكان تلقى ما ارخص, Travel to do ترجع لك الفرق كاش. Travel to do قدمت لكم نسمة بحري.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

جامايكا على موجات موزايكا فام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. تحيه لكم الناس الكل, نسلم برشا على كريم وعلى انور, نقول لهم شرف نيتكم زينه. تحيه لكم الناس الكل, شكرا لاختياركم موجاتنا. نحن نكملوا مع بعضنا حتى لسته نتاع العشيه. نمشيو تو سويت للموسيقى. الموسيقى وموسيقتنا المرة هذية هي صيفي, ونسمعوها برشا في الانيماسيون تاع صيف عام 2003. خرجت الاغنيه هذه The Ketchup Song by Last Ketchup. هذه الأغنية اللي ضربت وقاعدة دون لزنار, ولليوم ديما نسمعوها في الاحتفالات. في وسط التسعينات ضربت أغنية ماكارينا بالشطحة بتاعها. يلا جو. كيف نقولوا سيف؟ نقولوا أكيد لمبادا. هذه هي الموسيقى اللي تفيق, اللي تعمل لكم برشا جو, واللي تنعشكم. هذه هي دو لا ميوزيك رافريشيسونت كيلكو بار. تحيا لكم الناس الكل, نقول لكم ثنيتكم زينه بونغوتا توتياتوس. ان شاء الله كيف كيف كيفكم في الخدمه, ان شاء الله منسين معنا في الدار عشتيتا. احنا منسينكم ان شاء الله حتى الاستمتاع العشيه كالعاده بالجود فايبس اونلي على الاولى في تونس, داخل تونس خارج تونس. تسويت الاخبار, اخبار الثالثه على الاولى في تونس مع خوله الكعبي. حديث بقية بعد شوية في افتر وورك.

0: Cité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: يلا جو سيف السني حافلة كدويت.
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
1: فيش تستنى خاطر سيف السني حافلة كدويت. ملي يلا جو
2: عندك أورانج.
0: Calypso. Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Kairo. Pour un set Afro House d'anthologie, Kairo au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: جمهور مهرجان دوقة الدولي، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 50 للمهرجان الجمعة 10 جويلية مع الفنانة شيماء هلالي.
4: أنا متى نسيتك ولا عشان أنا مش بتكلم.
3: شيماء هلالي بالمسرح الأثري بدوقة بداية من 10 ليلا.
5: تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتان.
3: الدورة 50 لمهرجان دوقة الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي UIB أريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفرش بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك فام.
0: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجلسة العامة البرلمانية تنظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين في نهاية سنة 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإسناد قرضين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. ويقدر القرض الأول ب 30 مليون دولار أمريكي المساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية قطاع الطاقة، ويقدر الثاني ب 348 مليون و 800 ألف يورو وفق ما نقلته مبعوثتنا إلى البرلمان سيد الهمامي. والنائب ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية يقول لموزايك إن الشروط المتعلقة بالقرضين تعتبر غير مشطة وسيتم صرف القروض في مشاريع استثمارية ستوفر للدولة نسبة مهمة من الأموال التي تصرف على الطاقة في تونس.
7: قرض هذايا قرض مهم جدا وقرض استثماري وقرض باش يحصل لنا البنية التحتية نتاع ستاك، هذه رقم واحد. رقم اثنين باش يعطيها الأموال اللازمة باش نجم تشري الطاقة من الطاقة الشمسية هذه من المستثمرين التوانسة والأجانب. راهو نعاود نقولها، راهو المستثمرين اللي في تونس في الطاقة الشمسية مخلطين توانسة وأجانب وباش يربحونا على الاقل اشترى الحق باش نشريه الكيلوات هذايا، اشترى الحق ما التكلفه نتاعو اذا كان ننجوه بالغاز اللي جاينا من الجزائر ولا بالبترول نشري فيه من الخارج، راهو باش نربحوا على الاقل 50%. الحاجه الباهيه انه في القرض هذايا انه التكلفه نتاعو الماليه والنسبه نتاعو ماهيش مرتفعه كيما خذينا. نعطيكم انا مثال، القروض اللي خليناهم من الافريكان فليكزيم بانك هذاك التكلفه نتاعو اغلى برشا من القرض هذايا، وحتى القرض الاخير اللي صح عليه سيد محافظ البنك المركزي اغلى برشا من القرض هذايا اللي خذيناه.
6: وزارة الفلاحة تبرمج إنجاز 255 كيلومتر من أشغال جهر وتنظيف الأودية خلال السنة الحالية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية. والوزارة تفيد في بلاغ أنه تم إلى حدود نهاية شهر جوان إنجاز نحو 55 كيلومترا من الأشغال. دراسة أعدها المرصد الوطني لسلامة المرور تكشف أن نحو نصف الحوادث القاتلة المسجلة في تونس خلال الفترة الممتدة من غرة جنفي إلى السادس من جبيلية وقعت أيام السبت والأحد والاثنين، أي خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع، وفق ما صرح به رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني لمزيك. والعميد يضيف أن 48% من الحوادث القاتلة سجلت بين الساعة الرابعة بعد الزوال ومنتصف الليل، فيما وقعت 60% منها خارج مناطق العمران. دوليا، مصدر مطلع يؤكد لوكالة رويترز أن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، مضيفا أن المحادثات تجرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة. في الختام، المفوضية الأوروبية توجه اتهامات إلى شركة ميتا المالكة لفيسبوك وأنستغرام بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتكنولوجيا من خلال خصائص تسبب الإدمان، وتطالب الشركة بإجراء تعديلات على ميزات مثل التشغيل التلقائي للمحتوى والتمرير اللانهائي، محذرة من أنها قد تواجه غرامات إذا لم تمتثل. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار تواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك أفام.

0: من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على مختلف الترددات. كيف كيف عاديه الابلكيشن تاعنا موزيك اف ام, وايضا على موقعنا موزيك اف ام بوانيت. حبيت نسلم برشا برشا على التاكسيستيه, على اللوجيست, على سائقي الحافلات, ربي يعينكم يعطيكم القوه في هالطقس هذايا, طقس سخون برشا برشا. اليوم حبيت الحقيقه نعطي ان كلاندوي الى واحد من عائلتنا في موزيك اف ام, لانه هو زادة أيضا من العائلة الموسعة, لأنه احنا نعتبره الناس اللي خدمتها الكياس هذوكم ولاد مزيك. كيف كيف سائق تاكسي محترم مهذب محليها الكريهبة متاعه نظيفة, ربي بقى عليه ستر. هو زادة كيف كيف رجل طيب ديما يسمع مزيك فهم. عرضي اليوم بغزاق سي لازهر العمدوني, نحب نسلم عليه برشا برشا ونقول له راو احنا نحبوك بقدر المحبة متاعك, وربي يبارك لك سي لازهر, وان شاء الله الناس الكل توسع بالها هكا مع الناس الكبار, وكيف كيف تقوم بالواجب متاعها بخدمة التاكسيست. يا خاطر شفتوا عمل معناها, شفت الصبر نتاعه, شفت كيفاش يتعامل مع الناس الكبيرة ببرشة تربية برشة أخلاق. قل له ربي يبارك لك, وتحية من خلالك لكل الناس اللي خدمتها الكياس. بركة لو فيكم, شكرا من القلب. اسمعوا مزيك فهم تونسوا فيها السخانة هذية, خدمتكم صعيبة برشة برشة برشة نعرف, إن شاء الله ربي يعطيكم القوة والجهد. مرحبا أميمة,
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا, تعطي مليح. تحية الوالد عاد,
1: أي
0: إكس تاكسيست عاد ما شاء الله عليه,
1: إن شاء الله
0: ربي يفضله ربي يعطيه القوة.
1: خدمتهم صعيبة وتسحق برشة وصعبين, وخاصة إنه خدمتهم الكل في الكياس, دونك يلزمهم ديما رادين بالهم, ديما رادين بالهم, خاصة على العباد اللي هزوهم.
0: دونك
1: ربي يبارك لهم ويعطيهم صحة,
0: يعطيهم ألف صحة. دونك برشا فيهم قاعدين يسمعوا في موزيك فهم, يقول لك شنو هي حكاية الطرقات اليوم, أو شنو عندكم من ميزة جوغ توت سويت, شوفوا بوان غوت توت سويت مع أميمة عليا. بوان غوت يلا بما نبداو ونشوفوا شنو هي الاجواء.
1: للعباد اللي ماشيين من حي الخضره لسونتر اوربان, فما حركه كبيره على طريق الوطني عند 8 وصولا لشارع طيب المهيري وتتواصل حتى لشارع الاستقلال. كيف كيف فما حركه كبيره في شارع مصطفى محسن, في اريانا, في شارع الحبيب بورقيبه, نجل ياسمين, شارع الحريه, فما حركه مروريه كبيره. وللعباد اللي ماشيين من خير الدين للكرم, فما حركه كبيره نيفو شارع الحبيب بورقيبه وشارع الهادي شاكر. نرجعوا لتونس العاصمه, وتحديدا شارع خير الدين باشا محمد الخامس, نهج فلسطين, شارع الحريه, شارع خير الدين باشا, اشد القلاله, شارع طيب المهيري, شارع أولاد حفوز, وزيدا كيف كيف في شارع الحبيب بورقيبة, نهج تركيا, نهج سعد زغلول, شارع الجمهورية حتى الموصف بي, فما اختناق مروري كبير, والحركة متوقفة نسبيا في نهج موجسلين في باب حار, نهج الجزيرة باب جديد, نهج سيدي البشير, ونهج سيدي عبد الجليل. دونك سيسو رواحكم باش نمشيو توا للولايات, ومع سخانة هذية باش نمشيو المدينة مزينة برشا, باش نمشيو لقليبيا, فما حركة كبيرة في شارع الشهداء, شارع منجي بن حميدة, ونهج الطاهر حداد. نمشيو نابل المدينة, فما حركة مرورية كبيرة كيف كيف في شارع المنجي سليم, شارع الحبيب كرمة, شارع الحبيب بورقيبة, وشارع الحبيب ثامر, شارع الهادي نويرة, وشارع الجمهورية. دونك سيسر ويحكم, طريق سلامة للجميع, واسعوا بالكم.
0: هي زينة ليك بالكل.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: افتر وورك مكمله مع الصوت التونسي المزيان ايمن لسيق, شويه اخر في صبرك علي على موجات موزيكا فيم. مزيت برشا موزيكا تستنى فيكم شويه اخر, زاد كيف كيف الموعد باش يكون مع حكايه من حكايه الصيف. كما عودناكم زاد كيف كيف نذكركم بحاله الطقس, نسمه بحري مباشره المعهد الوطني للرصد الجوي, بروجرام صيفي, والموعد المقدس عندنا في افتر وورك هو دي جي نخله. هذول لي خويا ما شاء الله عليك حبيب الملايين, طيحت علينا خويا برجوليه حنا لي زانيماتور
1: يستناو
0: منك يا خويا, قاعد تعمل فيه ان غران سوكسي, ربي يزيدك يا سيدي من فضله. سلوم الغالي بعد شويه في ميكس, شنو ميكس معمول من القلب للقلب.
3: يلا جو سيف السنه حافل حكايات,
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج, اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا, وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
3: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
5: السنتور يحمل اللي سوق واللي راكب بجنبه بنسبة بين 40 و50%, ويعطي حماية كبيرة للركاب في المقاعد الخلفية, ويقلل من الإصابة الخطيرة والإعاقة الدائمة. ما تخليش لحظة واحدة تحول حياتك أو حياة غيرك لإعاقة مدى الحياة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: After work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

صبرك علي على موجات مزيكة فيم توا ما 3 و4 دراج. سلام عليكم الناس الكل، نعطيكم فكرة على حالة الطقس كيفاش باش تكون في الويكاند. مازلنا مكملين مع الكانيكول، وين الطقس ودرجات الحرارة تكون بين 39 إلى 46 درجة اليوم وغدوة وبعد غدوة. بعد غدوة يخف شوية، ولكن العامل المميز في الويكاند هو الرياح اللي تكون

0: في الشمال وأيضا في الجنوب. ما تنسوش كذا كيف كيف مازلنا معنيين بهبوب رياح الشهيلي ليامات الجاية, معناها الفيز دي فندي سامدي ديمانش. دونك ناخذوا بالأسباب ونحاولوا بقدر المستطاع نشربوا الماء, نحاولوا أنه كيف كيف نلبسوا شابو, نلبسوا زيدا برطلة ما فيها باس, اللي نلبسوا كاسكيت, المهم نحميوا شعوراتنا ورسنا من أشعة الشمس. وما تنسيوش زيدا كيف كيف حاجة مهمة برشا, شرب الماء, ونبعدوا عن السباحة في أوقات الذروة. أوقات الذروة من 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية ناخذ بالأسباب. طبعا شوية مع الوطن نزل الجوي ناخذ فكرة على الميتيو دي بلاج.
1: وميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: مادونا مايل زوبي على موجات موزايك اف ام. السلام عليكم الناس كل، رحبوا بكم وين ما كنتوا. نحب نسلم برشا برشا على صديقنا العزيز الياس اللي وصل للمهدية ويعيش في الخارج، هو وليداته ادم ويوسف ولينا. قولوا ربي فضلهم لك يا الياس يا باهي، وان شاء الله تعدي سيجور يعمل كيف في تونسنا العزيزة. مرحبا بك الياس، ربي يرد غربتك على خير، وتحية كبيرة لينا لبنينة واليوسف والادم، وان شاء الله يتربيوا في عزك. وتحية للناس الكل اللي راجع لبلادها باش تعدي أوقات تعمل كيف فيها الصيفية.
1: حكاية الصيف كل يوم في After Work.
0: أي يا سيدة يا مدى هكا ولي، قالوا جدودنا يدلنا ويدلكم للخير والسعادة. في نهار 20 جويلية 1969 عاش العالم واحدة من أكثر اللحظات التاريخية إثارة لليوم. برشا ناس تشكك انه صارت والا ما صارتش بعد ما نجحت مركبه ابولو 11 في ابولو 11 في الهبوط، ولا ابولو 11 في الهبوط على سطح القمر، واعلنت بدايه فصل جديد في تاريخ استكشاف الفضاء. الصيف هذاك ما كان الصيف عادي، 1969 وتحديدا نهار 20 جويلية، بعد ساعات الرائد الفضاء، رائد الفضاء الأمريكي الأشهر، ولهذا نقول رائد الفضاء الأشهر في العالم، نيل أرمسترونغ. وما أدراك، هو أول إنسان هكا قالوا لنا وهكا ورات التصور. أنا واحد من الناس مانيش ياسر مع نظرية المؤامرة، لأنه نمن بأنه الإنسان بالعلم ينجم يوصل مش للقمرة، ينجم يتعدى ويتخطى القمرة. دونك نيل أرمسترونغ أول إنسان خطط قدمه سطح القمر، وهكا يكون هو أول إنسان يحقق هذا الإنجاز الذي ظل حلما للبشرية لمدة عقود وقرون، كما قلناش ألاف السنين. دونك فينالمون قال الآخر الإنسان غزا القمر. بعد ما هبط من المركبة متاعه، انطق أرمسترونغ جملته الشهيرة: إنها خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية. هذه الجملة اللي كنت نجم أقولها لكم في بلغتها الأم الإنجليزية ولا باللغة الفرنسية ولا ليلي، ترجمتها في العربية عندها وقع كبير وكبير جدا. إنها خطوة صغيرة لإنسان ولكنها قفزة عملاقة للبشرية. كلمات تحولت إلى رمز للتقدم العلمي والطموح الإنساني. يحيا العلم، فيف لا سيونس. اي نعم، الانجاز هذايا بعد سنوات من المنافسه جاء بين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي. لعبيت تسمع فينا توا صغيره، قلكم بانه راهو في الوقت هذاك بعد الحرب العالميه الثانيه وبعد لبروتون وودز الى ما اخر ذلك، نشا هذا الصراع ما بين الاتحاد السوفيتي سابقا كمعسكر شرقي والمعسكر الغربي، كانت تقود الولايات المتحدة الأمريكية، وكان فما تنافس كبير سياسي اقتصادي مالي وعلمي، وشكون يوصل للفضاء؟ هو الأولاني الأمريكان شكبوا بالسبعة الحياة ومشيوا غديكا على القمرة. وكان هالسباق هذا يتسمى بسباق الفضاء، واستثمرت كل من المتحدة الأمريكية جهودها العلمية والتقنية لإنجاح المهمة. وبعدها هي نقول لكم بأنه كانت عندها الريادة تحت الأمريكية في غزو الفضاء. قلكم بين الحدث هذية في صيف 1969 في نهار 20 جويلية، تبعوه مئات الملايين من المشاهدين عبر الشاشة الصغيرة. وقتها التلفزة ما كانتش دارجة برشا برشا، قلكم مثلا في تونس كانت في كل حومة فما تلفزة واضح ولا، دونك ديكو خط التلفزة كانت غالية، دونك ما زلت وليت ما هيش داك التلفزة لما ما اكتمتش دما قرطة التلفزة كيف ما كومي سودوا، بدأت التلفزة تاخذ البلاصة متاحها في العالم الثالث. واستغرقت مهلة معناها مهمة أبولو 11 8 أيام، جمع خلالها الرواد عينات من الصخور والتربة القمرية، وأجروا تجارب علمية ساهمت في توسيع فهم العلماء لطبيعة القمر والتاريخ متاعه. بعد أكثر من نصف قرن مازال صيف 1969 يذكروه برشا ناس، العبيد اللي في عمار بيتنا وميتنا ربي طول في عمارهم مازالوا يتذكروا هالحدث هذايا. وحتى احنا اهلي مولودين في الثمانينات حكيوا لنا عليه وقريناه في المكتب في دروس الفرنسيه والانجليزيه وتحدثنا فيه، وكبرنا تي زعما عملوها زعما ما عملوهاش. قلت لكم سيتان ايفينمون كليفون اليوم، ومازالت برشا ناس خاصه اللي يمنوا بنظريه المؤامره يقول لك تي ليه ما وصلوش للقمره. على كل حال، سيف غير نظره الانسان الى المستحيل، طالما فما العلم فالمستحيل ماهوش موجود. أثبت أيضا هالإنجاز هذايا العلمي والتاريخي أنه الإصرار والعلم قادرين على تحويل الأحلام إلى واقع. ما زلت الخطوة الأولى على القمر تلهم العلماء والمهندسين والأجيال الجديدة في وقت تجدد فيه طموحات العودة للقمر والانطلاق نحو المريخ. كل قائل إن شاء الله ربي يعطينا عمر ونشوفوا احنا بيدنا زادة كما شايفنا معناها اللي بارون تاعنا نهار من نهارات في سيف من السيف هذا ما نعرفوش عليه دون كيلكو زاني ربي يعطينا العمر ونشوفوا زادة معناها قد اقدام الانسان تطأ ارض المريخ. نعود نذكركم اليوم حكيت لكم على 20 جويلية 1969 وقتها اول انسان هبط على سطح القمر.
1: حكاية السيف كل يوم في افتر وورك. After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: هذا الشكل في سيدي روحي على موجة موزيك اف ام. السلام عليكم الناس الكل، تحية ليكم وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. هتمشي ونشوفوا اليوم شنو بروجرامنا الصيفية. برنامجنا الصيفي سخت المول نعطيكم ابرز معناها المهرجانات وابرز العروض. اليوم افتتاح مهرجان دوكا الدولي في دورته الخمسين اللي تواصل حتى لنهار 25 جويليا 2026 بالموقع الاثري لمدينه دوكا الجميله والمزيان برشا. مشيو اكتشفوا ساعه واحد من اجمل المسارح الموجوده في تونس كما قلناش في البحر الابيض المتوسط، وايضا استمتعوا بالعروض، عروض فنيه وترابيه متنوعة. اليوم سهرة الافتتاح ان شاء الله باش تكون مع الفنانة شيماء الهلالي اللي تعود الى الفن بعد سنوات من الغياب، متشوقة للقاء جمهورها في تونس. سهرة الافتتاح ان شاء الله باش تكون بعرض الزيارة لسامي النجمي. دونك هذه من التواريخ اللي يزمكم ديما تشدوها. نعاود ان نذكركم بانه الدورة دورة مهرجان دوكا الدولي تبدأ اليوم في دورته الخمسين وتتواصل حتى عيد الجمهورية 25 جويليا 2026. نمشيو لخبرنا الموالي ونحكيو لكم ديما لهنا على المهرجانات، وزادها كيف نحكيو شوية ثقافة. وينتنظم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب الدورة 33 لمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، ينطلق إن شاء الله خلال أيامات وسط الجمعة الجاية نهار 15 جويليا ويتواصل حتى لنهار 15 أوت 2026. حبيت أن نذكركم بأنه معناها المهرجان هذايا باش يكون في 24 ولاية تونسية، في 24 ولاية تونسية. دونك حاجة تعمل 66 كيف من توا. مشيو هزوا صغاركم خليهم يشاركوا جوستومون في هالمصيف هذايا وأيضا في هالتظاهرة هذية اللي ينجموا يتعلموا منها برشا حاجات. ما تخليوش صغاركم كيف الصيف ما يعملوا حتى شيء، بالعكس اليوم الكتاب هو أعز رفيق. وبغير نحكي لكم قديش مهم أن الإنسان يقرأ ويقرأ ويقرأ. على كل حال إن شاء الله يتعدى مصيف يعمل 66 كيف. نمشي والمهرجان أوسو اللي ينطلق إلى الأيام من 12 إلى 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. افتتاح إن شاء الله باش يكون هالحد 12 جويلية بشاطئ أبو جعفر. الكرنفال كالعادة متاع أبو جعفر، منعرفش شكون فيكم عنده ذكريات مع هالمهرجان هذايا وشكون ما عندوش. نحب نقول لكم بأنه المهرجان هذية اللي يعتبر واحد من أهم المهرجانات اللي موجودة في تونس منذ الاستقلال، مهرجان يعمل 66 كيف. حبيت نذكركم بأنه المهرجان هذية اللي يتواصل حتى نهار 26 جويليا بسرقوا فيه العديد من الاستعراضات، بسرقوا زادة كيف العديد من العروض الفنية الموسيقية والفولكلورية وعروض التنشيط اللي تكون في مدينة سوسة جوهرة الساحل، إلى جانب سهرات فنية وعروض شاطئية والاحتفالات كالعادة كما جرت العادة بعيد الجمهورية. كانت هذية بروجرامنا الصيفي لليوم.
1: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متل عشية على موزيك فم.
0: احنا مازلنا مكملين معاكم حتى الاستمتاع العشية في افتر وورك على الاولى في تونس. خليكم تسويت مع اخر الاخبار الوطنية والعالمية مع هيبة الخميري موجز الرابعة على الاولى في تونس. فلذي الموعد اليومي مع ديجي نخلة في ميكس شرقي يعمل 66 كيف. يلا جوسلو مع
1: الميكس اوريونتال. الميكس اوريونتال. الميكس اوريونتال باي ديجي سليم.

0: mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.
1: Publicité. Calypso.
2: Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Keiro. Pour un set Afro House d'anthologie, Keiro au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traven Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
3: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
4: موجز الاخبار، اهلا بكم. شركة نقل تونس توقع عقد اقتناء 8 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي مع شركة صينية من أجل تعصير الخط الحديدي للضاحية الشمالية لتونس العاصمة تونس حلق الوادي المرسى، فيما بلغت قيمة هذه الصفقة 75 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار. وشركة نقل بتونس توضح أن العربات المقتناة ستكون مكيفة وتبلغ طاقة استيعابها 400 مسافر منهم 90 جلوسا مع توفير فضاء مخصص لذوي الهمم، فيما تبلغ السرعة القصوى للعربات الجديدة 100 كيلومتر في الساعة، وهو ما سيمكن من تأمين سفر كل 6 دقائق في أوقات الذروة وسفر كل 12 دقيقة خارج أوقات الذروة وفق نقل تونس. ووفق البلاغ ذاته تتضمن هذه الصفقة أيضا عقد صيانة للعربات لمدة 5 سنوات عبر توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة، بالإضافة إلى اقتناء آلة صقل العجلات لضمان أحسن الظروف لسلامة جولان العربات وجاهزيتها. سنة 2025 تعد محطة فارقة في مسار تعافي الاقتصاد الوطني التونسي، حيث تم تسجيل توازنات كلية إيجابية في ظل بيئة دولية محيطة بتونس اتسمت بالاضطرابات، خاصة فيما يتعلق بتراجع نسبة التضخم وعجز الميزانية والدين الخارجي، وفق أستاذ القانون البنكي محمد نخيلي.
5: سنة 25 محطة فارقة في مسار التعافي الاقتصاد الوطني، حيث سجل التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي توازنات كلية إيجابية رغم أنه البيئة الدولية كانت مضطربة. والحاجة اللي حدوها هي تراجع التضخم إلى 5.3% في المعدل السنوي و 4.9% في بنهاية السنة نتيجة الاستراتيجية النقدية اللي انتهجها البنك المركزي منذ سنة 2017 واللي تتمثلت في خفض نسبة الفائدة الرئيسية لين وصلت ل 7%، وهذا يشكل إشارة واضحة لدعم النشاط الاقتصادي تحت الاستثمار، رغم أنه النسبة ما زالت مرتفعة في نظر المستثمرين وحتى المواطنين. المؤشر الثاني انخفاض في عجز الميزانية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الدين العمومي إلى 82.1%، وهذا يعكس جهود في تعبئة الموارد الذاتية والتحكم في النفقات، خاصة أنه ارتفعت المقابيض الجبائية بنسبة 7.3%.
4: تقرير حالة سكان العالم 2026 الذي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان يظهر أن 58% من الشباب في تونس يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل رغم وجود مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية، وفق رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس ريم فيالة، التي أشارت إلى أن الدراسة شملت 870 شابا وشابة في تونس. في أخبار العالم، مجلس المنظمة البحرية الدولية يتفق على ضرورة رفض الدول لمساعي إيران لفرض سيادتها على مضيق هرمز، والقرار أحادي الجانب الذي اتخذته طهران بإنشاء هيئة للتحكم في حركة الملاحة عبر الممر البحري. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن بلاده تأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية بشأن رفع العقوبات الأمريكية قريباً. السلطات الإسبانية تعلن وفاة 12 شخصا في حريق غابات سريع الانتشار اجتاح منطقة سياحية في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، مشيرة إلى العثور على عدد من الضحايا داخل سياراتهم يحتمل أن يكونوا سياحا أجانب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
2: After Work من الاثنين الجمعة، من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي. موزيك فهم.

0: سعد في مكسرات على موجات موزايك فيم طوال 4 و4. رحبوا بكم الناس الكل وقيت لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك.
0: الحقيقة باش نحكي لكم على تدوينة. كنت محضر برشا أخبار ولكن قلت في هالويكاند هذية ماذا بينا هكا خبير يرعش. قال الراجل خبير نذكروا به بأنه قديش مهم من الوالدين يكونوا مع وليداتهم في السراء وفي الذراء. دونك فما تدوينة تحطينا بالقدية أختنا العزيزة لبنى اكتبها سي مروان بن محمد البنت نوران بن محمد. اش قالها؟ قالها معليش يا روح بابا خيرها في غيرها، عملت اللي عليك وانا فرحان بيك، انت متميزة في كل شيء، في اخلاقك وبرك بوالديك ومجهودك اللي صار، وما تحط شيء في بالك وشنو عام في عمرك البشر في عمر البشر. نحبك بنتي الغالية وان شاء الله نجاح ما عنده ينهارب. كوغاج بنوتة. شفنا معناه تفاعلات كبيرة من التوينسة. نقول لكم بأنه مثلا مدام تركي الشابي اللي هي ناشطة في المجتمع المدني ومعناها واكتيفيست معروفة برشا منذ عقود، قالت لهم محليكم ليلى وسلاتي، قالت برافو سي مروان ربي فرحك بها كيف هالنهار هذايا. ولهنا زهرة العبيدي كتبت رايت مسج رايت داد رايت دوتا اتس اول رايت. حلو ياسر يا زهرة، تنقش ديما زغا. المرة الجاية برشا ناس كتبت كيما الأستاذة يسرى بالطيب، قالت ميسالش المرة الجاية إن شاء الله مش نهاية العالم. برشا عبيد كتبوا سي توفيق كلامك كله محليه الصبر باهي. بسمة مزالي قالت في الدنيا هذه مش كل شيء يجيب السهل، من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد والمصاب فله أجر واحد. نحكي معاك على تجربة بنتي كانت من الباهين في قرايتها، عمت الباك ما نجحتش وكانت صدمة كبيرة، بالرغم من هذاك الكل فإنها كملت ونجحت وخذت معنا عملت المستقبل متاحها. مثلا سي عبد ستار الكسوري يقول هذا النوع متاع السند اللي نحبوه، الحياة كلها امتحانات مرة نصيب ومرة نخيب، أجمل حاجة أنك لما تسقط تلقى شكون يدز معاك. نقول هذا للبو على فكرة، يذكرني بارشا بابا لا يرحمه، كنت كل ما نسقط نلقاه بجنبي بغافو بغافو بغافو، انتي نعمة الأب. ولهنا نلقى منيرة اللي هي كيف كيف تتفاعل وتقول انتي وردة ما تذبلش يا نوران، ونجاح كيف ما قال لك بوك جاي بتميز بإذن الله، الدنيا كلها امتحانات عزيزتي ولا يهمك، ما زلت في أول طريق وربي ينور حياتك كلها. معناها كلها الكل اللي عندها بوك كيف ما بوك ما تخافش، ربي يفضلكم ونبعثكم ويشوفكم ونشوفكم إن شاء الله كما تتمنيوا وأكثر. وكوغاج يا بنوتة. فمشكون كتب لها إن شاء الله اللي جاي خير وربي يحفظكم. وبرشا ناس كتبوا زيدا كيف كيف ما شاء الله تبارك الله على البو، قديش البو هكا حنين. نقولكم بأنه عدة مواقع الحقيقة خذيوا لابيبليكاسيون هذية ونشروها زيدا لابيبليكاسيون، كيف ما موقع رصد زيدا كيف كيف اللي برشا ناس هكا تفاعلوا. ليلى تقول اش خص كان كل اباء كيف هو. سي حاتم لوحيشي يقول هنا لموشي بلوتو يقول هذا هو تصرف الصحيح لرفع المعنويات، ونجاح يجي في وقته والفشل ليس الا محطه لا يجب ان نتوقف عندها ابدا. وفما مدام سميح قالت هذا الرجل اب عظيم ومثال يقتدى به، فهو يمثل الحب الغير المشروط للابناء ويعكس الصوره الحقيقيه للعلاقه الغريزيه، فالنجاح ليس مقياسا الاستمراريه في التواصل الاسري والدعم الابوي. وقول زيد كيف كيف يعطي الف صحه للبو هذايا. وبرشا الناس يقول تصرف عقلاني ليس بالغريب من اب يعرف ان الفشل جائز في اي مسيره هو حافز للنجاح، الدعم المعنوي عنده تاثير كبير. تقول بثينه عن نفسيه اولادنا حتى البشر عموما، والكلمه الحلوه يك جرحك يكفي ساعات كلمة طيبة حتى نمضي ونستمر في هذه الحياة. سي فرحات يقول الحياة كلها امتحانات والباك امتحان منها، فهنالك مجالات كثيرة يمكنك النجاح فيها. نختم بسي الحبيب اللي قال تحية اكبر وتقدير للسيد الولي هذايا عن هذا على الاسلوب التربوي الرائع الذي خاطب به ابنته باعثا فيها الامل والثقة في النفس. ليتنا نقتدي بمثل هذا الاسلوب في تعاملنا مع ابنائنا خاصة ايام الامتحانات وايام الاعلان عن النتائج. وفما كومنتير اخر مهم زاده يقول الصحة العقلية والسلامة النفسية متاع صغيراتنا أهم من أي نتيجة. القراية به هي أساس كل شيء، لكن بشرط ما توليش هجز ومرض نفسي وعقد. بالتوفيق من الله، كل شيء من الله، ومن يحالف الحظ في الدراسة كان حظه في، من لم يحالف الحظ في الدراسة كان عنده حظ في حاجات أخرى، وربي ما يخليها بحد. برافو لهذا الأب الراقي في تفكيره، هكا قال سي عادل. وين نضم صوتي لصوته، محليه المساج هذايا اللي جينا من عند سي محمد، ومحليه التصوير اللي هبط. والله العظيم الإنسان يقول هكا لحمه يقشعر. معناها أنا واحد من الناس جويلة شيخ دوبول كما يقولوا فيها، بليك نحكي أنا أميمة في الكواليس، فأميمة كيف كيف حتى هي تأثرت. نعرف دور البو اليوم مهم برشا، أنه البو يكون ديما في ظهر بنته، في ظهر صغيرات، وزيدا من أجل أنه يدعمهم في هالمعناها في هالمناسبات هذية وفي الامتحانات هذية. وما الحياة إلا معناها مجموعة من الامتحانات، نصيب أحيانا نفشل أحيانا أخرى. أميمة هكا ولا ليه؟
1: بالضبط. أنا زيدا عندي مساج نحب نقوله، نحب نقول لبنت أختي ما فاتكش حتى شيء، ما زلت صغيرة ولا عوام قدامك، ولعل فيها خير أثناء ما حلفكش الحظ، لكن عام الجاي تنجم تنجح بمعدل مخير، وتنجم تمشي وين تحب أنت، وتاخو السبيسياليتي اللي تحب عليها. دوك نقول لها نحبك تكون قوية، وإن شاء الله ربي معك عام الجاي، ونفرح الفرحة المؤجلة
0: إن شاء الله. هي فرحة مؤجلة جستمو أميمة، هو مساج اليوم حبينا نختم به. راهو اللي ما نجحش في امتحان، في مناظرة متاع سيزيام، مناظرة متاع نوفيام، ولا مناظرة بكالوريا، ولا عاود عام من العوام في هالمسار الدراسي هذي، كان في الابتدائي في الاعدادي في الثانوي ولا في الجامعة، فما هي إلا فرحة مؤجلة. والإنسان ياخذ ديما العبرة، أهم حاجة أنه الإنسان يبني طريقه ويواصل القدام. لهنا كلمة للوالدين، ما عادش تقارنوا رواحكم بجارتي وأختي وبنت خالتي وبنت عمتي وإلى ما آخر ذلك. وكيف كيف الرجال، راه صاحبي في القهوة ولده نجح وانتي ما نجحتش، ويبدأ عرفتك اللي مكشبر. باديتو، أحبوا أبنائكم لذواتهم، وراهو خاطر نهار من نهارات باش تغادروا العالم هذا. كل ما باش تخليوه في صغاركم هو اكل البصمه نتاعكم، محبتكم لكم انتم، لانه كلنا راحلين وكلنا على الطريق هذايا. في كل محطه واحد باش يجيه معناها الوقت نتاعو وينزل من هذه المحطه. كانت جمعه فيها برشا نتائج، فيها برشا احاسيس، فيها برشا فرحه، فيها ممكن ما يسميوه العباد بالاخفاقات ولا بالخيبات. قلهم راهو بعد الشدة يجي الفرج، وبعد الليل يجي النهار، وإن شاء الله الحي كان كنا من أهل الدنيا هذية نفرحوا لكلنا، ونسمعوا الزغريت يلعلع في كل دار تونسية. ربي زهينا ويزهيكم ويزيد علينا وعليكم، كان كل خير. لايك ديسلايك أفتر وورك، كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. لا

0: مرحبا بكم وين ما كنتم، نسلم عليكم شكل تفاعلاتكم. تحية كبيرة لخونا محرز العباسي وتحية لأختنا مورد مزاز طريق سلامة لكم الكل. ربي يفضل لكم الأمير والأميرة شباب إن شاء الله ديما منسين. تحية لأختنا العزيزة نسرين الجنحاني، تحية ليك ولكل عائلتك. تحية المسيو الصغيرات شادين طريق ماشيين لقليبيا إن شاء الله ربي يوصلكم سلامات. تحية زدا كيف كيف صديقتنا العزيزة فريال رويس اللي قاعدة تسمع فينا وقتلك يعطيك ألف صحة يا سلومة يا غالي على الميكس. ملا ديجي نخلة وملا هو قلت لك راك متعنا، رانا عاملين جو، رانا ترجعنا في برشا ذكريات. دونك حبيبي اكا في المباشر خويا بيك اب اند كيپ ات اب يا سلومة يا بنين. تحيه كبيره زاد كيف كيف صديقتنا درساف زاد كيف كيف المتسهل، شكرا ليك لله وشكرا على كلماتك الجميله اللي تمشي للقلب. نحب نسلم برشا برشا زاد كيف كيف على صديقنا محرز المحجوبي، ربي يبارك لك وتحيه كبيره ليك سيدي محرز. سلام عليكم الناس الكل، ونحب نسلم سلام خاص ايضا على العبيد اللي قاعده تسمع فينا خارج حدود هذا الوطن العزيز. سلام على مصطفى جرام، تحيه كبيره ليه استوفا ها اللي بحضينا في الكواليس، جاي بشويه اخر يجي بحضينا في الكواليس بعد شويه، واكيد يكون معانا في الموعد في المباشر باش يعطينا بعد شويه زده طريقه جديده للصيد، طريقه جميله وجميله جدا. سيدي نسلم عليكم انتوما، ونحب نقولوا زاده كيف كيف هابي بيرثدي لكل انسان اليوم يحتفل بعيد ميلاده، ذكرى عزيزه على الجميع. نحب نسلم برشا على صديقنا حلمي اللي يتمنى لأخته العزيزة سونيا هابي بيرثدي ويقولها إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا سونيا يا باهية، ربي يعطيك كل ما تتمنى. وإحنا نقول لكم إن شاء الله ربي يفضلكم ونبعثكم حلمي وسونيا وهابي بيرثدي يا سونيا يا باهية. وتحية كبيرة اليوم للصغرون التحفون مهدي الحيدري يحتفل بعيد ميلاده، أبوه عبد الرؤوف أمه مروة يقولوا له سنة أولى حلوة يا مزيان، ربي يخليك لنا ربي يعطيك الوقت الطيب. وطنطون رفيق زد كيف كيف يتمنى لك هابي بيرثدي إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا مهدوس، إن شاء الله اليوم عام وإن شاء الله يا ربي العاقبة لمية عام في الخير وفي النجاح وفي السطرة متاع ربي وأيضا في الفرحة، وإن شاء الله ربي فضلك المروة وسي عبد الرؤوف. هابي بيرثدي لكل انسان يحتفل بعيد ميلاده. شكرا على تفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا على رقم الواتساب 23 513 1000. صحيه لكم الناس الكل، شكرا لكم على اختيار الاولى في تونس. تعرفوا احنا جايين على موجه متاع حر، هذيك علاش في لازمك تعرف باش نحكي لكم شنو لازمكم تعملوا. يلا جو، لازمك تعرف وقت اللي تكون فما كانيكول، وقت اللي يكون فما ارتفاع متاع درجات الحراره في الصيف، تولي موجات الحر من الظواهر اللي تستوجب الحذر خاصه عند الاطفال وكبار السن. ركزوا لي مليح، الاشخاص اللي يخدموا زاده في اماكن مفتوحه معنيين بالكلام متاعي برشا برشا، وخاصه الناس اللي تخدم معناها اكسبوزي للشمس، معرضه للشمس واللي يعانيوا من امراض مزمنه. زاده الناس هذوما يردوا بالهم على الرواح. حراره مرتفعه ما تسببش فقط في شعور بالتعب والارهاق، بل تؤدي ايضا في الحالات عديده الى مشاكل صحيه خطيره، اهمها الاجهاد الحراري، ضربه الشمس اللي هي البقله، حشيكم حشا من يسمع، والاخطر من هذا الكل الجفاف. يقول لك واحد شحم الماء صغير، الله لا يقدر، الله لا يبلي شحم الماء ولا انسان كبير زاد كيف كيف. للتقليل من مخاطر موجات الحر شي يقولوا الاطباء، يقول لك ناخذوا اجراءات بسيطه. اول حاجه يفوس يدغطي، نشربوا الماء بشويه بشويه بالانتظام. فما ديزابليكاسيون في التليفون نجموا كيف كيف نركبوهم يذكرونا هل كل مره يلزمك تشرب كويس ماء، يلزمك مش تاخو ايترا وتشربها كريرو، لا لا لا لا سي با سا، يفوس يدغطي بطريقه معينه لانه البدن، ونعاودوا نذكروا قداش يحتاج بدننا. مثلا نعاودوا نذكروا 30 مليلتر على كل كيلو، معناه انسان ياخو مثلا يوزن قداش، يوزن نقولوا مثلا 80 كيلو راهو يلزمه 2.4 لتر في النهار، واضح ولا؟ فيش سيف يزيدوا شوي يوليوا ثلاثة مثلا نزيدوا نصيف إترا على ما يأتي على التعرق إلى ما آخر ذلك عبدوز 100 كيلو يزموا ثلاثة إترا دونك زيدوا عليهم نصيف إلى ما آخر ذلك دونك كيف ما قلنا ونلقاو الماء في الدلاع في غيره من الغرل اللي غنية أيضا بالدلاع في التاي مثلا بلا سكر زي ذا مهم برشة في المشروبات اللي تكون اليوم إدغطانت يا أميمة لي مشروبات حليل أميمة الأمور واضحة والحمد لله دونك اليوم تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس مهم برشة خاصة خلال ساعات الذروة اللي تكون فيها الحرارة في أعلى مستوياتها ننصحوا زادة بلبس ملابس خفيفة وفضفاضة دونك تلبس حاجة مهوية كيف ما يقولوا فيها والألوان الفاتحة نبعدوا على الألوان الداكنة اللي معناها تمتص الحرارة ما ننسيوش جدودنا كانوا يخرجوا بالمظلة رجعت المظلة الجبسية تتباع برشا برشا برشا عليها الطلب حطوا مظلة كاسكيت شابو المهم يفو سوبروتيجي كيف ما يتقال نبعدوا زادة كيف كيف على المجهود البدني في أوقات الذروة متاع الحرارة نبعدوا على الماء والبحر البحر سيختو ابعدوا على البحر في وقت الذروة الحرارية ونعود نذكركم وقت الذروة أوقات الذروة الحرارية هي من 10 الصباح حتى 4 متاع العشية ما نعوموش وقتها وكيف كيف نحاولوا بأنه الناس اللي تعمل في أنشطة رياضية يتأجلها بعد 4 وإلا قبل 10 وإلا حتى كان عملت سبور دونك ترد بالها بقدر المستطاع كيف كيف العبيد اللي كما قلت لكم اليوم تعاني أيضا من مشاكل مثلا صحية من العلامات اللي يقولون الأطباء يزلنا ردوا بالنا عليها برشا برشا اللي هي وجاعة في الرأس تعب يظهر كيف كيف التعرق المفرط وإلا الإنسان ما عادش يعرق بين عشية وضحى سينو تسارع ضربات القلب مهم برشا برشا دونك لو كان هذا الكل جاكم وإلا جاتكم الدوخة واضح ولا إنسان ساعات وإلا الفشلة اللي تخليه الإنسان كيا يكون قاعد هكا نورمالي ولا يكون واقف يخدم فتجي هكا الشوت هذيك في حال ظهور الأعراض هذية دونك نقول لكم بأنه يلزموا نطلبوا مساعدة طبية حاجة يوصيوا فيها زدك كيف يوصيوا بها الأطباء برشا هما الإلكتروليت اليوم اللي نجموا نشربوهم باش نعوضوا الأملاح برشا عبيد يقول لك خويا حسن تحكي ياسر بالصعيب انت قول لكم سهل ياسر اللي ينجم يعمل حويجة سهلة على الاخر ملح الهيمالايا اللي ترانت احتسحها الأميرة العسكري ردته عملت له ببليسيتي كبيرة في تونس برشا منه تاخو اكا ملح الهيمالايا مغير فمنها في نصي ترامي اشربوا وتذكروني ليزيليكتروليت تلقاهم زي كيف كيف ديسبونيبل اون فارماسي اشريوا من هذايا الكل واشربوا الماء ردوا بالكم ناخذوا بالاسباب ما فيها باس خارجين مش تقضيوا قضيه بروسنا بشويه زهر ناخذوا بالاسباب ونلبسوا الشابو نتاعنا ولا المظله نتاعنا ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا ردوا بالكم سيختو على الصغيرات وردوا بالنا اكثر فاكثر على بيتنا وامهاتنا لانه الكانيكول راهم هما بيدهم معنيين ما نسيوش نذكر وزيد الوالدين متاعنا كان عندهم دي تريتمون ياخذوهم دي ميديكامون ياخذوهم ياخذوهم في وقتهم وناخذو بالاسباب وربي يحفظنا ويحفظكم جميعا
1: لازمك تعرف افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فام

0: خمسة غربة على موجة موزايكا فام، طريق السلامة للجميع. مرحبا بكم وين ما كنتوا. برشا امبوتياج في المدن التونسية وفي الطرقات الرئيسية. قول لكم وسعوا بالكم، اسمعوا موزايكا فام ثنية زينة الناس الكل، الناس كل تتوصل بحول الله بربي، وسع البال ونعديه لبعضنا وما فيها بيس. راهو وقت اللي ناخذ وقتنا باش نخلط، راهو نخلط باش نربحوا الدرجين ربع ساعة والنجم ونخم ونخدمه في بخاخنا باش عليك الدرج درجين تتكلف لقدر الله بمصائب الله لا يقدر علينا وبحوادث. دونك العبد زاد كيف اللي يسمع فينا ويحس في راسه ثقيله ولا باش يرقد ولا ما اخر ذلك، دونك دو بريفيرونس تك على جنب، اعمل متيت سيست وبعدها هي اقصد اتوكل على ربي. يلا نمشيو تو سويت الفيها وعليها.
1: فيها وعليها
0: كل سيف نفرح نقولوا عن موسم تاع مهرجانات ثقافية وفنية. توش علينا في المحتوى، تو نحكيو على المحتوى، وحبيت نعمل إشارة اليوم إلى إدارة مهرجان تستور للملوف. الحقيقة ما تفاجأت كيف ما التونسيات والتونسيين الكل بالقرار متاحهم. دونك نذكر مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية والتقليدية اللي قال بأنه ألغى هذه الدورة على خاطر فما برشا مشاكل مع وزارة الإشراف. اليوم سامية الحامي باش تفسر لنا إن شاء الله في كورنيش أبارتيغ من السبعة، وسامية زاد باش يكون عندها ضيف متميز، الفنان الشامل عندي هنا نعتبره ونحبه برشا برشا ونسلم عليه برشا برشا. تبارك الله عليه، منين دوره يدور ثقافة عامة موجودة، ثقافة دينية موجودة، مسرحي بامتياز، ممثل زاد كيف في التلفزيون، عمل أدوار عديدة جميلة وجميلة جدا، ويغني مليح مليح، يقدم زاد كان زميلنا إعلامي أبو دنزاق تمامون، كان عنده تجارب إذاعية وتلفزية. نحكيه على الفنان المتميز معز التومي، ضيف اليوم كورنيش مع سامية الحامية بختيغ من السبعة. تلقاو كل أخبار منذ الثقافة مع سمسم، وقل لكم بينو كورنيش سبعة على سبعة على خاطر في الويكاند سلاح دين ساكوحي كيف مع ضيوف متميزين ومميزين. وتحية كبيرة لليكيب كولتوريل الكل اللي قاعد تخدم وتوصلكم أيضا في الكواليس وشنو قاعد صاير في عالم المهرجانات. دونك هذا الشيء يذكر بالشيء. دونك نسنيو من عام لعام المهرجانات نتاعنا، المهرجانات نتاعنا وين نمشيو نتفرجوا في العروض المسرحيه والفنون بمختلف اشكالها. وحدث ولا حرج على عشاق الموسيقى، عتوا ولات فما ترانت اكلي هكا كل بلاد باسمها تغني، فهمتني، ونمشيو غاديك ويتحول الجمهور الى هو الى كورال. على كل لهنا المسارح بقدر ما نشوفوا الناس شد الصف ومحليها وامورها مريقله وكل واحد هز الساك ولا قفيفه، كل قدير وقدر. لكن نجاح تظاهرات هذية لا يرتبط فقط بشنو هو معروض بالجودة متاع العروض وبرمجة الفنانين، أما زادة بسلوك الجمهور ومدى احترام الفضاءات هذية اللي تحتضن الإبداع. برشا دي فيديو قاعد يدور على التواصل الاجتماعي، ومن أشهرهم الفيديو اللي قاعدين تفرجوا فيه توه، وين تم توثيق واحدة معناها من قبل واحدة من الحاضرين حالة مسرح قرطاج بعد عرض موسيقي. وشفنا دبابس وليساشي وقشور القلوب مرمي على كامل المسرح تقريبا، رغم انه محافظة على المكان هذية ما طلبش سوى خطوات بسيط. تحب تاكل القلوب يا خويا قدر عليك ربي، حط في ساشي للقشور نتاعك، كيف دبوست الماء ما جبتها في ساشي رجعها في ساشي نتاعها. دونك اي حاجة كليت ساندويتش نفس الحكاية، واخرج لبرا فما أكرمكم الله ديبوبيل، فما حاويات البرة النجمو نحطوا فيها الوسخ نتاعنا، سينا وما فيها بيس نرجعوا بها الكهرباء نطيشوها في الدار ونطيشوها في البوبيل نتاع الدار والبوبيل نتاع الشارع. دونك أهم حاجة هو أنه نحافظوا على المكان كيف ما القيناه. دونك لهنا حبينا نذكروا راهو باش نمشيو نتفرجوا في المسرح ونتفرجوا ونعديو قيت به، وماشيين باش نحضروا حدث ثقافي. فماذا بينا نكونوا احنا بيدنا مثقفين مدنيا وتكون عنا توعية، وما ننسيوش انه زادة كيف ما نلقاو بلاصة كيف ما نخرجوها. راو من غير نقعدوا نحبش نعطيه مثل خطر فيه سبين العباد، راو ميخلي مضربه معناها خايب وبقعته مسخة كان حيوان اكرمكم الله. دونك ديكو في فيها وعليها اليوم سي بلوتو ان كود جيل، دونك ماذا بينا نمشيو نتفرجوا نخليو البلايصة نظيفة ونحترموا رواحنا. وزيدة فك السختي متاع الباركينج انكور اون فوا، ماك عمل جو وتفرهدت وكل شيء. ايه طبعا هاي الاخر نحكي لكم زيدة على النوادر اللي تصير في الباركينج متاع المهرجانات. ايه او ماي يلا جو
1: فيها وعليها افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية. على موزيك فم.
0: احنا الله الله وابتدى المشوار هذا يا عبد الحليم حافظ على موجات موزيك فم بعد اخبار الخمسة اللي تجينا من عند هيبة الخميري. احنا نرجع لكم بعد شوية في الساعة الرابعة من افتر وورك بالحوت عليك بهاي تيك. وكما عودناكم المرة دي وخرنا شوية في ميتو دي بلاج باش نقول لكم شنو البحورات اللي يمنع فيها السباحة سبت وحد الجايين. يلا جو.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن غريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
2: فام الأولى في تونس. كاليبسو
1: Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain, Keiro. Pour un set Afro House d'anthologie, Keiro au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
3: راديو مايك اف ام تونس الاخبار.
4: موجز الاخبار، اهلا بكم. شركة نقل تونس تعلن توقيع عقد اقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي مع شركة صينية من أجل تعصير الخط الحديدي للضاحية الشمالية لتونس العاصمة تونس حلق الوادي المرسى، مضيفة أن سرعة القصوى للعربات الجديدة تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، وهو ما سيمكن من تأمين سفر كل 6 دقائق في أوقات الذروة وسفر كل 12 دقيقة خارج أوقات الذروة. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن عن تعديل التوقيت الصيفي لعمليات التزويد والبيع تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين 13 من جويلية. وسيكون توقيت التزويد بالخضر والغلال حسب نص بلاغ الشركة من الساعة 7:30 مساء إلى حدود الساعة 4:30 صباحا، فيما يمتد توقيت البيع من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار. أما بخصوص منتجات الأسماك فسيكون التزود انطلاقا من الساعة 7:30 مساء إلى حدود منتصف الليل، وتتواصل عملية البيع من الساعة منتصف الليل إلى منتصف النهار. يشار إلى أن المعهد الوطني للرصد الجوي أفاد بأن الحرارة ستكون مرتفعة خلال هذا اليوم وبصفة ملحوظة يومي السبت 11 والأحد 12 من جويلية، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وينتظر أن تشهد تراجعا نسبيا يومي 2، 13، و3، 14 من جويلية، ثم تعود إلى الارتفاع مجددا بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد رطرش يؤكد أن أشغال مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة تشهد تقدما ملحوظا، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 80%. وخالد لطرش يبين أن الانتهاء من الأشغال سيكون خلال شهر جوان 2027، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تعزيز انسيابية حركة المرور وتحسين شبكة الطرقات بتونس الكبرى.
5: توسيع المدخل الجنوبي للعاصمة اللي هو نسبة الأشغال نهزت حوالي 80%، واللي هو الحقيقة معناها يتقدم بنسق عديد ومقسم الخمسة أقساط. إن شاء الله موفى السنة الحالية باش يتم الانتهاء من 4 أقساط، ويتبقى زوج أقساط اللي هو القس الأولاني على توسيعة الجسور على مستوى جبل الجلود، وكذلك محاولات على مستوى السوق الكرهبة. لك إن شاء الله في جوان 2027 إن شاء الله يتم الانتهاء ككل. البروجي المدخل الجنوبي باش ينتهي في جوان 2027 24. فيما يتعلق الطريق معناها سيارة تونس جلمة ولا معناها أوتورود دي سنتر كيف بلغت نسبة الإنجاز حوالي 40%. هي مقسمة ثمانية أقساط، الأقساط معناها تتجاوز معناها نسبة الإنجاز بتاعها من 25 إلى حدود ما يزيد معناها على 40%. نهاية 2027 باش ننتهي من الأشغال وتصبح معناها المشروع ككل يكون جاهز. كذلك تعرفوا اللي احنا عندنا الوصلة الدائمة الربط بمدينة منزرت زاد كيف مشروع هذايا اللي هو مقسم على ثلاثة أقساط كيف معناها يصير بنسق حقير.
4: في أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين في جون المنقضي انتهى. وزيرا الخارجية المصري والقطري يدعوان الولايات المتحدة وإيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد تبادل الطرفين الهجمات خلال الأيام الماضية. قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني يقول إن أوكرانيا استهدفت اليوم 13 سفينة روسية في بحر أزوف من بينها 10 ناقلات، وذلك في إطار حملة كبرى تشنها كييف بهدف إثارة أزمة وقود للقوات الروسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك FM.

وتقولي الحب استناه. هذا عبد الحليم حافظ على موجات موزيكا فيم. ان شاء الله ثنيه زينه ليكم الكل. سلام برشا على صديقتنا العزيزه ألفة فاضل الخليل، تحيه كبيره لها. تحيه ليك ألفة، ان شاء الله ثنيتك زينه. قالت عامله جو مع موزيكا فيم وانا مروحه تسمع فينا على 107.8 اف ام. تحيه كبيره زيد كيف صديقتنا نجوده اللي تسمع فينا وقالت ملا غنيه لعبد الحليم حافظ وملا هي. قول لك نجوده ان شاء الله ديما تسمع فينا. نجد نجود تحيه كبيره ليك. ونعاود نحيي برشا صديقتنا فريال رويس ايبوز جميلي، تحيه ليك ولكل الناس اللي يخدموا معاك يا فريال يا باهيه في سوسه. تحياتنا ليكم في جوهره الساحل سوسه. هابي بيرثدي لولانيه باش تمشي، عيد ميلاد سعيد وعمر مديد للصغرون مهدي الحيدري. اليوم يعمل عام ولولاني شمعته لولانية إن شاء الله عقب 100 سنة يا ربي. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي من عند طنطا رفيق ومن عند بابا رؤوف ومن عند ماما مروة اللي يقولوا له سنة أولى حلوة يا مزيان. ربي خليك لنا وربي يعطيه الوقت الطيب ويستره ويحفظه، وربي إن شاء الله يتربى في عزكم يا رؤوف ويا مروة.

0: وهابي بيرثدي اليوم تحتفل بثلاث سنين بنوتتنا العزيزة ريحان. نقول لها إن شاء الله كل عام وانتي حية بالخير بنت خونا وزميننا العزيز وليد. تحتفل اليوم بعيد ميلادها الثالث. بابا وليد يقول لك ربي خليك ليا، إن شاء الله كل عام وانتي نوارة في حياتي انتي واخواتك. ديديكاست خيط خيط سبيسيال زي يجيك من عند الوالدة متاعك مدام هناء اللي تتمنى لك طول العمر، من عند اخواتك اللي يحبوك برشا برشا اياد وايوب اللي يقولوا الريحان إن شاء الله كل عام وانتي حية بالخير يا تحفونا. واليوم الديديكاس من القلب للقلب يجي من عند لبنى العزيزة، لبنى السريعة لوبي اليوم اللي تتمنى لأمها ثريا تقول لها أنت أغلى أم إلى أغلى أم، كل عام وأنت النور اللي يجمع عائلتنا والحنان اللي يدفي قلوبنا. ربي ديمك علينا في نعمة في حياتنا، ربي ديم عليك الصحة والخير ويخليك تاج فوق روسنا. نتمنى لك عام جديد مليان بالصحة بالفرحة براحة البال وتحقق فيه أمنياتك الكل، وربي يفرحك ببنياتك تشوفه في أعلى المراتب نجحات وملمومين وكيف كيف يفضلك زادة مولا بيتك. عيد ميلاد سعيدة لثريا وإن شاء الله كل عام وانت حية بالخير، وبنوتاتك يبوسوك برشا برشا ويقولوك نحبوك برشا برشا يا ثريا يا بنينا. ما زلنا مقويين في الموسيقى، اعطينا اخويا بعد شويه ايه هذا الهضبه يا بابا على موجات موزايك اف ام. عمرو ذياب مازال كولد بلاي، مازالوا برشا اغنيات سنه فيكم. احنا مكملين معاكم على هالجود فايبس اونلي، مكملين معاكم في افتر وورك حتى للسته نتاع العشيه.
1: موزايك اف ام، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير.
3: جمهور مهرجان دوقة الدولي، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 50 للمهرجان الجمعة 10 جويليا مع الفنانة شاي مهلالي.
4: أنا امتى نسيتك ولا عشان أنا مش بتكلم.
3: شاي مهلالي بالمسرح الأثري بدوقة بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان، للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دوقة الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي أوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك اف ام.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. باش نعطيكم لا ميتيو دي بلاج، نقول لكم شنية البحورات اللي تعوم في الويكاند ده. مع بعضنا نكتشفوا هذا الكل توت سويت مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. المشكورين يدخلوا معنا في زوز مواعيد في افتر وورك على الاولى في تونس. نمشيو توت سويت للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: نسمة بحري
0: مدام سعيده بن صالح، تحياتنا ليك ولكل العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم وخرنا فيها اكسبري خاطر الناس برشا في شادين ثنيه وبرشا عباد مازالت ما قررتش.
2: دونك وكلنا
0: ربي فضلك
2: لكل المستمعين،
0: ونعرفوا من توما تخدموا وفق معايير علميه دقيقه. دونك كل ما نقدموا في الوقت كل ما تكون عندنا ميزه جور معناها لحاله الطقس. دونك اليوم اللي يسمعوا فينا هات نبداو كان تسمح معناها بالشواطئ اللي ديما يمشيوا لها التوانسه راهو نحكيوا. هات نبداو مثلا واللي معنيين يمكن بتغيرات، نبداو ببحورات الهواريه وبحورات بنزرت لو تسمح، هل نجم نعوم فيهم ولا لا؟
2: نحب نذكر اللي هو الريح باش يتقوى بداية من يوم غد، وعنا يعني علام برياح قوية سري المفعول هم شمال تونس والسواحل الشمالية ومحليا خليج الحمامات بعد ظهر يوم الغد. يعني الريح باش يتقوى شوية غدوة في السواحل هذه. كانت تحب قلت لي توا البحورات تاع يعني خليج الحمامات،
0: خليج الحمامات الهوارية وبنزرت زاد كيف كيف شو معناها البحورات اللي قراب ديما تونس الكبرى.
2: بالنسبة للغدوة يعني بحورات الشمال بنزرت وكل يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب غدوة، والريح تقوى يعني غدوة توصل حتى 60 كيلومتر في الساعة. هذه نحكيون يعني مش على شطط بالضبط، يعني نجم ندخل داخل في الأعماق نلقاو الريح هذه ونلقاو الموجة هذه يعني عالية شوية. نجم الشط كما قلنا المرة اللي فاتت ديما نقولوا يعني كل شط الخصوصية متاعه، هذا علاش معناها نتبعوا يعني ديما إرشادة الحماية المدنية. بالنسبة لخليج تونس غدوة زادة البحر يكون مضطرب وبعد الظهر يولي شديد الاضطراب، تتقوى الريح شوية توصل حتى 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للبحورات الوسط الشرقي تكون يعني قليل الاضطراب إلى مضطرب بعد الظهر. وبالنسبة لخليج جابس يكون قليل الاضطراب زاد إلى مضطرب، الريح بين 20-30 كيلومتر في الساعة. اتجاه الريح كله جنوبي شرقي يعني تقريبا على السواحل بتاعنا الكل جنوبية شرقية، تكون قوية شوية كما قلنا في السواحل الشمالية وخليج الحمامات.
0: هذا هو واضح واضح وصريح. دونك نعاودوا نذكروا ناخذوا بالاسباب ونلقاو كالعاده نشرات محينه هكا ولا
2: صحيح في السيت بتاعنا موجودين نشرات محينه على حال الطقس في كل يعني جهه في كل ساحل نلقاو لي تمبيراتور ديريكسيون فورس دو فون نلقاو ايتا دو لا مير كل شيء موجود على السيت بتاعنا محين وتلقاو المعلومات الكل
0: نلقاو كل المعلومات. نحب نشكرك برشا مدام سعيده بن صالح، تحياتنا لي كل المستمعات والمستمعين وتحياتنا لكل العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نلقاو ديما نشرات محينة على موقعنا موزيك اف ام بونيت وعلى الموقع زادة بتاع المعهد الوطني للرصد الجوي. ناخذوا بالأسباب وش لازينا
1: نسمة بحري.
3: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
5: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: افتر وورك مكملة باخبار التكنولوجيا هذه هاي تيك
6: مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
7: اوريدو طور عالمك.
0: هاي تيك اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا الموعد الجديد مع هاي تيك، موعد كملوا به جماعتنا وجماعتنا توفى بالارقام ارقام مبيعات لي بي سي بالنسبه للثلاثي الثاني من 2026. بدينا ندخلوا في الارقام نتاع التريمستر الثاني، نحكيوا على ارقام نتاع افريل ماي وجوان 2026. ومره هذه نبداو بالرابور نتاع اي دي سي فيما يخص مبيعات لي بي سي اللي نجموا نقولوا بالنسبه لمبيعات لي بي سي على المستوى العالمي في الثلاثي الثاني من 2026 مقارنه بنفس المده من 2025 25 حسب اي دي سي بتبيع انه فما تراجع ب 4.9% بالنسبة للمبيعات في الثلاثي الثاني من 2026. المبيعات تمتع لي بي سي على المستوى العالمي وصلت ل 68.2 مليون بي سي، عم ناول في نفس المدة كانت 71.7 مليون بي سي. اما اذا كان حبينا نعملوا طلع على التوب 5 فانه التوب 5 ما تبدلش بالنسبة للشركات اللي حاضرة، لكن اللي لاحظوه هو انه الارقام في تراجع بالنسبة للمبيعات، شركة واحدة سجلت مبيعات ونمو ايجابي بالنسبة للي بي سي، نحكيه على شركة ابل اللي عرفت نمو بالنسبة للمبيعات نتاعها. هات نبداو بشوية بشوية نشوفوا شو فما بالنسبة للمبيعات لي بي سي بالماركة بالماركة. في المرتبة الاولى نلقاو لونوفو على المستوى العالمي، بعد 16.6 مليون بي سي، عندها قرابة الربع متاع مبيعات لي بي سي على المستوى العالمي، تقرب ال 25%، عندها 24.4% بالضبط، هذا الباردو مارشي بتاع شركة لونوفو. في المرتبة الثانية نلقاو اش بي اللي بيعت 13 مليون بي سي، عندها 19.1% باردو مارشي. في المرتبة الثالثة نلقاو ديل، عندها 9.3 مليون بي سي تباعوا على المستوى العالمي في الثلاثي الثاني من 2026، عندها 13.6% باردو مارشي. في المرتبة الرابعة نلقاو شركة ابل اللي عندها 6.7 مليون ماك تباعوا في الثلاثي الثاني من 2026، عندها 9.9% باردو مارشي. في المرتبة الخامسة نلقاو ازوس اللي بيعت 5 ملايين بي سي وعندها 7.4% باردو مارشي. بالنسبة لنسب النمو فما تراجع ب 2.1% بالنسبة للنوفو، فما تراجع ب 9% بالنسبة لاش بي، فما تراجع ب 5% بالنسبة لديل، فما نمو ب 10% بالنسبة لشركة ابل، ونمو ب 0.2% بالنسبة لشركة ازوس. اللي تبع فينا المدة هذه حكينا برشا حتى في الجماعة هذه على السمارتفون بليابل وكيفاش انو الصيفية هذه بشكون حاضر فيها بقوة، اطلاقات جديدة بالنسبة للسمارتفون بليابل، وذا كله تحذيرا للحدث الايفون الترا اللي يجي في سبتمبر الجاي. لكن يظهر ياسر انو الزيكرون بليابل باش يشملوا زادة سنة في صيف 2026 لي بي سي بليابل، مرة هذه مع شركة هواوي اللي الاخبار تأكد انو الشركة تحضر في الميت بوك فولد ام بي سي بليابل، وتصور اللي خرجت بالنسبة للبي سي هذه توري خدمة ممتازة بالنسبة للديزاين متاع البي سي هذي اللي بش يعتمد على 3 كونفيغوراسيون بالنسبة للرام وستوكاج، 24 جيجا دو رام، 512 جيجا دو ستوكاج، 24 جيجا دو رام ولا 1 تيرا دو ستوكاج، ولا 32 جيجا دو رام و 2 تيرا دو ستوكاج، والاعتماد على البوس كيرين اكس 9 بالنسبة للشيبسيت. هذه المعطيات اللي خارجة على البي سي هذي. بعض الصور الاخرى اللي تحكي حتى على المعلقات الإشارية بالنسبة للبي سي هذا، لكن اللي يهمنا توا هو أنه البي سي بليابل هما بيدهم يكونوا حاضرين بقوة في قلب السباق بالنسبة للمدة الجاية، مع العلم أنه ما هيش أول مرة نشوفوا بي سي بليابل. لونوفو مثلا عندها عامين ويتخدم على البي سي بليابل، وبرشا ماركت كما مثلا أزوس يبيدا عندها أم بي سي الكرام تاعو بليابل. اوبن اي اي دخلت على خط المنافسه بالنسبه لكلود كوورك مع الاعلان البارح على تشات جي بي تي وورك. تشات جي بي تي وورك هو اجون يعتمد على جي بي تي 5.6، وفي كومبينيزون مهمه ياسر بالنسبه للاجون كونفرساسيونيل مع كودكس لوتي نتاع الكوداج نتاع اوبن اي اي، باش تصير اكزيكيوسيون نتاع عمليات معقده مباشره في وسط ليزيكو سيستيم نتاع المستعملين. الاجون هذا عنده القدره انه يبدل دي نوت ولا دي فيشي ولا تعليمات معينة موجودة في دي دوكيومون ولا بريزونتاسيون ولا دي سيت ويب من غير ما يكون فما انترفونسيون في كل اتاب. بالنسبة لتشات جي بي تي وورك كيف قلت لكم يجي في خط المنافسة مع كلود كوورك، وبالنسبة للخاصيات نتاعو نلقاو فيه ميزات كيما الكوليكت نتاع الكونتكست، دونك لاجون عنده الإمكانية انه يلم المعلومات الممكنة بالنسبة للزوتي كونيكتي ويبدا لتاش نتاعو، يعمل بلانيفيكاسيون زادا ومن بعد يعمل ليكزيكوسيون بالنسبه للتاش هذيا، البرودكسيون تاع ديليفرابل والكرياسيون تاع دي سيت انتراكتيف، وعنده قدره حتى على قياده مباشره في الاورديناتور بالنسبه للخدمه هذيك. كما قلت لكم تعتمد على جي بي تي 5.6 الجينيراسيون الجديده تاع جي بي تي اللي وقفت الولايات المتحده الامريكيه في مرحله اولانيه، ومن بعد بدات الاطلاق نتاعها بشويه بشويه في برشا اسواق على المستوى العالمي. هاي تيك وفيت هاي تيك تقاو على السيت متاعنا موزايك FM.net. هاي تيك.
6: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
7: أريدو طور عالمك.
5: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماليزاتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: جوداسان اتوار غنية من القلب للقلب. انتم اللي طلبتوها طلبتوا ديزيتيرنيل, دونك ان شاء الله في الايامات الجايه نعدي لكم اكثر ديزيتيرنيل هكا نواصلين معاكم احنا في افتر وورك. واش خلي كالعاده البقعه لصديقنا مصطفى جرام, استقبلوه بكل محبه كل نهار خميس وجمعه في الحوت عليك.
1: الحوت عليك مع مصطفى جرام.
0: الحوت عليك مع ستوفا, واحنا في نهاية هذا الأسبوع. اليوم نهار جمعة 10 جويلية 2026. يقول القائل أنا ماذا بيا في الويكاند نمشي نعمل هكا تريح مسجد, وفما ناس أخرين يقول لك يا أخوي حتى أنا ما نستعدش نمشي مع أصحابي نشوف نكتشف. وبرش عبيد زادة كيف كيف وليت مغرومة أكثر فأكثر, تحس أنه رياضة الصيد البحري خاطر هي رياضة ستوفا هكا خاطر فيها كومبا وفيها جو. برشا ناس طلبوا مني قالوا لي قل مصطفى جرام يا خويا ديما هو عنده طلالع, ماذا بينا كي يعطينا اليوم طريقة صيد فريدة من نوعها. قال لي هي... مش نقول حتى شيء هنا ايه. اختار انت يا خويا كل مرة ودنا بحويجة هكا.
2: هو راهو اسمع الباتري نتاع قال لي فما اون باتري دو تكنيك ما شاء الله هي. اليوم باش نحكي لكم على طريقة فريدة من نوعها. هي حوده نصادوها سيفري وناكلوها وبنينا برشا, اما هي بيدها من اقوى من اعز الطعوم الحيه.
0: واو.
2: اليوم باش نحكي لكم يا سيدي من سيدي حوطه طويله منقرها طويل زرقاء من فوق كرشه بيضاء يحبوها برشا في المهديه.
0: شو اقول لك المسله
2: تكنيك دو بيش نتاعها هي يعني كيما نعرفوا في شط المهديه لقيت هذه تبدا الماء صافي خاصه في اواخر الصيف او سبتمبر هك الماء صافي وتبدا لي بوم تاع المسله مع بعضها ويجيو يدوروا عليها ويطلعوا المسله. هذه بطريقه الصيد التقليدي وبالسيرف كاستينغ نشدوها بلي بير فلوتون تبيض في النهار في وضح النهار بدي بدليني دي زامبيل يعني الطول بتاعهم يوصل حتى لزوز وثلاثة امتار يعني كان لازم انت والغرق نتاع الماء. اما اليوم شنو باش نحكي على المسله داير قبل وقتها في الكومبيتيسيون نتذكر والله يا اخويا حسن محلاوي في الايامات باش نعرف اما مسله ولا قبل ما يزفر الاربيتر نحط رصاصه عندها جوانح رصاصة بلا وما نحط لبدينها شيء نرميها على قوتي الاخر الشط وبعد نبدا نجبد ندور في موليني على الاخر اللي تطلع رصاصه تولي تجري فوق الماء.
0: تجري فوق الماء
2: كي رصاصه تجري فوق الماء تشوف المسله تبدا هارب
0: اباي
2: دونك اوتوماتيكمون كصيد تشوف انت اكل نيفو المسله وقتها تدخل يعني تبدا حاضر اكل نيفو نجم ترمي. هذو ملي تكنيك كنا نستعملوا فيهم قبل يعني للصيد نتاع المسله. اما المسله اش قلت لك؟ قلت لك هو هي حوت تسمى بوسون بلو وفما برشا انواع يموتوا عليه. عباره صيد قاعد مبنك تحت شجره ويراه في غزاله تترنح قدامه يعني ما نجمش يشد روحه وينقز عليها. الدنديق يموت على المسله. البشليمون يموت على المسله.
0: قايد بشليموني
2: طبعا. اما لهنا انا اقول قايل في الفلوكه كيف باش يسد المسله. فما نوع نتاع خيط سي ان فيل دو سوا.
0: اوكي.
2: حرير وجويد على الاخر نعم يبدا دوره تنوريكم التصويره نتاعهم بعديك في المباشر.
0: اوكي.
2: التصوير الخيط هذايا نربطوه في قامه خيط 18 جويد على الاخر ونخليهم حلق ثلاث حلق في جرت بعضهم ونجيب الفلوكه في شطر مال اللي يبدا هكا قصير ونسيبك الحلق فوق الماء يبداو ماشي باش يتنفخوا بالماء تخش عليهم دوده تبدا تجري.
0: اوكي.
2: باش تجي المسله وباش تقدمك الخيط هذاك تلمو عندك سنين نتاعها جويدين كالابره باش يحلو فك الخيط الحرير وباش تجبدها
0: عباره ريش
2: شدها ما غير امصا. هذه القوه نتاع المسله. ومن بعد كيفاش نحيها ما تقعدش انت شد اجبدها كي تتكسر 3-4 سنين وبعد شنو باش تحطها في فيفي. لازم الفلوكه باش تخلي الحوت حي لازم عندك فيفي. شنو فيفي؟ يعني سان سيستيم يجبد ماء البحر ويصب غاديك يعاود يخرج من الاخرى باش يقعد ديما اوكسيجيني. وماذا بيك الفيفي يكون اوفال ما يكونش مربع باش كابت المسله ما تكسرش خشامها وتبدا تعوم يعني مستدير. سي ان ديتاي مي دو تاي
0: لي سان ديتاي تري امبورطون
2: و لي تري امبورطون. هز كعبات المسله نتاعي انا يا خويا عندي 4 كعبات مسله ناكد لك باش يصيروا لك كاتوش. وين نمشي نصطاد؟ نمشي نصطاد على الجبال البحريه معناتها جبل تحت الماء بنك العمق يتراوح ما بين 20 الى 40 45 متر ولهنا المونتاج تري تكنيك باش نستعملوا قصبه لاكسيون نتاعها 30 ال بي يعني ماكسيموم 15 كيلو لاكسيون موليني ظريف نتاع تري ونحطوا تريس جويده 25-30 سنتيم ماكسيموم.
0: اوكي.
2: ونعمل عليها تلفيقه فلورو كربون 60 سنتيم ولهنا نتعدى من مدور من شيره يدور من شيره ما يدورش. هذاك نحط المدور من شيرتين يدور وانا نعمل في الترين تو الخيط نتاع القصبه كله يتبرم.
0: ايوه.
2: وهنا فما المونتاج مونتاج ايطاليان يتسمى والله نسيت الاسم بالطليان والله مهرب عليه حسيت بيومبو غوارديانو. تم بلون غارديان سي لو بلون غارديان رصاصه 450 غرام فيها جناح باش تقعد ديما تعوم في السونس تاع الفلوكه ومرصاصه حتى للكعبه المسله باش نعملوا 15 متر اي صاحبي باش نعملوا 15 متر وخيط فلورو كربون في 60 ماذا بينا ديما نجودوا غابته وكان صاد ب 80 وب 90 راه خشين برشا يعني برشا فيبراسيون بالماء ولهنا باش نركبوا كعبه المسله بزوز امسونات واحد في الفم واحد في الذيل
0: اوكي
2: وفما باش نعملوا لها ناخذوا التوب جويد خاطر فما كل منقار خاطر كيف تعمل ترين كان حاله فما تنجم تموت دخلوا لها في وسطها كي التوب ونسكروا لها فما وتاخذوا هي اكسجينات وتقعد حيه الطول نتاع كعبه المسله يعمل برشا فيبراسيون في الماء الكولور نتاعها الارجنتي ما تنجمش
0: تريا
2: تريز اتيران ولا تاك الاكثريه راهو الوقت يموت عليه باش يلي مول كبير يعني تشوفوا فيديوهات تكتبوا بيسكا كون لاغوليا ولا بيش بالليغوي يعني بيش على تخينا ليغوي تفرج في فيديوهات راهو شيء وقف في المخ وتسمع كل مولينيك يبدا يزفر وبعثوا قال كي تمسك عبد الحوت كيف باش طلعها وانا عندي رصاصه 450 غرام 450 غرام و15 متر خيط دور خيطي وصل تاك نحيك البلون غارديان طف يدخل لي ميريون في وسط القصبه ندور جي كابت الحوت كان كعب حوت خشينا نقولوا يا مهدي هات الكرك تاك الكرك يعني الغانجو
0: غانجو
2: وكان يحط موين عهاتك الكب وان شاء الله الكلنا نجيبوا الكرك والكب
0: ان شاء الله يا خويا الحوت عليك يا ستوفا تحيه كبيره ليك اكسلون ويكاند خويا كالعاده جد معاك الموعد بكل محبه كل خميس وكل جمعه على الاولى في تونس هكا نحكي معكم احنا لولا فان دو افتر ورك لليوم نهار الجمعه 10 جويليه 2026 خليكم اونتر دو بونمان شويه اخر مع الاخبار اخبار تونس والعالم في موجز 6 بعد هي الموعد يكون مع سبور اكسبريس شوية خير زد الموعد يتجدد بكل محبة مع حيدر في ريكاب سبور جينا سيميا في كورنيش من 7 إلى 9 ومن 9 حتى نص الليل إسماعيل يوصل معكم المشوار في هابي أور على الأولى في تونس ميرسي أتوت ليكيب نقولكم جمعة طيبة مباركة ليكم الكل ونفيو كل عدا بجونا التونسي اللي يعمل الكيف ونتقابل نهار اثنين إن شاء الله كربيع تاع العمر في أفتر ورك جديدة بكل محبة نتقابله من الاثنين للجمعة من ساعتين لستة انت على شيء
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماليه ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. موزايك اف ام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: كاليبسو Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Cairo. Pour un set Afro House d'anthologie, Cairo au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. تقدم موسم حصاد الحبوب على المستوى الوطني بأكثر من 80% مسجلا إلى غاية الآن تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار، من بينها 1.3 مليون قنطار بولاية بن زرد، مع تواصل العملية بكل يسر ونجاح في كامل جهات البلاد وفق ما صرحت به الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. والزواري تضيف على هامش زيارة عمل أدتها لولاية بن زرد أن ما يعادل 75% من الكميات المجمعة هي من القمح الصلب والبقية قمح لين وشعير، بينما بلغت الكميات المجمعة من البذور الممتازة ما يزيد عن 470 ألف قنطار. نسبة النجاح الإجمالية في امتحان بكالوريا 2026 للتلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية المحدثة والمدعومة من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تبلغ 56.87% وفق ما أفادت به الوزارة اليوم الجمعة. الطاقم الطبي بقسم جراحة الأعصاب والمخ والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة ينجح في إجراء عمليتين جراحيتين استعجاليتين على مستوى الدماغ وفق المشرف على العمليات الجراحية الأخصائي في جراحة الأعصاب والمخ والعمود الفقري بالمستشفى المذكور وليد الرتاوي.
3: في إطار تحسين الخدمات الصحية بالجهة قمت اليوم بإجراء عمليتين تعجيليتين لمريضين، الأول جاء في حالة إغماء ويعاني من ضغط حاد لمستوى الماء المخ نسموه احنا بالفرنسي هيدروسيفالي، وقمنا بإجراء عملية استعجالية المغزى نتاعها هو إخراج الكونتيتي الزايدة من الماء اونيرجونس نسموها ديليفاسيون اونتريكولير اكسترن. بالنسبة للمريض الثاني جاء البارح زيادة في حالة فقدان للكلام والمشي، هو اون فيت مريض تعرض عنده شهر الأكسيدون، قام بإجراء عملية عنده 15 يوم، عنده نزيف حاد على مستوى الجهة اليمنى للمخ، ودونك رجعنا اليوم بنزيف من الجهة الأخرى سببت له في انعدام الكلام والمشي وحالة نوع من الغيبوبة. كانت العملية كلها بالنجاح وهبط مهل للقسم قسم جراحة الأعصاب، وحاليا مقيم بحل أهله وأمليه يتكلم يمشي ولبس عليه.
2: في أخبار العالم، كيان الاحتلال الصهيوني يعتبر أن اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المحتجز منذ ديسمبر 2024 قانوني نافيا، صحت تقارير أفادت بأنه يعاني من حالة صحية خطرة. الجزائر تعلن فتح مجالها الجوي مجددا أمام جميع الرحلات الدولية القادمة من مالية. تصريحات من متحدث باسم مجموعة انفصالية يقودها التوارق ومن الجيش في مالي تفيد بأن متمردي المجموعة بدأوا في الانسحاب من بلدة أنافيس الاستراتيجية شمال مالي بعد أن طردتهم القوات المسلحة مدعومة بأفراد من فيلق إفريقيا الروسي شبه العسكري وفق وكالة رويترز. الصين تنجح اليوم في إنزال صاروخ إطلاق فضائي قابل لإعادة الاستخدام للمرة الأولى وفق ما أعلنت وكالتها الفضائية، في خطوة كبيرة نحو تحقيق طموحاتها في هذا المجال، وتهدف خصوصا إلى خفض تكاليف الإطلاق. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
6: سبور اكسبريس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نهار الثلاثاء اللي جاي 14 جويلية هو الموعد اللي حددته لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم للنظر في عقوبة كل من توغاي وشوات، توغاي مدافع الترجي وشوات مهاجم النادي الافريقي، زوز ملاعبية عقبتهم. نذكر الرابطة زوز ستيفو، نذكر بالعقوبة تاع الرابطة 12 شهر بالنسبة لتوغاي مدافع على ترجي الرياضي التونسي، وثلاثة ماتشوات للشوات مهاجم النادي الافريقي. النجم الساحلي أعلن اليوم انتقال المهاجم الحسن دياو لنادي المدينة الليبي. حسب المعلومات المتوفرة فإن قيمة الصفقة وصلت 400,000 دينار في كاسة النجم. من جهة أخرى، إدارة النجم أعلنت إمضاء اتفاقية توأمة وتعاون مع نادي المدينة الليبي ومع نادي الفجر الرياضي بالقطار. نحكي على فريق ليبي وفريق تونسي بينسور. نادي تقدم استقيت الدائر الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى أمضى عقد بعامين محمد علي العمري، اللاعب السابق للنادي الإفريقي، بالإضافة إلى التعاقد مع المهاجم النيجيري سامويل أوبينا لمدة 3 مواسم. في كرة اليد، إدارة النادي الإفريقي توصلت اليوم إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب علاء مصطفى مقابل تخليه على جزء من مستحقاته. بعد أقل من ساعتين من طوى 8 بالتحديد في لوس أنجلوس في أمريكا يتلعب الدور الربع النهائي الثاني من المونديال، مقابلة الثانية من الدور هذا مواجهة أوروبية بين إسبانيا وبلجيكا. المتأهل يلعب نصف النهائي مع المنتخب الفرنسي. نعود نذكر إسبانيا بلجيكا، الحكم الإنجليزي أوليفير، بداية من 8 متاع الليل. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikefm.net. نخليكم مع حيدر وبقيت الكيب في ركاب سبور.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
0: موزايك اف ام، لا راديو 100%

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فهم عودكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية وطنيا وعالميا. متابعة للمونديال إن شاء الله آخر الميسيون، رجعوا شوية لمقابلة فرنسا والمغرب البارح، وللأسف المنتخب المغربي يغادر كيف كيف برسوع على مقابلة اليوم بين بلجيكا وإسبانيا، ماتش كبير منتظر. محمد سلامة وسامة سلامي حتى التو ناجحين في توقعاتهم للمقابلات، نشوفوا لينا شو رايهم في هذه المواجهة اليوم. خالد الغندور اللاعب دولي سابق لاعب الزمالك والمنتخب المصري والإعلامي كتب أنه عدد من الدول الأفريقية سيسمح لها بالمشاركة بعدد أكبر من الأندية، تونس، مصر، الجزائر، المغرب وجنوب أفريقيا في رابطة الأبطال وفي كاس الكاف. هذا ما يغير برشا حاجات على مستوى الأندية التونسية CSS مثلا، وفق الكلام هذا واللي نجم يلعب رابطة الأبطال الموسم القادم. مدى صحة الكلام هذا وهل أنه سيصادق الكاف عما قريب على المقترح هذا واللي تفاصيل كل إن شاء الله تكون بعد لحظات مع ضيفنا خالد الغندور، الكابتن خالد الغندور. نرجع زيادة للقانون الجديد لجامعة كرة اليد، قانون منع انتداب زوز ملاعبية من نفس البوست ويكونوا دوليين. شنية معناها خلفية هذا القانون، شنو تفسير متاعه بالضبط؟ بعد شوي يكون معنا رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد سيد كريم الهلالي، ونحكيه بكل تأكيد على ميركاتو الترجي والأفريقي، وفما تطورات جديدة في كل نادي من زوز اللي ذكرناهم. هذا كله أكثر اليوم يرافقني فيه في تحليل وتعليق لاعب السابق والمحلل الفني أسامة السلامي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا حيدر، مرحبا بالمشاهدين والمستمعين.
0: أهلا وسهلا محمد سلامة، شو الأمور؟
2: مرحبا حيدر، مرحبا بكل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا بكم.
1: حيدر بالله جيست نحب نقول حاجة، نحب نبارك الخونة لسعد دريدي تتويج متاعه بكاس لبنان اللي الحقيقة بعد جهد كبير بعد كارير نعرفه لسعد، الخدمة اللي يخدم فيها في الجمعيات كل الحمد لله توا بدأت التتويجات، إن شاء الله أول تتويج وإن شاء الله مش لخرين
0: إن شاء الله، ومستحق اللقب هذا ويستاهل، هو اللي يعرفوا لسعد كيفاش يخدم كيفاش يشتغل يعرفوا مليح أنه يستاهل تتويج كي معك إن شاء الله. خلينا نقولوا
2: حل الشبكة
0: حل الشبكة
2: مبروك لسعد، وإن شاء الله في تتويجات أخرى ما أهم، وإن شاء الله في كارير ما أحسن وفي ثنية خير إن شاء الله.
0: هذا هو دونك. خلي راح بقيت كيب مروان في الإخراج، أيوب في الإخراج الرقمي، أهلا وسهلا أيوب، مرحبا. حميد معنا في البروديكسيون كالعادة، البداية تكون بعد شوية من آخر مسار، يكون معنا الكابتن خالد الغندور. نذكر نجم تابعونا على سبور باي موزايكا فام، ولا على شان اليوتيوب متاعنا موزايكا فام، ولا كيف كيف على الفريكونس متاعنا في كامل أنحاء الجمهورية. راح بزادة بالمناسبة بمواطنينا خارج الحدود ديما يتابعونا بأرقام كبيرة، سلموا عليهم واحد واحد، تابعونا اليوم في ركاب سبوره.

0: آخر مسار.
1: آخر مسار وسعداء باستقبال نجم المصري لاعب السابق لاعب الزمالك والمنتخب المصري خالد الغندور. كابتن خالد أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا بيك أستاذ حيدر. أهلا بيك حبيبي وبسلم عليك وبسلم على كل مستمعينك.
1: أهلا وسهلا بيك كابتن خالد. رفقني في الاستوديو زوز من لاعبين سابقين ومحللين فنيين أسامة السلامي ومحمد سلامة ويسلموا عليكم بدورهم. نحب نسألك على التدوينة واللي لقات الحقيقة رواج كبير. تدوينة كانت لك على فيسبوك أعتقد قلت أنه عدد من الدوريات الإفريقية كما تونس مصر الجزائر المغرب وجنوب أفريقيا باش يكون بتتمتع بامتياز خاص وهو أنه عدد الأندية التي ستمثلها في المسابقتين الإفريقيتين سيرتفع من 4 إلى 6. حبينا نفهم خلفية هذه التدوينة مدى معناها قربها للواقع.
2: والله أنت النهاردة النادي الأهلي طلع في المركز الثالث في الدوري المصري وكان في محاولات لمشاركة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأن لم يتبقى إلا موسمين فقط من أجل الوصول لكأس العالم للأندية والفوز بالبطولة يعني. فالأهلي إذا لم يشارك هذا العام وبالتالي سيبقى عام واحد فقط للمشاركة. وكان هناك اقتراح من سنة مضت أن يعني لازم يكون أسوة بالاتحاد الأوروبي وان انت يكون عندك بعض الدول عندها أندية اكثر في بطولتي دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدرالية عشان تكون اقوى خصوصا ان الفرق الكبيرة او المنتخبات الكبيرة زي السنغال وزي نيجيريا وغانا ما بقاش فيه اهتمام بالأندية عندهم. حتى الراس الاخضر مثلا عملت انجاز او نتائج جيدة ما داش ولا نادي بيلعب في البطولات يعني. وبالتالي الرعاية بتزيد مع وجود أندية جماهيرية كبيرة
1: بالضبط.
2: فده كان الاقتراح البداية ان الاهلي عايز يشارك. فطبعا انت عشان الاهلي يشارك ما ينفعش تستثني الاهلي فقط فلابد ان انت يكون في استثناء اكتر من دولة خصوصا الدول اللي عاملة نتائج وعاملة بطولات خلال الخمس سنين اللي فاتوا. وبالتالي جنوب افريقيا سان داونز او اورلاندو بايرتس نتكلم على الترجي التونسي هو اكثر الانديه يعني التونسيه الفتره الاخيره هيخش معاه الصفاقسي هيخش معاه النجم الساحلي او الافريقي
1: نادي الافريقي
2: نادي الافريقي وكمان خد البطوله وببارك له على فوز بطوله الدوري. وكمان ايضا الناحيه الثانيه عندك اتحاد العاصمه عندك شباب لوزداد عنده فاق ستيف المغرب دلوقتي كمان الوداد والرجاء مش هيشاركوا برضو رغم ان هما وداد ليه باع طويل في البطولة دوري ابطال افريقيا وبالتالي نهضة بركان هو اللي هيشارك والاول مرة المغرب الفاسي بعد فوزه بالبطولة بعد غياب 40 سنة فخلاص بقى في فكر ان جماهيرية نستفيد من جماهيرية الافريقي والترجي نستفيد من جماهيرية طبعا النادي الاهلي نستفيد من جماهيريه الزمالك نستفيد من جماهيريه اتحاد العاصمه وفاقسي شباب لوزداد يعني الترجي الصفاقسي النجم الساحلي واتيفر يعني الانديه اللي ممكن تشارك في البطولات طبعا بجانب ان رئيس الاتحاد الافريقي وهو من جنوب افريقيا وبالتالي المقترح ده قد يكون جيد له بالنسبه له مشاركه كايزر تشيفز مشاركه اورلاندو مشاركه سان داونز يعني كل الفرق دي هنشوف ده اقتراح وبيأكدوا خلاص انه على بعد كاس العالم ممكن يتم الاعلان الرسمي عنه خصوصا ان قرعة كاس الامم الافريقية او دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية هتكون يوم 25 قد تؤجل او قد تكون في مواعيدها يعني لان دور 64 هيبتدي في شهر 9 باذن الله.
1: وكأنه نستنتج من كلامك وكأنه على المقاس نوعا ما لخدمة الاهلي المصري كابتن خالد.
2: والله بص المقترح ده موجود من السنة اللي فاتت وطبيعي وخد بالك يعني هي في النهاية انت في الاتحاد الافريقي سيبك من انت بتخدم نادي بعينه انت في الاتحاد الافريقي في النهاية الهدف بالنسبة له الرعاة
1: صحيح
2: يعني هو الرعاية والجماهيرية والمشاهدات والبث التلفزيوني ف فقولا واحدا يعني لا لا, لا أنكر يعني أن وجود الأهلي هيبقى عامل جيد للرعاة أو للجماهيرية والبث التلفزيوني بجانب أيضا الدول الأخرى يعني. فهو في الشكل العام هيبان أنه لأكتر من دولة، لأن في التوقيت ده بالذات ما أنت ممكن مثلا طبيعي أن أنت تعلن عن ده قبلها بسنة يعني مثلا تقول مثلا بداية من البطولة اللي بعد القادمة سيتغير الشكل العام وبتاع. ما ينفعش بعد ما نهاية الدوري في كل الدول وكان سعي معظم الأندية لتبوأ مكانة في بطولة دوري الأبطال أو في الكونفدرالية، إن أنت بعد نهاية البطولة وقبل البطولة الجديدة بشهر تعلن تغيير النظام بالكامل. فهو ده اللي بيعمل لغط من وجهة نظري يعني.
1: يعني هي الفكرة، وأنه من أجل الأهلي، وهذا طبيعي الحقيقة، وعنا تقدير كبير للأهلي وللزمالك والأندية الجماهيرية والكبيرة والعريقة، لكن هو من أجل الأهلي. لكن حتى أنت استعملت كلمة حيبان يعني من أجل الأهلي، لكن حتى يكون المقترح سليم أو شمل أكثر من نادي أو أكثر من بطولة، حتى يكون الشكل العام يعني شكل طبيعي، ما فيش استثناءات أو امتيازات خاصة بنادي بهذا النادي أو بهذا أو بذاك.
2: طبيعي، انت في النهاية زي ما بقولك الاهلي طلع التالت، فالاهلي خلاص تأهل للكونفدرالية. الحل الوحيد ان الاهلي يروح دوري الابطال ان اللائحة تتغير، تمام؟ المقترح ده اللي قدمه هاني ابو ريدة، وهاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وبالتالي اكيد المهندس هاني ابو ريدة مش مقدمه عشان خاطر
1: الترجي ولا خاطر اورلاندو بايرتس. معقول جدا. حسب معلوماتك وقتاش ممكن يصير يعني الموافقة على المقترح هذا او حتى التفكير فيه؟
2: هو الشهر ده يعني، فنهاية هذا الشهر اعتقد يعني.
1: هذا الكل ما يخليناش ننساو باش نباركولك برشا كابتن خالد الغندور على ما عمله للمنتخب المصري في المونديال. شرفنا الحقيقة وعايشنا حلم جميل المنتخب المصري، وكان استقبال شعبي وجماهيري في القاهرة لكل مكونات المنتخب المصري من لاعبين ومدربين وستاف إداري. فالحقيقة شرفتونا كابتن خالد.
2: حبيبي يا حيدر، وبسلم طبعا على محللينك اللي معاك وعلى كل مستمعينك، وطبعا انتم السابقون ونحن اللاحقون يعني. تونس ياما شرفتنا في كاس العالم، وياما شرفتنا في البطولات الكبرى، وبقول لكل الجماهير الكرويه العاشقه لكره القدم في تونس يعني هارد لك البطوله دي. وطبيعي ومنطقي لابد ان يكون في تغيير في شكل الفريق التونسي في المرحلة القادمة بإذن الله.
1: احنا مش نغيره في فكرة اخرى، احنا مش نرجعه للكادر التونسي كما انتم استعملتوا الكادر المصري حسام وابراهيم حسن. احنا راجعين للمدرب التونسي لعدة اعتبارات، منها انه ممكن المدرب المواطن ابن البلد كما تقولوا انتم يكون اقرب وفاهم اكثر ونسبة نجاحه اعلى
2: 100%. انا دايما مع ان المدرب الوطني هو اللي يمسك المنتخب الوطني يعني، دي قناعاتي. وفي نفس الوقت كمان لازم نبتدي نشتغل، لان تونس مليانه مواهب زي ما مصر مليانه مواهب، زي ما المغرب مليانه مواهب، زي الجزائر، زي كل الفرق مليانه مواهب. نشتغل على القصه بخطه ومشروع عشان المواهب موجوده، والفتره اللي جايه ان شاء الله تطلع لنا مواهب جديده. ومن خلالك كمان عايز يا رب يكون بيسمعني بسلم على صديقي وحبيبي كابتن خالد بدره، يعني واحد من المواهب الفزة اللي كانت موجودة في الكرة التونسية، واللي طبعا لن أنسى هدفه في مرمى نيجيريا والبطولة أفريقيا للمنتخب التونسي.
1: هي صحيح يا حسرة يا مات. هو أنت كابتن 94، أنت كانت أول زيارة ليك لتونس هكا ولا الفاينل 94؟
2: 93-94 نهائي دوري أبطال أفريقيا مع ترجي التونسي، والله يرحمه مع الهادي بن رخيصة، وطبعا كابتن شكري الواعر طبعا حارس الاسطوري للكره التونسيه بسلم عليه طبعا، ونجوم كبار يعني عاصرتهم في الترجي يعني ما انساهمش. ولعبت طبعا ضد اسكندر السويح برضو من اللعيبه المواهب اللي انا بستمتع ما كنت بتفرج عليه، اسكندر السويح ويعني لعيبه كتير طبعا لعبت ضدهم، طبعا خالد بدره طبعا نجم من نجوم الكبار اللي انا بحبهم بعشقهم يعني.
1: تزاد نجم كبير كابتن خالد الغندور، وانا كنت سعيد بانك كنت ضيفنا اليوم، شكر كبير ليك، يعطيك صحة، ان شاء الله موفق في مهامك، وان شاء الله بالتوفيق للزمالك فريقك بكل تأكيد وللمنتخب المصري، وشكر كبير ليك كابتن خالد، نورتنا بحضورك اليوم.
2: شكرا لحضرتك وشكرا لكل مستمعينا، مع السلامة.
1: شكرا شكرا شكرا ليك خالد الغندور، يعطيك صحة. خليكم الكلمة الأولادة، معناها هو خالد الغندور واضح معناها حقش ياسر تفسير اللي قالوا من أجل عيون الأهلي، معناها الاتحاد الأفريقي نجم يلقى فورميول أخرى يدخل شوية جنوب أفريقيا وتونس وكذا حتى الأهلي يلعب ربيت الأبطال. قوة الأهلي هذه
0: قوة الأهلي طبعا،
1: إنك تكون فريق مرجعي وإنه عندك الجماهيرية هذيك وعندك الألقاب هذيك الكل، تجبر الاتحاد الأفريقي بشي يغير شكل المسابقة وعدد الفرق اللي بشاركة فيها بشي يرجعك، هذه قوتك زادة بخلاف علاقات وكذا.
0: قوة الأهلي وضعف الكاف الزوز، خاطر تنجم تكون الأهلي قوية والكاف كي تبدأ قوية ما تنجمش الفريق يكون أقوى من منظومة كما الكاف، لكن الكاف بين بالكشف اللي على خاطر الأهلي بس تغير القانون. هو توا الكابتن الغندور قال كلمة مهمة جدا، قال أنت كتحب تغير القانون حيدر ابدأ سنة أحكي على عام الجاي، أما مش توا تأكد اللي الأهلي متكلاسيا الثالثة ومش تلعب تشامبيونز ليك، عملوا لها قانون على قياسه، ولذلك
1: زرنا ديما نحكيو على مقترح
3: النقطه المهمه زاد اللي

0: ليك ممكن تتبدل راه لانه باضافه خمسه فرق اللي باش تكون كبيره واللي حسب يعني حسب الخمسه انديه اللي قالها باش تكون الاهلي باش تكون نادي صفاقسي باش تكون شباب لوزداد باش تكون كايزر شيف باش تكون الرجاء المغربي هذوما اللي كملوا 30 في الخمسه بطولات اللي قلنا عليهم. دونك ما نتصورش باش تقعد الفورمول هي بيدها بتطور تمهيدي معناها اول وثاني وتعادوا لي بول. نتصور حتى ممكن
1: او تزيد مجموعه
0: يا تزيد مجموعه يا تعمل كيما شامبيونز ليغ اوروبا كال 16 فريق ويلعبوا
1: سبعة روتورة روتورة
0: معناها كل كيب تلعب سبعة ماتشوات مخلطين ويعملوا. نتصور حتى الفورميول تاع الشامبيونز ليغ ممكن تتبدل كومبليتمون بإضافة عدة أندية ولهنا نتصور حتى رياضيين تولي قوية برشا الشامبيونز ليغ لو تتبدل بالفورميول.
1: أما المنطلق مش أنت تحب تطور معناها
0: اللي بعد المنطلق مش هذي
2: هو معينوش بالتطوير ومعينوش بتولي قوية وعينو بالأهلي بشارك
0: بالضبط.
1: دونك تلقوا تصريح خالد الغندور على صفحتنا على فيسبوك سبور باي موزايكا فام في خصوص احتمال او فرضية ومقترح اضافة عدد من الاندية من خمسة بطولات اللي هي تونس الجزائر المغرب مصر وجنوب افريقيا اضافة نادي ثالث في كل مسابقة. يقول خالد الغندور انه هذا الهدف منه بالاساس انه منح فرصة للاهلي المصري حتى يكون موجود في رابطة الابطال الافريقية. دونك نكون هكا كملنا مع آخر مسار
3: ريكاب سبور.
4: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بهاوين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
5: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي

0: واحنا كنا نحكيه على الاتحاد الافريقي لكرة القدم سيغير القوانين بتاتر من اجل خدمة الاهلي المصري. عنا في تونس هذا تغيير قوانين من المرة دي في الهوند في جامعة كرة اليد. البلاغ اللي شفناه البارح وانه الجامعة التونسية منعت انه الاندية تنتدب لاعبين دوليين في نفس المركز. حابين نفهم مليح شنية القانون هذا، من وقتاش يكون ساري المفعول، من وقتاش يبدأ يتطبق، شنية خلفياته، زاد لانه فما ناس مش رافضة على الاقل، مش قابل على الاقل على اللي شفناه البارح من ردود افعال. على ذلك موجود معنا كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد. سي كريم أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك حيدر، ومرحبا بضيوفك ومستمعيني ذات مزيك، وشكرا على الاهتمام مرة أخرى.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا. دونك حابين نفهم مليح القانون هذا شنية بالضبط، معناها شنية المنطلق متاعه، وقتاش يكون ساري المفعول، لماذا تم معناها علاش خممتوا فيه توا بالذات، نحب نفهم الموضوع هذا الكل. تفضل سي كريم.
1: شكرا حيدر على إتاحة الفرصة، أنه فما برشا سوء فهم ويستوجب التوضيح. أنا لكل حال منطلق متاع القرار هذايا هو حماية النخبة متاعنا، حماية نخبة اللاعبين اللي تنتمي للمنتخبات الوطنية، وهذايا الحقيقة ملف احنا منذ 2022 تولينا مهام تسيير الجامعة التونسية لكرة اليد. كان هجزنا الأول هو حماية النخبة الوطنية، لأنه رينا في السنوات اللي تعديت عديد اللاعبين من النخبة الوطنية ضاعوا نتيجة خيارات رياضية خاطئة، انتقالات ماهيش مدروسة، إلى غير ذلك من الأشياء، عدم حماية اللاعب النخبة. فانكبينا الموضوع ده وحطينا قوانين الحقيقة بينا فيها منذ جلسة عامة في ديسمبر 2022، بدينا نحطه في القوانين اللي تحمي اللاعبين نتاع النخبة الوطنية وتقوي منظومة التكوين صلب الأندية أو تحفز الأندية على التكوين. من ذلك أن حطينا ساعة تعريف لاعب النخبة، شنو هو لاعب النخبة، ومهم جدا نعرفه شو معناه لاعب النخبة، لأنه تعريف لاعب النخبة معناته مهم في القانون هذا اللي خرج هذا. قال لاعب النخبة هو اللي يلعب في المنتخب الوطني في المنتخبات الوطنية ويشارك في تربصات بالدراما، على الأقل لعب بطولة كبيرة دولية رسمية في العامين الأخرانيين. أيضا حد

0: هنا من عدد الانتدابات المرخص فيها على مستوى اللاعبين نخبة بثلاثة في كل الأصناف في السنة الواحدة، كل هذا بهدف يعني حماية اللاعب اللاعب اللي ينتمي للمنتخب الوطني. اليوم جاء القرار هذا كتكملة للقرارات اللي دينا كما قلت ناخذوا فيها من 2022، أنه النادي اللي يكون عنده لاعب دولي في مركز معين في كرة اليد، ضربوا عنا سبع مراكز، اللي يكون عنده لاعب دولي ينتمي للمنتخب الوطني ما نجمش ينتدب اللاعب آخر. نقول ينتدب مش يكون عنده لاعب في الفكيف تاعو، لا ينتدب من نادي آخر لاعب دولي في نفس المركز. والهدف واضح، أولا كونه اللاعب الدولي يتمتع بلعب وقت معناتها طونجو مهم في النادي اللي يلعب فيه باش يكون كومبيتيتيف لخدمة المنتخب، وثانيا معناتها تقوي منظومة التكوين وتخلي الجمعيات تركز أكثر على التكوين منه الانتدابات غير المدروسة أو الانتدابات السهلة، الحلول السهلة هي في انتداب. ورينا بارشا لاعبين حيدر اللي عملوا تنقلات غير مدروسة وكانوا أساسيين في ناديهم تستفيد منهم النخبة الوطنية وعملوا تنقلات وما استفاد منهم النادي اللي انتدبهم ولا استفاد فيهم النخبة الوطنية، خسرناهم لأنهم مشاو وما عادش يلعبوا، خسروا أماكنهم وما عادش يلعبوا. وكذا هو يعني لا لا لا لا لا الهدف هو هذا، تحفيز الأندية على التكوين.
1: هو متفقين فما واضح في هذا واضح، وانت قلت لي هذا تكمل العديد الإجراءات والقرارات. ما قرار كما هكا ما كانش ممكن مناقشته مع الأندية مثلا؟
0: ناقشنيه شو ناقشنيه، احنا عملنا اجتماع. هو القرار هذا ساعة حيدة خلينا نقوله يهم يعني تقريبا أندية النخبة، أنه لاعبين نخبة ينتميوا 99% مش ما نقولش 100% لأندية النخبة. احنا اجتمعنا تقريبا يوم الخميس اللي فات مع أندية النخبة تحضيرا لانطلاق الموسم وتحديد نظام البطولة، وطرحنا الأندية هذية والحقيقة الناس اللي حاضرين بإجماعهم معناتها كانوا موافقين على الإجراءات هذية.
1: الأندية وافقت
0: طبعا اللي حاضرين، احنا تقريبا 8 أندية حاضرت في الاجتماع اللي فات سواء بالحضور المباشر أو بعثت آرائها كتابيا للجامعة موافقة على هذا القرار.
1: على 12 نادي
0: حتى اللي ما حضروش يساعدهم القرار ذلك، وحتى اللي سواديزون صوروا فيهم اللي هم يحتاجوا القرار ذلك نعم تقول في مصلحتهم هما، في مصلحتهم هما لأنه يخليهم يعتمدوا على اللاعبين اللي خارجين من مراكز التكوين ومن منظومة التكوين تاع النوادي هذية اللي هم لاعبين مهمين ونجم يفيدوا الفرق نتاعهم في الأكابر.
1: باهي معناها ما كانش ما نعرفش توانا هذه أسئلة متصورات، ما كانش مفروض أنه قانون كما هكا يكون مثلا الإعلان عليه الموسم هذا وتطبيقه الموسم القادم، لأنه فما ناس بدأت في الكونتاكت عملوا لي كونتاكت فيهم عم لعبي فما شكون ودع جمعيته وش ينتقل لجمعية أخرى. اسمعني فقط اسمع السؤال زكريا بتاع دونك، ما كانش مفروض مثلا الإعلان عليه في نهاية الموسم هذا كما كنا نحكيه توا على الكاف مثلا، خاطر إذا كان مش تغير القانون توا معناها تحب تخدم الاهلي المصري، هذا هو الكونتكست كي تعمل توا وكانه فما ممكن يخلق اشكاليه مع
0: انا جيت انتخابات في نهايه الموسم، احنا ساعه في بدايه الموسم راه الموسم انتهى 30 جوان، فهمني الموسم الرياضي بالنسبه لنا راه انتهى 30 جوان، احنا في بدايه الموسم الجديد مازال ما صار حتى تعاقد رسمي مودع في الجامعه لين اكدوا صار حتى معناتها إيداع ملف متاع انتداب كده، وحتى كان صار مع التعاقد رسمي قبل تاريخ صدور القرار هذا راو باش يمشي التعاقد هذا ماش نكسروه، لأنه مدام مسابق القرار اللي صدر بتاريخ 9 جويلية
1: انت قلت فما حتى انتداب معناها
0: لا معناتها ينجم يكون تم التعاقد وما تمش إيداعه في لدى الجامعة
1: نجم يكون قانوني كيكا معناها
0: لا بالطبع القانون ما هوش ما عندوش مفعول رجعي يا حيدر. قانون هذا ينطبق على
1: معناها من تاريخ صدور البلاغ ذاك
0: من تاريخ صدور البلاغ يسري المفعول نتاع القرار القانون الجديد. وبالنسبه للانتدابات اللي تمت قبل تاريخ اصدار القرار وتم امضاء العقود من اللاعبين من اللاعبين المعنيين ومن الانديه اللي انتدبتهم، فالقانون باش يتم معناتها المصادقة على الانتدابات هذه. الشريط كما قلت يكون سابق لتاريخ الانتداب، وهذا نجم نعرفوه بكل سهولة لأنه الإمضاء بتاع العقود يتم في التعريف بالإمضاء عند مصالح البلدية. فنحن هذا إجراء كما قلت لمصلحة كرة اليد العليا. أكيد معناتها اليوم ما نجموش نقعد نتفرجوا في عديد اللاعبين، نجم نعطي لك أمثلة، نعطيك أسامي. معناتها حيدر احنا لاعب مثلا التوزي، لاعب منتخب الوطني أواسط حارس معناتها ممتاز جدا، تقريب 2 متر طول وإمكانيات رهيبة، حارس نادي قصور السيف، عملناه مشى للنادي الإفريقي، يلقى زوز قدامه حراس، كان أساسي في نادي قصور السيف ويلعب واستفاد منه النخبة، عدى عام كامل تقريبا في المدارج. لو كان صدر القانون هذا من عمنيل ما كانش ممكن نسمحوا له باش ينتقل، كان ما كانش خليه ينتقل نادي الفريق، وهو خيار معناتها النجم نقول اليوم خسرناه كنخبه وطنيه.
1: سامحني سي كريم، سي كريم انا ملاعبي تو ونحب نمتلك مصيري وانا نحب نغير في النادي، معناه بين حق انت تصدر قانون باش تمنعني باش نمشي للفريق، انا قابل باش نكون جزئيه من التوزيع مثلا، نحب نحسن وضعيتي الماليه، نحب
0: بحق بحق شوف بحق انه الجامعه التونسيه والمجموعه الوطنيه قاعده تصرف على لاعبي النخب، انا مساهمين احنا كجامعه مع النوادي طبعا في ايصال اللاعبين الى مستوى معين من البرفورمانس،
1: هذيك الخدمه في التكوين وكذا من بعد
0: طبعا في سوق الانتقالات النخبه هذه ثمرة ثمرة توزي هذايا حيدر. انت من المركز تكوين النخبه في المهديه سنوات تربط عليه المجموعه الوطنيه، اليوم خسرناه، اليوم عام كامل ما فماش اللاعب هذا.
1: اي هو سي كريم تو انا نفهم اللي كنت تقول لي فيه.
0: عندك مثال تاع توزي،
1: خليني نقول معك جمله، قول معك جمله سي كريم، جمله يا رحمه يديك ديك صح. الملاعب هذا ما هو تجاوز 18 سنه ولا يمتلك مصير وراشد فاهم عنده معناه يحب يحسن روحه ويحب يمشي الجمعيه ما اكبر، يحب يدخل فلوس اكثر، علاش نعملوا له قانون احنا باش نحدوا له من طموحاته مثلا؟
0: اذا كان اليوم حيدر شوف
1: معناه سامحني خلينا نسميه اي جمعيه اكس عندها جارديان انترناسيونال، معناها هو الجارديان تاع ليكيب ناسيونال، باش يقعد 10 سنين هو الجارديان في الجمعيه هذيك، الجمعيه ما عندها حتى حق باش تاخذ الجارديان الثاني مثلا،
2: يقعد يستنى
1: 10 سنين
0: باش تكون انت حارس من الاصناف الشابه وتردو دولي ها ولا لا يعني. كي تكون انت ملاعبي وتوصل للنخبه انت عاونت الرياضه هذيك، مش تمشي تنتدب حارس يكون اساسي في النادي نتاعك وانت ما عندكش حاجه.
1: انا نحب نصحك
2: مع الزوالي الاخر الفريق الصغير يولي يتسكر عليه الفريق الكبير.
1: فوالا انا نحب نصحك كونترات ونحسن وضعي نمشي الفريق ما اكبر، مش معنى الكلام
0: هذا. هاني قلت لك يا حيدر راهو الحكايه سيتان ديلاب، فهمني اليوم سيتان خيار، يا اما اليوم نخليه اللاعبين يعملوا الخيارات هذه الخاطئه رياضيا وتخسرها النخبه الوطنيه ونخسر عليه انا معناتها فلوس وفي الاخر يبيع، والا نحن نساهموا بالقوانين باش ناثروا الخيارات هذه. هذا احنا كمان
1: شفنا امثله اخرى من التوزي سي كريم بخلاف التوزي،
0: برشا امثله اليوم نعدد لك برشا امثله يا حيدر واسامي كبيره. اليوم عندك زوز وثلاثه اريارات في منتخب في نفس المركز في فريق واحد، ما عادش يلعبوا، ضاعوا مستواهم تراجع. يعني حتى اليوم رانا يمشي نخموا في المنتخبات الوطنيه ومصلحة المنتخب ومصلحة اللاعب هي من مصلحة المنتخب، وإلا باش نعملوا خيارات هذه اللي تقوم أساسا على العمل المادي ونخسروا النخبة. يعني احنا يا اخويا خيرنا باش تحملوا مسؤولياتنا بهذيك، هو خيرنا باش تحملوا مسؤولياتنا ونحاولوا نساعدوا اللاعبين انهم يقوموا بالخيارات الرياضية الصحيحة اللي شوا سبورتيف اللي تضمن لهم مستقبل رياضي افضل ما يمكن، وراهو مستقبل اللاعب في نهاية يمشي النادي اللي يلعب فيه ويعطي فيه الإضافة ويقدم فيه.
1: اي
0: بعد تجي الفلوس وتجي الامور الاخرى بتبيعتها.
1: اي ما هذاك المستقبل في المطلق هكا، ما كي مستقبل وانا نحدد له راه انت ما عندكش ما عادش عندك الحق تمشي الجمعيه ذي خاطر عندها الجارديان نمبر 1.
0: مش احنا يا حيدر اخويا مش احنا جبناه جديد، راه مصر عامل الاجراء هذي عندها 4-5 سنين.
1: مصر ملاعبيتها الكل لبرا ما فماش مشكل.
0: ليه قبل سامحني ليه قبل ما يخرجوا، راه خرجوا في العامين 3 سنين هذوما المصاري. عملوا القانون هذا عنده 5 سنين تقريبا في الثوره اللي عملتها مصر في كره اليد من القوانين الثوريه القانون هذا. احنا نتبعوا نعرفوا ايش قاعدين يصير، راهو ما عندكش حق واحد يستقطب زوز ثلاثه لاعبين دوليين في نفس المركز ويبيعوا ثلاثه معناتها اليوم يا باش تخير المصلحه العليا نتاع الرياضه هذيك ومصلحه النخبه ولا باش تخير ولا باش تتفرج على الوضع وتسير الاوضاع وهذاك. احنا ماشي من الناس اللي باش نسيروا الاوضاع ناخذوا مسؤوليتنا نتحملوا مسؤوليتنا في الخيارات هذيا وفي القرارات هذيا اللي ما قلت ما تتطبق على جميع الانديه والناس الكل.
1: قلت لي 8 على 12 هما اللي وافقوا على المقترح هذايا.
0: On l'a discuté, voilà, on l'a discuté في 2022. لها بدينا نحكيو فيه الموضوع هذا باش نوصلوا له تناقشنا فيه مع الانديه ونستعرف وفي الاخر اجتماع مع الانديه زاد طرحناه بكل وضوح.
1: السؤال هو وافقوا مش على الطرح وافقوا 8 على 12
0: طبعا وحسن. طبعا الناس حاضره موافقه على المقترح هذا وعلى التمشي هذا فهمتني حمايه للاعبين وترشيد للنفقات وخدمه لمنظومه التكوين. رغم نجم كره اليد التونسيه ترجع اليوم الى مستواها العالي ليقول الا ما الجمعيات ترجع تعول بالدرجة الأولى على التكوين وعلى البرودوي اللي يخرج من مراكز التكوين ومن اللاوية. اليوم النادي الإفريقي الترجي النجم مطالبين هما وبخيط مدارس كرة اليد باش يعطيوا اللاعبين وينجوا اللاعبين اللي نحن نسقلوهم ونأطروهم على مستوى المنتخبات الوطنية. في نور رياضة هذية باش تضمحل. يعني اليوم رانا مانيش ناخذوا في القرارات هذية هكايا يكونوا قاعدين نحكوا راسنا وناخذوا قرار لا لأنه اليوم نحبوا نرجعوا للمنافسة ونحبوا
1: احنا كي كنا في المنافسة سي كريم ما كانش عندنا قوانين كيما
0: شوف احنا كنا في المنافسة حيدر احنا
1: في ليزاني 2000 كنا كي كنا في طبق المنافسة ما كانش عندنا حاجة كيما هكا
0: اي وقتاش خويا وقت اللي كانت ولادنا تلعب في البطولات الأوروبية احنا وقت احنا وصلنا للمستوى العالي وقت اللي عندنا 12 13 يلعبوا في الأندية الأوروبية
1: كوننا أحسن دونك خرجنا
0: خاطر خرجنا ما كانش الوضع هذا ما كانش الوضع المالي هذا بالكل. اليوم تبدلت الاوضاع كومبليتمون على سنوات 2000 انا كنت في المسؤوليه في سنوات 2000 ونعرف شو فما اليوم تبدلت الاوضاع كومبليتمون يا حي اذا كان باش نواصلوا هكا رانا معناتها باش نخسروا كل عام نخسروا لاعب اثنين نعطيك المثال تاع توزي نتاع ثامر كيما قلت لك نجم نعطيك عديد الامثله الاخرى اللي في جره خيارات رياضيه اللي مشاو لقطر بدون حتى معناتها عائدات الأندية متاعهم وخسرناهم هكا خيارات رياضية غالطة تخلي المعتلية. احنا اليوم الأولوية نحبوا نعطيوها للتكوين صلب الأندية. النادي اليوم يطلع لي حارس يطلع لي اثنين يكونوا زوز في المنتخب يتم خدمة كبيرة فهمني. حاجة أخرى بلا حبيت نوضحها سمعت أنا أسامي شبيه هذا مش في القائمة شبيه راو اللي يعتبر لاعب دولي ومش مشمول بالقانون هذا راه هو اللي يلعب على الاقل في العامين الاخرانيين ايدان معناتها من 1 جويلي هذا 26 العامين اللي تعداو لعب مسابقه رسميه دوليه مع المنتخب اكبر ولا اواس فهمتني. دونك اللي ما عندوش مسابقه رسميه راه مش معني بالقرارات مثلا واحد كيما موتي اليمام نعطي المثال تاع موتي اليمام غير معني بالانظمه الترج غير معني بالموضوع هذا لانه ما لعبش مسابقه دوليه. عصام مرزيق أمضى في الإفريقي ما هوش معني لأنه خرج من المنتخب آخر مسابقة رسمية لعبها في مارس 2024 ما عادش يعتبر لاعب دولي. يوسف زيان ما هوش معني بالقرار هذا أيضا لأنه ما لعبش معنا حتى مسابقة رسمية مع المنتخبات الوطنية في السنتين الأخيرين. دونك المعيار هو تعريف لاعب النخبة اللي في العامين الأخرانيين لعب مسابقة وذلك علاش خرجنا القائمة تاع لاعبي كبر وش نخرجوا طائمة تاع لاعبي الأوسط بالمركز نتاعهم اللي احنا موجود في الإدارة الفنية كل يلعبوا مركزه وباش الناس تبدا تعرف وشو انا واللاعب المعني وانا واللاعب غير
1: واضح
0: المعني.
1: واضح شكرا
0: كيما نقول احنا على نفس المسافة من الجميع وهدفنا هو انه كرة اليد التونسية ترجع وتنافس ونحافظ على لاعبين النخبة نتاعنا
1: الأقل. هذا هو شكرا لك كريم الهلالي رئيس الجامعة تونسية كرة اليد على الإيضاحات هذه. دونك هذه بيان سور من وجهة نظر الجامعة التونسية لكرة اليد والناس اللي خذت القرار فينا تصدر قانون من هذا النوع.
2: احنا من ناس سبيسياليست ما فما دي ديتاي مع احنا في الهون
1: نحكيو على
2: البرانسيب نقولوا في بوست معين فما دي زونترنور يلعبوا واحد في الاتاك واحد في الديفونس معنى هالبوست هذاك في الماتش يلعبوا زوز في الاتاك جوار وفي الديفونس زوز ولا انت جوار لونترنور يحب يبدل له بوست نتاعو هو محطوط في الليست هذيك بوست معين لونترنور باش يلعبوا في بوست اخر شنو يعمل فما مثلا
1: ايه ليه وقانون وقانون الميركاتو معناه وعرض وطلب
2: حرية التنقل حتى في قانون الشغل هنا فما تحديد حرية التنقل
1: به خلينا ناخذ بالتليفون رئيس فرع كرة اليد في ترجي تونسي قيس عطيه. سي قيس اهلا وسهلا مرحبا.
3: هايدي مرحبا بيك، مرحبا بالرفاير الكل والمستمعين الكل. خويا
1: أنا وسهلا بيك،
3: أمسي طيبة. شكرا
1: بيك. جو سوبوز أنه الترجي دي تونسي من الأربع نوادي اللي ما كانش حاضر في الاجتماع هذا.
3: احنا ما حضرناش، ما حضروش خاطر احنا كي نحضر الكاميرات الشيء أنا مانيش حابين كي نحضر. أنا جمعيات أربعة أو ثمانية جمعيات زي أنت الجمعيات اللي حاسك بيهم تقول لهم باش نمرر القانون هذايا، ليش ندخل في فوت اللي هو حاضر قبل ما ندخل الجلسة؟ أنا راني الحكاية هذايا
1: عندنا فوت حاضر قبل ما ندخل الجلسة،
3: معناها احنا كي ندخل الجلسة يحب يعدي قانون الفوت اللي يبدا حاضر قبل ما ندخل الجلسة في الجامعة نتاع الجامعة تكون
1: اه معناها فما اتفاق صاير عليه والفوت سوري فورمال،
3: سوري فورمال جديد مش جديد. الحكاية قلت له عشان كيف مرة قلت له كنت تقول لي فما فوت نورمال ما غير ما تحضر ما غير طالما نحضر ما كده. الحاجة الثانية باللي بلا قانون تمنع انت بلا قانون، فما قانون جيل قلت له انت البارح قررته نقول قررته حتى قرر هو وقرر حتى حد
1: لا هو قال ان استشارت الاندية وافقوا
3: اجتماع صار عنده نهارية قبل ما يخرج القرار في الجامعة حاضرين فيه الأعضاء المكتب الجامعي والأغلبية متاع الأعضاء متاع المكتب الجامعي ما وفقوش عليه. هذا نسميك بالأسامي اللي ما وفقوش تقول ما وفقوش عليه كي قالوا له
1: يعني حتى أعضاء المكتب الجامعي مش موافقين على القرار،
3: ما وفقوش عليه ومتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا. قال لهم هو أنا باش نعديه القانون هذا، قال لهم باش نعديه القانون هذا ولا نتحمل فيه مسؤوليتي هكا بالحق. من جماعتهم اللي حاضروا معه في اللجنة نتاع الجامعة هما اللي حاضرين.
1: إيه في الأخر معناه شنو الأوبجيكتيف منه القانون هذا؟
3: والله أنا نبهت ساعة الحاجة الأولى كيقول هو معناه بوست معناه يلعبوا فيه ديز انترناسيونال، معناه أنت في الهوند معناه تحب تبوه يلعب ماتش كامل، تحب تبوه معناه يلعب يكمل يلعب 60 دقيقة على طول العام. معناها غدوة أنا سلام جبيلي قدر الله تضربي كما صارت لي عامين والآخر العام سلام جبيلي وشال لي كيب ناسيونال زي مضروب. معناها أنا سي وفي العام بالنسبة لي أنا سلام جبيلي نكمل عامي ما غير حتى حد.
1: أي مثلا ما يضرب لك لاعبي معناها دوبلور بتاعك ما لازمش يكون انترناسيونال.
3: تخمم انت تقول لي أنا قبل أعطيني أنا قبل 2005 شكون الجوار كان يلعب في الأوروبا؟ والله ممكن نسيت
1: قبل 2005
3: ممكن نسيتها جولتي كيف خمسة أحمد وموسنين وش جماعة لعبوا الكوف دي مونت نيكسانك كانت عنا جولت تلعب في اللوني جوفر كانت ناس كل هنا في تونس وكان ميقوش من تناقوية وناس تطور على روح ناسنين جي في ليلة ونهار هنا جوار مصحة يخبرك هو يتخيب الجمعيات تخدم مع جوارد صحح له نتران تجوار زفر الأربيت نبدأ نصحه. أنا فما تريت أن تراي يصير في قبل ستة شهور جوار شو خرج ليبر وعبيت تخدم على هذه في العالم أجمل مش عنا إحنا برك نحكي مع مشكونة يقول يقبل بعام الجمعيات تبدأ تحضر في السيزون الجديد. إحنا كيفش نحضر السيزون الجديد اللي تسلل ما الدنيا السلام ما نخدموش هكاك. إحنا جواريت نسيب ليهم ورئيس الجمعية في بيلو ونسكل إحنا بنحمودة وجواريت اللي جبناهم سنة فاند كونترا ما عملناه في بالنا بيهم باش يخرجوا فاند كونترا حضرنا رواحنا باش نكونوا جواريتهم اتكلمناهم وحكينا معهم واحد نجي تعمل بريد كونترا انت قبل ستة شهر نجي تو يقول لك في بالنا بالنا رسموك بالنا نيفو البارح جوار زي صغير كلمني قريبي بكي قال لي قيس القانون يطبق علي انا قريبي بكي معناه راجل عام كامل حاضر في روحه وعارف روحه باش يلعب واحد والكونترا مصح عنده ثلاث اشهر بيه انت تقول لي كونترام صح انت ثلاث شهور من طرفين احنا من طرف واحد صح قبل ثلاث شهور وعادي ليه وكمل مستعدة جماعة هذه صح شنو تقول لي انت جوار هذو ما عندي جوار انترناسيونو ما عندهمش الحق معناها يمشيوا لجمعية واحدة.
1: اي شو الحل في وضعية كما هكا الوضعية ذي سي قيس مثلا شو الحل فيها مثلا؟
3: والله ما نعرف شنو الحل. انت جبت قانون اليوم طبقته اليوم وقول قبل بعام بعامين كل رابش نبدلو تقول لي بالألفين لا ما اسموش صحيح أنا ما فهميش منه وذي الحكاية ذي جبت الجماعة هذي ما فهميش منها الحكاية هذي جملة واحدة وكان أنت فصلته على خاطر أنت عامل حسابك في مخك اللي الاستيرانس بشتيقوا فما ملاعبية قرجوا ليبر واحد منهم اليوم من نادي الفريق أقسم لك بالله العظيم أنا معنا معهم حتى تيسا ومعنا في مخاخنا حتى شيء من الحكاية ذي رأوا معنا حتى رباحها احنا لازم توصف لمعنا ونقدموا عشواريت اللي نعرفوها فانت كونترا في السيزاريك
1: هي تو انا فما فما حاجه سي قيس ما استوعبتهاش بناء على كنت تقول فيه الكل القرار قرار وهو واحد وتقول لي اغلب اعضاء المكتب الجامعي مش موافقين عليه الفوت فورمال ويصير الاتفاق عليه ومن بعد معناها تصويت سوري ومعناه كريم الهلالي رئيس الجامعه هو الوحيد متمسك شو مصلحته هو من هذا الكل اذا كان مش تطوير كره اليد التونسيه كما هو يقول شنو هو الهدف نتاعو كريم الهلالي
3: فين تطور كره اليد التونسيه فما ديسي غير سنة بشي معناها نحكي بالريغرة كريم الهليل دي التكنيسيان بشي بشحكي على التكنيك هو في ديركتور تكنيك تحط اليوم السبيع احنا
1: ديركتور تكنيك
3: ديركتور تكنيك تحط اليوم السبيع مشي اليوم السبيع من الوزارة للجامعة معناها انت تحكي لي تكنيك ما كنت تقول تكنيك ولا مش تحسن كرة اليد ولا وما يبدأ فما ديركتور تكنيك ولا فما ستاف تكنيك يعطيك فما شو فما صحيح ولا ما بصحيح
1: معقول
3: انا متاكد اللي فما واحد من المستاف تكنيك اللي موجود في الجامعه قالوا لي نهار الاجتماع والتلباح متاكد وابش نقول لك بالواحده سامي سعيدي كان موجود وما وافقش على القرار اللي حب عليه انا الواحد
1: سامي سعيدي اللي هو تكنيسيان معناها
3: ما وافقش على الديسيجن واللي اعطاني المعلومه متاكد من روحي راني على الاخر حتى كان مش يبدل ورايم خاطر هو راه ديما القرار له والاخر بالجامعه انا راه كريم راه دي سي دي وحده راه وقريش راه فما عباد دي سي دي معاه ولا تقول هكا ولا تقول هكا ليه راه احكي بالريق معناها تو مش تو خاطر جيت الفازه ذي باش نقول نحكي انا ديما هذاك راه ديما كل ما نحكي ديما نحن نفس الكلام
1: انتم تفكروا في في في في رده فعل قانونيه في في الاتجاه هذايا ولا فقط على الاحتجاج على القانون هذا؟
3: لا احنا تنجري هذه فما لجنه قانونيه خذت الامور في ايديها وبديت من البارح نعشيه من اخراج القرار شو قلت احنا يا اخي ما كل حد يخدم خدمته هما بداوا بشي حاجه نتاعهم بابا ان شاء الله بحول الله هذا النهارين هذا ما تسمعوش ما مش مفهميش
1: واضح معناه باش يكون فما رد قانوني على الـ على الـ على القانون هذا يعني.
3: رد كيما يحب عليه هو كيما يحب كيما عامله هو كيما يحب هو رد قانوني يحب رد كان قاعد خرج قرار كيما حتى احنا نجمو في كل واحد باش احنا لايز ما عادش نشارك تصور خويا انا غدوه مش نلعب في الافريقي نحارب الاهلي والزمالك كما كنا قبل باش نرجعوا احنا سنين نحضروا في جمعيه خاطر باش نرجعوا لافريك معناها بالافكتيف اللي عندك انا ما نجيش والعام نزيد زوج ولا ثلاثه جوالات باهيين انا عندي بارتو انا عندي معناها انا فعلا سيبليك البوستويت مشيت بحنا رئيس الجمعيه جبت لك سيبلينا البوستويت اللي خارجين عندنا خمسه بوستويت خارجين جبنا في بلاصتهم خمسه جوالات بالضبط ما عندناش فلسفه زايد عمار باش يخرج جبنا في بلاصته موتيع ليس حشيشه باش يخرج جبنا في بلاصته بالعموده معناها كل بوست جبنا في بلاصته بوست وتحكي لي انت على ليزالتنسي عبد الحق بن صالح حاطه في الليستا محمد صالح حاطه في الليستا طارق جلوس حاطه في الليستا زين شكون زين ما مش تعيط تحطه في الليستا ما يعجبكش عبد الحق بن صالح نقول لك شنو صار خويا اليوم مكتب الجواليات قال لك احنا باش نقدموا استقاله من المنتخب
1: فما فكره كيما هكا عند الملاعبيه
3: وراس كنت والله العظيم فما ما لسه دي فكره
1: اي هكا باش يولي تطور اختياري
3: ذاك قدم الناس الكل تشبين على طول قرارات تخرج تحت الحيط يا اخي نورمال الشيء ذي اللي قاعد صاير يودي يقعد يسمع الناس الكل ويشوف الناس الكل انا نمشي نلعب كوب دافريك نرقى العباد مدبسه جمعياتهم واحد واحنا القانون في الافريقي يقول لك عندك الحق في زوج تو نتكلم ولا نسكت تو المغرب كيف من المغرب مشيت لعبت سوبر جلوب ومشيت لكوبا وترشحت لكوب دي موند ماشي واحنا مبانكين في تونس علاش على خاطر برشا حاجات ما نحبوش نحكيو عليهم في ودي حزاي احنا ما انت تمشي تلعب كوب افريقيا
1: يحكي لنا عليهم برشا حاجات
3: سي قيس شو
1: برشا حاجات
3: برشا لان خليتنا احنا ما عادش نشاركوا في الكوب افريقيا وتعرف الناس كل برشا حاجات برشا حاجات وقت اللي الجامعة تقول لك ننظم انا كوب دافريك وتحب هي كل شيء حتى اللي خليت الاتحاد الافريقي كانت ما عادش نعطي للجامعات نعطي للجمعيات تنظيم بطولة افريقيا كلها تحسب فيها فلوس، كلها تحسب فيها ايش باش ندخلوا، والمداخيل نتاع ماتش شويه نتاع الكوبري افريك وشوف العرب اللي صارت في الحمامات شايل الطريقه نتاع نسكل، وليت نسكل قالوا اخويا فيها برشا فلوس المداخيل. صحيح بالنسبه للهوكي جمعيه الدخل تنظم بطوله عربيه، هسه الجمعه الاخرى تقابلت مع جماعه الساخيه كانوا نظموا برشا قبل بطوله عربيه، واحد ينظموا يصوروا في الاخر 600-700 مليون يجي انت جمعيه انت هوند انت جمعيه الزهر انا راهو العباد مواطعه ونروح انا يلا نجي نرفع روحي انا ننظم لا نعم نمشي نمشي نشارك 400-500 مليون تتكلف لي شنو انت ننظم مره نشارك مارتين انا لبرا نرفع روحي انا انت يا اخي بربيتش الهوند يصور في الفلوس كان فيديراسيون تو العامل الاخرين يصور في الفلوس العام الاولاني جانا قانون 5% على الجواريات اللي تاخذ اكثر من 40 مليون شوف قلت حاجه والعباد الكل ولات تحس فيها كاينه اورينتي ليسكي راه صافي نحكي لك كل شيء
1: اجمالا معناها وكانه المساله ولات فما صراع معناها كريم الاهلي ترجي هذه تونسي ما هذا حتى اللي ماهوش متبع يقول الكلام هذا حتى لو كان
3: ايش قلت هو نخليه ندخلوا الشك في الواحد العام باه تجي تقول انت جواري تخلص 5% اكثر من جواري ياخذ 40 مليون يسمى جوار ساعتين تلتولي في 800 في النهار يحقق ترانسبور ولا 8 على اسبوع يسمى 40 مليون يسمى 40 مليون تيودي رجل تتشد فيه في تونس بالسيف تيودي عبيد مغر يعني تحكي لي انت يقولي العبيد ماشي القطر من عمالها وليت 10 سنين وفاش نسمع معناتها انت تو انت تدخل في عوض تشد تعاون الجمعيات اللي قاعده تشد في الجوارات باهي هيا قلنا مش مشكل نظر بصلت العام الاولى يعني فاش العام الثاني وانت ماشي العام الثاني بدلنا السيستم خذ حاجه نحكيو تكنيك اللي يحكيو تكنيك من اللي بدا كريم الهليلي تو قداش بدلنا السيستم الشامبيونال المر كل عام بدلوا في سيستم الشامبيونال وكل عام واحنا نعاودوا نغيروا ليه الشامبيونال سي بالكش تما خويا قلت حاجه كان عندك مشكله مع قيس عطاي بالبيت انا نعرف السيد هذا قيس عطاي على خاطر اسبيرونسي يحب الغدر يخلي لك المجال وشيخ روحك كان عندك مشكله مع الترجي الرياضي رايت الترجي الرياضي اكثر من نفسك رايت الترجي الرياضي ما نجمش لكريم الهليلي لا فيه هو يعرف العباد يتحك حتى تاع الترجي شنو صار فيه ثم جمعيات كبار في الترجي الافريقي واحد يود يحط جمعيات تخدم معاهم ما تحطش ما تحبش تجي تفرض عليهم حاجات اللي تحب تعملها انت ها مزبيت الولايات يشدوا هكا ها وكل عام في كل عام يوفى السيزون لما نقول الواحد اثناء السيزون مازالت ما بديتش واحنا بدينا في الواحد في المشاكل عليه يجي خمم قول رانا يلزمنا نشوفوا حل للهوت يلزمنا نشوفوا شنو الحاجات اللي باش نصلحوهم شنو الحاجات اللي باش يلزمنا الاثنين الصحيحه مش نجي جوا برسمك يا هيدر سامحني سؤال كنت في الولاد معاك هو ما تبارك الله بروفيسيونيل يعني
1: هو مازال عندنا دقيقتين ميم با دقيقتين ودونك
3: نكملوا سؤال جوار صغير وعنده بوتونسيال به مثلا شنو يرفع روحه يكون في جمعيه كبيره وعارف روحه عم يجيب شي يكون في جمعيه كبيره تجي 90 دقيقه انت تقول له لا راه وصلنا مع هذيك الحق ليش شنو بين المراه كابتن
1: اعطيني رايك محمد
2: حتى كنا حكينا عليه الموضوع معناها حطمت له طموحات ولولاي انا اكيد جدا كل واحد في الكارير نتاعه يحب يتحسن ويتطور معناها من جمعيه صغيره يمشي لجمعيه كبيره العام الاول يبدا يترينا معها ومعناها ممكن الادابتاسيون ياخذ شويه طون جو العام الثاني انت كي كي كي نحيت له الريكروتمون باش يمشي جمعيه كبيره
1: ما خليته ما عنده اوبجيكتيف
2: شو قعد المونوتونيه هذيك في جمعيته اللي يلعب فيها من با حتى في النيفو باش يتحسن انا مثلا باريكزومبل انت تحب تشجع ولاد صغار
3: نجيو
2: معناها
1: لحظه برك سي قايد خلي كامل
2: قلت تحب تلعب جولات صغار والواحد امبوزي ان جوور مثلا موان دو 20 يبدا اوبليغاتوار سور لو تيرا وبعد تو تلقى معناها على قد الجمعيات باش تلقى معناها جروب نتاع 20 جوار صغير يلعب في الشامبيونه
1: مثلا
2: خير
1: مثلا.
2: من
3: تجي انت تقول انت تجي تقول انت معناها الجوارات تمشي لجمعيات الكبار تتحط
2: بالضبط
3: سميلي جوار جاي لسبيرانس ما فيش شانس نتاعو ما كورش هاو من جسر هاو من جسر بالحسين هاو الجوارات معناها اللي جاتنا احنا تو مهدي تبر 2006 كيما قال تو محمد يقعد على البنك وقعد ما يخلو في طول جيو وقعد يكور معناها فم ما فهميش هذي فما جمعية تيب جوار باش حطوا الرجلاتات
2: ليه خاطر السبور دو اونيفو سيتا ميريت ما فهميه معناها كانك عمرك 18-19 تي ميريت تبلاش تلعب ما فهميش دي كادو معناها وما يتعطاو
1: هذا هو للأسف احنا كملناها وكان عنا برش حاجات خيب شنتكلموا فيه وما
2: موضوع مهم
1: خطر هذا هو شكرا لك قيس عطية أعطيك صحة رئيس فرع كرة اليد في الترجي التونسي كان في إجابة على توضيح سيد كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد شكرا لكم أسامة محمد شكرا مروان كنت معنا في الإخراج أيوب في الإخراج الرقمي حميد جيكم هيبة توتسويت في الأخبار احنا نتقابل سبور إكسبريس العشرة وسبور ونذكركم ريكاب سبور أو سيت سور سيت كل يوم 6-7 ديما على الأولى موزايكا فما
4: ريكاب سبور
5: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرج بشيش
6: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم الفرصة ما زالت قدام بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون ما تضيعش الفرصة وامشيوا الأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70-131-800
7: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش الموعد نهار الاثنين 13 جويلية باش يكون مع ياسمين حمدان
8: مش قادرة أفصل خلص الحكي
7: صوت عربي عنده بصمة خاصة فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية نهار الاثنين 13 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام
9: راديو موزايك فام تونس الأخبار
10: موجز الأخبار أهلا بكم مدينة سوسة تنضم رسميا إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لتصبح بذلك ثالث مدينة بعد تونس ونابل تلتحق بهذه الشبكة التي تضم 425 مدينة من أصل 91 دولة وفق ما أعلنه وزير التربية نور الدين النوري خلال يوم إعلامي بقصر بلدية مدينة سوسة والوزير يؤكد أن انضمام مدينة سوسة إلى هذه الشبكة يفتح أمامها فرصا كبيرة في الانخراط في مبادرات التعلم الدولية ويتيح لها صيغة مقاربة شمولية للتعلم للجميع بما يتطابق مع الأهداف الوطنية في ضمان التعليم الجيد والمنصف وبخاصة التعلم مدى الحياة. المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يؤكد أن الوزارة تشرف حاليا على إنجاز حوالي 80 مشروعا في مختلف أنحاء البلاد بكلفة إجمالية تقدر بنحو 4.2 مليار دينار. ولطرش يبين أن السداسية الأولى من سنة 2026 شهدت استكمال حوالي 26 مشروعا من بينها مشروع منوبة فيما تستعد الوزارة لإنهاء 45 مشروعا إضافيا خلال السداسية الثانية من السنة نفسها.
11: وزارة التجهيز مشرف على إنجاز حوالي 80 مشروع بكلفة تناهز 4200 مليون دينار. كذلك خلال السداسية الأولى من سنة 2026 إن شاء الله ننتهي من إنجاز حوالي 26 مشروع بما ضمنهم المشروع اللي اليوم احنا متواجدين به في منوبة. إن شاء الله زيادة كيف كيف خلال السداسية الثانية من 2026 مش ننتهي من 45 مشروع إضافي. أكيد زيادة كيف كيف على كم تراب الجمهورية عن عدد من المشاريع إن شاء الله مبرمجة باش تنطلق. فما اللي انطلق وفما نعمل إن شاء الله باش نطلق في الأسابيع، خلينا نقول الأسابيع القليلة القادمة، على غرار معناها منعرج جريس، على غرار منعرج مدينة قربة، على غرار مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين فيضة والقروان. حاليا ننجز كيف كيف عديد المشاريع الهامة، وإن شاء الله كيف كيف 2027 زاد كيف كيف ششهد عديد المشاريع اللي باش تنطلق.
10: والي الكاف وليد كعبية يشدد على ضرورة مزيد تعبئة الجهود بين كافة الأطراف المتدخلة وتكثيف المراقبة والمتابعة الميدانية واتخاذ القرارات حينيا والإسراع بتنفيذها حال شروع المخالف في الأشغال، وذلك في إطار إحكام السيطرة على ظاهرة البناء الفوضوي والتصدي للتقاسيم العشوائية وحماية الأراضي الفلاحية والممتلكات العامة والخاصة بالجهة. في أخبار العالم، كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول إن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي، وإن الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. مصدران في قطاع تصدير الحبوب يؤكدان أن روسيا أوقفت مؤقتا حركة الملاحة عبر قناة الدون أزوف، الممر المائي الذي يربط نهر الدون ببحر الأزوف. وجاء هذا القرار عقب هجوم أوكراني اليوم الجمعة على 13 سفينة روسية في بحر أزوف، منها 10 ناقلات نفط، وقدر خبراء أن الهجوم ربما يؤثر على نحو ربع صادرات القمح الروسية المنقولة عبر بحر أزوف. محكمة فرنسية تقضي بالسجن لمدة 27 عاما على رجل ينحدر من الجزائر خنق زوجته ثم قطع جثتها ورمى أشلائها في منتزه في شمال شرق باريس عام 2023. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في كورنيش. إلى اللقاء.
12: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك.

0: السبعة وستة دقائق عاصمة ومرحبا بكم ينما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك FM. من طوال التسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع أخبار المهرجانات. النجوم اللي تحبوهم يكونوا بحضنا هنا في استوديوات موزايك FM في سبيعتين من زمان نحكي وكواليس وحصريات تلقاهم معنا بتبيع أكتو كولتور. للأسف نحكي على إلغاء دورة 60 لمهرجان المالوف بتستور شوي آخر يكون معنا فخر الدين القرويشي. هل لقينا حلول حتى التوا في أنه يرجع المهرجان هذايا بمختلف العروض اللي فيه؟ شفنا بعض المقترحات اللي تبرتجت زد على وسائل التواصل الاجتماعي. تفاصيل كل شوي آخر في أكتو كولتور. روبورتينج مع ليندا ترجعنا على اختتام ليلي العبدلية في الدورة العاشرة. الانترفيو شوي آخر يكونوا بحضنا هنا الثنائي سليم ونور عرجون اللي استناكم على ركح مهرجان الحمامات الدولي في عرض جديد مع الأوركسترا بعد قرطاج. نتصور زد الحمامات عنده رهبة خاصة. تفاصيل كل في ساعتنا الأولى. ساعتنا الثانية نحكي على الشاب مامي في لو بورتري اللي هو باش يكون معنا في مهرجان بنزرت هوني في تونس. عنده حفل خاص لجمهور مهرجان بنزرت. والانفيتي دو جور في ساعتنا الثانية يكون بحذنا معز التومي نحكي معاه على آخر عرض للقرهمانة اللي باش يكون على ركح مهرجان قرطاج الدولي. هذا كل بتبيع ما يكون معاه فريق كامل معنا الواثق بالله. معنا زادة ليندا سارة اللي كانت اليوم موجودة في مهرجان دوغا في الافتتاحية وهادية وكيب كامل على موزايك FM. تلقاو الحصريات لحظة بلحظة. تابعونا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام تيك توك كيف كيف سيت ويب متاعنا. تحية لقسم الويب والديجيتال. تلقاو المقالات والجديد الكل. وبتبيعة تابعونا على لايف متاعنا على فيسبوك وعلى صفحتنا على يوتيوب موزايك FM. شكرا لكل الفريق اللي بش يرافقنا سمعتين من زميلي وطارق في الاخراج وعتنين في الاخراج الرقمي. وتسويت نبدأ مع الموزيكا برونو مارس. رجعينا
1: كورنيش برنامج المهرجانات والنجوم على موزايك FM.

0: Party. Calypso.
1: Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Keiro. Pour un set Afro House d'anthologie, Keiro au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: السبعة واثناشن دقيقة مازال مكملين معكم في كورنيش على مزيكا فم. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكره بكم قولكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع على سيتنا مزيكا فم بونيت ولا زادة على أبليكاسيون متاعنا مزيكا فم. سينا بطبيعة تلقاو اللايف متاعنا على فيسبوك وعلى يوتيوب كما عودناكم في كورنيش نحكي وإيش جديد الكل اللي يخص المهرجانات الكواليس والأخبار الكل تلقاهم هنا في أكتو كولتور. هو حكينا على تفاصيل بعض التفاصيل من البرمجة لمهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية. كان معنا سي فخر الدين القرويشي وعدناه كونه باش يعاود يكون معنا من جديد باش نحكيه معاه على تفاصيل البرمجة بعد الندوة الصحفية. ولكن ما راعنا إلا نشوفوا بلاغ البارح طفح الكيل. تدخلت وزارة الشؤون الثقافية في البرمجة، ألغت أسماء وفرضت أسماء، تدخلت في اسم الدورة، كل هذا من أجل المنحة التي لا نعرف قيمتها إلى حد اللحظة. قدمت جمعية مهرجان مطلب الدعم العمومي على المنصة الرقمية التي لم تعترف بها الوزارة وهو موثق، ثم تدخل في أحد المستشارين وتطلب إلغائه، وكل هذا موثق. دونك هذا حسب ما تكتب على صفحة المهرجان إنه الوزارة دخلت في تفاصيل خليت اليوم نوصلوا لإلغاء المهرجان، وعبارة طفح الكيل هي اللي تكتبت في بداية البلاغ. هذا معنا سي فخر الدين القرويشي. مرحبا سي فخر الدين.
3: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
2: احنا سي فخر الدين حابين نرجع نحكيه على البرمجة، حابين نحكيه على التفاصيل، ولكن اليوم تلغى دورة 60 ومهرجان بعراقة مهرجان تستور. شنو اللي وصلنا للنقطة هذه؟
3: والله شوف، هي تراكمات مدة ثلاث سنوات. احنا في تعاملنا مع وزارة الإشراف وزارة الشؤون الثقافية يعني تعرضنا إلى بعض تقليص كبير في المنحة المسندة من الوزارة. التقليص هذا في الدورة 56، في الدورة 57، في الدورة 58، يعني مع هذا وسبلنا مديونية عكس بقية المهرجانات. احنا قلنا سنة دورة 60 خلنا ندخل في مصالحة مع وزارة الإشراف، خلنا نعمل برمجة تليق بالمهرجان، تليق بعراقته، تليق بتاريخه، تليق بخصوصيته، لأنه نحكيه على مهرجان وحيد مختص في الملوف الموسيقى العربية التقليدية. ولكن احنا مع الأسف يعني في الفترة الأخرانية يعني حظ برمجتنا، احنا جمعية منتخب، الجمعية هذه هي مكلفة بتسيير المهرجان. بطبيعة الحال احنا جمعية مش معناها بعاد على تسيير الوزارة السياسة، بالعكس احنا نتفاهم معهم في كل معناها توجهاتهم، ومشينا الحقيقة في توجهات الوزارة وعملنا برمجة دورة 60 في إطار خصوصية، في إطار خصوصية ربما في الجزء الأول من اسم المهرجان اللي هو اسمه مهرجان الدولي في الموسيقى العربية.
2: فخر الدين، احنا تبعنا معاك المراحل هذه الكل، وصلنا نحكيه على برمجة واعلنتوا مختلف الاسماء اللي باش تكون حاضرة في البرمجة هذه. اليوم قرار الغاء الدورة كان صادم نتصور بالنسبة لنا كي تلقينا الخبر، ولكن كي تعلنوا كمهرجان على صفحة رسمية ما صارش اتصال رسمي مع وزارة الشؤون الثقافية.
3: شوف اولا احنا اول استقلتنا او الخميس اللي فات يعني قدمنا استقالتنا والسيد الوالي اتصل بينا ما تعلمهاش، احنا طرح لكم كلكم دخل السيد الوالي في الموضوع هذايا
2: سي فخر الدين مانيش نسمع فيك مليح، خلينا نعود ونتصلوا بيك. فخر الدين القرويشي وهو مدير مهرجان تستور للملوف، اللي كما قلنا انه البارح تلقينا الخبر ولا شفنا على الصفحة الخاصة بالمهرجان قرار الغاء الدورة. شفنا زادة كونه يقولك اليوم ما عادش ينجموا يواصلوا المهرجان هذايا، قال كونه فما تدخلات من وزارة الشؤون الثقافية. ويبقى سؤال مطروح اليوم أن انه الوزاره تتلقى خبر الغاء مهرجان باهميه وعراقه مهرجان تستور، نحكيه على الدوره 60، هل هذا عادي؟ هل الوزاره ما تتدخلش؟ هاي ما يصيرش اتصال بينهم وبين اداره المهرجان؟ اكيد كونه ديما الباب مفتوح باش ناخذوا تفاصيل اكيد من وزاره الشؤون الثقافيه والمكلفه بالاتصال للوزاره، نزيدوا نشوفوا مع مدام يسر الحزقي ناخذوا شي توضيحات في الاطار هذا. سي فخر الدين رجعت معنا على الخط، هل صار اتصال تواصل مع وزارة الشؤون الثقافية اليوم؟
3: اليوم ما صارش تواصل، اليوم كاين الوزارة يعني تستنى في المسألة هذه، معنا احنا شيء غريب، معنا اليوم اتصل بنا السيد معتمد جول لولاية باجة، لكن وزارة الشؤون الثقافية حتى حد ما اتصل. نحب نوضح مسألة مهمة، احكينا على التراكمات، احنا كجمعية عندنا منظمين خدمنا المطلب الدعم نتاع الجمعية التمويل المباشر مع المؤسسة تنظيم التظاهرات حسب تعليمات الوزارة على المنصة الرقمية اللي حدثها وزارة الشؤون الثقافية. أودعنا الملفات نتاعنا في يوم 24 أفريل 2026، وعندنا لكيزيد ريسبسيون اللي يثبت أنه مع زيادة صور أودع وثائق نتاعه في المطلب التمويل العمومي، وقت اللي اتصلت المندوبة السيدة المندوبة بالمؤسسة تقول لهم راهو مازال تصور ما عندوش ملف، اعطيتها انا ديشارج وعطينا لك جدري سيبسيون اللي احنا صبينا الملف هذايا. يعني كيفاش اليوم احنا صبينا من 24 افريل 2026 نجو النهار معناه يعني نحكيو على النهار 6 جويليه ما عندناش ملف عند المؤسسه، معناه هذا شيء غريب. نعاودوا نعملوا مركب من الاول جديد ونعاودوه ورقي، يعني هنا حاجه ما هيش منسنا فاهمينها. السيده المندوبه اللي انا نتواصل معها بشكل يومي واللي عندها زوز مهرجانات ومهرجان دقه ومهرجان باجه التعامل بالورقي، ما تطلبش مني اني نتعامل بالورقي، وهي تعرف اللي انا تعاملت على المنصه. يعني احنا ضيعنا شهرين ما نعرفوش ارواحنا، كي مشينا عملنا الورقي قمنا بإجراءات من الأول جديد، يعني نعاود المطلب متاعنا وثائقنا من جديد، وقاع تثبت من جميع الوثائق وكانت وثائقنا كاملة على أساس أنه يوم الأربعاء يعني قلت البارح بتدخل على لجنة في النظر في منحة المهرجان. يظهر لي مهرجان مش يبدأ نهار 15 جويلية من حقه باش يعرف المنحة نتاعه، هذه أقل حاجة. ما نسموش احنا ندخل في برمجة ونعملها وننصوا الدورة نتاعنا احنا ما نعرفوش المنحة.
2: ولكن انت حتى لليوم قدمت في البرمجة سي فخر الدين، حسب ما نعرف انه فما عقود صحت، فما حاجات تحكيتوا فيها مع فنانين، فهذا مش باهي نتصور للإيماج ميم تاع المهرجان انه يتم الغاء الدورة.
3: سامحني انا ما زلت كملت كلامي. اليوم معناها وعدونا يوم الخميس، يوم الخميس ما صارت شيء، معناها كيفاش احنا تحبنا نخدموا كاين لكن لافاض الكاس القطره في افاض الكاس. ونحب بالحق انا البارح في الليل مع صالح مساء الحاجه مساء تتصل بي السيده المندوبه تطلب مني الغاء رمز لوجو تاع مستشهر معناها يزن الناحيه من الافيش، وقت اللي مهرجان باجه الدولي استعمل معناها اللوجو هذايا علاش يعني نحو في افيش وقت اللي
2: لاي سبب طلبت منك انه تنحي المستشهر هذا من الافيش؟
3: شوف المستشهر هذايا معناها انا ما نحبش السيده المندوبه تعرف، وما نحبش ندخل باش نسميش اسم المستشهر هذايا،
2: ما نسميوش المستشهر، ما نجمو ما عنديش حق نسميه المستشهر فقط. شنو السبب؟
3: هذه شركه تونسيه لصناعه المشروبات التونسيه، واضح استعملوا مهرجان باجة، وعندنا ما يثبت أن مهرجان باجة استعملوا في دورة سابقة ومندوبية باجة ما تقلقتش مهرجان باجة الدولي، وعندنا الوثائق هذه وعندنا تثبت أنه الشعار بتاع الشركة هذه كان موجود في مهرجان باجة. علاش اليوم احنا تحب تقصيري نحب ليزي احنا المنحة بتاعنا ما نعرفوهاش، ليزي القيمة بتاعها ما نعرفوش كبيرة ولا صغيرة وما نعرفو حتى شيء، تجي تنحيلي مستشفى؟ هذا يظل لي جدا تدخل كبير وتدخل ما نجموش نقبلوه. يعني احنا بالحق نخدم تحت الضغط هذا ما عادش نجمو نتحملوه بصراحه. نقولها يعني احنا جمعيه نحبوا بلادنا نحبوا مهرجاننا ونسعوا باش نخدموا للمهرجان
2: اليوم سي فخر الدين.
3: سامحني، والدليل انه البرمجه اللي قدمناها البارح يظهر لي في اطار الخصوصيه، يظهر لي فما تنوع في المالوف، يظهر لي فما فرقه دوليه جات تكتيفه مجانيه. يعني انت اليوم تسعى انت كمدير مهرجان ومعك هيئه انه تنوع، احنا تحطينا في الخصوصيه ايه اوكي تحطينا في الخصوصيه ونحترم الخصوصيه وبالعكس انا ندافع على المالوف، لكن معنا على الاقل لازم يكون فما تجاوب من وزاره الاشراف، تجاوب على الاقل معنا كي نكملوا الندوه الصحفيه نتاعنا نعرف روحنا على شو قادمين. يعني احنا علاش نزعوا المديونيه؟ علاش تكسر المديونيه نتاعنا؟ ذولي انا نقول انه ما دامنا ما نعرفوا حتى شيء وما دام فما تدخل حتى في المستشارين، يظل لي ما عاش نجم يخدم في الظروف هذه.
2: سي فخر الدين، هل من حلول اليوم النجم نلقاوها مع وزارة شؤون الثقافية؟ هل اتصال ما زال ممكن باش ننقذوا الدورة 60 للمهرجان؟ نتصور حاجة ما تنجمش تكون موجودة قبل أيام. نحكيه على انطلاق دورة، حكينا على عقود الصحة، تحكينا على قدمته بالكديف في المهرجان، اليوم نحكيه على إلغاء بالسهولة هذية، بالاستسهال هذية. وانت قلت
3: لا لا لا مش استسهال، بالعكس بالعكس. هو اولا انا شوف، اولا انا كي كي كي قدمنا الهيئه وحتى مثلا كي خرجنا من اجتماع، اولا احنا شفنا خسرنا لصور التستور، مانيش نحكوا كاشخاص راهو كاشخاص، احنا اشخاص عابرين. انا في الهيئه غدوه هم شكون يجي بعدي، لكن زاد التستور ما تستحقش كل هذه الممارسات. تستور راهي مدينه اندلسيه، مدينه عريقه، وجهه سياحيه، تستور عندها مهرجان يضاهي كرطاج في العمر. تستور اللي بالحق يلزمني نحكوا اليوم على مهرجان، مهرجان هذا تأسس راهو في ظروف معناها يلزم برشا الناس يعرفوها، هو انه اللي أسس صالح المهدي تحت اشراف كتب الدوله للثقافه انذاك الشاد الاقليمي، لانه الرصيد الموسيقي اللي موجود في مدينه تستور رصيد كبير، وكان عنده دخل كبير حتى على مستوى الرشيديه. دونك اليوم انت المهرجان هذايا وقت اللي ياخذ منها في معناها في سنة 2024 17000 دينار يظهر إهانة تستور. مع هذاك احنا قلنا خلينا نتحملوا العباءة دي ونحاولوا نصلحوا، وسعينا في الاستشهار وخدمنا معناها يعني، واستعملنا علاقاتنا واحبابنا واصحابنا وجبنا مستشارين. ومعناها يظهر اليوم انك على الاقل مينيموم دي ريسبي للهيئة هذه اللي هي تقول لي بعد نحي انت مستشار هذايا وانت توافق عليه.
2: وحكيت حتى على اسماء تم سحبها من المهرجان، فنحن معاكم في انتظار توضيح من وزارة شؤون ثقافية شنو اللي قاعد يصير مع مهرجان تستور الدولي. نستغرب انه حتى لتو ما صارش اتصال بينكم كهيئة مديرة لمهرجان وبين وزارة شؤون الثقافية. نتصور وإحنا ايام تفصلنا على انطلاق المهرجان، نحكيه على 15 جويلية تقريبا اسبوع مازال، ولا خمسة ايام، يعني نحكيه على خمسة ايام وانت تنطلق الدورة 60. فنتمنى انه يصير الاتصال، انه يصير تواصل مع وزارة شؤون الثقافية وتتواصلوا الحل بخلاف الإلغاء. سي فخر الدين،
3: شوف احنا رانا منفتحين، رانا احنا منفتحين، واحنا يقلقنا انه تلغى دورة 60، تلغى دورة 60 الموجة علينا احنا كأهالي مدينة تستور. واليوم مدينة تستور كلها كنشوف انت في الصفحة الرسمية بتاع المهرجان، اليوم ناس كلها غاضبة، ناس كلها يعني سيح. المهرجان اللي هو متنفس الوحيد، سمحني انا كمدير مهرجان اللي كان نتحمل انا ويقول معي امين المال، وكان نتحمل انا مسؤولية المديونية هذيك متحملها معي حتى جهة رسمية اخرى، الناس كل تجبد روحها ويبقى مدير مهرجان هو اللي يتعرف للهرسة من عند المستشارين، من عند سمح

0: كمدير مهرجان والسيده مندوبه ما علمتنيش، على الاقل تقول السيده التزم معناها التزم بالتعليمات الوزاره وحط الملف نتاعه في المنصه، وانا عندي ما يثبت لك جيد ريسبسيون، على الاقل تعمل لي لجنه وتعدي لي ونفهم انا روحي نعدي نبرمج هكا ولا نبرمج هكا ولا ننقص ولا نزيد ولا كذا.
1: سي فخر الدين، نعم، كما قلت انت علاش وصلنا القرار هذا، القرار الغاء واللي كان لقى مسانده مثلا زماه الهمامي كان كتب على صفحته الرسميه وقال كان نقيب نساند القرار هذا، ومام قال لانقاذ الدوره انا قال مستعد اني يكون عندي عرض مجاني اهداء لتستور وللجهه عرض الملوفجيه، وانا على امل لانه سي فخر الدين تتفضل المشكل هذا ونرجع معك في اتصال مره اخرى تقول لي تحلت المشكله مع وزاره الشؤون الثقافيه، لانه اليوم قرار الالغاء صحيح عندكم الحق في انتظار
0: هو موجع راه موجع. شوف انا راه باش نحكي لك حاجه، راه انا معناها بيرسونالمون ملي وقع ملي بعد اتصال السيده المندوبه انا ما دخلت في سنه اخرى لا فطرت لا كليت لا حتى شيء بالحق، لانه المهرجان هذا راه موش معناها راه احنا في التصوير هنا المهرجان هذا المتنفس الوحيد، يعني بعد مهرجان الرومان يعني في الصيف نستعود السيده، احنا ما نحبوش نوصل للسيده، ولكن زاد اولا زاد وقت اللي فما هيئه متحمله مسؤوليه يزول الاطراف الاخرى والسكون اللي معناها كسوة الجهه كولايه كمندوبيه كوزاره الاشراف تتحمل المسؤوليه كذلك ما معانا يا اخي سمع يا اخي هل يعقل انه مهرجان مش يعقد نهار مش يصير نهار 15 جويليه وما يعرفش المنحه نتاعو؟
1: واضح. سي فخر الدين، سي فخر الدين، انا على امل انه يصير الاتصال بينكم وبين وزاره الشؤون الثقافيه وما يتمش الغاء الدوره هذه، ان شاء الله يتم تدارك القرار هذا وتتوصلوا الحل ويصير
0: السيده الوزيره هي اللي عند الحل، والسيده الوزيره تعرف كل التفاصيل، والسيده الوزيره
1: نتصور
0: السيده الوزيره، وانا نقول لها السيده الوزيره اذا كان انت تحب تاخذ مهرجان تستور دولي على معناها على عاتق الوزاره وتصير دوره 60 حتى اللي كنت تنظمها الوزاره احنا فرحانين.
1: المهم في انتظار توضيح من وزارة شؤون الثقافية تحت إشراف أمينة أسرار في ولا زاد المكلفة بالإعلام والاتصال سيدة يسر الحزقي، في انتظار أنه يتحل المشكل هذا وإن شاء الله ما تتلغاش الدورة، لأنه بالحق خبر كان صادم كانوا نحكيه على إلغاء دورة ستي لمهرجان بعراقة مهرجان المالوف بتستور. إن شاء الله نتلقاو الخبر هذا أنه باش تتواصل وأنه باش تدارك المشكل هذا. هذه كانت أكتو كل شوخ بالنسبة اليوم
2: Actu Culture. Corniche, merci Nashman.
3: Mais ça va, les deux ans d'Alil.
1: مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزايك اف ام، ساعتنا الاولى شويه غير يكونوا ضيوفنا هنا في استوديو نور وسليم عرجون اللي استناكم على ركح مهرجان الحمامات الدولي بعد رهبه قرطاج، تيست جديد بالنسبه لهم هما وهما ديما على قد المسؤوليه. شويه خلينا نحكيو تفاصيل عرضهم ونسمعوا موزيكتهم زادا، وقبل هذايا روبورتينغ نرجعوا ليالي العبد اللي هي مع ليندا البارح كان الاختتام. رجعينا
4: الو صباح
5: هاني ريكس جوي بي
4: في اسخانه
5: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
4: تي على الكومبريسور
5: ليه على الكليماتيزور الكل
4: على كل شيء
5: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد
4: اه توا فهمت عليه جوك بيه
5: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
6: ماكسويل for a better life. لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسينة النبوي

0: Infos et réservations, application IJA et Tescarty.tn. Bimoussahmat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: Corniche, le finagement.
3: Mais ça va, les plus simples d'Alil.
2: Reporting.
3: Reporting.
2: El Mara Jeannette.
4: على إيقاع التانجو وروح المقامات العربية، أسد الستار البارحة على فعالية الدورة العاشرة من تظاهرة ليالي العبدلية بعرض التانجو العربي للموسيقار وعازف البيانو محمد علي كمون. سهرة جمعت بين الأصالة والتجديد، قدمت رؤية معاصرة للأغنية العربية. العرض انطلق بمشهد افتتاحي مزج بين الموسيقى وحركات راقصي التانجو، عالم موسيقي كامل يقوم على الحوار بين الإيقاعات اللاتينية والمقامات العربية.

0: هو مشروع من أبرز تجارب محمد علي كمون، يسعى إلى إعادة تقديم الأغنية العربية الكلاسيكية في قالب جديد يحافظ على هويتها ويفتح على أنماط موسيقية مختلفة.
1: نخدم برشا على معناتها نحاول كرياتيف معناتها في خدمتي بقدر الإمكان. فرحان اللي عجبت اليوم الموسيقى، عجبت العباد، هو الحقيقة سيدان رجال الببليك، يعني أغاني معروفة.
0: برشا أصوات التقات على الركح، من بينها محمد بن صالح، عابر قريع، أسامة النابلي، منجي صفاقسي، إلى جانب الحضور اللافت للمواهب الشابة الفنانة الصغيرونة طفلة لينا والي وعزف البيانو مهدي دهين. في مشاركة أكدت حرص المشروع على الجمع بين الخبرة واكتشاف الطاقات الجديدة.
2: أنا نغني على الحب، أنا نغني على الحب، أنا نغني على الحب.
0: عزف الناي أحمد لتيم أكد أن الموسيقى فضاء مفتوح للتجريب، وأن الانفتاح على مختلف الأنماط يثري الهوية الفنية ويلغي الحدود.
3: هو الناي دي من يلقى بلاصته مع ذلك ذولي، خاطر سي ان كومبوزيتور اللي يعرف الانسترومون ياسر، يعرف كيفاش يكتب للآلة، قديش نلقى معها اسباس نتاع ليبرتي نتاع نجم نحط، وهو بلوس هو يعرفني كيفاش نعزف.
0: وكما في كل مرة الفنان التونسي يدعو إلى دعم المشاريع الموسيقية التونسية، وهذا اللي أشار له محمد علي كمون.
1: يسحقوا أنهم يدوروا تو سامبلومون، يسحقوا أنهم المهرجانات عندهم ميزانيات وعندهم تساكر ونجموا يبرمجوا.
0: في نفس السياق شدد محمد بن صالح على ضرورة الاستثمار في الكفاءات التونسية القادرة على تمثيل تونس فنيا داخل البلاد وخارجها.
4: إذا كان يتشاف البرة ممكن يعطيوه قدر وقت من إلى هنا.
0: باختتام ليالي العبدلية على أنغام التانجو العربي، أثبت العرض أن الموسيقى قادرة على بناء جسور بين الثقافات، وأن التجديد ما يكونش بقطع صلة مع التراث، بل هو إعادة قراءته برؤية متجددة قائمة على الابتكار.

0: ريبورتينج المهرجانات. كويش برنامج المهرجانات والنجوم على موزيكا فام.
1: اوكي العادة وكل يوم تلقانا موجودين في مختلف المهرجانات التونسية تسمعوا الريبورتينج على موزيكا فام. نعيشوكم الأجواء والحصريات كل شوية. نحكيوا على مهرجان الحمامات الدولي وعرضهم باش يكون في الحمامات. نور وسليم عرجون نسمعوا ستريمز ونكملوا الانترفيو.

0: نور وسلي مارجون ستريمز يوصلنا حتى ل 7:35 دقيقة. انتم معنا في كورنيش الموسيقى في من سلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع توت سويت وقيت الانترفيو
1: الانترفيو.
0: فرحانة برشا باستقبلهم بحذنا هنا على موزايك اف ام. هما تعرفوا زوز اخوات بداوا بحلمة صغيرة والحلمة قاعدة تكبر وتكبر. مسارح نلقاو فيهم سولد اوت سواء في تونس وإلا خارج تونس. زادا شفنا عروضهم اللي كانت في فرنسا وفي مختلف في البلدان كارتاج. كيف كيف تجربة ما كانتش سهلة. حمامات قبل ويرجعوا اليوم تشالنج جديد في مهرجان الحمامات الدولي الثنائي. نور وسليم عرجون مرحبا بكم.
2: عسلامة سيم.
3: عسلامة سيم.
0: تو
3: اول مره نعمل انترفيو معك
0: بالحق والله اي تيران
3: اكزاكتلي
0: سي بليزير حاضر انت هاد علينا
3: نو مي سي لو بون مومون
0: ومتصور تايمينك بيه كي نحكيو على مهرجان الحمامات الدولي نهار 17 جويليا. خوذوا تساكركم وتنجموا تعيشوا تجربة كاملة. هو بروجي ولكن اليوم نحكيو على تجربة فنية مشروع قاعد يكبر بشوي بشوي. يا سليم
2: وي هو ليديسيون اللي بشكون في حمامات المره ذي بشكون ايديسيون سبيسيال على الاخر. سي نجم نقول نوع سبيكتاكل اللي تشوفه مره في 3-4 سنين ان توكا في ان بروجي. يعني بور نو سي لا كونسيكراسيون تاع العوام اللي فاتوا الكل. الحقيقه بشكون اكسبيريونس يونيك مش ديما تلقى مسارح تنجم فيهم معناها السبكتاكل كيما هكا وفستيفال حمامات. الحقيقه ملي فستيفال لي يسحق
0: تحضير خاص
2: تحضير خاص معناها دونك عندنا اكثر من شهرين تاع نحضروا له السبكتاكل وفرحانين برشا اند وي ار سو اكسايتد. الحقيقه
0: واحنا زاد فرحنا كي شفناكم في البرمجه هذيا. نحكيوا على عرض باش يكون معكم اوركسترا سور سين ونصور زاد حتى التكلفه. انت قلت ما نجموش نراوه ديما العرض هذا حتى للتكلفه حتى انتاجيا ما نجمش يكون موجود ديما نور
3: اكزاكتومون.
0: قداش من ميوزيسيان معكم سور سين؟
3: On sera une cinquantaine de personnes sur scène, donc c'est énorme.
0: Ouais.
3: Donc il y aura un orchestre et une chorale, il y a le chorale Mtaatons Maniathmeni, le projet d'Irdinafi pendant des années. Farhanin Barsh, on va partager la scène Mabravna dans ce cadre-là. Et bien sûr, ce genre de projet, maintenant j'aime juste la Kolium, elle est considérable, ou c'est plus spécial qui termine حاجه سبيسيالمون بور ان فيستيفال كيما فيستيفال حمامات. خاطر نحنا دارنا قدام المسرح دونك كبرنا نسمع في الموسيقى في المسرح نتاع حمامات. كانت ماما ديما تهزنا للمسرح باش نتفرجوا في دي كونسيير.
0: والوالده ماهيش بعيده على الموندو نتاع الفن خاطر تونيزيا 88 هي الفا بارتي من البروجي هذايا معاهم في بالي. فما
2: على
0: أمكم
2: أي معنا ما في
3: oui. هي دو باز احنا on fait partie du projet et maman finalement elle a fini par intégrer le projet au fur et à mesure où elle est tخدمها exactement.
0: حكيت لي على العلاقة الخاصة بمهرجان الحمامات. ما نعرفش تتذكروا أول سبيكتاكل اللي حضرتوا له؟
3: أنا ما نتذكرش أول سبيكتاكل من نتذكر ان كونسير تري سبيسيال اللي هو كونسير مارسيل خليف. Donc il y a de se retrouver aussi dans la même programmation avec un artiste que j'aime beaucoup, Likbert Nasmafi, ça ne fait que plaisir. Et même Al Khalil, donc Rasfour Talam Nishbek, j'étais très petite et elle était sur scène avec Marcel Khalif à Mandakar, mais en tout cas j'étais présente. Donc avec le concert, il m'a beaucoup marqué. D'ailleurs,
0: Ou Salim, neuf ce spectacle, il y a quelque chose ou la femme spectacle qui est resté في بالك النهار اللي قلت فيه باش نلعب في السين هذي؟
2: والله ما نذكرش الحقيقة سبيكتاكل. ما نذكر المومو ونذكر روحي حتى وين قاعد معناها. نذكر قلت نهار باش نطلع سور سين في حمامات. وقت عمري ما طلعت ديجا وقت في حمامات جافي ما عرفش 19 عام وقت 18 عام. قلت نهار باش نطلع فيه السين هذي بالموسيقى نتاعي وبمشروع اللي مثلني معناها. احنا طلعنا 2024 في حمامات اما المشروع هذا عندي انا بالحق سي ان ريف دونفون معناها حاجه حلمت انه نطلع. توكا الكونسيبسيون تاع البروجي وكيفاش معمول وكل عندي برشا نحلم انه نعمل سبيكتاكل هكا. والحمد لله المره هذه اللي لقينا ان فيستيفال يحب يلاكوي معناها الفيستيفال بيدو où Sinejib, مدير فيستيفال, il est très enthousiaste par rapport au projet. Donc, نسكول autour du projet, نجم نقول اللي فرحانة و excited كيفنا بنفس المانيير نحس فيهم par rapport à ce projet-là.
0: ونتصور انتوما اللي عديتوا المحبة هذه على خاطر انا من اللي نعرف سليم ونور عرجون انكم تقدموا انه الحلمة ماشية في الكبير. خاطر اليوم كي نشوف سليم بديت في انتاجك في فرنسا, دونك فما بواد دو برودكسيون قاعد تخدم عليها, خدمت على اعمال سينمائية خارج تونس, نور كيف كيف تعديت المراحل أخرين, من تصور ديما تبقى الحلمة اللي بدأت في تونس تحبوا تكبروها أكثر في تونس, فما الهجس هذا سليم؟ نبدأ معك ونرجع نور.
2: بيان سور, هو شو تونس سي لا سورس, معناها ديما باش نخدم حاجات البر, ما فما ديما انغو حكينا فيها في اخر انترفيو مع بعضنا, فما انغو سبيسيال زيد كي تعمل ان سبيكتاكل ولا تعمل ان بروجي في تونس لوحده. دونك انا عندي انا ديما نحاول معناها نعمل حاجات في تونس, نعمل حاجات البرمة, ديما تونس لازم تقعد عندي علاقة بها, وهذيك علاقة خاصة كبرنا فيها تونس وعملنا فيها برشا حاجات وهي اللي كبرتنا. دونك ديما باش نقعد نرجع لها كيما نقولوا في
0: كيما تعملنا ديما. اليوم الزوز مستقرين خارج تونس, وإلا سليم خارج تونس ونور بين تونس والبرة, كيفاش كيفاش الخدمة قاعدة تصير؟
3: الزوز مستقرين في خارج تونس, مي انا ديما بحثة سيدي. دونك انا نحاول ديما براتيكمون مره في الشهر نمشي نقعد بيريود بحثة سيدي, خاطر سي امبورطون لا بروكسيميتي, ونو ما نكونوش زاده بعاد برشا, خاطر كل واحد قاعد يعيش زاده في حياته الشخصيه. دونك سي امبورطون بور لو بروجي دو توجور فير دي مومون ان فيت اي بوسي سور لو بروجي.
0: كان دخلونا شويه هكا في الكواليس نتاع صناعه الموسيقى, الفكره كيفاش تصير؟ ما نعرفش انا نور وسليم شكون اللي خمم الاول في الكومبوزيسيون, شكون اللي يقترح الكلام, شكون عايشونا شويه هكا الكواليس هذيا, الافكار كيفاش تتخلق للي نشوفوها اليوم سور سين بالطريقه هذيك ولا بالاخراج هذيك؟
2: هو راه كل مخصو تخلق بمانيير معينه. انا ديما نقول ان مخصو سي ان بروجي, معناها كل مخصو تخلق له البروسيسوس دو ترافاي تاعو ولا بروسيسوس دو برودكسيون. فما ساعات تبدا تمشي في الشارع تجيك ميلودي تسجلها, من بعد ترجع لها ومن بعد بارتاجينا مع نور, ولا العكس بالعكس وي. نور تبدا عندها ميلودي تقول لي هذه راهي ميلودي معينه. فما دي بروجي وين نخمو بالعكس في الكونسيبتواليزاسيون تاع بروجي قبل نقولوا نحبوا نحكيوا على السوجي هذايا, دونك اون ابورد دو سوجي هذايا. دونك سي ديفيرونت مانيير de composer ou voilà, de produire, tout en restant aham haja fi lini li tchabhel ذيك aham haja nou dima fama un questionnement يصير معناها تساؤل, est-ce que الحاجه ذي اللي قاعدين نخدموا فيها تشبهنا ولا بالحق خارجه من نحنا, ولا est-ce que elle représente الحاجه اللي نحبوا نوصلوها للناس, خاطر احنا اترافير الموسيقى نتاعنا فما حاجه مهمه نحبوا نخدموا عليها ديما, هي الامباكت نتاع الموسيقى نتاعنا على الناس معناها اي سورتو سور لي جون, معناها كيما تعرف موسيقتنا الفيس بوكو لي جون, مي بشويه بشويه زيد قاعده تصير اون ريلاسيون ما بين les jeunes li réceptionnent musique na qadin yahkiou fiha les parents تاعهم, donc ta automatiquement qad zed visif la bit li fi gil akhir a travers leurs enfants, et ça je trouve ça très très intéressant. Inchallah dima kamlo fi thnaya daya ma'na.
0: وما نعرفش انا نور كي تخمم مثلا في كومبوزيسيون معينه وتهزها لسليم, ديما صدر رحب ديما يقبل منك الافكار, ولا يصيروا هكا خلافات في الموسيقى؟
3: انا وسليم فما اون سيرتين سينرجي ما بيناتنا كبيره برشا. دونك انا سليم ساعات من غير حتى ما يحكي جو بو سافوار الفكره هذيك اللي ان اي با تري اكسيتي بها, مي سليم ما عندوش لو رفو. هذه اكثر حاجه نحبها في سليم خويا, اللي هو كلمة لي ما تتقالش بسهل, ويسمعك يسمعك للآخر, بعد on décide ensemble. Donc et on fait beaucoup un travail de ping pong, vous voyez. Donc
0: سمعنا عليك.
3: Pardon.
0: سمعنا عليك. مي سي الظروف المباشرة نشوفوك لك مي النور. الخدمة هذية تصير ما نعرفش بيناتكم الاثنين باش تلقاو موزيكا نراوها سيغ سين اليوم نراوها سليم في الإطار هذايا, عاودت أرانجمون جديد مازلنا ما لقيناش المي, فريق الأعداد تشوفونا مي النور سمعنا عليك.
2: Concernant les arrangements, je trouve que le spectacle est fait à Hammamet. Les arrangements, le col, je dote. معناها باش نشوفوا فما اغنيه تاع فهم الناس, ما باش نسمعوا بمانيير جديده, فما دي مورسو زيدا كومبوزينا ومرنا ما لعبناهم سور سين باش تلعب بيسامو اول مره في فيستيفال حمامات. اي زيدا الكونسير هذا عندي انا حكايه قبل كل شيء معناها سي اون هيستوار لي تبدا من لونفونس نتاعنا باش توري فريمون ليفولوسيون نتاعنا او فيل دو تان حتى لين نوصل ليه تاو. معناها كوش علي نور وسليم الصغار يحكيوا مع نور وسليم اللي كبروا تاو
0: اللي هما قداش من عام ملي بدا البروسيس هذايا.
2: انا بديت الموسيقى على الاج دو 9 ans معناتها عندي 21 ans نعم موسيقى
0: لو ديو لو ديو
2: احنا ملي صغار نعم
3: il a toujours existé en fait le duo il a toujours existé et juste en مرنا ما on a مقعدنا وقلنا اجا نقعدوا نعملوا ان بروجي وهي ماما راه كان ديما خاطر on s'est retrouvé dans beaucoup de d'occasions انا نخدموا مع بعضنا مي عمرنا ما قلنا هل باش نعملوا اون ليني ديريكتريس نخدموا عليه. دونك احنا ريالمون اول غنيه عملناها مع بعضنا سيتي ان 2014 غنيه اسمها هاو كان وي كانت في بنمتير دون لو كادر دا وركشوب مع لاسوسياسيون اتلاس نوجه لهم تحيه. ومن بعد قعدت جو كومبوز ا شاك فوا ou automatiquement vraiment je le faisais inconsciemment depuis chez Selim on قال له ش رايك تحب نعملوا حاجه تحب on développe حاجه ou زيد on est chanceux à la خاطر dans beaucoup d'occasions on a été repéré par des gens extraordinaires et on a la force زيد on teste حاجه جدد notamment حافظ مقني اللي وجه له تحيه نذكر en 2014 كان موجود يعني وقت اللي احنا لعبنا اول كومبوزيشن وجينا قالنا نور وسليم est-ce que ça vous intéresse nous تلعبوا الغنيه هذه مع الاوركسترا سيمفوني. Donc on était très
0: jeunes.
3: Il y avait ça, il y avait aussi Tunisie 88. Donc il y a Bled, Fenirne, Armaneha, Mabravna, Dimelatoun, cela, ou quelque part, elle a toujours été existée, fait les compositions en terre. Il y a je معناها من اول ما بديت نكتب ديما كنت نكتب على تونس برشا دونك الغنيت ولا نيم تاعي فما برشا غنيت على تونس دونك يا بلادي اللي هي من بعد ولات ليمن نتاع لو بروجي تونس 88 اللي خدمنا فيه لمده 5 سنين. ومن بعد جيت تراب دونك جيت تراب ومن بعد تراب برشا حاجات بداو يسو ستركتور وقلنا علاش لي ما اكزاكتومون اي سيتي وقتها في الكوفيد اللي عاودنا تلامينا في الدار مع بعضنا خاطر كل واحد كان عايش حيث باراليل
2: اوفيسيلمون خرجنا اول مخصو ان 2020 يعني خرجنا ويرين من الاول اللي هو مخصو بالانجلي من بعد خرجنا ديريكتومون شهر من بعد تراب اي سي لا كو فريمون بدينا ان ستركتور ريالمون لو بروجي ونرجع لك لحكيت حاجه قلتها الاوركستر الى توجور في بارتي من موسيقتنا من اول مخصو دونك بالحق هذاك علاش توا انه باش نراو pour la première fois pendant 90 minutes alors marche un bout de 5 dakika concert musique d'alcool ma orchestre ou fi format qui mène hack vraiment pour nous c'est un
0: on met ça le public باش يكون حاضر خاطر حتى في الانستغرام تبارطاجيو لي بيتي ديتاي مع مع البوبليك نتاعكم مع الجمهور تسالوهم شنو باش نعملوا شنو مانيش باش نعملوا شنو باش تركزوا اكثر زاده على الكواليس تحاولوا تعيشوهم معاكم الكواليس القصه هذه ولا الحكايه حتى لليوم خممتوا لها في عنوان في اخراج معين شنو باش يكون اسمها
3: لو معناها لو بروجي
0: اللي باش تحكيوا هنا سور سين اليوم
2: لا ما عطيناش عطينا سمينا نور عرجون سليم عرجون لايف ويذ اوركسترا اما ال حبيت نعطيو ردوها اسم سبيكتاكل معناها ولا نقول راه اسمه الحقيقه حسينا انه جست نحبوا نلعبوا موسيقتنا
3: هذيك
2: ان اوركستر وباش تكون فما حكايه باش نحكيوها في سبيكتاكل هذا سي سا qui est plus intéressant je trouve malgré que nati wa ism khatri hadi hayatna en fait on va بالحق نحكيو على حياتنا ما نجمش حياتي جوست ولا حيات نور نati wa جوست اسمك او جوست c'est nous
0: musique
3: et c'est pas un album aussi donc c'est pas une sortie d'album voilà non معناها c'est vraiment le projet l'arbi diarfou li samou mais biro il y a vraiment fanni جديد وحنا حتى البارح قاعدين نبرفو يعني قاعدين نسمع نقولوا خاطر انا اشهر نخدموا على لي زارانجمون في الاستوديو انا وسليم هذي لي هذي خايبه هذي بي هذي اي تو تيست وتوقع تشوف الموسيقى نتاعك قاعده البرون في الحقيقه يسر يسر سنساسيون محليها
0: ونتصور سنساسيون محليها هذيا كي يشاركوكم دي ميوزيسيان لعبتوا مع بعضكم قبل في خسين وشاول مرة عشرة فما علاقة إنسانية تجمعكم اللي كي نقول أنا هادي فاهم كي نحكي على مروان سلطانة باش يكون معاكم دونك يوسف زيدا ما كنسيتو يوسف يوسف ومروان لو ديو زيدا يوسف ومروان ان شاء الله علاش لازم يكونوا بحضينا هنا اللي هما زوج اخوات وخادمين في برشا دي بروجي توينسا دونك فما العلاقه الانسانيه هذيك اللي تجمعكم في لي بروجي واحنا عاده ما نحكيو على دي بروجي تواصلوا لسنوات وبعد كل مره يتبدلوا لي ميوزيسيان دونك هوني ما نخافوش من حاجه كانوا فما سليم ونور اللي هما تجمعهم القرابه العائليه قبل اللي هو فما الليان هذاك نتاع العائله وانتم صحابه باغ كونكم اخوات فما علاقه اخرى تصنعت بيناتكم
2: فما اسمنا هو عرجون وتاو حتى اسم البروجي بشويه اللي عرجون ستافش معناها عرجون سي لي برونش تاع كان في داتي وكل ولي برونش تاع داتي يلموا العباد وحنا توجور في البروجي نتاعنا كنا نحبوا نلموا العباد اللي اوتور دو نو دونك معناها حتى كان Le projet MTN ne se résume pas à Nour ou Selim Akahao, mais c'est d'avoir l'impact autour de la bête qui sont avec nous, que ce soit sur scène ou à l'albar à scène. C'est une équipe qui est venue à travers les années. On a un nombre de choses à long terme. La bête de l'alcool, c'est des gens qui vraiment. حاجة بنيناها معناها au fil des années معناها كل عبد موجود في البروجي سي ان pour moi une personne اللي عندها اهميه كبيره في حياتنا معناها
0: وحتى لي ميوزيسيان اللي باش يكونوا معاكم من تونيزيا 88 فما شكون تغرم بكم انتوما بالموسيقى غرمتوه في الموسيقى غرمتوه بالانسترومون بالعالم هذايا دونك الامباكت هذا غيالمون بدايه صناعة نتصور
3: Oui, في تونس 88 الحاجة اللي ياسر باهية ومزيانة جو تروف سي كو اللي باش يلعبوا معانا سور سين انا ريتهم يكبروا قدامي هما راوني نكبر قدامهم دونك نعرفهم دوبوي 5 6 سنين اللي باش يكونوا معانا ان توكا لا بلوبار مش الكل وهذه حاجة ما تنجم كان تفرحني راهو la musique et la culture n'est pas là on n'est pas là juste pour faire pour chanter ou la je crois le larbé drani ou la non c'est aussi pour réunir les gens et aussi pour explorer des choses et travailler et tester parce que larbé dit chouf nous le Céline mes femmes vacharbet qui sont derrière et larbé d'azo mais il nage mouchirt mais qu'il n'y a pas de projet en fait si on prend pas d'initiative et on n'essaye pas des choses et on n'inclut pas des gens et ces gens là انا جو تروف في البروجي هذا كل واحد باش يكون موجود سور سين ولا برا من سين عنده امباكت كبير على الاخر في البروجي معناها مي غيرهم بور موا لو بروجي نيكزيست با notamment on a notre ingé son ingé lumière Hedi Youssef Marouin International Tunisie 88
2: synergie اللي كرمت شريش
3: بالفلوس
2: لا معناتها نشتغل مع اي ميوزيسيانات في العالم وكل اما سينرجي اللي موجوده اللي تتخلق على pendant des années هذيك حاجه راهي سي ان تريزور Mais il faut savoir le préserver, Marley. Ne
3: pas passer à côté.
0: Elle est bichit adine, on s'en sur scène. Har spatach jvilia, konu majudin. Khodo, tsakirkom bach naishou rihla w tajriba fannaya lzouz fananin halmou belkbir ma sghra. Ana kont hadra fi maharajan Qartaj, kanet sahra mtqasam ma Faraj Souleyman lyoum. Kol wahed w spektakl mtaou fi maharajan Hammamet, khater Faraj Souleyman zda wajoud fi maharajan Hammamet bin rahbet Qartaj w bin halmet حمامات نصور كل خوف وحده كل ستريس وحده حتى كرتاج ما نصورش تعدى بالساهل بالنسبه ليكم
2: هي فما كيما الرينيسانس شويه راه عرفت خاطر في كرتاج زيد اون ا بروبوزي ان سبيكتاكل لي اول مره نبروبوزيو دونك زيد كانت وقتها اون بيريود دو كرياسيون وين قعدنا ريلمون نحضروا في فيزيون جديده بارابور بروجي وكانت لو ديبي نتاع تورني كبيره عملنا بلو دو 30 كونسير بعد كرتاج وتوا نفس الحاجة بعد احنا من 2022 ل 2026 نسوزعجنا برشا حاجات معناها في حياتنا دونك وفي السبكتاكل هذا نحب نوري وشنية زيت الإيفوليسيون اللي صارت من 2022 ل 2026 دونك vraiment ذي الحاجة البوان ان كومان بين جو تروف فيستيفال كارتاج وفيستيفال حمامات 2026 دونك فيستيفال حمامات 2026 تكتشفوا عالم ونور سليم جديد معناها
0: في الموسيقى تبدلنا مشينا الحاجات اخرين ولا باش نسمعوا القديم اللي حابوا الببليك وفما حاجات باش تتقدم اول مره في حمامات نور
3: باش نسمعوا القديم اما برؤيه فنيه جديده يعني افيك لي اوركستراسيون لي دينا الموسيقى رادينا كالصلصال و فريمون لا ماني كيف ما نحنا حابين اي حابين فريمون نوريو كيما قال سليم كومون اون فوا لا موسيقى اجوردي Et ça, c'est super important, je trouve. Et il y a aussi de nouveaux morceaux. Pour être plus précise, il y aura deux morceaux inédits. Farhanin Barsh Behom et aussi avec des arrangements inédits. Donc, même si l'arbé de Massa Maratam, je suis version Teham Loulanay, puis c'est par exemple une version inédite, il y a un festival Hamamet, et il y aura aussi des invités. Donc, il y aura deux invités aussi.
0: Valma, puis qu'on invité. Non?
3: Valma, puis qu'on invité. Mais, et une autre personne aussi.
0: Mana Mundo. Mbishi Hezna.
2: خليها
0: سيربريز نجم نطلع شويه سيربريز شكون حسب هكا ما نعرف
3: صعيبه برشا
0: صعيبه برشا
3: سي با اون بيرسون كو تو كوني
0: جمله دونك باش نتعرفوا على شخصيه فنيه جديده في حمامات انا توقعت ملكة عويش تكون حاضره في الحمامات
2: لا لا مش ملكة
3: مش ملكة
0: مش ملكة باهي نستنى نستنى حطينا نهار 17 جويليا باش نكتشف شكون الشخصية الفنية اللي ما نعرفهاش باش تكون حاضرة في مهرجان الحمامات الدولي خذوا الليبي نتاعكم من توا كونوا حاضرين باش ندعموا لو بروجي هذا اللي إن شاء الله علاش لا يتواصل في عروض أخرين رغم اللي نعرف أنت جاينا صعيب شوية ولكن الحلمة نعرف أنه تنجم تكبر وتكون موجودة حتى خارج تونس الزوز تسمعوا في حاجات مختلفة زوز منفتحين على موسيقى العالم حكي قبيل حكيت على البروجي اللي كان شارك فيهم سليم والجوائز اللي حازهم حتى عربيا وعالميا هذا يخليكم تغامروا أكثر فنيا بطبيعتكم منفتحين صحيح ولكن وين تنجم تمشي الهبلة هذه كان نجم نسميها تقبلوا تجربوا
2: هو الحقيقة en tant qu'artiste je trouve لي لازمك ديما تجرب خاطر نهار اللي تقول راني سي بون غادي وين فشلت معناها سا سابليك بور شاك ارتيست معناها ان فيت لازمك ديما تجرب حاجات تكسبلور حاجات وديما فما ما تتعلم في الموسيقى وعندك ديما ما تجرب دونك اي سي سا كي انتريسون حيتك ديما اون ايفوليسيون مع الموسيقى كي تقعد بالمايند سيت هذا
0: فما فنانين تحبوا تتعاملوا معاهم في البروجي يكونوا معاكم يتزادوا هما النور وسليم عرجون ولا للبروجي ككل
3: Fananine, yani, des producteurs, voilà, des...
0: Fananine, des artistes iraniens, par exemple, ou à la hata même, les instruments, les tabous, tu vois, mid zedo, manarach.
3: On est ouvert. Ça, je trouve que, qu'on est, là, c'est dit, mais on est très ouvert.
2: Le monsieur Barch s'appelle l'humain à faire le hajj. Saat Harsh, qui m'a dit que la collaboration avec Dalma s'est faite de manière hyper naturelle. On n'a même pas planifié, parce qu'on a joué le morceau, mais là, juste là, on a parlé sur scène, on a senti la vibe hyper tayara, on a parlé, on a senti la tadit de les gens. Donc, on a dit qu'on s'ajoute, on a dit que les gens, pour le hajj, s'est vraiment de manière spontanée à l'heure. Et dit que. معناها الموسيقى لازمها بالحق فيها زيدا تتحس راهي الموسيقى دونك اي عبد باش كولابوري معاه لازم بالحق فما حاجة تحسوا فيها مع بعضكم باش تخرجوها وقتها تخرج اونيت وذوكم هما لي كولابوراسيون اللي مشاو وفينال في العالم الكل معناها
0: وان شاء الله راكم بدي كولابوراسيون يمشيو اكثر واكثر في العالم وانتم زيدا ان شاء الله ديما ناجحين وراكم منورينا خارج تونس يعطيكم الصحة نور وسليم عرجون نورتونا
3: عايشك يا سامي
0: هيك الكاميرا خليكم انتم تستدعاوهم الكاميرا قولوا لهم يجيو نهار 17 جويليا الكاميرا هاي هوني سليم
2: ونور هوني هوني
3: 17 جويليا فيستيفال حمامات
2: يجيو تفرجوا فينا وقصوا لي بيي نتاعكم خاطرهم قريب يوفاو
0: ايوا قريب نحكيو على سولدات بون كوراج للثنائي نور وسليم عرجون لايف ويت اوركسترا باش يكون بقياده زاد رسم دمك باش يكون هو في قياده الاوركسترا هذايا الموعد في مهرجان الحمامات الدولي الدوره 60 خليكم معنا ساعتنا الثانيه نستقبلوا بحضنا الممثل معز التومي نحكيو على القرهمانه على ركح مهرجان قرطاج ولو بورتري على الشيف مامي قبل هذايا موعد الاخبار توت سويت مع مراد الدلاجي رجعينا
1: كورنيش برنامج المهرجانات والنجوم على موزايكا فام موزايكا فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار
4: مستمعي موزايك فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. حريق اندلع بعد ظهر اليوم بأحد الحصاد الواقعة بين مدينة بارغو ومنطقة مزاتا التابعة لمعتمدية بارغو من ولاية سليانا وفق ما أفادنا به وليد الميموني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالجهة. أضاف المصدر ذاته أن وحدات الحماية المدنية ما زالت على عين المكان بمعاضدة المصالح الفلاحية والغابات وفلاحي الجهة تواصل عمليات التدخل للسيطرة على الحريق ومنع تسرب النيران نحو الغابات والمنازل المجاورة. وزير البيئة حبيب عبيد يؤدي اليوم الجمعة زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل أشرف خلالها على جلسة عمل تناولت الوضع البيئي بوادي الحجار بمعتمدين تقليبية وفق ما أفادت به دائرة الإعلام بولاية نابل عبر صفحتها الرسمية. وفق المصدر ذاته أوصى عبيد بضرورة المعالجة التامة لمياه الصرف التي تطلقها وحدات تعليب الأسماك وحدات صناعية أخرى متمركزة بالجهة. كما قرر وزير البيئة تكليف مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بمرافقة هذه المؤسسات في إعداد ما يلزم من دراسات جدوى لتنفيذ مشاريع معالجة عالية الدقة للمياه المستعملة بالوحدات الصناعية. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم سلاح الزواري يؤكد أن المقاولة المشرفة على إنجاز جسر على وادي مجردة على الطريق المحلية 531 في منطقة الحلفاوي من عمادة برج التومي بمعتمدية البطانة تواجه صعوبات أثرت على سير الإنجاز في الأجل. أضاف وزير التجهيز خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق استغلال الجسر المضاعف على مستوى قناة المجردة الوطن القبلي الرابط بين منوبة وطريق الشعاعية إكس 20 وسنهاجة بوادي الليلة أن الوزارة أمهلت المقاولة أسابيع إضافية لاستكمال الأشغال بعد أن تعهدت بالترفيه في نسق الإنجاز وتدارك التأخير المسجلة وأنه في حال عدم الوفاء بهذا التعهد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية الزجرية المستوجبة طبقا لما ينص عليه العقد ومنها فسخ الصفقة. أسار وزير التجهيز لأن هذا المشروع من بين 25 جسرا قيد الإنجاز بعدد من جهات الجمهورية تحرص الوزارة على الإسراع في إنجازه وتجاوز الصعوبات التي واجهت تقدمه من أجل استغلاله في أقرب الأجال ضمن مشاريع تحسين جودة البنية الأساسية للشبكة الطرقية. ولم تتجاوز نسبة الأشغال من مشروع الجسر الذي انطلقت أشغاله منذ أوت 2022 بقيمة 16 مليون دينار 45% وفق معطيات الإدارة الجهوية للتجهيز. في أخبار العالم مصدر يكشف لموقع أكسيوس اليوم الجمعة أنه يتوقع انعقاد جولة مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران الأسبوع المقبل بسويسرا. في الأثناء دعا وزيرا الخارجية المصري والقطري الجمعة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد تبادل الطرفين الهجمات خلال الأيام الماضية. مجلس القضاء الأعلى في العراق يكشف اليوم الجمعة عن حزمة إجراءات جديدة في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري تضمنت التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء يقضي بتخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعا بالتوازي مع مواصلة ملاحقة المتورطين في أبرز قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة. وكشف المجلس أيضا عن إصدار أمر بالعمل على إعادة نور زهير المتهم بالرئيس في قضية سرقة القرن إلى العراق بعد صدور حكم غيابي بسجن 10 سنوات مشيرا إلى استرداد ما يعادل 280 مليون دولار ضمن القضية نفسها. نهاية الموجز المشوار يتواصل مع سامي الحامي وعدنان بن عطية في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

شابر هانكس مستر لوف مان مصباحة 8:09 كنتم معنا في كورنيش على مزيكا في من سلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع سوي فكري هبكم سيسروا يحكم طريق السلامة للجميع على سيدنا مزيكا فام بوانيت في دياركم ولا من ما كنتوا نحن منسيكم حتى 9 متاع الليل شوية اخركم بحذين الممثل معز التومي القرهمانة في مسرح قرطاج تختتم العروض متاحة شوية اخر يكون معنا وضيفنا نحكيه معها على تفاصيل العرض هذي اللي استناكم في البرمجة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي قبل هذي tout de suite ma LOF portrait chez mamie.

وي كي نسمع أغنية كيما هكا تقريبا العالم الكل يسكت، صوت الشاب مامي يرتفع، الراي يحكي. من أزقة مدينة صعيدة في الغرب الجزائري خرج شاب اسمه محمد خليفاتي، أما الدنيا الكل عرفته باسم الشاب مامي. صوت مختلف، فيه الشجن وفيه النار وفيه الحنين، صوت قدر يعمل من الراي موسيقى تعبر الحدود وتوصل من العروسات الشعبية إلى أكبر المسارح العالمية.

ما كانش مجرد مغني، كان ثورة فنية، مزج الراي بالإيقاعات الغربية وغنى بالدارجة الجزائرية قدام جمهور ما يفهم منه حتى كلمة، أما يحس بكل نغمة.

مامي تعامل مع نجوم عالميين، وصل للسوبر بول الأمريكي، تعامل مع ستينج وغنى مع سميرة سعيد، وخلق أغاني كيما ديزرت روز وليلي وبلادي وتزعزع خاطري، تزعزع ذاكرة جيل كامل وتعيش معه.

لقبوا بملك الراية، لقب نجاش من فراغ أكثر من 40 سنة وهو محافظ على مكانته وصوته، مازال عنده نفس السحر أوتوتيون كأنه على المسرح بنفس القدرة ونفس القدرة كما كل مرة. مع تقدم الزمن مازال شاب مامي يمتلك نفس القدرة باش يرجع الناس ذكرياتهم من أول جملة موسيقية. لكن حياته ما كانتش كلها نجاحات وتصفيق. خبر يهز الرأي العام بعد إدانته في فرنسا في قضية اعتداء على صديقته السابقة ومحاولة إجبارها على الإجهاض، قضية غيرت صورته عن برشا ناس ودخل بسببها السجن قبل ما يغادروا في عام 2011. ومن وقتها بقى اسم الشاب مامي يثير الجدل كل ما يطلع على ركح أو يعلن على حفل جديد، بين ناس تشوف فيه أسطورة فنية تستحق فرصة ثانية وناس تعتبر أنه الفن ما ينجمش يمحي أخطاء الماضي. رغم كل الجدل يبقى الشاب مامي واحد من أكثر الأصوات تأثيراً في تاريخ الراي، فنان اكتب اسمه بأغاني وخلى بصمته في الموسيقى العربية والعالمية، لكن في نفس الوقت حمل معه قصة معقدة فيها المجد وفيها السقوط وفيها أسئلة مازالت لليوم تلقى صداها عند كل ظهور جديد لملك الراي اللي كان في تونس صيف 2025 وسنة بشيكون حاضر على مسرح مهرجان بنزرت الدولي.

0: شبابي ميلي ميلي وصرحت 18 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيكا فامن. سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع سواء فكرهكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع على سيتنا موزيكا فام بانيت. وما تنسيوش لايف متاعنا على فيسبوك كيف كيف يوتيوب موزيكا فام. كاملين معاكم للتسعة توتسويت وقايت الانفيتي دي جور
1: كورنيش الانفيتي دي جور.
0: الحقيقة فرحانة برشا باستقبال وبحذينا. فرحنا بالخبر زيدا كي شفنا اسمه ضمن البرمجة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي القرهمانة المخبل في كوبا. تستنيكم نهار 26 جويلية على ركح مسرح قرطاج. معز التومي مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا. مرحبا سامية. مرحبا مستمعي مزايك قلت الحمد لله توفا بيان.
0: مبروك
2: الحمد لله. يعيشك قرطاج. يبارك في عمرك.
0: وأخيرا
2: يعيشك وأخيرا بعد بعد طول انتظار.
0: استنيني الاخبار هذا ولا ما كنتش مستني سنه؟
2: والله لا فيريتي ما كنتش مستني معناها مش ماهوش في مخي يعني صبيت
0: ما ركزتش.
2: مش ما ركزتش اما ما قعدتش اكلي في شغف متواصل كونه اكلي نخمم زعما ما يجي ما يجيش. انا معناتها قدمت العمل وبعد وانا هكاك طبعي اون جينيرال معناها عندي الشكل اللي مثلا ده هكا يسر معناتها نقول لازم تكون الحكايه او اون غران ديسيبسيون نسعى جيت وسهل فيها ربي نفرح بيان سير. ما سهلش ربي الله غالب.
0: في وقته صعود كارتاج
2: يظهر لي في وقته في وقته في نجاحي اللي عملته سنوات في عمري زادة جي بلو 20 ما هيش جراتويتمون مش الخطر واحد يكبر نعطيه كارتاج لا ولكن وقت اللي فما علاش وفما عمل معناتها لقى استحسان الجمهور ولقى نجاح وثمرة تعب متاع سنوات ونضج تعدى برشا مراحل متاع معناتها تصليح وتطوير وتغيير رؤية في التفاصيل التفاصيل التفاصيل حتى في الصوت حتى في الألفاظ حتى في الكتابة في معناتها الإكسبرسيون كوربوريل متاعه في كيفاش تمشي للشخصية هذيك. فما أعتقد كونه فما نضج فما راحة مع الجمهور.
0: نجم نقول اليوم محطة تتويج حلم وإلى مسؤولية ثقيلة وإحنا نحكي على دورة 60.
2: مسؤولية ثقيلة معناتها أنا ما كتعرفني ما نحبش المبالغات معناتها بدون لا إفراط ولا تفريط هي مسؤولية في كل الأحوال ثقيلة ليه خاطر مسؤولية وتتويج أوكي وتكريم وتشريف بالنسبة لي أنا وفرحت به على الأخر. يبقى الجمهور جماهير زادة. أنا رجل مسرح حيث ما أعتلي الركح نحترم الناس اللي قدامي. أنا تربيت في المسرح الوطني مع محمد دريس الله يذكره بالخير معناتها ساعات يدخلونا 10 من الناس نحترموهم نعرضوا وإحنا 17 سورسين. هذه تربيتي في المسرح معناها نحترموا الجمهور اللي اختار باش يقص تسكرة ما نجموش نقولوا سامحنا راه ما تعبيتش كذا. دونك أنا بالنسبة لي أنا جمهور كارتاج مهم جداً وكل الشعب التونسي مهم وكل جماهير العروض مهمة حيث ما وجد جمهور هالالتزام وهالجدية مطلوبة. وكل ما يكبر المكان وكل ما عنده رمزية أكبر أكيد فما مسؤولية أكثر وأكيد فما معناتها إذا صح التعبير معناتها تحضير أكثر زادة.
0: والعرض المسرحي الوحيد على قرطاج معز كيفاش تقرأ العنوان هذا؟
2: كيفاش نقرا معناتها هي الموسم الثقافي بلكشي ما فيهش عروض مسرحيه اخرى قاعده معناتها تحقق في او خرجت مخر او ما راوهاش في كارتاج ما نجمش جو بي با جوجي معناتها مانيش في بلاصه اللجنه ما نجمش نحكم. هي لجنه متكونه برشا من الناس جو بي با ما مدخل لوغ بلاس معناها علاش شنو العمل الاخر اللي قاعد يدور السنه وعامل نجاح في المسرح
0: نحكي فما اعمال هو حد من نجم يشكك في اهميه انه القرهمانه تكون موجوده على قرطاج واحنا نحكيوا على عروض سولد اوت موسم كامل. دونك انت بالنسبه ليك كمسرحي، وهنا نحكي على قله برمجه العروض المسرحيه اون جينيرال، سواء على كارتاج ولا حتى في
2: انت مانيش في لجنه كارتاج، انا جو في سكيفي لا ريبونس، ما عندي ما دخلني، علاش تهز فيا الغادي؟
0: القرهمنه فرحانه،
2: القرهمنه فرحانه شيخه، عامله جو بيان ايفيدامون، اكيد مرا كبيره ما عاد ما منزل لها في عمايرها. ما سي نورمال باش تفرح، اي انسان يفرح معناتها كيبدا عنده عمل، شو الفرحه هي مجموعه معناتها يا دي زيليمون هك ال ال فما حاجات يتلموا يكونوا الفرحه اللي هما شنوما، اسم كارتاج الساعه دو، ماذا قدمت انت للناس، ويلزم يكون العمل الى في سي بروف شويه يظهر لي في المسرح، لانه مش كيما الموسيقى، الموسيقى يجب يكون بروجي فيه اسماء كبرى او هو الفنان اسم كبير يمنع جايبين فلان ستار ما اعرفش فهمني، عنده جمهور ويحبوه قديم جديد انتج ما انتج اختيارات، يجب يكون عنده جمهور. انا شفت دي فيديو باغ اكزومبل ريسامون نتاع جورج وسوف قاعد على كرسي يقول كلمتين والكورال وراه يغني، الدنيا مقلوبة عليه، ما انت فما عشرة بينه وبين جمهوره، فما محبة كبيرة لليوم اللي إذاعات يحبوه
0: واليوم عز يحبوه. المحبة هذه تراها نتصور في الجمهور اللي يجيك للمسرح البلدي ولا وين معرضت اليوم، الجمهور باش يكون حاضر في كارتاج، عندك ثقة في جمهور معز التومي في جمهور القرهمنة؟
2: عندي ثقة بيسير، عندي ثقة في الجمهور، الجمهور هو اللي ما معايا ديما، معناها ما لا أشك أنه جمهوري باش يخذلني بقدرة ربي، معناتها جمهوري ديما معايا وربي معايا قبل كل شيء، ولكن أنا في عروضي جمهوري معايا، أنا رجعت له في وقت يعني بعد انقطاع طويل في افون بروميير، قال لي أوني لا، معناتها مش بالليموسيون الحكاية، زعما الناس تحبني أنا في شخصي، خط الناس ما تعرفنيش أنا شكون معز التومي، يعرفوا الممثل هذاك دايوغ، أنا الجمهور محبته ليا تجم تكون فيها شوية إزيتاسيون، أنا أدواري ديما شر دونك هو يجم عنده تصويرة معينة، يقول لك زعما ذاك يجم يكون إنسان عادي في الدنيا معناها ولا ناس مليح، صعيب شوية بصراحة مش ممكن العملية، دونك يعني العلاقة مش علاقة شخصية، يمكن عنده ثقة في الفنان، يمكن أنت تقدم له عمل اثنين ثلاثة أعمال مسرحية،
0: والقرهمنة كسرت الصورة متاع الشرير، خليني نقول
2: القرهمنة بروجي، القرهمنة بروجي كما أنت عندك واحد صناعي في مهنة معينة سياغي، كي تمشي له هو ساك شوية في طبيعته كلمة وقص يجب يكون، اما تقول عنده خدمة يا معلم، ما انت يعني الفن ابداع ما هوش مربوط في بعلاقة الجمهور بالجانب الشخصي متاع الشخص هذاك، الانسان كفنان او سيليبريتي

0: مالوغزمون على خاطر اعتذرت للمهرجانات اللي طلبوني الكل. فما فنان ما يحبش يخدم ويعمل دوره في تونس ومهرجانات طالبين. يا الله يا ربي انا نفرح بالسولد اوت للمهرجان للجمهور لسخانه العرض ليا انا اكيد لقبال الجماهير اكيد عنده وقع. قال لي عرض كارتاج وهز يدك وطبق. قلت له ان شاء الله طموحي باش نعمل كارتاج معناها بالعمل هذا ولا باللي قبله ولا وان شاء الله نكون موفقين.
1: قلتها بحرقه باش يكون اخر عرض للقرهمانه.
0: قال له ناس بكري كان الكذب ينجي الصدق أنجى وانجى هكا ولا لا
1: صحيح.
0: أنا كي نكمل عرض يلزمني بارش أيامات ريكوبيراسيون مضني جدا متعب جدا. أنا اخترت اختيار صعب هالرومبوراج هذايا وكيلوات أنا هززهم مع لو ديغيزمون مع لا كومبوزيسيون هال لا كاسور دو دو دو لا بوستور هذيك بوندون 2 اور ما عندكش فكره قداش لينيرجي قويه ومتعبه جدا جدا لا كومبوزيسيون دو فوا ديجا انت يعني ال معناتها التركيب في الصوت كونك تمشي التركينه في لي كورد فوكوم تاعك مش نتاعك مش بتاع الدنيا انا فون دو غورج صوتي معناتها باش نمشي لصوت ايغو نلعب بالصوت هذاك دراما وكوميديا وجوابات وميديوم وقرارات وكذا تعب فيها رهق كبير. منش عامل مزيع الناس معناها فهمتني هذا اختياري انا معناها اختيار لانه شخصيه اخترتها حبيت نخدم عليها اوجه الانسبيراسيون متعدده بين الشخصي وكذلك الفني ف يتكلف لي غالي جسديا العرض ولا
1: بعد الوعكة الصحية
0: بعد الوعكة الصحية وحتى يمكن زد راو فما مش كما 20 كما 30 كما 40 كما 50 ما مش كيف البدن ما هوش يعطي نفس كذا تلملم نفسك وكل شيء وعندك الجهد وكل شيء مش كيف فنانين كبار ولا يطلع يغني يشد عود يقعد على كرسي فهمني فما معناتها مانيش غادي داكوردو ولكن للاسف انا بصراحه جو بو با سوبير البريسيون هذيك حتى نفسانيا راهو حتى نفسانيا وجسديا سيت بريسيون نتاع عروض متعدد مع سخانه الطقس اللي ولات انفرنال والعروض الصيفيه عروض في فضاءات مفتوحه شو انا شنو لابس.
1: كنت واعي بوقع الكلمه هذيك معز طبيبي منعني من العرض هذا باش يكون اخر عرض يعني الديكلاراسيون
0: فسر لي ما فهمتكش
1: ديكلاراسيون التصريح هذا
0: اش بك تخوفني اش بك ترعب فيا
1: علاش الرعب اللطف اما التصريح هذايا معز دار بالكدا حتى في الندوه الصحفيه يمكن نجم نقول اكثر من البرنامج اللي الناس اخر عرض لمعز التومي اخر عرض للقرهمانه ماهمش فاهمين ومانيش فاهمين
0: اخر عرض للقرهمانه اخر عرض اخر عمل اخر عرض للقرهمانه متعبه جدا تجمد معناتها كان نكثر في العروض ولا نعمل عروض اخرى في طقس كيما هكا بالوضعيه هذيك نجم نتعرض للمشاكل كبيره ما نجمش نعطيك التفاصيل ولكن معناتها نجم تولي لي مشكله تبعاتها تجم تكون خايبه. علاش نهز روحي للمهالك معناها كارتاج هذا يا معلم معناها كارتاج راهو اي فنان يحلم به فهمت من بعد ما نعرفش شنو البروجي اللي من بعد المسرح راهو فما برشا اللي يخدموا في المسرح تولي اختياراتهم في المسرح ذكيه بعد وقت معين شوف انت توا حتى لي ستاند اب كلهم ديجون صعيب باش تلقى ممثل كبير في العمر يجم يريزيستي في ستاند اب من بعد والا فهمني معاه هي الكومبوزيشن صعيبه.
1: ومع هذا فما مشروع آخر المعز التومي مكتوب وحاضر ترتيحة صغيرة نحكي لكم عليها.
2: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسينة النبوي. مهدي بكوش

0: Marou Design et Mosaïque FM. كورنيش برنامج المهرجانات والنجوم على موزايك اف ام.
1: مازالنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايك اف ام 38 دقيقة. ضيفنا معز التومي في التعليقات. معز يقول لي قداش عمره معز التومي؟
2: 53
1: سنة.
2: الحمد لله
1: سبورتيف معز راهو، مازال قاعد سبور موجود، مازلت محافظ على اللياقة وذي الروها شخصين مع القرهمانة.
2: ان شاء الله
1: القرى هنا في كارتاج تستنيكم، كونوا في الموعد نهار 26 جويلية. أكدتنا اليوم كونوا العروض باش تتواصل مع مشاريع أخرى، قلت لي ما نعرفش تكتبت ولا ما زلت ما تكتبتش. أنا نعرف كونوا فما مشروع
2: عندي
1: حاضر مكتوب، فما مونودرام المعز التومي مكتوب وحاضر، فيه برشا مواضيع باش تحكي. نعرف لي القلم موقف
2: منك نسمع
1: القلم موقف معز.
2: عندي برشا حاجات معناتها نقولوا احنا دي ديبو دو بروجي توجور، هذيك حاجه عاديه. اذا فنان ما عندوش دي بروجي ايناشفي دو طون زون طون سي كو يا كلك شوز كي كلوش، معناها فما ديما حاجات ساعات تجيك فكره تبدا فيها ومن بعد تقول ليه مش وقت وماهوش الظرف الملائم، فهمني؟ لكن يقعد كلمه كيما اول ما كتبت فركه صابون سي با لو بروميير جي، معناها كتبت شوية وبعد رتحتها بديت نكتب ما نعرفش على روحي شو اسمها وين ماشي وشنو عامل نكتب وكهوة. معناه ساعات نكتب حاجات كالكو في سبحان الله يجمع لي مشروع، اما موش معناتها انفت انا ليس لي عنوان عندما ابدأ مشروع، بدون عنوان بدون عندي تام، عندي فكرة، فكرة صغيرة ضعيفة قصيرة هكا حاجة كنبتة صغيرة جي فكرة كيما واحد بش يكتب كتاب ولا هي شنو النص المسرحي وكتاب في الأخير.
1: فما بداية متى حاجة قاعدة تتحقق؟
2: فما والله برشا بدايات موجودين كتبتهم، فما حتى عمل درامي فهمتني. أنا قعدت مثلا
1: مسلسل معناها
2: ايه علاقتي ايه؟ بالكتابة متاع المسلسلات قعدنا أنا والكتابة بالقدر لكن لي أنا نتشهم البعيد وماذا بيا وجي با معناتها ما حطي ما لويتش الركبة، ماذا بيا نعمل، ماذا بيا عندي منقول، عندي مسلسل بديته باغ اكزومبل مازلت ما بديتش في السيناريزاسيون ولا دخلت في الديالوج. ساعات نحط بعض الأفكار، ساعات مشاهد مطيشة فما شكون نصحني من الميدان معناتها سيناريست قلت لي كيجيك مشهد اكتبه ما تخافش. قلت لك هيك نكتبوا كيما اي قلت لي اكتبوا مشهد ما تعرفش عليه فين مرحله فين حلقه.
1: تخاف من افكار معينه معز؟ كنت بحذينا هنا ديرنييرمون في نجوم مع نوفل وقلت لي كونه ساعات نصنصر روحي نوقف القلم ما نكتبش.
2: شوف اي فنان بصفه عامه هو يتعامل مع متلقي، مع هو فما الباث والمتلقي. ما يدور في خاطرك كإنسان في الدنيا هو نفسه اللي يدور في خاطر الفنان كمبدع. ليس كل ما تفكرين فيه يقال. تجمع عبد مثلا ما تعرفوش يعرضك تقول في قلبك محلاه الإنسان هذي تجمع تقول هلوش، أو تقول العكس ما حملتوش تجمع تقول هلوش. دونك الإبداع كيف كيف داكوردو فما سنسرة لأنه أنت من كلمة سنسرة سي أمبو تخو دي فما غربلة فما تحب تعبر على أنت كيفاش صورتك كيفاش شنو كيفاش تحب تكون فهمني. ساعات كيما المطرب يجيه لحن محلي يقول لك ليه مش متاعي ما نجمش نغني ما نجمش نغني مثلا. أنا ما نعرفش يذول لي كان صحيحة المعلومة ولا غلطة.
1: أيوة
3: أهلا وسهلا
1: مرحبا بي ولا جنينة
2: إيجا مرحبا يسلمك
3: والله يتحسوا
1: بتعرف شو للا جنينة من غير شغب الساعة خذ كرسي بيه بشوي من غير شغب من غير برشا شغب للا جنينة تنجم تاخذ كرسي وتقعد غايرة من القرهمين عندها كرتاج
3: ما نجمش نقعد بنيت عمي هيا بيه تو نقعد
1: مرحبا غايرة من القرهمينة
3: غايرة منها وسكت على جيك كان جي
1: مرحبا
3: ورحمة لله وجهي والبخاري اليوم ما نعمل فيه
2: اعمل لك
3: هاي سيدي هكا قعدنا توصية
2: ما قلتوش شكون لك تو
1: كيفاش
3: تتعرفني تتعرف
1: خلينا تعرفي لله جنايه معز
2: غير مرحبا
1: عايش نقره من خدمه راي برشا بصوصلة الكارتاج
3: ايه خدمه فمني انا باش نمشي انا كارتاج باش نشوف بعيني فمني اما خليني ساعه خليني نشوف باش نسال سؤالات مثال
1: شيء عندك ثلاثه دقائق
3: اسمح لي يمشي هكا اغلط مشيت للبوسطه هنا
1: مش مشكل قصيتنا على الحوار
3: يا هاي فمني هكا بشتك شوية سؤاليات يا تفضل. عايشك
2: مرحبا
3: هنا نعرف اللي قره مين هدية راهي ليش
2: استوي استوي لبستك
3: ودنيتك لا بيسيرش عدتي خبرة انتي خبرة شنية تعودي تعود باش نولو هكا كونكيرونس مع بعضنا
2: ليه جيب كونكيرونس
3: ليه عاد ليه عاد
2: لا يمثل
3: انا نعرفك اللي انتي
2: جيب مكة
3: المحمر ماك صحيح فهمني ومزورة القره مين هدية كلها مزورة ماك سفوردو يا ديني
2: بالحق
3: اي ميلا
2: قول ترى
3: زي هكا نحس هكا عندك شويه عقدك ايه ولا يا اخي تتخبى ربي يقول لي
2: يلزم يكون
3: يلزم يكون اي ها ميلا ترمي في الكوره من حد ترمي في الكبه من حد لحد بلي قول لي ملي تعلمت وتقره بينا هذايا قول لي
2: منك انت
3: مني انا تو باهي انا تو بشت لك شويه سؤالات وتجاوبني
2: مرحبا بك
3: ايواش
2: تفضل
3: اي سيدي السؤال الاولاني شكون ينجم يفك اللقب
2: انت شنو
3: تاع القره مينا حتى حد ها
2: مانيش في عركه متفكين انا مالي قد صحه وفرحه ونفرح
3: هنا مثلا هكاك عملت كي تفرح لي ولا
2: لا امورك تاعك لا امورك
3: تاعك مش مشكلة
2: قبلك سنوات ضوئية
3: ثلاثة شروط تتوفر في القرهمينة
2: اللي هما
3: شكون تتوحش
2: القرهمينة
3: اي
2: تتوحش روحها لانه هي ضايعة عندها النسوة مريضة بالالزايمر
3: صحيح
2: تتوحش كي كانت في عقلها
3: ايه تخاف تقعد وحدها القرهمينة
2: لا
3: جملة
2: عاد هي عندها كلمة مسمار قتلك الوحش كله نس كي تعيش وحدك وما تلقاش له نس اصنعوا صنعان بالابره والخيط
3: به كي تخزر روحها في المرايه شنو تشوف كبرت
2: لا ما تراش الكبر هي حيه
3: وعلى تخاف من الكبر
2: لا ما تخافش قتلك ما دام ما كينتي واقفه ومقصي ماضي نجري مقصي في القديم والرقع
3: يا فاديه والله
2: جدا وجونا به
3: به يقول لي قرا مين كي تقعد وحدها هكا كدا على شنو تلوم على روحك فيش
2: ما تلومش على روحها هي
3: ما تلومش جملة.
2: جمله ها ما تراش روحها غلطه بالكل تعدى الوقت هي صحيح. بالنسبه ليها عشته وفرحانه بيه وفرحانه بالوقت اللي هي فيه وقتلك عايشه بالمحبه والمحبه لا تعرف لا كبير لا صغير هكا ولا ليه
3: صحيح صحيح
2: وكلمه نحبك نقولوها حتى يوفى الكلام ويوفى العمر ويقفل الكونتور
3: عايش حسين وسيم وعز نقدم لك روحي انا منير رواحي
2: متشرف
3: ممثل عامل بيرسوناج هديه للاطفال
1: باش
3: نحببهم في البلاد كدا اسمه تور دو موند ونعمل جوله حول العالم
2: ربي يجيبك في السويد
3: مع الالعاب السحريه مومادو فمتى يهزني هو ويدور بيا من بلاد لبلاد ولكن انا من بعد نرجعوا للاصاله لانه هو في كل بلاد يلبس لبستهم الا نانا جنينه تقعد محافظه على اللبس تاعها
1: على اللبس تاعها
2: ممتاز
1: وزي كان في عرض مامادو
2: ورب يجيبك في السويد
3: من اشد المعجبين بيك
2: يعيش ربي يبارك لك
3: برشا برشا
2: ربي يبارك لك
3: فيك نعرفك ماضي عطاوني شويه سؤالات فهمني قلت لهم راني ما نتصورش باش ننجح
2: لا تنجح ما شاء الله عليك ربي
1: يبارك لك خلينا نرحبوا به اللي هو كما قلنا المسرحي والعرائسي منير الواحد دونك انا كنت حاضره في العرض هذايا في تور دو موند والحقيقه كي شفت شخصيه نتاع نانا جنينه جا في مخي معز التومي والقرهمينه وحبيت اليوم
3: كلهم يقولوا لي تشبه زعما تعمل
1: وانت خذيت من خذيت من القرهمينه
3: هو للكبار انا للاطفال
2: لا لا لا
3: وهو عنده رساله انا
2: اذا انا اذا انا في ذهنك وخممت وعملت هذايا انا شرف ليا
3: يرحموا انا ديما نقول لهم شرف ليا يقولوا لي لا انت ممثل
2: لا لا
3: فمني العين عمرها ما تعلى
2: لا لا لا عيني ولا حاجة بالعكس كيف كيف احنا كيف كيف ويعطيك الصحة في اللي تعمل فيه نطوروا ديما ونتعلموا ديما وربي يجيبك
1: شكرا لك نورتنا المسرح والعرائس
3: اي هذا بربي صدحني عايش
2: ليه صلي على النبي هكا
1: مرحبا بك ليلى جنينه بسليمه ليلى جنينه غايره من القرهمينه القرهمينه باش تكون في مسرح قرطاج نهار 26
2: عيط له عيط له عيط له عيط له نعطيه حاجه من بعد
1: ايش ترى
2: شو اسمه هو؟
1: اسمه محمد.
2: إجا قلك إجا قلك أيوة. أقعد
1: أقعد سي محمد.
2: عندي ليك عندي ليك عندي ليك كادو بعد كرتاج. بعد كرتاج باش نعطيك لو رومبوراج نتاع القرهمانة تخدم بيه بلاش من عندي.
4: Avec
2: le costume, مش هذا الكوستيم تاع القرهمانة et le rembourrage, le rayé, le rembourrage. تخدم بيه باش كي تلبسو يعطيك اون بيل فورم. يعطيك tout ce qu'il faut pour faire un beau rembourrage كيما مسز داوت فاير. يعطيك اون فورم مزيانة خاطر لي فورم يتخدمو بالميريل وفيهم دي زيكستونسيون باش يمشيو للريال باش كي تلبس البدن تطلع جوك احلى جو ومعاهم كوستيم به.
4: ميساج نتعلم
2: عطوني خو رقمك ونعطيك الرومبوراج باش تخدم بيه وتبدا عامل بيه كيف وتستحق اي حاجه انا
4: بحبها
2: على راسي وعيني
4: وبين عيني.
2: بالعكس صافي بليزير والله. ليه وخيالي ودي ما يدوم شيء. لا لا نتعلم من بعضنا والله العظيم. افيك غون بليزير.
4: بسلام
2: عايشك ربي يفضلك.
1: ميرسي بوكو محمد معز. كونه اليوم الحقيقه محليه المومون ما عادش نلقى في الكلام على خاطر نعرف معز زاد الكوستيم اللي باش تبقى دونك اليوم.
2: لا مش الكوستيم هذاك قلت عندي ان اوتر كوستيم باش نعطيه الكوستيم نعطيه لو رومبوراج نتاع القرهمانه خاطر رومبوراج فيه برشا خدمه. خاطر رومبوراج هو راهو سي ان ميلونج بين بوكو دو ماتيير باش يعطيك لا فورم ريال افيك اون الاستيسيتي فيها ان موفمون كل غوسور. هي مش مخده تحطها وتطلع. فما سيستيم كامل يتخدم فما بلايص فيهم لاتكس فما بلا يعني رومبوراج مخدوم بالمغيل سي سي ان تيسيو يعرفوه اللي يسمعوا فيا في القماشات يعرفوه تيسيو سبيسيال على الاخر اللي يعطي الكولور نتاع البدن ويعطي كل مولاج ويفورم وفما بلايص تتعبى منها.
1: يعطيك صحه معز الحقيقه ياسر حبيتها المومو هذا هو
2: يخدم للاطفال. انا باش نعطيه رومبوراج يخدم بيه ونعطيه ان كوستيم مش مزيه بالعكس في بليزير.
1: مز تومي بالحق محليك اليوم وحنا نحكيو على مسرحية تور دو موند الموجهولة متاحية ليكيب كل مع زيدا محمد بن غالي. خلينا نرجع للقرهمانة. بالنسبة المعز هو باش يكون آخر عرض في قرطاج. ما نعرفش لو عندك بطاقة دعوة واحدة باش تكون شاز في قرطاج الكرسي الأقرب للركح شكون الشخص اللي تستدعاه باش يتفرج فيك في العرض الأخير هذا؟
2: في العرض الأخير كنت نتمنى معناتها ديما الوالدين ما في شك الوالد الله يرحمه معناتها توفى الله يرحمه 2021 الوالدة جو بو با خاطر هي الزهايمر دونك سو جونغ دي سيتوياسيون ماهيش ممكنة ما الغياليز غيان معناها دونك الوالدة الوالد هذوما أهم ناس معناها يظهر لي والعائلة الموسعة بصفة عامة
1: ربي فضلها. لو أستاذك محمد دريس وانت كنت تجبته في أول الحوار كان موجود في تونس تستدعاه يكون حاضر؟
2: أكيد جدا أقسم بالله العظيم يا أنا خممت فيه لكن محمد دريس أنا على اتصال بنته هو ألزايمر. دريس محمد دريس عنده ألزايمر.
1: حبيت لو يكون حاضر؟
2: حبيت
1: لو يشوف.
2: حبيت
1: معز التومي النقص اللي حكيت عليه قبيل
2: بيان سور. أي أي أي مش خص عنده محمد ريس وقع كبير في تكويني المسرحي راه هذه حاجه ما لا يختلف فيها اثنين. واش خص انا نتمنى الراه في تونس معناتها خاطر ان نتمنى الراه في تونس اما مش ممكن العمليه خاطر كنزه حكيت لي وعندي معناتها اخباره فهمت.
1: قداش صعيب انه العام هذا اللي رجعت فيه معز للسينما اللي رجعت فيه للدراما في رمضان نحكي على زوز اعمال للمسرح العام اللي رجعت فيه بعد تعب بعد مرض بعد سيتواسيون ان شاء الله يا ربي ما ترجع لهاش وفرحنا بالعوده هذه هو نفس العام اللي تختم فيه القرهمانه اللي هي كانت حلمه كبيره بالنسبه لمعز ونجاحها كان حلم كبير.
2: انا بالنسبه لي انا معناتها كل مشروع ساعات كل كواترو اللي تعلقوا في دارك قد ما يكون شباب ساعات تحب تبدل البلاصة متاع الكواترو هذاك أو تحب تبدل الرؤية أو تحب تمس حواج أخرين تا بزوان تشانجي كلكو شوز حواجك ما تجمش تلبس نفس الحواج كل يوم. دونك أنا راه الإنسان كمبدع كفنان ساعات يحب يتعدى الموضوع آخر يحب يمس أشياء أخرى يحب يخوض تجارب أخرى. أوكي فما أعمال كي غابوخت دو لارجان وإلا عندهم جمهورهم وعندهم كذا ولكن هذا هو المسرح، معناها ولد لي يموت هي فرجة حية. ليجمش مطرب يغني غنية واحدة عمره الكل، داكورد تجم تنجح بها الغنية وتكون سبب شهرتك، لكن ما بعد هذاك يلزمك تتقدم في في في في حاجة أخرى. وفما معطيات موضوعية بويسك القرهمانة كتركيبة وكعمل ركحي جسديا متعب، نحب نتعدى للموضوع آخر معناه. وقت وفي الوقت الحالي يمكن السنوات القادمة بصراحة نفضل ما نكونش سيرسين لفيريتي، نفضل يعني نفضل نكون مش في الركح، صاحب رؤية إخراج نص، أما أفضل أن لا أكون فوق الركح على الأقل عامين ثلاث، ربي يحينا بخير،
1: ربي فضلك. وهدنة تكون من الركح،
2: هدنة جسدية بير جسدية، أقسم بالله العظيم يا ماذا بيا نعمل معنتها فترة، فهمتني؟ خطر مش معناتها شبعت بالعروض والركح وتوا بشرترت، لا ما هوش هذا، لكن عندي الحلمة أخرى زادة، كي نقول لك نفضل مش معناتها استقالة ولا اعتزال، لا أنا مواصل في الفن جسكبو. الفن بالنسبة لي لا أعتزله، لا يمكن أن أعتزل الفن، لا يمكن أن أعتزل الإبداع والكتابة والتفكير والخيال والتركيب والتصور والتجميل هذا الكل معناتها حاجة كيما توش أكوغ ومرتبط بحياتنا اليومية.
1: أما الحلمة توا شنو بالنسبة لي؟
2: الحلمة نحب نكتب أشياء جميلة. عندي مسلسل بديت فيه،
1: أي دجا قلت لي فما مسلسل درامي،
2: مسلسل درامي
1: في الإخراج لو باش تكون بعين المخرج، فما ممثل أو ممثلة تحب تتعامل معاه؟
2: فما
1: شكون مثلا الأسماء هكا تحب تكون معاهم في مشاريع؟
2: فما برشا أسماء ماذا بيا نتعامل معاهم.
1: ثلاثة أسماء جاو في بالك توا؟
2: في بالي جي في بالي شكرا رميح باغ اكزومبل، هكا أشو معناها. فتعرف شكون يجي في بالي أنا ديما؟ نحب نطلع سيرسين بطريقتي أنا، بأسلوبي أنا، جعفر القاسمي.
1: أي جعفر القاسمي عنده بسي لما حالة مسرحية جديدة ربي وفقه فيها.
2: أنا الراه حاجة، عندي أفكار في مخي كالتيرزي اللي يغزر لك يقول لك أسمع يجي نقول لك شفت القماش هذا؟ تقولوا ليه مش جوي راه ذا بجاه ربي طاوعني. بعد ما تتلبسك اللبسة ذيك وتيرزي يكون صناعي يقولك اه تيا، عرفت كي تمشي انت باغ اكزومبل مثلا، انا عندي راه الفازه هذيا، انا مانيش ياسر فري، ما نعرفش نشري، ما نعرفش نختار، ما نعرفش ننسق الالوان في لبستي، مانيش ياسر اب تو ديت ومواكب وموضه ودنيا، هاكا حاجه ديما سيف سايد معناها. ساعات والله حتى فوندوز نقول بربي لبسني انت اختار لي، ما نعرفش صحيحه غلطه، ساعات ماذا بيا شكون يقول لي يشري لي معناها، فهمت؟ قول لي البس هذه تواتيك، اوكي ارتاح لي، ماذا بيا.
1: دونك انت ترى جعفر القاسمي في حاجه في تصور معين؟
2: اي جعفر بيان سور، جعفر ممثل غول ومخرج كبير وفنان، ممثل راهو من اخطر ما تنجم تعرف.
1: ان شاء الله راهو تعاون فني بين معز التومي وجعفر القاسمي.
2: تمنيت اشياء برشا في باركور القرهمانه، انا تمنيت عرض القرهمانه والمدام. اي اون سول ريبريزونتاسيون تمنيتها،
1: وعلاش ما صارت؟
2: ما وتتش. وجيه نوجه لها تحيه،
1: وجيه جندوبي نوجه لها تحيه.
2: نتقاسم الركح مع ناس معناتها وممثلين اللي راهم معناها محليهم.
1: هي البيك بوس هسيدة تختتم جولة العروض والقرهمانة تختتم، فعلاش ما يكونش الاختتام مع بعض؟ علاش ما نخموش فيها الفكره تكون موجوده؟
2: ولا يجم يكون حتى عرض وحيد معناه كارتاج 2027.
1: راجع الكارتاج، العوده الكارتاج.
2: انا نقبل كان كارتاج، كارتاج 2027 كان تقترح نقدموا ملف انا وجيها نعملوا نكتبوا مسرحيه اون ريبريزونتاسيون
1: حصريه
2: للكارتاج. يا ودي عندك ما ترى وعندك ما تشوف.
1: وجه جندوبي كلمنا معز بعد ما يوفى،
2: قلت لها قبل راهو في الاعلام.
1: دونك نعاودها مرة أخرى، علاش ليه يكون بما أنه نحكي على اختتام زوز؟
2: أنا توحشت المسرح الجامعي راو على الأخر، على الأخر نحب ندخل في مسرحية فيها برشا ممثلين
1: كممثل، مش
2: كممثل أي ناخو كشي عادي بسيط ونخدم على روحي في دور ما يرهقنيش. توحشت المسرح الجامعي، يعجبني تتقاسم الأشياء وتختلفوا ماذا يرى هكا وانت ترى هكا.
1: ما زالت نفس الانرجي كما قبل معاش؟
2: نفس الانرجي وي نفس الانرجي. مسرح الجامعي لا يعلى عليه يعني حاجة ممتازة. احنا ساعات تلقى روحك اضطرارا تمشي للمولودرام ولا للوامنشو لأنه كلفة المسرح الجامعي ومعنتها والإنتاج متاعه صعيب برشا صعيب برشا.
1: دونك الأحلام ما زالت ما شاء الله تتحقق الكل.
2: الأحلام موجودة وديما الطموح لا ينضب بإذن الله.
1: معز التومي بعد المسيرة هذية بعد الحياة هذية بتفاصيلها شو أكبر إنجازاتك بالنسبة لك؟
2: أكبر إنجازاتي يعني
1: كل حاجة هذه إنجاز عملت إنجاز في حياتي.
2: والله هو ديما الحاجات ما نحبش كلمة أكبر وأقوى وأول هذوما نكرههم. أنا ديما نحاول والفن هو محاولة. الفن تجربة. الفن فشل ونجاح والفشل أهم من النجاح أحيانا لأنه الفشل يعطيك معناتها نظرة حقيقية لذاتك. يقول لك تيك كير قال الإنجليزي رد بالك يعني أنت تغني ما شاء الله عليك وصوت حلو لكن كان تعمل حاجة تقول يا شبيني عملت هكا تولي كيفي بلوز اتنسيون على البايس هذوكم اللي أنت يمكن تقول استهنت بها في بالي سافا صدمت على موال في مقام معين وأنا مش متمكنة منه لأ حقني برفت عليه.
1: هذا صار لك لك أنت معز؟
2: يصير بالطبيعة يصير أكيد يصير وصار
1: وداركت
2: ونداركوا بالطبيعة. يا أخي احنا شبينا صدق الله العظيم احنا نعملوا في الفن راو ودي ما نقولها أنا معناتها ما نش نعملوا في عملية على المخ بينتنا مريض بش يموت بين يدينا. فن راو تكتب كتاب قصيدة ما تعجبش الناس تعمل عمل مسرحي ما يعجبش الناس يا لا معناتها انت سيئت معناتها انتهيت تعتزل ليه عملت غنية ما عجبتش الناس. قديش من مطرب يخرج ألبوم كامل تنجح غنية ساعات واحد كارير والكل يعمل بار شغنيات عنده 300 غنية تلقى عنده معناتها اللي توب 10 متاعه اللي معروفين ساعات تقول يا هذه غنية فلان يا غريب علش ما نشحتش ساعة محلاها.
1: هذا فنيا بالنسبة ليك معز النجاح كان أكثر فنيا ولا إنسانيا على المستوى الشخصي الخاص
2: في الحياة؟ كل شيء نسبي في الحياة معناها شنو معناتها نجاح وفشل كل شيء نسبي كل شيء نسبي في الدنيا معناها كل واحد كي ينظر لحياته فما حياة فما حاجات راضي عليهم فما حاجات ماهيش راضي عليهم. هذه الجوجل مابس دو لافي معناها هذه هي الحياة معناها ما يلزمش أنا ما عنديش الجلد الذاتي راه.
1: والجوجل يقول كونه معز التومي هو الابن البار والأب الصالح زيد. شوفوا التصويرة شفناها على انستغرام معز التومي قلنا كانت في أنا مناسبة هذي
2: ولوني ما نحبش أنا
1: أتصور من غير ما نعرضها الصورة هي تنشرت على وسائل التواصل الاجتماعي على انستغرام
2: ميسالش مش كيف
1: ربي فضلهم
2: خاطر هيك بروفيل بيرسونيل جو بريفير لي ربي فضلهم وليداتي ناجحين
1: في أنا مناسبة جوست كانت هذيك النجاح متاحهم
2: ولدي هي.
1: هاي إن شاء الله مبروك
2: ولدي عمر إن شاء الله كل شيء بالبركة قرع على روحه وربي يجيبه في الصواب يا ربي.
1: الرسالة لهم الرسالة لهم ديما في الإطار هذية في أنه يعملوا اللي حبوه يعملوا يمارسوا الغرام متاحهم
2: أكيد بالطبيعة هما قرأوا بالقدي ومشين مريقلين وناجحين ربي يوفقهم. الرسالة كوني راني نحبكم من قلبي هذا هو معنى وربي يوفقهم وربي نجاح
1: ربي فضلهم باش يكونوا حاضرين في كارتاج
2: ان شاء الله قدرة ربي
1: لازم يكونوا حاضرين
2: ان شاء الله
1: تفرجوا في القرهمان
2: ان شاء الله
1: ترمي لهم
2: الكبه ما هوش مغرومين ابوهم سيرسين برشا
1: ضحك
2: اسمع انا ما نحبش نحكي على الجانب الشخصي
1: تو انت نشرت صوره في الانستغرام فيها تصويره
2: كأي مواطن
1: كان ما لقيتش الصوره ماكش مواطن
2: كأي
1: عادي
2: كأي مواطن
1: معزتو
2: لينا مواطن عادي
1: مواطن عادي وممثل معناها الصورة كانت متاحة لو لم تكن متاحة ما ناخوش تصوير
2: هي داكوردو لكن أي فنان يجم ولده ينجح في الباك عنده أخته جابت صغير ما ينظرنش موضوع متاع إعلام لا فيغيتي ولا عنده شكون توفى ولا أنا جو بريفير با سامي لا فيغيتي معناها ديما نخير حياتي الشخصية على روحها هذاك تعبير على الفرحة ينفي أختي ولدي ربي يفضله خذي البكالوريا متاعو
1: هو ربي فضلهم ربي فضلهم شفنا
2: ربي نجح الصغيرات الكل ونتمنى لهم برشا خير
1: جست قولي علاش ما يحبوش معز في حسين
2: ليه مش ما يحبوش ما قلتلكش ما يحبوش ما هوش مغروم مغروم بالكورة ما عندوش مع الفن جملة حب الكورة وجو في الكورة والعالم في الكورة معنا.
1: ما عندوش مع فيك حتى
2: مرة ولا برشة مرات.
1: شو يقولوا لك عن قرهمان؟
2: شيخ عليها على الأخر بينصير. أما شبعوا بها سيبان معنا.
1: أما كلهم كارتاج ربش يكون عرض خاص. لأنه آخر
2: الله.
1: عروض القرهمانة باش تستناكم على ركح مهرجان قرطاج الدولي نهار 26 جويليا. خذوا ليبيي متاعكم تلقاو التذاكر موجودين في الجيشي أون برانسيب كيف كيف على السيت متاع المهرجان. خذوا تذاكركم وإن شاء الله يا ربي نحكيوا على سولد أوت للقرهمانة في آخر عرض لها. شكرا لك معاذ نورتنا.
2: بارك الله فيك. 26 جويليا مرحبا بالجمهور الكل. عرض باش يكون إن شاء الله في مستوى كارتاج بإذن الله. نشكر مرة أخرى ما لجنة مهرجان كارتاج على اختيار العرض على ثقتهم. إن شاء الله نكونوا في المستوى. نتمنى دورة ناجحة. نشكر كل إنسان ساهم معايا من أول نهار من اللي بديت فرك صابون التوى. عزيزة أبو لبيار أهم شخص نحب ديما نشكره لأنه عزيزة كانت رفيق الدرب كيف كيف زاد الناس اللي خدمت معايا. نبيلة الشريف إكرام ميجيني رشدي بالقاسمي يعطاني برشا وكان معايا في البدايات زادا وفنان وعنده أفكار وعنده خيال ممتاز. كيف كيف محمد التومي ماكيور بدا معايا وعشر سنوات وعدينا معناتها فترات باهية برشا وسافرنا ودورنا العالم وكل شيء.
1: شكرا لأي واحد كان رفيق في الرحلة
2: سعيد كيف كيف عبد القادر كان عنده زادا معناتها يد في القرامانة الأولانية وفنان وكيف كيف
1: سفيان الزيدي
2: سفيان الزيدي زادا
1: سفيان
2: الزيدي كل الناس الكل رياض.
1: شكرا لهم الكل وشكرا لك انت معز. شكرا على حبك للمسرح وشكرا على
2: نادي عياد أسيد دغنيغمام عليها
1: يعطيهم الصحة الكل. وأكيد الكل. أنه وصلوا للتتويج هذين القرهمانة على ركح المسرح الأثري بقرطاج. حكيت على عزيزة مولابيار باش تكون ضيفة زميلنا صلاح الدين الساكوحي في الويكاند ما تساوش كورنيش ويكاند غدوة وبعد غدوة ضيوف عبد الحميد بوشنيق وعزيزة مولابيار. شكرا لك مرة أخرى معاذ وإن شاء الله أكيد باش نكونوا في المواكبة باش نكونوا مع القرهمانة باش نتابعوها في قرطاج. شكرا لك معاذ تومي يلي هكا نوصلوا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم. باي باي تصبح على خير الناس الكل. احنا نتقابلوا نهار اثنين في موعد جديد من كورنيسينا. ما تنسيوش الويكاند مع صلاح الدين السكوحي. واكيد شكرا لكل الفريق الواثق ليندا وسارة. شوية اخر تلقاها في لوبون لايف مع اسماعيل بن عيسى في هابي اور سينا. موعد الاخبار يكون مع مراد ادريدي. وشكرا عدنين في الاخراج وطارق في الاخراج الرقمي. باي باي تصبح على خير.
0: كورنيش برنامج المهرجانات والنجوم على موزايكا فام.

0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس. الأخبار
1: مستمعي موزايك فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني تبلغ إلى غاية 7 من جويليا الجاري نحو 9.1 مليون قنطار مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الانتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. وتتوزع الكميات المجمعة بين 8.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و 493 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وسجل نسق تجميع الحبوب خلال الأيام الأخيرة منحة تصاعديا نسبيا إثر استقرار الظروف المناخية بمختلف مناطق الإنتاج وما ساهم في تسريع وتيرة عمليات التجميع. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة ب 2 مليون قنطار، تلتها ولاية الكاف ب 1.3 مليون قنطار، ثم ولاية بنزرت ب 1.23 مليون قنطار، وولاية سليانة ب 1.21 مليون قنطار. أستاذ القانون البنكي محمد المخيلي يشير في تصريح لموزايك اليوم الجمعة إلى أن القطاع البنكي سجل مؤشرات جد إيجابية حيث بلغت نسبة الملاءة بالنسبة للبنوك 15.1% وهو أعلى حتى من المتطلبات الدولية، كما أن نسبة السيولة على المدى القصير بلغت 52.8% وهو ما يعكس ثقة المودعين في الجهاز المصرفي التونسي. ومحمد الخيلي يضيف أن هذه المؤشرات إيجابية لا يجب أن تخفي أن نسبة الديون المتعثرة لازالت مرتفعة بنسبة 14.9% في حين أنه يجب أن تكون عند مستوى 7% أو أقل، لكن هذا يمكن العمل عليه أكثر خاصة وأن نسبة تغطية الديون المتعثرة بالمخصصات بلغت 51.6%.
2: بالنسبة للقطاع البنكي المؤشرات جد إيجابية حيث بلغت نسبة الملاءة بالنسبة للبنوك 15.1% وهذا أعلى حتى من المتطلبات الدولية، ونسبة السيولة على المدى القصير بلغت 252.8% وهذا يعكس مدانة مالية خارقة للعادة بالنسبة للبنوك، خاصة أن ودائع الخرافية زادت بنسبة 7.3% وهذا يؤكد معناها ثقة المودعين في الجهاز المصرفي التونسي. لكن اليوم لاحظوا أنه ديون المتعثرة ما زالت مرتفعة، ما زالت عند 14.9% في حين أنها لازم تكون 7% وأقل، لكن هذا ما معتها نجموا نخدموا عليه أكثر، خاصة أنه نسبة تغطية ديون المتعثرة بالمخصصات بلغت 51.6%. دونك اليوم القطاع المصرفي هو قطاع صلب في تونس، اللي ناقص أنه يزيد يخصص أكثر جهود متاعه لدعم الاستثمار أكثر من دعم موارد الدولة. صحيح لازم ومن واجبه دعم موارد الدولة.
1: مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل نجح أجلاسي يقول في تصريح لمزيكا أن الشركة بدرت باستغلال حافلات النقل المدرسي المتوقفة عن العمل بفعل العطلة الصيفية لتعزيز الخطوط الداخلية والرابطة بين المدن الشاطئية بتوفير خطوط رفاه وخطوط شاطئية على غرار إقليبيا والهوارية ومنزلة ميم والحمامات الجنوبية ليكون معدل المراوحة بين سفرات ساعة على أقصى تقدير. كما أعلن محدثنا عن تعزيز سفرات الرابطة بين المدن مثل خط تونس الحمامات بمعدل سفرة كل نصف ساعة مع تخصيص سفرات ربط المدن الداخلية بالمدن الشاطئية مثل ربط مدينة كرومباليا بشاطئ الحمامات وزغوان والفحص بشاطئ انفذاء.
3: الشركة عملت برنامج تاع تنقلات حاولت فيه توفر المزيد من السفرات والخطوط الملغات في السنة هذه والحافلات هذه اللي هي معناتها كانت من على ذمة النقل المدرسي والجامعي وخاصة الحافلات الجديدة اللي وقع اقتنائها من الصين 27 حافلة العديد منهم كان موضوع على ذمة نقل التلاميذ والطلبة بمناسبة دخول التلاميذ والطلبة في عطلة مدرسية وقع توجيه الحافلات هذه النقل المسافرين العاديين بين المدن والمناطق الحضرية كما نقولوا نابل إقليبيا داخل الولاية الهوارية ومع ذلك الشركة حاولت دعم شوية خطوط معناتها بين المدن قامت الشركة بتوفير معناتها خطوط رفاهة مباشرة قامت بتحديث خطوط شاطئية لتسهيل تنقلات المواطنين معناتها الراغبين معناتها حول نجاح البحر خاصة الناس البعيدة شوية كما عندنا في الناظور والصواف في الشط متاع انفيذة بالنسبة لدرومبالي في اتجاه حمامات الشواطئ الحمامات على اقتناءات جديدة الشركة إن شاء الله عندها قرابة 84 حافلة جديدة في صفقة جديدة اللي تعملها وزارة النقل.
1: في أخبار العالم وكالة الطاقة الدولية تقول اليوم الجمعة إن التصعيد الأحدث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال شهر جوان المنقضي مع إعادة فتح مضيق هرمز لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. وأضافت الوكالة أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح المضيق الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة لإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات نفط خام بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. نهاية الموجز موعدكم الآن مع إسماعيل بن عيسى ومروان بن عمار في هابي آور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس هابي أور الاثنين الجمعة من 9 إلى نص الليل إسماعيل بن عيسى موزايك فم
4: تسعة ستة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بيكم انتم على موزايك فيم هذه هابي أور كما العادة من توا حتى نصف الليل ثلاثة سوية كاملين اللي باش تلقاو فيهم كل انرجي كل بونيمور كل موزيكا البنينة كل الربح كل الفلوس كل كادويت كل معلومات كل الفازيت كل الساريات خممنا في كل كبيرة وصغيرة باش تعديو معنا بن سيف باش تعديو معنا بن سهرية ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله تكونوا لاباس طريقة سلامة للجميع ردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة ان شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات اوبجيكتيف واحد مهمة واحدة في هابي أور نبدلو لكم الجو وين ما كنتوا تسمعوا فينا ان شاء الله نهار اليوم ما كانش مقلق برشا ان شاء الله نهار اليوم كان خفيفي درجة الحرارة في ارتفاع باش نبداوها الحين اللهم صل على النبي ان شاء الله يا ربي الايامات الجايه تكون اخف ميم سي قالوا كونه الويكاند هذا باش تكون فيه درجات الحراره مرتفعه اكثر واكثر مقارنه بالايام اللي تعديت ان شاء الله يا ربي يرحمنا وان شاء الله يا ربي معنا وبلي حاجه صغيره برشا ما نذكروا الناس اللي كبار في العمر راه سي تري تري تري امبورطون ليدراتاسيون نتاعهم يزموا يشربوا برشا مي حتى صغيرات ما تخليوش يحوس هكاك نهار كامل في القايله نبلوا الكاسكيت نتاعو تفقدوا الماء نتاعو سي تري تري امبورطون وتفقدوا زيد الماء نتاع كرهبكم ان شاء الله يا ربي ديما تخرجوا وترجعوا سلامات هذه اهم حاجه اونتوكا يومين لهنا فما برشا كاش يومين فما برشا ربح يومين فما برشا كادويت هذا الكل مع العشرة ونص نتاع الليل في الغد لا شانس و والغد لا شانس معبيه اليوم الكانيوتا معبيه عندي برشا برشا كادويت هذيك علاش اليوم قلت مانيش باش نربح مستمع واحد اما باش نربح زوز مستمعين زوز منكم ينجموا يجربوا الحظ نتاعهم ويربحوا برشا كادويت من 10 ونص كيف الشرك سهل برشا تبعثي ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 اني معك ممكن قلت بزربه اني معك واحده اني معك 23 ولا 5 1 3 0 0 0 سي بون قايتو عمل اجوتي او كونتاكت سميه موزايك اللي تحب سميه اللي تحب سميه غود لا شانس اللي تحب وتنجم بعد مع 10 ونص نتاع الليل تكون موجود بحدنا لهنا وتجرب الحظ نتاعك سهل برشا نبعثي تصويره سيلفي ولا فيديو وتتبارتاجي في الفرحه نتاعك في الجو نتاعك وين ما كنت موجود كانك في فيستيفال كانك في سهريه كانك في لما كانك في قاعده كانك في ثنيه كانك في الدار ما متصورش في الخدمه تعمل في جو اما اون توكا وين ما كنت تعمل في جو بارتاجي احنا ليك احنا خدمتنا لازم علينا نعملوا جو ويزم نعملوا جو للناس هذه كان قوة فيش وتوكام ابعثونا التصويرة ولا الفيديو ومن بعد مع 10 نص متعليل باش يصير تيراج وسور زوز مستمعين يكونوا موجودين معنا ويجربوا الحظ نتاعهم اسمع اش عندي يا غالي عندي نص مليون عندي 500 دينار بهين في وقتهم يعملوا برشا حاجات كان بيودي نقولك 500 دينار تشري بيهم بيه دافيون اما للأسف احنا عنا كومباني واحدة وشادة بالسيف واسوامها طالع وهذه نقد واضح راهو نقد واضح باش نبداو واضحين اش قلت لي مروان شكمل عليهم تي والله اسمع راني نحب بلي انقذوا تونسي راي سي تو باش نحكي بالرسم والله انقذوه وكان ما عادش نجموا تنقذوه خليه غيرها ينجم يعمل حاجات اخرين خليني نحكي كارت شرطة والله العظيم قسما بالله معناتها قاعدين موجودين في أسوأ الحسين وهي أنتوكا 23 513 ألف بشكروا موجودين معنا وتشاركوا معنا تنجم تربح 500 دينار ولا زيادة تنجم تربح برشة تيكيات البرشة سهريات غدوة الافتتاح متاع مهرجان الحمامات الدولي مع مسرحية الهين البيت إذا كان ما عندكش بروغرام نهزة كان دو تيكيات نجم تمشي للمسرح دي مسرحية مهمة برشة وكانت تحصلت على عديد الجوائز في تونس وفي العالم العربي هذا بيش يكون غدوة إذا كان غدوة ما تنجمش نجم نزك السهرية متاع بعد غدوة اللي هي نهار الأحد مع ظافر يوسف أو كان اللي نجم يمشي نهار السبت هزو نهار السبت اللي نجم يمشي نهار الأحد هزو نهار الأحد سير برشا باش تربح واحد من الاتيكيه هذوما ما عليكم كان تبعثونا ميساج على 23 513 ألف ولا زادة تنجم تربح داوة خير تنجم زادة تربح ديديكاس تنجم زادة تربح موزيكا تسمعها وبرشا كادوات أخرين يسانيو فيكم يوميا مع 10 ونص في الغد لا شانس. Happy hour.

الشاب المغسول يوري قوة الساكسفون والفوزيون مع الهاوس ميوزك. هذا مغسولي كان خرج عام 1993 اسمه Who Dares to Believe in Me من عند The Believers. أما خليني نكون سانسير، خليني نكون واضح، المرسو هذا ممكن تنسيه التاريخ أو نسيته الناس، لكن رجع بفضل ثلاثة من الناس، بفضل دينيس فيرير وقت اللي كانوا لعبوا مع زوز اخوات اللي معروفين على الاخر، زوز اخوات اللي قاعدين يدوروا برشا ويعملوا في برشا موزيكا كبيرة باش نبقى واضحين. للأمانة مغسول ليجندير بأتم معنى الكلمة. نذكروا مليح الفترة ذي في 2007 وقت اللي دينيس فيرير عمل بي تو بي مع ذا مارتينيز براذرز اللي هما زوز اخوات، ولعبوا تيتر ذي في 2007 وكان أمامه بني برشا. استمتعوا بالبنة متاع ساكسفون، رجعين بعد شوية.

0: من الالبوم الاولاني نتاع الجروب امريكان بلاك بوما، هذا المغسو نتاعهم كولرز اللي يرجع بينا ل 2019، مغسو بين برشا توالا موزايك فيم 925 كيكا. هذه هابي اور وقيت نعملوا طلع شوما سهريات
1: جو الليله.
0: هاي نبداو بالعاصمة، نبداو بويس تونس لهنا في الحبيبي داون تاون. السهرية متاعكم باش تكون اسمها تيبو، باش تلقاو الجو متاع الكلاسيك شيكاغو ديترويت وزادا نيويورك سيريا وموجودين في وسط البلاد. نمشيو لجمارت في البيهايف، السهرية باش تكون اسمها بازار، باش تلقاو كل من زادا مختان بويز والفين وزادا نكملوا السهرية مع وثيق فقيه. نقعدوا في جمارت، نمشيو للفلو ابارامون، سيد المخرج حب يمشي في جمارت. ساري الليله باش تكون مع كل من تشاك وكتبوا.

0: نقعدوا في كامارة في جولين. السهرية متاعكم اسمها ذا جولين شو، باش تكون مع كل من ذا مون لايت بيلز وزيدا ماريا وسولين وزيدا مومو جونيور في الدي جي سيت. نمشيو لسوسة، نعملو تنقيزة لسوسة في لو جاردان وكوليبري. السهرية متاعكم اسمها جولي، باش تلقاو زاهر لايف باند وباش تلقاو زاهر دي جي سيت مع كل من بدي روش ام بي ال ليبرا توماس تايب خليل سيبي وزيدا بدرة. نمشي ومزينا في سوسة في الستيبس سوسة. سهرية متاعكم الليلة باش تكون اسمها الفويغو مع كل من ماتسون وزيدا فيري. مزينا في سوسة في الجولف برو سوسة. سهرية متاعكم اسمها هولدون مع كل من لويجي مسلميني فيراس قبي وزيدا دالي فاكر صحابي يدوم وسلم عليهم برشا نقول لهم بون شانس بالنسبة لليلة. مازلنا نحاوسوا اما نمشيوا للحمامات. السهريه الليله في الحمامات باش تكون في الكوزي بار مع كل من غسان غزويني سليم وزيدا فراس قبيه. في كاليبسو حمامات ومازلنا في الحمامات. السهريه باش تكون مع كايرو زيدا باش تلقاو باسلي وحريقه. ونذكركم اللي البارح راهو فما شكون ربح تيكيت باش يمشي للسهريه ذي نتاع الكاليبسو حمامات، ونقفلوا بافتتاح مهرجان دوكا دولي ليله مع العشره نتاع الليل باش يكون مع شيماء هليلي. اعطيكم فكره على أهم السهريات حافلة اليوم، توما عليكم كان تختاروا لبون ديستيناسيون.
1: جو الليلة هابي هاور من الاثنين للجمعة من التسعة للنص الليل.
0: بلي شهوة ساعات فهم مرسوات يجيوني شهوة تمك مذابين عديهم مرسو بنين برشا من عند فيديا اندراوس. هيدا مش أنا، بعد شوية نقول كيفاش نجم تربح 500 دينار.

0: يا بتوفيق تترقى في نخلتو حتى لله 9 و7 مورسو مش نخلتو حتى للتسعة و7 تو على موزيك فيم هيديا بياورة.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
0: يسوفي تبعث لنا مساج على واتساب موزايك فام 23 513000 23 513000 2 3 في عقلك كاني معك ولا 23 513000 5 1 3 0 0 0 اوكي غيرته جاوك بي. هيا بعث لي تصويره منه ولا سيلفي ولا فيديو وانت تبارتاجي في اللحظه اللي تعيش فيها الجو اللي تعيش فيه. نجم تكون في دار، في سهريه، في لمه، في خرجه، في ثنيه على الكورنيش، في البحر، في سهريه متاع باك، في سهريه ما نعرفش طور خطبه عيد ميلاد اللي هو بارتاجيها معنا. وبعديك مع 10:30 متاع الليل تنجم تكون موجود بحذنا. ما فماش غنيه واحده، ما فما زوز، ما فماش ربح واحده، ما فما برشا ربح. عندي 500 دينار، عندي نص مليون تنجم تعمليهم برش حاجات. عندي زيزة زوز تيكيات زوز سهريات، عندي زوز تيكيات افتتاح مهرجان حمامات الدولي غدوة مع مسرحية الهريبات، وعندي زيزة زوز تيكيات اخرين كما تنجمش تمشي نهار لحد تمشي نفس الفيستيفال نفس المهرجان مهرجان حمامات الدولي نهار لحد لسهرية ظافر يوسف. مالك انت بعثنا مساج على واتساب موزايك فيم 23 513000 وتنجم تكون مربحين. بعد شوية تخبوا في فازة من فازيتي باش نحكي لكم على حاجة ممكن ما تعرفوهاش وعندها علاقة بكوب دي موند.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: تلاقين عندهم كوجينة وعندهم كورة وعندهم موسيقى يا غالي، شكون؟ واللبسة زير كل شيء، اسمع عندهم كل شيء مش نورمال، الثخامير، الريشة، كل شيء راهو تيامو. هو ثنية موسيقى متاع ثنية وبحديك العبد اللي تحبه عرفت تسمعوا بعضكم بهنيدي دوك نيديالكم ومبرتو توتزي. انا والمخرج تاو ومبرتو توتزي سهل برشا لمروين مخصو يرجع بينا ل 1977 راجعين بعد شوية.

قاعد يتلعب تويكا مباراة سخونة للأمانة طرح كاسح برشا بين كل من إسبانيا وبلجيكا. نتيجة ما زالت 1-1 نلعبوا في دقيقة 80 وقاعدين بشوية بشوية نقربوا للتتويج للكونسكراسيون للفينال. أنا نقول برونوستيك متاعي نقول فرنسا باش تهز الكوب دي موند. أني قلت توا ما فهميش نقاش. أما بون الكوب دي موند هذايا اللي قالك سنة يتبعوا فيها وباش يتبعوها أكثر من 5 مليار بشر بحتى راهو سي إنورم راهو شيفر راهو رهيب جدا. في بالكم اللي ممكن وراء الاختراع هذايا او لانفونسيون هذي او الفكره هذي نتاع الكوب دي موند هو فرنساوي ومن الاول ما كان حتى شيء ماشي في الثنيه هذي.

اللي كان وراء الفكرة هذه هو فرنسي جول غيمي اللي كبر في الكومباني في وسط عائلة متفلحة اللي على فكرة عمرهم ما سمعوا بحاجة اسمها كرة قدم. أما وقت اللي جول ولا عمره 11 عام لفامي غيمي نقلت ومشيت لباريس. لهنا جول باش يتعلم ويبدأ يلعب الفوت في الحومة، والأهم من هذا الكل باش يولي يحب السبور هذا. ما كانش ملاعبي كبير، أما كان قراي وكان عنده برشة طموح يخي ولا محامي. ووقت اللي ولا عمره 23 سنين عمل نادي متاع فوت ديجا موجود إلى حد الساعة هذه اسمه لوغيت ستار. في الفترة ذي اللي نحكيو فيها الأمور ماهيش ماشي كيف ميز داخل بعضها، سبور هذا داخل بعضه بها تمان الكلمة. الملعبية كانوا يلعبوا في تيرانات موش فرد حجم، معناتها عادي في باريس تلقاهم يلعبوا في تيران طوله ما نعرفش قداش، في ليون يلعبوا في تيران مام أصغر. لي جوار ما عندهمش دي كونترا، بريف فوضى كبيرة. لكن جول غيمي كان مقتنع اللي يلزم الأمور تتبدل وتتحسن. وهذه باش تكون المهمة متاع الفيديراسيون فرانسيز دو فوتبول اللي باش يولي زادا أول رئيس لها. عامين بعد باش يترأس الفيفا، والحلم متاعو لهنا باش تولي تنظيم كومبيتيسيون كبيرة بين الدول، خاطرو يعتبر الفوت كوسيلة اللي باش تخلي الشعوب تقرب من بعضها وتتفاهم مع بعضها. وبعد سنوات من المفاوضات باش تصير أول كوب جيمونت في سنة 1930 في الأوروغواي. أما السؤال المهم، علاش في الأوروغواي؟ خاطر بكل بساطة الأوروغواي هي الدولة الوحيدة اللي قبلت باش تخلص حق الفوياج والسكنة متاع ليزيكيب اللي باش يشاركوا في الكومبيتيسيون هذه. ومننساوش اللي في الوقت هذاك العالم يمر بأزمة كبيرة، نحكيو على الكراش بورسي متاع سنة 1929، وسفر وقتها مو ساهل، لازمك تشق الأتلانتيك في باتو، والفوياج حتى المونتي فيديو اللي هي العاصمة متاع الأوروغواي يدوم جمعتين كاملين. على فكرة أربعة إكيب من أوروبا كهو قبلوا باش يعيشوا المغامرة، يوغوسلافيا وفرد سفينة مشيو منتخبات من كل من فرنسا رومانيا وبلجيكا، وباش يسافروا معاهم النسخة الأولى من التروفي اللي كانت مختلفة برشا على الشكل متاعو الحالية. شكون ربحها؟ اللي جابها تعرفوها الأوروغواي، ومن وقتها باش تنطلق المسابقة هذه. ميمسي النسخ اللي من بعدها كان فيها برشا حاجات ضد القيم الرياضية هذه. في 1934 في إيطاليا موسوليني حاول الكومبيتيسيون هذه إلى استعراض للفاشية، وفي 1938 في فرنسا قبل بعام من الحرب العالمية الثانية لاعبية الغايش باش يقوموا بسالو نازي قبل كل ماتش. جول غيمي كان يتوجع ويتقهر في صمت حتى لين غادر الفيفا بعد كأس العالم 1954 اللي بشتزة ألمانيا المانشافت في أول مرة في التاريخ متاحة، ومن بعد بشي فارقنا جول غيمي بعد بعامين. ممسي فارقنا هم الفكرة متاعه وما زالت إلى حد الساعة هذه حية، وما زالت إلى حد الساعة هذه تلم شعوب وتوحد شعوب لمدة أسابيع. الكلنا نفرجوا، الكلنا نعملوا جو، فينا المنتخبات اللي تعلي رؤوس الشعوب متاحها، فما العكس. حسيب كنت هذه فازة من فازتي.

0: لقيت هذا جيب حذينا دليل لقيت هذا يزنا كل مرة لونيفير موسيقال كل مرة يحوس بينا هوت سيليكشن يوم وين باش نمشي وتوس في تعرفوا الإجابة
1: هوت سيليكشن باي دلي بن أحمد هوت سيليكشن
2: هوت سيليكشن سوسوار سبيسيال
3: لشانتور بريتانيك روبي ويليامز

حبو ياسر الارتيست هذا باش نبداو واضحين هو من مواليد 1974 اوتور كومبوزيتور انتربريت بريتانيك ومس عديد لي جونغ موزيكو باش نبداو واضحين لكنه ابدع في البوب روك بدا الكارير نتاعو في لي زاني 90 كان في جروب معروف برشا اسمه تيك ذا تما بعديك خرج عام 1995 خرج وقت اللي كان الجروب نتاعو في الطنبك راهو باش نبداو واضحين ما قال لي خلينا نمشي في كارير سولو هو من لي فيغور ماجور نتاع الموزيك بوب بريتانيك مع سامي مهمين برشا وما زيدا عنده دي تيتر مهمين برشا كما انجلز عنده فيل عنده كاندي وعنده عديد لي ريبريز المعروفين برشا اللي كانوا وصلوا لاعلى المراتب في اكثر من 26 دوله باش نبداو واضحين الارتيست نتاعنا سي ان جيني اوفر سونس دو تيرم خير حاوس بكم شويه في الحياه نتاعو

0: حياة متاع روبي وليامس مهمة برشا. وقت اللي كان صغير في العمر من 4 سنين بوه ومو بش يطلقوا، من وقتها ما عادش بش يشوف الولد متاعه. أما الولدة متاعه ضحات وكرست حياتها لكل الولدة، كانت تخدم فلوريست الولدة متاعه، أما كان ديما لاهية بولدة، كانت الوقت الكل الطاقة الكل تمد فيها الولدة. وأمه هي اللي خليت روبي وليامس يتعرف. نهار من نهارات تقرأ في الجريدة تلقى أنونس متاع كاستينج، قالت له وي خلنا نمشيو للكاستينج هذايا، وباش يكون موجود في الجروب هذايا كاستينج وقتها للواحد مومبر باش يولي ينتجري الجروب البويز بان بلوتو تيك ذات. روبي وليامس عدا التيست بلوتو وكان موجود في الجروب هذايا، ومن وقتها باش نكتشفوا الليجوند متاع روبي وليامس. يتنسمعوكم قبل ما خلناها
1: Hot Selection.
2: Hot Selection ce soir spécial.
1: Le chanteur britannique Robbie Williams.

0: في ميديا بيور بعد شوي موجز الاخبار مع مراد دريدي سبور اكسبريس مع حيدر الشيرني مغصوب من برشا روبي وليامس اللي كملوا بين سيليكسيون. بالنسبه لليله عندي دي ديديكاس عندي سونيا الحاجي اليوم تحتفل بعيد ميلادها, نقولوا لها ان شاء الله كل عام وهي حيه بالف خيره. سينو فما اللي نجحوا في الباك كونترول نقولوا لهم برافو شباب الف مبروك السكان المحجوب من غوان خذت الباك بامتياز. ديديكاس من بوها وامها وعزيزه محمد وعزيزتها فاطمه وعمتها الشيمة واسماء نقولوا لها الف مبروك.
1: يا حياه قلبي
0: ديديكا سخره نور وسليتي نجحت في الباك باك تكنيك نقولوا لها ان شاء الله مبروك وبرافو يا نور. نسلموا برشا على زهير بوها اللي نحبوه برشا نقولوا لها ان شاء الله يا ربي بالفرحه والحاجات الميزانين ان شاء الله يا ربي يحفظ زهير نحبوه برشا. احنا معكم حتى نصف الليل راجعين بعد شويه.
2: بارتاجي معنا اللحظه واربح برشا كادوات, شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهريه ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لاقوى الحفلات والسهريات في لاغود لا شانس ابارتين العشمس متاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبارتاجي الفرحه اللمه الجو في اي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. الأب المسن ضحية الجريمة البشعة التي هزت منطقة سجوم الأحد الماضي يغادر المستشفى بعد تلقي الإسعافات الضرورية واستقرار حالته الصحية أثر تعرضه لاعتداء بآلة حادة من قبل ابنه الأربعيني. وتعود أطوار القضية إلى إقدام الجاني في العقد الرابع من عمره على مهاجمة والديه المسنين أثر خلاف بينهما, حيث سدد لولدته طعنات قاتلة بسكين أسقطتها جثة هامدة على المكان قبل أن يلتفت نحو والده وهو في العقد الثامن من عمره ويوجه له طعنات كادت تودي بحياته ونقل على أثرها في حالة حرجة إلى المستشفى. وعقب ارتكابه الجريمة النكراء حاول المشتبى فيه الفرار والتواري على الأنظار, إلا أن التحرك السريع والناجع لإعوان منطقة الأمن الوطني بسجومي مكن من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه, كما تم حجز أداة الجريمة المستخدمة في الاعتداء وقد تم الاحتفاظ بالمظن فيها بإذن من النيابة العمومية ومباشرة الأبحاث معه للكشف عن دوافع وخلفيات هذه الجريمة الصادمة. وحدات الحماية المدنية بسليانة تتمكن بمعاضدة أعوان الغابات وفلاحي معتمدية برغو مساء الجمعة من السيطرة على الحريق الذي جاد ظهر اليوم على مستوى عمادة المزاتة وأدى على مساحات من الحصيدة وحوالي 4 هكتارات من أشجار الزيتون وأكوام تبن وفق وفد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاح والصيد البحري ببرغو وليد الميموني. وأضاف الميموني أن عمليات التبريد وتطويق حواشي الحريق تواصلت لمنع تسرب الشرارات خاصة مع هبوب رياح أشيلية. أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني لجهات الأقاليم يدعون إلى التسريع في إصلاح قطاع المقاطع وتبسيط إجراءات إسناد وتجديد رخص الاستغلال, معتبرين أن تعطل الاستغلال عدد من المقاطع أصبح من أبرز أسباب تأخر إنجاز المشاريع العمومية ولا سيما مشاريع الطرقات والبنية التحتية. وأكد النواب خلال جلسة استماع إلى ممثلين على وزارتي التجهيز والإسكان ومملكة الدولة العقارية اليوم الجمعة أن عددا من الجهات لا تنتفع بثروات المقطعية المتوفرة بها رغم احتضانها مكامن هامة وما لا يعكس إيجابيا على واقع التنمية الجوية, كما أبرزوا وجود تضارب في الصلاحيات بين بعض الهياكل المتدخلة بما يؤثر سلبا في نسق تنفيذ المشاريع وفق ما جاء في نص البلاغ الصادر عن المجلس داعين إلى مزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين ومراجعة آليات عمل اللجان المشتركة المكلفة بدراسة مطالب التراخيص وذلك من أجل ضمان سرعة البت في الملفات مع المحافظة على الشفافية. في أخبار العالم لا تزال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة تراوح في مكانها، حيث ترفض إسرائيل الانتقال لأي مرحلة تالية بعد استعادة أسرها، بل وتخطط لعسكرة حياة السكان وربما محاولة تهجيرهم كما يقول محللون. فالخطة التي بدأ العمل بها في شهر جانفي في 2025 تمضي محفوفة بالمصاعب وهي في طريقها نحو التطبيق، حيث نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول عسكري أمريكي ومصادر أخرى أن مجلس السلام العالمي المسؤول عن القطاع يجد صعوبة في نشر نحو 20 عنصرا من قوة الاستقرار الدولية في غزة. بالنسبة لتوقعات الجوية اليوم غدا السبت 11 جويلية، طقس حار وعامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسطى. البحر شد الاضطراب والحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: الأولى في تونس.

0: ميوزيك تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك سبور
2: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيوا على المونديال والمواجهة بين إسبانيا وبلجيكا اللي وفات من لحظات, لكن البداية بالأخبار المحلية. نهار 3-14 جويلية تنظر لجنة الاستئناف في ملف عقوبة محمد أمين توغاي وفراس شواد زوز ملاعبية اللي كانوا بعد حدث ديربي تعرضوا لعقوبات 12 شهر بالنسبة لتوغاي وثلاثة مقابلات بالنسبة للاعب الأفريقي فراس شواد. دونك نهار 3 القادم 14 جويلية نتعرفوا على القرار في هذا الملف. النجم الساحلي أعلن اليوم على انتقال المهاجم الحسن دياو لنادي المدينة الليبي, وحسب المعلومات المتوفرة فإن قيمة الصفقة وصلت ل 400,000 دينار. من جهة أخرى إدارة النجم أعلنت إمضاء اتفاقية توأمة وتعاون مع المدينة الليبي والفجر الرياضي بالقطر. نادي تقدم ساقيت دير الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى أمضى عقد بزوز مواسم لمحمد علي العمري اللاعب السابق للنادي الأفريقي, بالإضافة للتعاقد مع المهاجم النيجيري سامويل أوبينا لمدة 3 مواسم. نجيو توا لكرة اليد, وإدارة الأفريقي توصلت إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة مع اللاعب علاء مصطفى مقابل تخليه على جزء من مستحقاته. دونك هذا الخبر بالنسبة للنادي الأفريقي. نكمل مع الهوند, وحوار اليوم كان بين رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي ورئيس فرع كرة اليد في الترجي التونسي قيس عطية في خصوص القرار اللي تم اتخاذه بمنع الأندية من انتداب أكثر من لاعب في مركز واحد من لاعبي النخبة. دونك بالنسبة لرئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي يقول أنه هذا القرار في مصلحة كرة اليد التونسية وفي مصلحة اللاعبين حتى ياخذوا أكثر وقت مع فرقهم, وحتى المواهب الشابة تلقى الوقت الكامل باش تتطور وتتحسن. وبالنسبة لرئيس فرع كرة اليد في الترجي التونسي يعتبر أنه القرار هذا تم اتخاذه بشكل أحادي من طرف رئيس الجامعة, وأنه حتى أعضاء المكتب الجامعي غير موافق على هذا القرار, وأنه الأندية اللي صوتت بالموافقة تم التنسيق معها قبل ما تصير عملية التصويت. قال زاد أنه عدد من اللاعبين يفكروا ممكن في الانسحاب من المنتخب الوطني. قال زاد وأنه الترجي مش يسكت على القرار هذا, واللجنة القانونية للترجي الرياضي التونسي تجهز في ملف للرد على قرار الجامعة التونسية لكرة اليد. وكل التصريحات تلقاها على سبور باي موزيك. فما نجيو توا للمونديال, اسبانيا بلجيكا مقابلة حسمت في دقيقة 88 وقت اللي زوز منتخبات كانوا متعادلين 1-1. اسبانيا تزيد الهدف الثاني وتضمن الكاليفيكاسيون 2-1 سكور فينال للمنتخب الاسباني اللي يلقى في طريقه في الدور نصف نهائي المنتخب الفرنسي. زوز مقابلات اللي مازالوا في الدور الربع نهائي, النرويج انجلترا غدوا انطلاقا من 10 ونهار لحد واحنا ماشيين للاثنين, الارجنتين سويسرا الساعتين متاع الصباح. اكثر اخبار ديما موجوده متواصله على السيت موزايكا فام بونت.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك.
3: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل باسماعيل بن عيسى موزاي كفام.

0: نور مهنة وحشتيني. نور مهنة من الأصوات اللي نحبهم برشا، من الأصوات اللي جينا من الشام، اللي جينا من سوريا. 10:19 دقيقة تمارا موزيك فين هذي هابي أور، مزينا معاكم حتى نصف الليلة.
1: هابي أور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: بعد شوية بعد 10:30 متاع الليل مع 10:07، بين 10:30 و 10:07 تنجم تربح انت برشا كادوات، تنجم تربح برشا تيكيت، وتنجم تربح برشا فلوس في الكانيوتا. عندي نص مليون 500 دينار، تخرج تتعشى انت والمسيو ولا المدام، يفضل لكم فلوس ولا تخو كادو ولا تشري حاجة نقصتك ولا عندك حاجة تحب عليها تكمل فلوس باش تنجم تخوم، تنجم تربحهم انت 500 دينار. سينو ربحك زوز تيكيت غدوة افتتاح مهرجان حمامات الدولي كالمغروم بالمسرح، مسرحية الهيلي بيت غدا باش تكون مع 10 متاع الليل في مهرجان حمامات الدولي. كان ما تنجمش نهار السبت تمشي، مش مشكل، عندي ليك تيكيت اخرين لنهار لحد السهريه باش تكون مع الظافر يوسف، واحد من اقوى الاصوات في تونس وفي العالم العربي، بشارك وتربح واحد من التيكيت. ما قلت لكم شنو، مش واحد بركه، اما فما زوز، معناتها فما زوز باش يربحوا، معناتها فما زوز ماهوش باش يروحوا يديهم فارغه. يشوفي تبعثوا لي ميساج على واتساب موزيك اف ام 23 513 000 23 513 000. عاود مره اخرى 23 513 000. بارتاجي الفرحة وين موجود، في الثنية، في الدار، في السهرية، في فيستيفال، في لمة، في طور، في حنة، في ربوخ، في عرس، في خطبة، في اللي هو. ابعث لي تصويرة ولا فيديو ومن بعد لحظات تكون موجود معنا والدور العجلة انت، وباش تشوف الكادو اللي باش يخرج لك في العجلة. هذا كل مع 10:30 متاع الليل قبل رونديفو ميوزيكال انكونتورنابل سامبل كوم سامبل.
1: سامبل كوم سامبل
0: سامبلينغ، خلينا نفسر لكم ساعة قبل كل شيء. سهل برشا كونك تاخو ميلودي ولا ريف نتاع جيتار ولا دي نوت ولا ان غفران كامل، تاخذو من غنية ديجا اكزيستانت وتهزها تحطها في غنية واحدة أخرى. بيان سور فما دي موديفيكاسيون اللي يصيروا، بيان سور فما حاجات تتبدل، ومن بعد نلقاو نوتخ ريزولتا. ترى الغنية هذه تذكروها ولا ايه؟ Do you like violence? Wanna see me stick 9 inches? Eminem يرجع بينا لسنة 1999 للألبوم الليجندير متاعو The Slim Shady LP، المرسو My Name Is. أما Eminem منين انسبير المرسو هذا؟ راي خلاو شو

0: رجع ل 1975 ورجع للبويت والشانتور لابي سيفر. هذا المرسوم تاعو نومي I got the سامبلينغ بنين برشا للامانه باش نبدا واضحين. والقوه نتاع هيمينيم جي باش نقول سليم شادي حتى سليم شادي القوه نتاعو انه يتلون مع كل انسترو ياخذوا ويعمل دي موسو الور لا كولت بيان تمان الكلمه. هاي نمشيو لونيفر واحد اخر.
1: Most the king, yo. It's about a thing, yeah.

رجعت 1971 مع الجروب The Fifth Dimension عفوا. الجروب هذي اللي عنده برشة موسيقى بشكل واضحين, والمغسول تاهم Together Let's Find Love, المغسول يرجع بينا 1971. بيه خنشوفوا لورين هيل مع الفوجيستا

جيز فوت جلة الموصول يرجع ل 1996 من الألبوم الليجندير والكولت The Score. أمام الفوت جيز منين اخذوا الانسبيراسيون بتاعهم؟

رجعوا ل 1988 مع المغسو أو لالا مغسو بنين برشا من عند تينا ماري مغسو ليجندير باش نبداو واضحين. أوتوكا كانت هذه بالنسبة لليلة سام.

0: المغسول اللي رجع بينا ل 1981 المغسول اللي خرج في الالبوم ستريت سونغز المغسول ليجندير جيف تو مي بيبي من عند ريك جيمس العشرة و 33 دقيقة توما لا موزايك اف ام هيديا بياور وقيت ربح
1: غروب دو لا شانس
0: يومين فما مستمعين يجربوا الحظ نتاعهم وفي العادة فما مستمع ومستمع واحدة بيسكو عندي برشا كادويت وعندي برشا فلوس وعندي بليزيور تيكي دونك مانيش باش نربح مستمع واحد اما باش نربح زوز مستمعين القرعة في كل مرة تختار واحد منكم والقرعة تخليك تكون موجود معنا اما الغو هي اللي باش تعطيك الكادو دونك في الكادويت اليوم اش عندي عندي 500 دينار وعندي دي تيكي السهريات مزيانين برشا خولة 41 سنة من تونس مرحبا خولة
2: وبيك عايشك على
0: الخير
2: الحمد لله
0: عايشك امور طيبه
2: الحمد لله الحمد لله لا لا مسيو يسوق
0: مسيو يسوق هاي بيه خاطرك كانت يسوق باش نقول لك تاكيل الكهرباء على اليمين المطلوب منك يا خوله قبل كل شيء هو التركيز بيه خوله عندنا نص مليون نجم تربحهم انت عنا دعي وتخير تنجم تربحها انت عنا ديديكاس تنجم تربحها انت عنا تختار موزيكا وعنا زوز تيكيات الزوز مهرجانات يا اما تمشي غدوة لافتتاح مهرجان حمامية الدولي مع مسرحية الهيري بيت وإلا تمشي نار لحد لسهرية ظافر يوسف في مهرجان الحمامية الدولي مطلوب منك تحسب الواحد اثنين ثلاثة باش تدور العجلة وبعديك نشوفه في اللايف نتاعنا اللي يصير على باش فيسبوك موزيك فيم شاول كادو اللي باش يخرج لك واضح ولا ليه
2: ان شاء الله
0: هاي يحسب حتى الثلاثة
2: واحد اثنين ثلاثة
0: والعجلة قاعدة تدور شاول بشاتينا كادو بين دعوة خير 500 دينار ديديكاس تسمع موزيكا ولا سهرية ولا فيستيفال صديقتنا خولة باش تربح مبروك عليك دعوة خير من هدي موزيكا فيم
3: بجاه النبي الحديد الرأي هنيك وبعد البلاديك
0: مسيو خانكي زياد والله ربي ساعات راهو دعوة الخير خير من برشا فلوس وخير من برشا حاجات راهو باش نبداو واضحين اي خولة علاش كنت حاب تسلم
2: صحيح نحب نسلم على المسيو وعلى أولاد وعلى العائلة الكل
0: الأولاد قديش عمرهم الأولاد؟
2: عندي بنوتة وليد 9 سنين و6 سنين
0: 9 سنين و6 سنين معناتها غدوة كان تمشي الحمامات تنجم تكلم شكون يتلهي بيهم
2: لي صعيب برشا خاطر يحب ديما معايا
0: مالا شو أنا باش نديرك زوز تيكيت امشي أنت والمسيو وخذ تيكيت الصغار هاكا فرغيت
2: أوكي
0: زوز تيكيت تمشي غدوة المهرجان الحمامات الدولي تحضر على افتتاح مهرجان حمامات الدولي غدوة الافتتاح باش يكون مع مسرحية الهيري بيت عرض مزيان برشا واحدة من أكثر المسرحيات اللي متحصلة حاليا على جوائز في تونس والعالم العربي قلت لكم مش مستمع واحد أما فما زوز أميمة 29 سنة من ودي الليل مرحبا أميمة
4: عسليمة
0: شحوالك أميمة
4: الحمد لله
0: شحوال الصحة الأمور باهية
4: الحمد لله شكرا
0: الحمد لله أي المطلوب منك زادة هو التركيز قونا 500 دينار نحيو غدوة لتيكي متاع سهرية الافتتاح في مهرجان حمامات الدولي يبقى لنا بالتالي ظافر يوسف نهار لحد سهرية زادة مزيانة فما دعيوة خير فما بون دعيوة خير خرجت ممكن تنجم تعاود تخرج فما ديديكاس نجم تختار الغنية وإلا فما برشا كادو تخرينا اليوم عنا نص بطيخة اليوم تنجم تنجم تربح نص بطيخة من خط البطيخة الأخرى كلها دالي دونك نص بطيخة نجم تربح أنت المطلوب منك ندوروا مع بعضنا العجلة نحسبوا واحد اثنين ثلاثة احسب أنت ياي
4: يلا بسم الله واحد اثنين ثلاثة
0: عجلة دور بزارة ولا ايه
4: جميلة برشا يا ناري
0: شعطتنا العجلة أعطتنا فيستيفال باش تمشي لسهرية ظافر يوسف باش تمشي نار لحد السهرية ظافر يوسف في مهرجان الحمامات الدولي أما لحظة قالوا لي اللي ولدك يحتفل بعملوا لي
4: لا مش عام شهر اليوم عمل شهر
0: عمل شهر في بيلي عام ميسيرش في بيلي عام باش نقولوا عيد ميلاد وكله خرج له عيد ميلاد سعيد ميسيرش خلينا نحتفلوا له بشهر وما دام ليه شهر انا باش نديله 100 دينار من اهداء موزايك فيم كادو 100 دينار من اهداء موزايك فيم دونك اسمعني نار لحد امشي انت والمسيو المهرجان حمامات الدولي ونار الاثنين تعدى هز ال 100 دينار نتاعك من موزايك فيم عشان كنت حاب تسلم
4: نسلم على المسيو، على دارنا، على دار حميتي، على اي حد يعرفني. وميرسي بوكو.
0: ميرسي بوكو. السلام عليكم برشا يا اميمه، ميرسي دو فون دو كور. انتم زاده تنجموا تجربوا يوميا الحظ نتاعكم، انتم زاده تنجموا موجودين معنا تكونوا في الغود لا شانس برشا. يسوفي تبعث ميساج على واتساب موزايك فهم 23 513 1000، وان شاء الله يا ربي تكونوا مربحين. هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل. بعد شوية دي جي نيوز نالو طلع الاخر مخرج من الموسيقى الالكترونية كما قبل هذا الكل عمرو دياب ليلي نهار.

كلمنتينا سالفون اللي كان موجود عملتي لي في مهرجان كارتاج الدولي ل 10:45 دقيقة تو لا موزيك في ميديا بياور شونجمون دو ديكور شونجمون دامبيونس تو سويت دي جي نيوز دي جي نيوز اليوم ركبت لي على ريتم طرب وش نبداو الحين هاي اون ديماغ دومبلي افيك مورسو اللي كنا اكتشفناه في لابيل لايف اند ديث مورسو اللي رجع بينا لمارس 29 مارس 2023 البي بي 123 بون موش قوي برشا ما باش نمشيو في ريتم كريتشندو الجونغ نتاع التيتر هذايا اندي دانس مورسو اللي جينا من عند جيمي جولز نحبو ياسر جيمي جولز والمورسو نتاعو فري بيرد باش نبداو الحين اون بيبيت بيت معنا الكلمة.

مغسو اكليكتيك اذا كان باش نعمل اناليز للمغسو هذا باش تلقى لاسيد باش تلقى عديد لي زونيفير. اسمع مغسو رهيب جدا. جيمي جولز ممكن تذكروه في 2023 خرج اغنيه اسمها ماي سيريز اون فاير اللي تلعبت في العالم الكل, كانت بلاي ليست في العالم الكل. هاي نمشيو لنوتر جونف ميوزيكال نحكيو ميلوديك هاوس اند تكنو في 26 جوان 2026 الهولندي الك كلاين في كل مره راهو يعمل صوت يعمل حاجه رهيبه جدا داير في لابيل دايز لايك نايتس كنا اكتشفنا الموصول اسمه بيك يو.

وسهلا في كل مره نسمعكم جديد. اما في كل مره نحب نرجع بكم للجنيز والغاسين والسوق نتاع الهاوس ميوزك ولا الموسيقى الالكترونيك اون جينيرال. هو مغصوب باش نبداو الحين. خرج عام 1970 بعديكا سانتيتيان جاو عملوا ريبريز للتيتر هذا, وبعديكا ماستر زاتور كعمل ان ريميكس للتيتر هذا في 1990 وهزوه الديمونسيون, هزوه عفوا الديمونسيون واحد اخرى. هذا مغصوب من لي بيير انغولير باش نبداو الحين بالونيفير نتاع الهاوس ميوزك ونتاع الموسيقى الالكترونيك ككل.

نرجع للريتم القوي، نرجع للميلودي كاوس اند تكنو. في 3 جويلة 2026 كنا اكتشفنا موسوب من برشا نومي في الجود، يجينا من عند المصري بسيطة.

شرش المور صح ما عبي برش نكملوا في نفس السفير في نفس الستراتوسفير ميلوديك هاوس انتكنو في لبيل واحد اخر انر فيجنز ونرجع بيكم ال 22 ماي 2022 هاد انتوان اللي قاعد يعمل في برشا موسيقى بنينة هذا المقصود تاعو نومي روه

ايه تعب المرصد هي برا خلينا نمشيو لونيفير اخر هاي شدت على خاطر بك خرجت مطلع ياسر هاي نسكم لونيفير بدين برشا تتمني اسمه على فكرة من النرويج هذا المفصول اسمه ماجناتيك الجروب اسمه ذا باوسا بعد شوية موجز الأخبار مع مراد دريدي معاكم حتى نص الليل السنة والميكس باي سليم الميكس الشرقي بعد لحظات رجعين

0: في تونس.
1: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف اليوم الجمعة على تكريم أعضاء البعث الصحي للحجة أثر اجتماع خصص لتقييم موسم 2026 واستخلاص أبرز الدروس استعدادا للمواسم القادمة. وأثنى الوزير على ما ظهره أعضاء البعثة من كفاءة والتزام وروح فريق، مؤكدا أن نجاح الموسم كان ثمرة التنسيق بين مختلف المتدخلين، داعيا إلى مواصلة تطوير منظومة الإحاطة الصحية بالحجيجة وفق بلاغ لوزارة الصحة مساء اليوم الجمعة. وضمت البعثة 31 فريقا صحيا إلى جانب أطباء اختصاص لتأمين الرعاية الصحية لعشرة آلاف وتسعمائة واثنين وثمانين حاجا تونسيا، حيث أمنت أكثر من 35 ألف عيادة طبية بينها 1000 عيادة خلال يوم عرفة وحده. المقاربة التونسية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مداخلة وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان عميسي في الاجتماع الوزاري لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي خصص للتباحث حول سبل ترسيم شراكة دولية فاعلة في المجال الرقمي كرافعة للتنمية العادلة. وأكد الوزير أن تونس وضعت رؤية وطنية طموحة للتحول الرقمي في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030 تكرس التكنولوجيا الحديثة والرقمية كقاطرة لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتجديد واستقطاب الاستثمارات، وتعكس قيم وأولويات وتطلعات الشعب التونسي، موضحا أن هذه الرؤية ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية ورقمنة مختلف الخدمات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال وفق بلاغ صادر عن وزارة مساء اليوم الجمعة. مجلس نواب الشعب يستأنف يوم الثلاثاء القادم الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي قانونين شرع في النظر فيهما اليوم الجمعة بحضور وزير التجديد والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلاح الزوري والوفد المرافق له. ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة ستاج للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. في حين يتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا الرديفة بخصوص القرض المسند لشركة ستاج للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس الذي طلب فيهما استعجال النظر. ويهدف مشروعا القانونين إلى المساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة بما يدعم الانتقال الطاقي ويرفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء ويعزز أمن التزويد ويحد من التبعية الطاقية، إلى جانب تحسين التوازنات المالية والتجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز. في أخبار العالم، الحكومة الأمريكية تفرض اليوم الجمعة عقوبات على الإيراني المقيم في دبي علي أنصاري، متهمة إياه بتسييل اختلاس الأموال العامة لصالح نخب النظام في الجمهورية الإسلامية، لا سيما المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي. ووضعت وزارة الخزانة هذا الإجراء في سياق الرد على هجمات نسبتها واشنطن إلى طهران. وطالت هذا الأسبوع سفنا أثناء محاولة عبور مضيق هرمز، وتبادل البلدان الضربات عقب هذه الهجمات، ما أثار مخاوف من استئناف الحرب الشاملة رغم توقيع طرفين مذكرة تفاهم في شارجة الماضية. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول أن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه، مشددا على التمسك باستقلالية قرار لبنان وببسط سيادة الدولة الكاملة على أراضيها. وجاءت تصريحات سلام عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في اسطنبول، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الإقليمية بحسب بيان لرئاسة التركية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس
3: هابي أور، الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، إسماعيل بن عيسى، موزايك FM.

سليم كل مرة يحوس بينا في بن الموسيقى الشرقية في الكيتش باي سليم لحديش 25 دقيقة تمنى موزيك فيم بقيت لميشان تكون ديما جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون 1991 في كل مرة نحاوس بيكم نرجع بيكم لجينيراسيون معينة وإيبوك معين كل مرة نحاوس بيكم في ان جانغ ولا ان تيم موزيكال اخترت باش نرجع ل 1991 1991 كان عام حافلة بالإيفينمون كوسوسوا هيستوريك ولا سبورتيف ولا غيره 1991 نقولوا انهيار لوريسيس الاتحاد السوفيتي والنهاية الكلية خاصة كونه وقتها ميكايل غورباتشيف كان استقال وتم حل رسميا في 26 ديسمبر لوريسيس ومن بعديك شفنا النسانس وميلاد 15 دولة مستقلة اللي ننسلخوا أو نبثقوا بلوتو من لوريسيس زيدا نذكروا حرب الخليج نذكروا نار 28 فيفري ناس كل تذكر كيفاش العراقيين كانت معناتها صارت الغزوة للكويت وغيره زيدا صارت حرب في يوغوسلافيا الليستة ما زالت طويلة للأمانة يزي من الحروبات زيدا على مستوى

وقت اللي دي جي ليجندير دافيد موراليس يعمل ريميكس لجوسلين براون مورسو نومي اولويز ذير ما يكون كان الريزولتا بنين برشا لحد 56 دقيقه. نحب ياسر جوسلين براون من اقوى الاصوات في الهاوس ميوزك وحتى زيد في الديسكو لحد 56 دقيقه كاو قايت عاد نقول لكم باي باي سي بون وقايت لا صافا جاوي بي امورنا بي جوزتها وخمسين دقيقة وقال لي كما قل لكم نيتكم زينة بعد شوية موجز الأخبار مع مراد دريدي أما قبل فمغصوبني برشا حاب نقول لكم بيه من على خير مزينة زيدة في 1991 مغصوبني برشا للأمانة من الأختيس اللي جينا من الأفريك دو سود كباتسو هذا المغصوم تاو إندبا كباني هذا المغصوب اللي اختار نقول لكم بيه على خير ودو بيكم على رواحكم بويكان باي باي.

0: الأولى في تونس. راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير السياحة سفيان الطقي يؤكد الجمعة خلال جلسة مع المندوبين الجهويين للسياحة بمختلف ولايات الجمهورية أن الوجهة التونسية تشهد حركية هامة وإشعاعا متناميا على المستوى الدولي. وبين الوزير خلال جلسة العمل التي انعقدت في إطار متابعة سير النشاط السياحي واعتماد مقاربة تقوم على الاستشراف والاستباق والتقييم المستمر وفق بلاغ الوزارة، أن هذه الحركية يجسدها انطلاق عدد من الرحلات غير المنتظمة الشارتر الجديدة من وجهات مختلفة، إلى جانب تنامي اهتمام أسواق واعدة على غرار السوق الكندية والإنجليزية والألمانية والروسية ومواصلة تطوير العرض السياحي وتنويعه. الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني تبلغ إلى غاية 7 جويلية الجاري نحو 9.1 مليون قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الانتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. شركة نقل تونس تعلن عن توقيع عقد اقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي مع شركة صينية من أجل تعصير الخط الحديدي للضاحية الشمالية لتونس العاصمة تيجيام، مضيفة أن السرعة القصوى للعربات الجديدة تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، وما سيمكن من تأمين سفرة كل 6 دقائق في أوقات الذروة وسفرة كل 12 دقيقة خارج أوقات الذروة. مدينة سوسة تنضم رسميا إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لتصبح بذلك ثالث مدينة بعد تونس ونابل تلتحق بهذه الشبكة التي تضم 425 مدينة من 91 دولة، وفق ما أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال يوم إعلامي بقصر بلدية مدينة سوسة. الوزير يؤكد أن انضمام مدينة سوسة إلى هذه الشبكة يفتح أمامها فرصا كبيرة في الانخراط في مبادرات التعلم الدولية، ويتيح لها صياغة مقاربة شمولية للتعلم للجميع بما يتطابق مع الأهداف الوطنية في ضمان التعليم الجيد والمنصف وبخاصة التعلم مدى الحياة. المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يؤكد أن الوزارة تشرف حاليا على إنجاز حوالي 80 مشروعا في مختلف أنحاء البلاد بكلفة إجمالية تقدر بنحو 4.2 مليار دينار. ولطرش يبين أن الثلاثية الأولى من سنة 2026 شهدت استكمال حوالي 26 مشروعا، من بينها مشروع منوبة، فيما تستعد الوزارة لإنهاء 45 مشروعا إضافيا خلال الثلاثية الثانية من السنة نفسها. في اليوم 24 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 133 يوما من اندلاع الحرب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين في شهور الماضي انتهى. السلطات الفنزويلية تعلن الجمعة أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضرب البلاد تخطت 4000 قتيل. وكتب رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز على تطبيق تليجرام أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزالين المتتاليين اللذين وقعا في 24 من جمعة الماضي وسوي أحياء بأكمل بالأرض في ولاية لاغويرا الساحلية، وأدرج الآلاف غيرهم أيضا في عداد المفقودين. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.